دايري يا احلى كلام تعرف لحظة ندم ندم ندم

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: You're listening to Music FM, your number one station.
1: أهل تونس الغاليين، اسمعوا أغنيتي الجديدة خليك في البيت على موزايك FM. زين ذوق.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة صباح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك، وإن شاء الله يا ربي نهار جمعة ما فيه كان الخير، إن شاء الله نهار جمعة ما فيه كان التسهيلات، إن شاء الله نهار جمعة فيه كان الحاجات اللي تتمنيوها تلقاها تتحقق في نهاركم اليوم في نهار بديل كيما اليوم. إن شاء الله دعواتكم الكلها مقبولة، شكرا لكم على الاستماع لنا. إذا موعد جديد من أول ساعة هو آخر موعد زادة بالنسبة للجمعة الثانية من شهر جوان، إن شاء الله شهر مرة فيه كان الخير وما نشوفوا فيه كان الأحداث اللي تفرح واللي تنسينا في التعب بمتاع عام كامل أو سنة دراسية كاملة ولا سنة جامعية كاملة. إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل، بالتوفيق للطلبة زادة اللي عديوا في الفترة هذية، اللي عنده PFE، اللي عنده يقدم في مشروع التخرج. إن شاء الله يا ربي زينة للناس لكل وموفقين، وإن شاء الله يا ربي كل حاجة تتمنيوها وكل حاجة تخموا فيها تلقاوها موجودة قدامكم في أحسن الأشكال وأحسن الظروف. شكرا لكم زادة على تفاعلكم معنا، شكرا لكم لأنكم تبدأوا النهار على بكري مع موزيكا فيلم اللي اختارت تبدا الصبحيه معاكم. صباح على سليم اللي رافقني في الاخراج، صباح على فاطمه اللي تسمعوا دايغ بعد شويه في الزابينغ. شويه اخر عنا موعد زيده مع لاكتواليتي الجديد، الاخبار، كل ما يهمكم، المعلومات، لي زانفو براتيك اللي يهمكم كل باش تبداو بيه الصبحيه معنا وانتم اجور. شويه اخر عنا موعد زيده مع الميتيو، ناخذ فكره على الويكاند كيفاش باش يكون الطقس، فما تبحيره ولا لا، اذا كنت نحكي فيه بعد لحظات. وبطبيعه الحال برشا موسيقى بين الجديد بين الحاجات اللي نحبوهم متوحشينهم، غني لي نوستالجيك الأذواق الكل، إن توكا نحاولوا أن نرتيب الأذواق الكل. رشا رزق، خلينا نبدأ بصوتها اليوم صباح تغنينا مريتي يا مريتي. دايوغ نجمو تفرجوا في الحوار متاحة موجود على تشاني يوتيوب موزايكا فام.
0: أول ساعة

0: شعلة سبوغ ودليدا وبياف ملة ثلاثي ثلاثي ثلاثي العمالقة بسمي موتشو. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كنت أول تحقتوا بينا نذكركم اللي موعدنا بدايما الخمسة متاع الصباح، وكان فلتوا أي تصريح تعدى في برامج موزايك اف ام في الـ 24 ساعة اللي تعديت عليكم بزابينج مع فاطمة.
1: زابينج حبيت نعطي المعاود نذكره بالمعلومة اللي هو رأس العام هات الثلاثة
2: نهار ثلاثة هذا هو
1: مش
2: ثلاثة
1: جي بعد ما غير ما تغزر لي
2: غير ما نبدأ نغزر بعضنا
1: مش فيشتا السادة المستمعين
3: ربما لاحظت ولأول مرة بعض التطبيقات ربما ما تشتغلش بصيغة عادية هذا كيف يدخل في إطار التصدي لظاهرة الغش واللي قام قلت تشارك فيه كل هياكل الدولة التونسية حماية لشهيدنا وبطبيعة تحقيقا لمبدأ كبير نحبوا عليه هو مبدأ تكافؤ الفرص والناس كل سواسية جدا امتحان.
4: لا تو انت تو محامي وليد محامي الرابطه زاد فما حاجه لحظه عاد خنجاوب
3: لحظه
4: يا ودي والله لك مش تقول حتى كلمه
5: يا مراد تم حاجه اخرى فما الانذارات يا مراد
6: ايوه
5: لازم نردوا بينا يا مراد هاي الفكولو كانيوتا مراد
7: سوفكور خذي روحه بعين احمد عدل قال وتعديت ما غير غلط وكنت مع دقيقه قان اولا غلط في القان وسميها كان وهي مونديال
8: افريقيا
7: واحنا هنا طبعا ما نحكيوش على اغلاط غيرنا بل نحترمه
3: فما حتى واحد عنده خطوة زايدة على المترشح الآخر أمام الامتحان. إلى حد الآن قريبا بنهاية الدورة الرئيسية واللي خدم قوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية يعني المراكز اللي يدور فيها الامتحان سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 580 هذا رو فقط الرقم الأولي اللي هو متأثر
2: وقابل أنه يرتفع
0: ما غير بدي من تاول
1: نلتزموا يعيشكم هذاك علاش ما نات ثلاث رقم تخدموا من تاول سيدة المستمعين أنتم فريق نحن الأولاد راكم تخدموا
0: فلا.
1: عندك حاجة إياد باش تقولها؟
9: ليس لدي أقول أخر
1: تفضل مال أخوي إياد نتقابل شوية
5: على الموضوع هذاك علاش معناتها توغايوس ضرب مادي ميلاد يحبوا الناس يعرفوا فهمت وتبقى الحقيقة الكاملة ما يعرفها كير مادي ميلاد وتوغاي معناها في نهاية الأمر
4: خليك محامي قضايا أخرين يعني زيت تترفع عنا على ذهب تفضل أخوي تفضل
5: اسمك تركز لي مليح مليح مليح يا مراد رد بالك تقول اي ولا لا نيوي نينا ايواه ما ها باي لغه كانت
7: معنا احنا ماذا بينا غدوه كان يعملوا جلسه صلح معناها واختانا من العقوبات وكذا اما فما قانون فهمت والله يهدي الله يهدي المسؤول في بلاستو والملاعب في بلاستو ان شاء الله ما تشوفوا مسائل من نوعها
5: تحية لأحمد عليلة وفريق الرياضة الكل
8: عديلة
5: دقيقة مونديال
3: بحضرتك سي حيدر مرحبا مستمعي موزيكا فيم مرحبا زاد سي وليد وسي وسام بحضرتك
4: شكون سي
3: سي وليد وسي وسام
4: بحضرتك اوكي هاي زي رحمة بيك زاد لا في بالي بحضرتك واحد ما شفتوش انا خاطر تقالوا مخاطب
6: ولا باش
5: هاي لا باهي
6: لا باهي يا من قلت لك انا
0: زابينغ مرسي بوكو فاطمة هذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم الموعد شراء جد معاك الجمعة الجاية بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية جوستون في ربريز It is a man's world جسموها بصوت مرأة المراهبي شكون عندها مطعم خاص توسيتي أول ساعة مرحبا بيكم
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي

0: لكم بس سيدي غالية، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة على الويكاند، على طقس الويكاند، فما تبحيرة وإلى لي توتفيت في بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الجمعة 12 جوان، درجات الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح بين 24 و29 درجة بالشمال، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، بين 30 و35 درجة ببقية المناطق، وتوصل 40 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور شيلي محليا. البحر شديد الاضطراب فمحليا مضطرب، وبالنسبة لأغلب الجهات يكون فما بعض السحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية. بالنسبة لبقية المناطق فإنها تكون ضعيفة فمعتدلة. غدوة السبت الحرارة في استقرار تقريبا كما تقص اليوم، البحر متموج إلى قليل الاضطراب، تقص عامة قليل السحب. وبالنسبة لنهار لحد 14 جوان باش نشهدوا ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع طفيف، البحر يكون قليل الاضطراب ويتواصل تقص مغيم جزئيا بأغلب المناطق. ميتيو مازال معكم حتى لستة متاع الصباح، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. بوغ لي نوستالجيك عندكم شوية آخر بينك فلويد في ويش يو وير هير، ما تو نخليكم مع أغنية الويكاند بمتي سيلم هاف، هاك معايا وهني معاك. مرحبا بالناس الكل، وعندنا مازال متواصل حتى لستة متاع الصباح في أول ساعة. نهاركم مبروك.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي

0: بالغنيات اللي ما توفاش البينك فلويد ويش وير هير. ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل 45 دقيقه يلا ناخذوا فكره على الاكتواليتي والاخبار في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور
0: نحكي سياحة اليوم الصباح. خلينا نحكي على تونس ونحكي على الأخبار الباهية والأخبار اللي تفرح تونس اللي اليوم تعتبر كوجهة ثانية الأكثر حاجزا عند المسافرين من أن الجنسية. نكتشفوا مع بعضنا دراسة تحليلية حديثة قامت بإعدادها مجموعة ديرتور سويس اللي هي رائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر واللي تقول أنه تونس في المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية سويس روموند خلال الموسم الصيفي الحالي حسب ما نقلته زادة سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية على فيسبوك واللي يظهر ذي من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية واللي تعتبر أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط. نحكي هنا على تركيا ونحكي زاد حتى على إسبانيا وهذا يعكس اليوم المنحة التصاعدي للسوق السياحية التونسية عند السياح السويسريين واللي كيف زاد نحكيه على الجاذبية المتنامية للسوق السياحية اللي فيها تنوع مخزون طبيعي ثقافي ومتوفره من شواطئ متميزة من موروث تاريخي حضاري اللي ظارف القدم. كيف زاد نحكيه حتى على خصوصية الماكلة التونسية المطبخ التونسي الثراء متاع مخزون ماكلتنا التونسية من الصناعات الغذائية التقليدية. من المتوقع زيادة أنه الموسم السياحي الحالي باش يشهد تدفقات هامة من السياح السويسريين وهذا باش يساهم في تعزيز المؤشرات السياحية. ذكروا أنه عائدات قطاع السياحي في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة هذية وصلت للمقيمة 2.6 مليار دينار. الوجهة التونسية خلال 2025 سجلت رقم قياسي تاريخي غير مسبوق وقت اللي نحكيه على عدد السياح الوافدين اللي تجاوز عتبة 11 مليون سائح لأول مرة في تاريخ تونس. وكان هذا زادة موجود بدافع كبير وإنعاش قوي في الأسواق التقليدية الأوروبية وسياحة الجوار. وحتى سنة وزارة السياحة والصناعة التقليدية تتوقع أنه يتجاوز إجمالي عدد السياح بنهاية 2026 حاجز 12 مليون سائح وهذا استنادا إلى المؤشرات القوية للحجوزات المبكرة. نحكيه على الأرلي بوكينج نتمنى وانتوكا إن شاء الله يا ربي موسم صيفي موفق وإن شاء الله تتعدى العطلة الصيفية في أفضل الظروف للسياح وللتوينسة بطبيعة الحال وحتى زادة للتوينسة المقيمين بالخارج اللي يكونوا موجودين في الفترة هذه. ذيك عليش زادة مش ناسكم على تحويلات تونسيين بالخارج. النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة فرنسا 2 عمر البرهومي أكد أنه يرفض استعمال مصطلح المهاجرين وقت اللي يتكلم على التوينسة المقيمين خارج البلاد. يقول نفضل استخدام عبارة التونسيين بالخارج باعتبار أنه مصطلح المهاجر يقول يحمل دلالات سلبية توحي بالانفصال النهائي عن الوطن. في تصريح لي في إكسبريس إف إم يقول أنه التونسي المقيم بالخارج حتى وإن كان من الجيل الثاني أو الثالث أو الخامس يقعد مواطن تونسي كامل الحقوق والإنفصال. يحكي على أبناء الجالية التونسية بالخارج اللي يقول هم يمثلوا امتداد طبيعي للوطن الأم تونس. ويقول أنه زيدا يذكر أنه التونسيين بالخارج يمثلوا اليوم واحد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. تحويلاتهم المالية المباشرة تقدر بحوالي 9 مليارات دينار سنويا فضلا زيدا عن مساهمتهم اللي تكون غير مباشرة من خلال الاستثمارات نتاعهم خلال الاستهلاك من خلال زيدا دعم القطاع السياحي خلال فترات العودة إلى تونس. وقال أنه التونسي بالخارج ولاو شكله محرك أساسي للنمو الاقتصادي. تحدث على ارتفاع قيمة التحويلات المالية اللي يرجع زيادة لتطور التركيبة المهنية للجالية التونسية اللي اليوم ما عاش تقتصر على العمال اللي دخلهم محدود لكن ولات تضم مهندسين أطباء رجال أعمال مستثمرين وهذا ما نجم كان ينعكس إيجابيا على قدرتهم المالية. وقال إنها زيادة يتحدث على غياب رؤية وطنية واضحة تجاه التونسيين بالخارج. يقول إنه الدولة التونسية تتعامل معهم غالبا من زاوية التحويلات المالية فقط من غير ما يكون فما استراتيجية متكاملة للاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم وقدراتهم الاستثمارية.

0: J'ai besoin de la lune et d'Amanouchaï, ou à Salan Khamsa Tsarvin, Trikan, Chalan Harkomzin, ou Kayet les programmes du jour.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: كالعادة نذكركم اللي الموعد بعد دريجين من توا يكون معي كيف أحلى سبيح الكل اللي كيف ما سنستكم كيف ما عودتكم تكون حاضرة معكم يوميا من الاثنين للجمعة برشا أخبار برشا جديد أكيد عادة بشي يكون عنا برشا فقرات سبيسيال مونديال في الثلاثة ساعات اللي بش تسمعهم فينا خلي نذكركم بأهم المواعيد الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حاضر مع 46 دقيقة الموعد يكون زادة يوميا مع الربح وليك أخذ غشاج من أداء موزيك فام في خربج تربح كل يوم عندكم الفرصة زادة باش تكونوا نتوما الربحين معنا بكارت دو ريشارج من اهداء موزايك اف ام 17 دقائق موعدة مع لاكتواليتي والضيوف اليوميا يكونوا حاضرين معنا توت سويت ابخي الموعد يكون مع مكي 10 مينوت كرونو موعدنا الرياضي اليومي باش نرجعوا نحكيو على الافتتاح نتاع كاس العالم باش نحكيو زادة على الكواليس وزادة برشا الانتقادات اللي جات على الافتتاح نتاع البارح برشا اعتبروه ماهوش ديني ان توكا بافتتاح نتاع كوب دو موند 2026 في عدد من البلدان اللي بتشهد المباريات بديت نحكي فيه بعد شوية زيدا بكثر تفاصيل حتى في انتباهش قال موعدنا زيدا يكون في ساعتنا الثانية مع ربح في خربش تربح وصبح تربح زيدا هي الفرصة الثانية باش تربحوا معنا في ساعتنا الثانية تكلمونا على 71-113-1000 نجم تكونوا انتم ربحين معنا لدو برودوي من اهدي جديدة 200 دينار زيدا تلقاهم مع ايمن من اهدي توتال انرجي فيها لو كوندكتور وساعتنا الثالثة الموعد يكون كالعادة مع اياد الدهماني في مع اياد معنا زيدا موعد اخر مع الأكتواليتي في الباغوميتر والأخبار والتعليقات السريعة تكون في 30 ثانية ونختمو كالعادة بانتباه أشغال هذا شلون يستنى فيكم على امتداد 3 ساعات شكرا لكم على الاستماع لنا ميرسي بوكو سليم اللي رافقنا طيلة هذا الأسبوع ميرسي فاطمة زادة اللي تسمعها في الزابينج يوميا أنتم زادة نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة برشا جو المونديال إن شاء الله تعيشوا على موزايك فام وإن شاء الله تستمتعوا به إن شاء الله زادة مربوحة للمنتخب الوطني من توا إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين نسل الكل بون ويكاند
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفوتي الأولى في تونس.

صباح النور، ان شاء الله نهاركم دقلة وحليب، يا ربي العمل عليك وشد فيك. صبحية اليوم الجمعة ان شاء الله 12 جوان 2026، ان شاء الله جمعة مباركة ليكم، وان شاء الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم. ان شاء الله ربي يعطيكم التمنية وربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، وان شاء الله بإذن الله موفقين، وان شاء الله بإذن الله دعاء مستجاب اللي هزيديه اليوم في نهار فضيل يدعي دعي، وان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل في البكالوريا، في النوفيام، في السيزيام، في الجامعة، كل واحد اقرا على روحه السنه، ان شاء الله ربي ينجحوا، ان شاء الله ربي يجيبوا في السويد، ان شاء الله باذن الله الامهات زاد يعرف اكثر عباد تستنى الريزلتا هي الامهات، مو الاباء زاد راهو كيف كيف، اما زيد الام وحننا الام وحده يقعد. دونك ان شاء الله ربي يفرحكم الامهات الكل اللي في الاستماع الوقيت هذايا، للي قصد ربي ماشي يخدم على روحه ان شاء الله ربي يعينك، للي قام ديجا قهوه بنينه، للي مازال في فرش وحاط تك الراديو بجنبه وقاعد يسمع ارجع ارقد سايب عليك هذه امنيه نتاعي انا مش بالضروره تحققها انت اليوم الصباح. احنا لهنا حاضرين كالعاده بمختلف فقرات اللي تعودتوا عليهم، الحظ هو موجود فاطمه لهنا بحذانا، ناديه وفقراتها الكل بالبالة جايبتهم معها من طول التسعة، خونا اياد هو موجود، خونا مكي شويه اخر، اخنا كريمه في ستاندر، خونا مراد بالاكحل موجود مخرج الحصه هو لهنا بحذانا، كان سي تقول لي اخت ناديه، واختنا وشكون اخر أخونا عبد الناصر في الديجيتال، إن شاء الله يطول معنا شوية في الموسم هذا أو ما تبقى في الموسم هذا، إن شاء الله صباح رباح، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى، ومرحبا بكم في أحلى صباح.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 12 جوان، بعض السحب بأغلب الجهات، والريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دوائر رملية محلية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب فمحليا مضطرب والحرارة في انخفاض طفيف، لكن غدوة السبت 13 جوان الحرارة باش تكون في استقرار عكس نهار الأحد للحرارة في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Saint-Asbert.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار المزينة، السعادة لكل الأبراج الفلكية، يا رب تكونوا بخير. الحظ ميتيكم اليوم، الجمرة راهي مرافقتنا من برج ترابي اللي هو الثور. أجواء داعمة لكل الأبراج الترابية كما العذراء، عنا زيدة برج الجدي، لكن الدلو والحوت هما اللي لازمهم يسيسوا في صبحي.

0: قربك الحاجة تتمنيها. الميزين فما فرصة بهية وإلا كلمة حلوة تنجم تبدل مودك للأفضل وتخلي زيدا نهارك يكون أخف وأجمل. إلى عقرب اليوم راهو عندك طاقة تخليك أقرب للتوازن اللي تحب عليه، ممكن تلقى روحك قدام قرار وإلا زيدا اختيار. وبرج القوس تعيش الراحة الحمد لله يا قوس، فما استقرار في صبحية نهار اليوم، راهو نهاير بهي للاتصالات. وإنت يا برج الجدي، إنت من بين هو برج الجدي من الأبراج اللي تمتع برشا حظ مزين في صبحية نهار اليوم، والدلو نحبه يسيس يركز زيد على كل خطوة صغيرة ينجم يعملها على خاطر التقدم، يجي من الأفعال أكثر من كثرة التفكير. ونكملوا مع برج الحوت، خليك قريب الحاجات اللي تعطيك راحة أمل وخلي تفاؤل يرافقك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، وان شاء الله باذن الله موافقين وطريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين. جمعه مباركه ان شاء الله باذن الله، ودعاء مستجاب في نهار فضيل كيما اليوم، وان شاء الله يا ربي تربحوا معنا باذن الله. ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده في صباح تربح كالعاده مع 7:35 دقيقه. اخواتي المخربشات اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 68 79 32 85 16 08. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.

مربوحة. علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مختلف الفرق المتدخلة تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع عشية أمس بغابة الرمال في بنزرت، وذلك في حدود منتصف الليل والنصف وفق ما أفاد به مصدر من ولاية بنزرت. وكان الحريق قد اندلع بشكل مفاجئ بالجهة الغربية للغابة، ما دفع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إلى تفعيل المخطط الأخضر واستنفار جميع الإمكانات البشرية واللوجستية للحد من انتشار النيران، خاصة في ظل هبوب رياح صعبت عمليات الإطفاء التي شاركت فيها وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز إلى جانب بلديتي بنزرت ومنزل جميل بدعم من آليات تابعة للجيش الوطني. وحسب ما نقله مراسلنا ببنزرت مراد الدلاجي، فقد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بالعاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة في كل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد.
3: كل مواطن دائما وأبدا يحلم بالسكن، لأنه ما أصبح أنه يلوج لشيخ العقار ويسكن فيه، الحقيقة فترة معتها صعيبة برشا، لكن الدولة دائما وأبدا تقف مع كل ما هو فئة اجتماعية غير قادرة على تحقيق الحلم. ذلك أنه الكراء المملك معتها هي آلية من الآليات اللي ينتظر فيها المواطن، وهو معتها آفاق باش الحلم هذا يتحقق. نعتقد أنه احنا مؤخرا يعني يعطينا إشارة انطلاق أول نواة في تونس العاصمة، لكن فترة جاية يعني بعض أسابيع أخرى وننطلقوا باش نعطيه إشارة انطلاق، هذا كذلك نواة ثانية في ولاية القيروان وكذلك في ولاية سوسة ثم صفاقس، وتباعا باش نمشيو لكل الولايات حتى المشروع هذا يشهد انطلاقه، كما وعدنا أنه أكثر من 1000 مسكن في إطار الكراء الممالك كآلية لفئة الأجراء في كل الولايات. هذا تقريبا المرحلة الأولى.
2: وزارة الصحة تعلن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية بالاعتماد على هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق الطبي المختص بجربة. والوزارة توضح أن المنصة الجديدة مكنت من تسريع تبادل المعطيات الطبية بين فرق الاستعجال والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما أسهم في اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب وتحسين سرعة التدخل لفائدة المرضى. ووزارة الصحة تشير لأن المريض البالغ من العمر 45 عاما وصل إلى قسم الاستعجال خلال الساعة الأولى من ظهور أعراض الجلطة الدماغية، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكول الطبي المعتمد، قائلة إن الحالة الصحية للمريض جيدة حاليا. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 15 سنة في حق مسؤولة سابقة بقباضة مالية مع حرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية تورطها في قضية تدليس وثائق محاسباتية. ووجهت للمتهمة تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتوصل بواسطة التحيل للحصول على كتب موجب للالتزام، وذلك طبقا للأحكام الواردة بالمجلة الجزائية. عالميا، الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو توقيع تفاهم أولي يهدف إلى وقف الحرب واحتواء التصعيد بين الجانبين، وفق ما كشفته مسودة اتفاق اطلعت عليها مصادر دبلوماسية وأمريكية. ووفق ما تنقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن الصفقة المقترحة تقوم أساسا على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون فرض رسوم عبور، مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران. وتنص مسودة التفاهم كذلك على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل الجبهة اللبنانية بهدف توفير مناخ ملائم لمواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: Dar ka san tasbe. Alkhwe. 7:14 دقيقة على موزايك كافية. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله جمعة مباركة لكم الكل وأشرقة الأنوار. إياد صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
0: صباح النور ندو،
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين لكيف الكل، وإن شاء الله نهاركم زين الناس اللي تسمع فينا اليوم. إن شاء الله نهاية أسبوع زادة تكون خارقة العادة ليكم، وإن شاء الله مربوحة المنتخب من توا كل من اليوم نبدأ ونتمني كل الأمنيات للمنتخب. نحكيوا اليوم على باش ناسكم البنزارة اليوم صباح، وباش نرجعوا على الحريق اللي كان اندلع نهار الخميس البارح بغابة الرمال ببنزرت. كان هذايا في حدود منتصف الليل ونص حسب ما كان افاد به مصدر من ولاية بنزرت. كان فما عدد من الفرق المدخلة اللي تمكنت من السيطرة على الحريق، وكان فما المشاركة متاع وحدات الحماية المدنية، إدارة الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز، إلى جانب كل من بلدية بنزرت ومنزل الجميل. وشفنا حتى زادة دعم كان من آليات تابعة للجيش الوطني، والفيديو دايوغ موجودة على الصفحة الرسمية، تنجموا تشوفوها على الصفحة الرسمية موزايكا فام، تشوفوا من خلالها الحقيقة مشاهد توجع القلب من غابة الرمال. مشكور جدا حضر معنا مراسل موزايكا فام ببنزرت مراد دلجي، والبارحة زادة كان على عين المكان. مراد صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور نادي، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي راديو موزايكا فام.
2: مرحبا بك انت، وشكرا لك على حضورك معنا مراد.
3: دونك البارح هي الحقيقه ساعه ما بدات نص ونص هي وفات، تم السيطره عليها نصف الليل ونصف بالضبط بعد اكثر من 5 شهور يعني من المحاولات الجديه والجاده، ويعني خلينا نقول البطوليه. انا كنت حاضر تقريبا من اللي بدات النار يعني تشعل وشفت معناتها كيفاش شنو اللي صار. خلينا شنو البارح تقريبا مع 7 نتاع العشيه بدات الدخان يطلع من بارتي الجهه الغربيه لغابه الرمال. اللي يعرف غابه الرمال وين فما الباركينج يعني على الجهه اللي صار بدات الدخان يطلع بسرعه. تحركت معناتها اعوان المطافي للحمايه المدنيه وهم مدعومين باداره معناتها اعوان اداره الغابات، وتحولوا على عين المكان وبدات معناتها محاولات السيطره على النار. ما كانتش الحكايه سهله بالكل، بالعكس كانت يعني صعيبه برشا. علاش؟ اولا لان الغابه يعني كانت كثيفه الاشجار في البارتي اللي فيها الاشجار الصنوبر واللي فيها معناتها البندق واللي فيها كيف معناتها الاحراش معناتها الغابه القصيره. وكانت البارح برشا ريح، البارح معناتها الريح اليوم في ريح شرش، سرعه الرياح كانت من 25 حتى 30 عقده، وهذا عملت اللي فيه خلينا نقولوا نتاع المروحه والكانون.
2: اي دوك صعب العمليه نتاع الاطفاء.
3: وبدات معناتها النار تجري. البارح كنا حاضرين الغادي وخاصه معناتها مع نزول الظلام، يعني كي توصل للسماء ترى كانت تشش نتاع النار تجري من بلاصه لبلاصه، وهذا اللي خلى اللجنه معناتها رئيس اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب يفعل يعني البروتوكول الاخضر. البروتوكول الاخضر اللي طلب تدخل اليات معينه من تجهيز من جيش وطني من حمايه مدنيه اداره الغابات إضافة إلى رجال المطافي، وكذلك مدعومين معناتها بالهلال الأحمر، عناصر من الهلال الأحمر شبان شفناهم جاو، عناصر يعني تابعين لولاية بنزرت، ولاية بلدية بنزرت وبلدية منزل جميل وحتى معناتها منزل عبد الرحمن ومواطنين. والبارح كان عمل كبير برشا لتطويق النار، وبعد مجهودات كبيرة بعد تعب كبير ياسر في حدود نصف الليل ونصف تقريبا تم الإعلان عن السيطرة على النار. بارتي من الغابة للأسف يعني مشيت معناش المساحة معناتها بالضبط اللي كلتها النار، لكن البارح معناتها فريمون فكر سرعة الريحة كاية ناس قمرت بحياتها في الظلام في وسط الغابة، يعني تدخل وسط الغابة ومترحت شيء تراك كان معناتها مصدر النار. البارح تم تطويق المكان معناتها مكان نتاع النار، وفقط بعد عملية تبريد الأرض معناتها المحروقة وتتبع معناتها كشرر نتاع النار والسيطرة عليها.
1: سي مراد جوست سؤال، فماشي معطيات على الأقل إلى حد الآن وإلا بيست مرجحة لأسباب اندلاع الحريق؟ سرتوا لي معناتها ما كانش في القائلة باش معناتها في آخر العشية، دونك اليوم المصادر شنو ترجح كمصدر معناتها أسباب الحريق؟
3: ينجم يكون مصدر الحريق يعني بقايا متاع كومبينج متاع واحد مش يشوي في حوض في صغابة حب يعمل جو شبابك لعمل كارثة في البلاد. هذا اللي حبيت نقوله أنا. يعني تم فتح تحقيق مباشرة يعني لتحديد أسباب الحريق هذية, ومؤكد أن ما نجموش نقوله مع بفعل يعني متعمد, لكن ربما يكون مع عمل طائش متاع نعرف رابط الرمال برشا ناس تمشي كومبينج معتا فيها اللي يمشي عوم اللي الناس تشعل النار وما تطفيهاش, وهو في حد ذاته اشعال النيران معناتها وممنوع في وسط الغابه, لكن واحد كي يشعل النار ويخلي معناتها البقايا نتاع الفحم الغادي ولا نتاع الجمر مع الريح نتاع البارح فصيل موت لازم تشعل النار. اسبوعين التالي انا واحد من الناس كنت نشرت يعني فيديو هذا جاني مع فما جمعيه تستعد باش تعمل هي تريلينج نتاعها يعني في غابه الرمال, خرجوا الاعضاء نتاعها يعملوا في يعني يعملوا في مسح للبيست اللي باش يجيو منها معناتها الباركور باش يجيو فيه في عمق معناتها اكثر من 7 كيلومتر في وسط الغابه, يلقاو بقايا نتاع نار تشعل مع الريح. اوريزمون معناتها جات في بلاصه فيها كوب اوريزمون هما تعداو من الغادي ولا طفاو النار, يعني كان ما تعداوش هما ما طفاوش النار كانت تنجم حتى معناتها تقع حريقه الغادي. دونك البارح فيديو ولي بنظرت يعني عاود اكد معناتها على ضروره يعني الناس تكون واعيه وتحذر معناتها وتطيحوا بالحذر اللازم, ويلزم الناس معناتها فريمون الغابه البارح قلبك يوجع كي ترى منظر تاع الغابه. تتخيل انه معناتها الغابه هذه تنجم تخسرها في لحظه, غابه معناتها العمر نتاعها اكثر من 400 سنه يعني تخسر معناتها واحد نجم نخسروها لا قدر الله بمجرد انه الناس حابه تعمل مشروع تاعها في الغابه والعباد حابه تقعد تعمل جو نتاعها في وسط الغابه. وربي قدر معناتها البارح الطف وبارك الله فيها الناس كل اللي دخلت البارح يعني واللي تجندت وشفناها معناتها حتى العقاب الليل الناس روحت معناتها وجوها فحم بالنار وبالدخان وتعب كبير برشا وارهاق كبير ياسر اللي هما البارح.
2: مشكورين ان توكا كل من ساهم في العمليه نتاع الاطفاء. شكرا لك انت زاده مراد الليجي مراسل موزايك فام بنزارت. مشكورين وحدات الحمايه المدنيه اداره الغابات لدرجه جهوي للتجهيز البلديات والجيش الوطني اللي البارح ساهموا في انهم يسيطروا على الحريق اللي كان اندلع البارح العشيه بغابه الرمال ببنزرت. ان شاء الله نقولوا كل شيء باللطف. احلى صباح
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك فام. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزايك فام من 11 نص النهار. تابعونا
7: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام.
8: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.

0: تتلج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد ريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا سليم شنهار كسعد ليام صباح نور.
2: صباح خير امين وصباح خير كيفكم سمعي ذات مزيك
1: شنهارك مبروك سعيد. شنو احوال الطقس اليوم؟ الحمد لله درجة الحرارة منخفضة لكن ردوا بينا مريح.
2: صحيح اليوم طقس استقرار وسحب قليل باغلب المناطق، بينما العامل الاساسي كما قلت هو الريح اللي من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قويه نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وين تثير محليا الرمال والاتربه وضعيفه في معتدله بقيه المناطق. وقد اصدرنا نشره بحريه خاصه باعلان برياح قويه بمناطق شمال تونس وشرق تونس، ورجاء من اخر البحاره اخذ الاحتياطات اللازمه بما انه البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب مضطرب، بينما الحراره اليوم في انخفاض طفيف وتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 33 و38 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. اليوم صنف تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعدلات العادية لشهر. بالنسبة للغدوة كيف يتواصل الطقس في استقرار؟ الحرارة في الطقس في استقرار والحرارة في استقرار في نفس المستويات تقعد، بينما الرياح تقعد تنخفض شوية، تقعد نزلت قوية شوية بالجنوب، والبحر يتقعد متموج إلى قليل الاضطراب. إن شاء الله هلأ حد تظهر خلايا عادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بعض الأمطار والحرارة في ارتفاع طفيف. شكرا لك
1: يا سيدي، يعطيك الصحة. إن شاء الله هلأ سعد الأيام في الأمان.
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد ريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل خويا امين.
1: كان سعد الايام
2: ليك والشاط
1: والحيويه
2: المستمعين.
1: ربي فضلك يا مكي لازمك
2: تقولها مباركة.
1: لازمك عنده تران في مخه يزمك كملها الجمله هذيك هي بيدها كل يوم. باه بلا عودها وحدك من غير ما نقص عليك.
2: صباح النور خويا امين ليك والساده المستمعين. ان شاء الله جمعه مباركه خويا.
1: شنو اخر مثلا حافظوا مش تقولوا فسيفه؟
2: لا لا.
1: اليوم نحكيه على افتتاح كأس العالم.
2: نحكيه على افتتاح كأس العالم اللي كان ابتداء من البارح في الليل من 8 متاع الليل بالمقابلة الافتتاحية. وقبله كان حفل الافتتاح في عديد الفنانين اللي بارح أبرزهم شاكيرا أكيد اللي يعرفوها الناس الكل، وغنية كوب دي موند وكا وكا في 2010، داي داي في 2026 من أبرز نجوم الافتتاح. ممكن الافتتاح كان بلوز موا عادي، فقرات فنية عادية، كل مرة يطلع فنان كيف كان موجود جي بالفن وفنانين مكسيكيين أخرين. الجماهير ملعب أزتيكا، الملعب اللي احتضن المقابلة اللي احتضن حفل الافتتاح للمرة الثالثة جماهيريا مقابلة الافتتاح كانت ناجحة جدا. نعرفوا شغف تاع الجماهير المكسيكية بكرة القدم، دونك لحد الأمور الفنية سافان. بعد دخلنا في المقابلة أو المقابلة المونديال جنوب أفريقيا المكسيك، ممكن نوعا ما مردود مفاجئ جدا منتخب جنوب أفريقيا. مش متوقعين انه باش يربح المكسيك في مقابله الافتتاح، لكن مش متوقعين انه يكون بالوجه هذاك المنتخب تاع جنوب افريقيا. براتيكمون ما نجمش فوت السونتر في المرات اللي طلع فيهم شات شوتات، لكن الحارس المكسيكي يتصدى، باقي الكل ما نجموش حتى يفوتوا السونتر من لاعبي جنوب افريقيا البارح في المقابله اللي وفات 2 بلاش لصالح المنتخب المكسيكي. احسن لاعب في المقابله كينونيس، هو رجل المقابلة لاعب مكسيكي اللي سجل هدف الأول في الدقيقة 9، اللي هو دجا الهداف متاع البطولة السعودية قبل كريستيانو رونالدو قبل كريم بنزيما، 33 هدف في الموسم اللي تعدى في البطولة السعودية. سينو شفنا حاجة ركور رقم قياسي في المقابلة الافتتاحية البارح، اللي هو أول مرة في تاريخ المونديال 3 أوراق حمراء وثلاث أوراق حمراء ديجا مباشرة في المقابلة متاع البارح، دونك أول مرة تصير في افتتاح المونديال. داير كان نعملوا مقارنة مين الكوب دي موند اللي فات قطر 2022 في تورنوا كامل ورقة حمراء فقط مباشرة وثلاث أوراق على عن طريق ورقة صفرة ثانية. يعني مونديال كامل اللي فات في 2022 شفنا فيه أربع أوراق أحمر، البارح أول مقابلة افتتاحية ثلاثة على
1: الدنيا سخونة.
2: دونك ركور في المقابلات الافتتاحية. وأهم ميز المقابلة البارح الحكم اللي تبلانتا وقت اللي في البروسيدور الجديدة اللي بدأت من كوب دي موند اللي فاتت كوب دي موند كلوب، إنه الحكم يفسر القرار متاعه متاع الفار، رجع للفار جاي يحكي يا انسرت مومونت بلانتا ما عرفش شنو يقول، خاطر يحكي بالإنجليزية.
1: شو باش نقول لكم الاولاد؟
2: لا وضيع الكلمه اللي ضيعها كلمه المدافع، معناها كلمه اللي هي سهله ما تسحقش برشا. اي دونك البارح الحكم البرازيلي صنع الحدث في المقابله نتاع البارح. هذا بخصوص المقابله الاولى. فما زاد
1: شكون كان جاي فار تاع اسمه ضرب اسمه يا اخي اسمه عرفت على شكون نحكي؟
2: عرفت
1: تحيه لصديقنا معز بوطار تسلم عليه برشا. او فماش كوب دي موند من غير معز بصراحه والله. داير معناتها انا نتمنى كان نسمعوا في لونتين معاكم كنت أسمع معز والله وقايد ترجع للونتين سسمو عطا كورة سسمو كنت جاي معز فار سسمو ضرب سسمو بدو يلوج شكون لي سسمو ضرب سسمو شكون بالله العظيم شيخات. نحكي كلمتينك على الماتش البارح. مباراة عادية جدا، منتخب جنوب أفريقيا بصراحة معتها أثبت سذاجة كبيرة برشا من البونتو، تفهم ديجا الغلطة نتاع البونتو كيكر جوري رجعها، والجول بصراحة ياسر حبي يلعب ساقية مش للدرجة. أوكي ملاعب محليك جول جنوب أفريقيا نعرفوه خاطر جول سان داونز، أما مش للدرجة كورت معناتها المدافع معاك في بيباس خالطة ما ديتيلو من با كنترول الكرة فكوها وماركاو بونتو، ظهر خوف ياسر كدر كايبهم طرعش جوالات جنوب أفريقيا
2: والبريسيون تاع المكسيك زاد
1: بريسيون عالية برشا في المكسيك. منتخب مكسيكي فوق المتوسط مش يطير طيران، كرة على البار جاوه زاده وكل بصراحة معناتها مباراة عادية ما كروية لما فما فرجة كم ثلاثة بونتو أوراق حمر فرص كرة على البار سيبون. مباراة ثانية ليه وليهم ربي والله لا راها
2: مقابلة ثانية كوريا الجنوبية
1: ما عرفش عثيم بواحد ما أصلا ما عرفش عليهم خمسة لعبوا هم تعصبيه
2: ما ثلاثة تعصبيه
1: والله صدقني لولاد كورتوا بسترة ربي ما راكم حد في الكرة
2: في المقابلة هذه كوريا الجنوبية كانت خاسرة واحد بليش ومن بعد رجعت ربحت اثنين واحد ضد جمهورية التشيك هذاك السكور تاع المقابلة
1: ما كورتوا في السترة بالسترة كورتوا ما راكم حد لولاد واصلوا كيكا فما طرح بالسترة باش تعديو في الكوب دي موند وكاو ربي معانا ان شاء الله وكاو به باش ما نخسروش برشا وقت مكي خاطر الوقت يزرب فينا نحكيو على منتخب الوطني التونسي اللي اليوم الجمعة نهار الأحد في الليل ان شاء الله باش نلعبوا اولى مبارياتنا
2: اولى مقابلتنا باش تكون ثم ثلاثة نتاع الصباح اللي الفاصلة بين احد والاثنين مباراة السويد ومزيكا فام بلاتو يعني سبيسيال في الحدث هذا احمد عداله باش يكون في المكسيك فريق موزايك الكل موجود على ذمتكم باش يوفر لكم الانفورماسيون نهار لحد ان شاء الله بلاتو
1: المكسيك عندهم حاجه معروفه غنيه طايره على الاخر انا نوصي عداله يحفظها هذيك this is the rhythm of the night هذيك شكون يغني فيها
2: نسيت
1: لحظه الجروب اسمه كورونا
2: كورونا اوكي باه دونك خلينا نرجع للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المنتخب اللي واصل التحضيرات متاعه اللي عمل ثلاث حصة تمارين في المكسيك الحمد لله أنه الملاعبين كل سلامات والملاعبين كل قاعدين يشاركوا ولا بأس في التمارين دونك نجمو نستعدوا للمواجهة نتاع السويد في أفضل الظروف الظروف المحيطة بالمنتخب زاد كلها باهية دونك إن شاء الله أمورنا باهية قبل الماتش نتاع السويد
1: شو أنا قلت ظروف باهية وما عارف درجنين بعد ما تجيش نهار يخطر لي تقول والله ظروف المنتخب في المونديال وأنا قايدها عليك
2: أمين
1: قل ظروف باهية أسوم
2: هي قاعدين نحضروا في ظروف باهية
1: هكا باجيش خرجت والله خرجت أخبار ما حبيناش نحكيوها في كأس العالم على خاطر هذه جملة ما نسمعهاش من عندك مكي أكنت يقول ظروف باهية ده برسك
2: هاي ظروف باهية قاعدين نحضروا فيها فما ملاعبين مضروبين فمش ملاعبين مضروبين
1: ساندرز
2: دونترين ما هو محترم لا لا ما فما حاجة ريت مثلا أمين
1: لا لا
2: أمين أبش فسرك حاجة
1: اللي فما
2: باهي فسرك حاجة مثلا بقية المنتخبات فما بلايص يحضروا فيهم في مشكلة متاع التيتود ما عندناش مشكلة متاع التيتود باش نكونوا واضحين يعني ريت خاطر مدينة مكسيكو ولا يعني مرتفعة برشا على سطح البحر دونك فما مشكلة متاع
1: التيتود مدينة مونتيري مرتفعة على سطح البحر والرطوبة والعوامل الجوية كلاس اللعبية أرزن من كلاس
2: فما حاجات تتأثر
1: ما حاجات اوكي ما كي تعرف حاجه تاثر برا امشي قبل بجمعه وتاقلم مع الاوضاع
2: اي هنا قلت لك نحن البلاصه اللي موجودين فيها
1: اي دونك ما نسمع شيء لا البلاصه
2: الموجودين
1: لا رطوبه لا حراره لا هذا كلش بيجت لي نحن الحراره الشمس تتصهد في نحن كهو لا نحن
2: مستنسين بها الشمس
1: وفيك هاو على اساس ماشيين من النرويج نحن كهو شوف على الذيب معناتها غاديك احنا مستنسين من ألواننا ما تفهم اللي أنا مستنسين بالشمس وجونا به أيش مشون نحكيه على منتخب ألمانيا
2: نحكيه على منتخب ألمانيا وجيست كبيرة برشا من لاعبي المنتخب الألماني الملاعبية شافوا ارتفاع الأسعار متاع التنقل من وسط المدينة للملعب اللي بيشتلعب به ألمانيا المقابلة الأولى متاعها في المونديال
1: والله يرحم والديهم كوب ديمون كمش كوب ديمون معرفش البلاد هذيك اللي بيشتلعب ضد ألمانيا فما لوش في اسمه هو بيدو والله أنا أول مرة أسمع به ما عارفش
2: به
1: إيش اسمه
2: إيش اسمه لحظة أنا
1: عاد إيش اسمه هذا معسك يقول التعدى نورمال يقول أبو ده إيش اسمه نورمال بلا لوش على اسمها
2: به
1: والله ما نعرف عليه خلي مردرش ليه ما نعرف إيش أنا اكتشفتها عالمها هكا بالازرق والاصفر يظهر لي حاجه هكا بالرسم يشتغل ضد بلاد ما نعرفوهاش برشلونه
2: يعني جيتك راه
1: اي بي اعطيني شو اسم البلاد
2: خليني نعطيك الساعه الانفورماسيون
1: ما تعطينيش اسم البلاد انا ماكش مكمل ما
2: تعطينيش اسم المهمه
1: وصلوا الميكرو مراد
2: لا عليه
1: اسمع بخبز شو اسمك كريمين اسمك كريم كنت مراد اعطيني اسم البلاد لوش في عقلك هاك تليفونك ما معاك ولا هي لوش لي اسم البلاد حاب نعرف اسمها مع المانيا مع شكون تلعب حضروا فطور شكون حاضر لحظة هي مو كي تجي تتكلم باش تقول اسمها تنحلوا لك الميكرو باه حلوا الميكرو مراد تفضل اي
2: هاي لحظة واحد لحظة باش نعطيك الاسم تاع البلاد
1: يا اخي تلوش في اسمها بالله العظيم داخ باش نلقى اسمها اي شو اسمها
2: كوراساو
1: تعرفها
2: كوراساو اي جزيرة هي ما نعرفهاش قبل المونديال الحقيقة ما
1: ان شاء الله معرفة طيبة. والله أول مرة نعرفها أنا ما.
2: كوراساو انتو كا هايك ريت الكوبليمون
1: تو ولا كوراساو تعرفيش كوراساو ولا تو يحكي بالليل هذه بدا
2: وحكي لك قلت لك
1: كوراساو هو ساعه لو شو اسمه ما يعرفهاش
2: شوف كيفاش الكوبليمون نجم تعرف بالبلاد وهذايا هي الحاجه المهمه برشا انتو كا الخبر انهم لاعبيه المنتخب الالماني كي شافوا التنقل نتاع الجماهير باش يكون غالي برشا ما بين الملعب وسط المدينه قرروا انه يعملوا كانيوت ما بين بعضهم ويتكفلوا بمصاريف تنقل الجماهير للاستاد لاربع الاف مشجع دوما لاربع الاف مشجع ديما يتنقلوا مع المنتخب الالماني في اي بلاصه دونك جيست بهي برشا من الملاعبيه نتاع المانيا قبل مواجهه كوراساو
1: هكا وما ريتها كيف يسالك حد المانيا تروح لوليلي كونتر شكون هكا عارف كوراساو والله عمركم انا متاكد 90% منكم اللي يسمعوا فينا عمرهم ما سمعوا بها الجزيره وين جت
2: تابع الكونكاكاف
1: اي وين هي في امريكا قال الدوره الرابعه علي سا
2: امريكا الشماليه
1: حدودها اخر مره تروح جغرافيا اسبوع حدودها مع شكون مكي
2: في البحر جزيره
1: اقرب حدود بحريه لها شكون
2: لها اقرب حدود بحريه يعني لبس
1: تي عرفتها توا انت عرفتها لها توا بالزد يعطيك اش بيك عبد الناصر ايش عبد الناصر كان عندك حاجه تقول حلو لك الميكرو انت معاقب معاقب مش مشكله يعطيك الصحه مكي بارك الله فيك نتقابلوا معاك ثاني سامحني نعرف اليوم مرشتك والله
2: يسير شق
1: لكن هذا الاثنين مش
2: اليوم
1: جيت في اليوم
2: لا نهار اليوم بحذيك انا الاثنين نهار الاثنين بحذيك
1: هذا الاثنين سيبوا عملت القسمه
2: تاع
1: تحيه المصادقين
2: مباراه منتخب
1: ومعز خليل من هنا توفى كوب دي بوندي كل يوم مكي الصباح كان يسمع فينا
2: هاي؟
1: وعبد الناصر شوفوا له كيب أخرى يعطيك الصحة راكي نتقابلوا معك ثمانية في سبور إكسبريس
0: 10 minutes chrono 10 minutes chrono أحلى سبير أحلى سبير كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقليوة يستنوا فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do مع Travel to Do اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو Travel to Do لي بري to Do
7: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
8: سهلة عاد هذي في الكندا وامريكا والمكسيك
7: وفي سوسة زادة
8: شنو شنو؟
7: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولف سوس يجيك The Fan Zone by مولف سوس أقوى فرجة وأقوى جو وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور إكران جيان وكانك عربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس شجع كما تحب عيشها كما يلزم
9: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
1: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
2: صباح النور اختي حنان.
3: صباح النور.
2: نهارك اسعد الايام. صباح الفل. علاش عرفت علينا التليفون؟ فجعتني قلت هذا علقت التليفون ومشيت.
3: اللي
2: معلقتش هنا الريزو. الريزو يا سيدي مرحبا وان شاء الله نهارك اسعد الايام يا حنان يا باهيه
3: يعيشك.
2: تحية ليك ولكل مستمعينا في بنزرت. ان شاء الله صباح رباح.
3: صباحكم فل.
2: صباحكم بفضل اختي الغاليه باه اليوم والله طليعه باهيه مستحبه.
3: أيه.
2: فيها شويه صعب اما يلزمها شويه تركيز
3: ان شاء الله.
2: انت في غرفه مربعه الشكل في كل زاويه من الغرفه فما قطوس. قدام كل قطوس فما ثلاثة قطاطس. وعلى ذيل كل قطوس فما قطوس. قداش على عدد القطاطس اللي في الغرفة تذكرون؟ انت في غرفة مربعة في كل زاوية في زاوية فما قطوس.
3: فما قطوس.
2: قدام كل قطوس فما ثلاثة قطاطس.
3: ثلاثة.
2: على كل ذي القطوس قاعد قطوس.
3: عشرين.
2: باه عاوش نسمع إجاباتكم اللي في الاستوديو كل خاطر اليوم ما عطيتهمش الإجابة. عبد الناصر قال مراد قال 12. عبد الناصر قال قطوس بركة. فهمت علاش هو معاقب؟ وانت قداش قلت؟ 20.
3: عشرين.
2: انت قداش قلت؟
3: 20 قلت انا.
2: باه لا ما همش 20.
3: سهلي شوي.
2: باه انت ما تركزش برشا في ال
3: ركز
2: في كل زاويه. باه لحظه اجنا نبداو منظمين. هي البيت مربع هكا ولا
3: مربع؟ ايه.
2: في كل زاويه فما قطوس. قداش فما توصل؟
3: اربع زوايا.
2: اي قداش؟
3: أربعة قطاطس.
2: كل قطوس يغزر ثلاثة قطاطس.
3: عندك هما ديبهم أربعة معناتها.
2: باه كش معناتها كل قطوس يغزر ثلاثة قطاطس؟
3: يغزر الثلاثة الأخرين.
2: باه معناتها مازال عدد قديه تو؟
3: أربعة قاعدوا.
2: باه ممتاز. وكل قطوس قاعد على ديرو قطوس.
3: حتى نرمال مفهم أربعة أخرين.
2: شكون قال لك؟ القطوس ما نجمش يقعد على ذيله؟
3: نجم.
2: هاي دونك
3: أربعة.
2: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. شنو رأيك بالله؟ قلت لك لازم تخدم مخ صعيبة شوية. ما شوية تخدم مخ
3: مسهل المتنع
2: صحيح. يعطيك صحة أختي الغالية. ألف مبروك ليك مرة أخرى أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. نهارك أسعد الأيام في الأمان.
1: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور مراد.
1: صباح الخيرات امين توتلي كيف وكل بدي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكة.
0: نكتفي اليوم بنعمل طلع على حالة الطرقات. نصائح تبارك الله كل يوم نلقاهم موجودين معاك. اليوم جوست نعملوا طلع حتى طريق خطر احنا ديجا يا مراد يا باهي غير بوع ومازال صديقنا ايمن يستنى فينا.
1: الحركية توا لاحظوها عادية يا امين في برشا طرقات خلافا للعادي. يمكن جدا ناخذ بعين الاعتبار معناها نهاية الامتحانات نتاع البكالوريا وهذا ما نلقاوه معناها على مستوى استعمالنا للفضاء المروري. طبعا على مستوى حي الزهور وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولات ولكن ماهيش الحركة الكبيرة. رد بنا شوية سيرتو في الدندان واحنا ماشيين الباردو من باردو عبر شارع 20 مارس واحنا ماشيين ساحة دب سعدون ومنها عبر شارع 9 ابريل. نفس الشيء بالنسبة ل الطريق الوطنية رقم 8 واحنا داخلين الى المركز العمراني الشمالي. بطبيعة الحال جدا نعطي شوية نصايح لمستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت من غورنيس ساعات يبدا الطريق فارغ شوية سنزيد شوية للفيتاس ماذا بينا السرعة نتاعنا تكون معتدلة. ترك مسافة امان بيننا وبين السيارة اللي قدامنا سنتور سيكوريتي اوبليج بالنسبة للسيق واللي ذاكوا معاه وان شاء الله ثنية زينة والطريق امن للجميع.
0: يعطيك صحة مراد شان نهارك اسعد الايام في الامان.
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
4: مونديال السنه مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
5: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
6: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والاهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب

0: معلم الجوتروف هذا
1: صح وبشفي، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
0: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
1: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
3: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
4: فرغونا البطاحي، لاقوى كرنفال في المكسيك. فوق راسنا شاشيه واحده وزاد مين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيعة الخدمة والأفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لانتريك عند ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
7: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
8: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
9: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
10: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
11: صباح النور يا أينن.
12: يا صباح الفل يا بينا، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين الأعزاء. صباح المونديال، الناس يعني سهرانة شوية امبارح بعد مباراة المكسيك وثلاث وراء حمر. إن شاء الله خير. إحنا هنقول السؤال بسرعة عشان مراد ما يديناش الكارت الأحمر الرابع. إحنا موجودين دلوقتي في عين زغوان ومعانا أستاذ أشرف. صباح الفل.
13: صباح الفل والياسمين،
12: لباس عليك.
13: أهلا وسهلا.
12: كله تمام
13: الحمد لله.
12: الخدمة وقتيش؟ الساعة كام تراك؟
13: 8:30 إن شاء الله.
12: 8:30 يعني لسه بدري، بس إحنا لازمنا ننجز بسرعة عشان مراد. ماشي أوكي. مش عايز تصبح على أمين؟
13: أمين صباح الخير.
11: صباح
13: الخير كل المستمعين.
11: ربي فضلك.
12: بس طالما قال كده يبقى بسرعه بقى. انهي العربات اللي ما تنجمش تتوقف داخل مناطق العمران بحريه؟
13: شاحنات.
12: هي شاحنات. هي شاحنات ايه بقى بالظبط؟
13: سميرو مارك دوك.
12: ايوه شاحنات. شنيه الشاحنات؟ شاحنات بتاعت ايه بالظبط؟ او شنيه
13: بتاع المارشانديز؟
12: ايه
13: بتاع السلع.
12: سلع؟ لا هي مش سلع.
11: قولوا خفيفة ولا ايه؟
12: شاحنية؟
11: خفيفة
12: شاحنات. ايوه شاحنات ثقيلة حاملة لايه بقى؟ البضاعة.
11: لا مواد
13: مواد ميديكامون.
12: ميديكامون؟ انت ليه مصمم بالفرنساوي؟ انت ليه مصمم بالفرنساوي يا اشرف؟ ميديكامون؟
11: مواد؟
12: اي مواد شايلة ميديكامون؟
13: متفجرة
11: كمان. يا رجل صلي يعني بيس بيه.
12: اختصرها في مواد
11: تبدأ بالخاء.
13: خطيرة.
12: فرنساوي
13: دونسوز.
12: صباح الفل أشرف، ألف ألف مبروك ال 200 دينار على السباح والدرس فرنساوي حلوة وبترى.
13: شكرا.
11: ألف مبروك خويا الغالي 200 دينار. أيمن يعطيك الصحة، إن شاء نهاركم أسعد الأيام لأولاد في لبن.
9: يجي وبحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
10: ألو كوندكتور.

0: Non-stop music.
1: صباح النشاط والحيوية 7:53 دقيقة. الربح والمفاجآت ما زالت متواصلة مع كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني التونسي من 17 عام وهاي سانس لو سبونسور اوفيسيال لكأس العالم فيفا 2026 ينظموا انجو كونكور اللي مكانكم كل يوم باش تربحوا مع هنا تلفزة ممتازة جدا 43 بوس سمارت دو لا مارك بيان سور هاي سانس باش تشاركوا وتكون انت من الرابحين. سهل برشا، تصور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت، كارفور اكسبريس، بارتاجي تصويره في كومونتير على البوبليكاسيون الموجوده على الباج فيسبوك كارفور تونيزي وهاي سانس تونيزي اوفيسيال، وبطبيعه يلزم تكون ابوني فيهم الزوز. معلومه مهمه جدا، الفائز او الفائزه يكونوا حاضرين معنا التوقيت هذايا باش ينجموا يربحوا ان شاء الله باذن الله التلفاز الممتاز. ونذكركم بطبيعه باللوفر نتاع اليوم. اللوفر نتاع اليوم شنو فيها؟ فيها تلفزيور هايسان 55 بوس سمارت ألترا HD 4K، أي نعم 4K، جارانتي 3 سنين، 1,474,000 ومعهم 70 دينار تخفيض في الكاسة بالكارت فيداليتي وفاء، يعني يولي سومها 1,404 دينار فقط. سعيدة الحظ اللي موجودة معنا اليوم هي نجات. صباح النور يا نجات.
2: صباح الخير خويا أمين،
1: شان نهارك أسعد الأيام، شبيك ما في جوعان؟
2: لاباس
1: لاباس لاباس. أول مرة تعدى في راديو؟ آه في التران تاع البونليو ذاك، بونليو سود
2: ولا وين؟ أي راد.
1: آه فين المحطة أنت؟
2: أنا جبال جلود.
1: جبال جلود، باه. اسمع نعرف أنت في التران كمان معناتها. باش نسألك شوية أسئلة ماذا بيا تجاوبني عليهم بالسياسة. نجم؟
2: أي حاضر.
1: باش ما يفيقوش بينا العباد وكاهو معناتها اللي بعدها. معبي بالله تو 8 غير درج ولا؟
2: ولا معبي.
1: واقفة ولا قاعدة أنت؟
2: لا قاعدة. لقمت كرسي.
1: واللي قدامك يغزروا لك يقول لك شبيه تحكي بالسرقه في تليفونها مش لاقين بيك.
2: هي قابلتني صاحبتي تضحك.
1: تضحك عليك. هاي ما يسالش مادام صاحبتك. مادام صاحبتك مش مشكل. باه اسمع نجات، مشيت انت لمغازان كارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس؟
2: مشيت مغازان كارفور الكبير وصورت.
1: صحيح. مشيت في واحد من الريون وهبطت على الباج فيسبوك
2: كارفور تونيزي.
1: وهاي سانس اوفيسيال تونيزي.
2: هكا لا عملت لها في زران.
1: فرشت البارح في كوب دي موند ولا ايه؟
2: الحقيقه البارح لا
1: خير.
2: نهار الاحد نحب نفرج نهار الاحد هنا.
1: نهار الاحد
2: نقوم بثلاثه نتاع الصباح.
1: لا لا مش تقوم نهار الاحد، لا لا اسمعني. هذا هو الماتش نهار الاثنين الصباح مش لحد فهمتي؟
2: اي ثلاثه نتاع الصباح.
1: معناتها مش نهار الاحد تقوم ثلاثه نتاع الصباح، لا لا. يتعدى نهار لحد يوفى على روحه وانت تسهر شويه ولا عامل تعسيله وقوم ثلاثه تفرج في الماتش
2: هذيك. شوف شنو نعملوا الى كلمه.
1: انا نقترح عليك حاجه، انك باش تتفرج في الماتش بالتلفزه نتاعك الجديده اللي من اليوم ولات عندك، اللي هي سمارت تي في هاي سانس 43 بوس. الف مبروك. سمعني تزغريطه ما كانش ما فماش تلفزه. لا لا هذيك تزغريطه هي في التران. لا لا
2: واه يسمعوني العباد
1: وهين نحن نسمع تزغريطه. خوك امين شاهاها الصباح مش مشكل. قول له قول له ولد اختي نجح في الباك ومازال كي عدى نجح تمشي برك. هي تي عاد وسع بالك معايا هي بجعل. لا والله لا مش تزغريطه هذيك، اسمها فيبرور هذيك. هذيك تزغريطه بالساكته حب تفزعهم الناس.
2: واه يسمعوني الناس.
1: باه صفق، قول صاحبتك تصفق. باه
2: صفق، خليك صفق. هاي صفقت
1: ولا ما سمعت شيء؟
2: صفق يا ميلي حد يسمعك.
1: ريتهم الزوز اللي في التراث صفقوا ذوكم عرضوا لهم في المحطة اللي بعد. يعطيك الصحة يا ليلى، إن شاء الله ألف مبروك ليك، إن شاء الله هالكاس عاد الأيام في الأمام.
3: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
5: تدلل تدلل مع جيون. تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيان الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
6: تدلل
7: جيان
8: ايام دللنا
9: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعاليات معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
10: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
11: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
12: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
13: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
14: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد لاسيه كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش
15: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
16: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكة عشبين خيوغر ديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عشبين ديليس عيش جو المونديال
17: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موجب شراء سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
18: راديو موزيك فم تونس الأخبار
19: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعلن تواصل المشاورات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والجهات النيابية لإيجاد آليات جديدة تدعم تمويل السكن من بينها مراجعة نسب الفائدة المرتفعة على أمل تضمين إجراءات عملية في مشروع ميزانية سنة 2027 لتيسير الحصول على السكن لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وفي سياق متصل وزير التجهيز يفيد بأن الوكالة العقارية للسكنة شرعت في إعداد عدد من مشاريع المقاسم الاجتماعية بكل من المروج والمحمدية وسيدي ثابت إلى جانب مشروع آخر بولاية المهدية
20: الباعث العقاري اللي هما الخواص بصفة عامة قادرين باش يساهموا في معاضدة الدولة في المجهود الاجتماعي هذا ويقوموا بمشاريع مماثلة لأنه بالنسبة لنا زاد نفس الشيء توفير الأراضي هذه راهو إذا كان مش نتقاو على الأمثلة التاهي الموجودة حاليا صحيح فما نوع من ندرة الأراضي هذه لكن كل الولايات وكل البلديات قاعدة تتوسع عمرانيا ثم أمثلة تاهي عمرانية قاعدة تتراجع حتى يتم التوسع وإدخال بعض الأراضي المجاورة للأمثلة الحالية فما فوضات موجودة دائما بين القطاع العام والقطاع الخاص وحتى مع المجلس النيابية حتى نلقاو آليات أخرى لتدعيم توفير السكن هذه بأيسر الظروف قاوم ولا راجعوا هل لتو هذوما اللي هما مرتفعين وإن شاء الله نلقاو نتوصلوا إلى معناتها في إطار أعداد الميزانية القادمة واللي هي 2027 اللي انطلقنا فيها من قبل
19: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحدد أسعار قبول الحبوب لإصابة 2026 في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد والتجميع، وذلك ب 140 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب، و 110 دنانير للقمح اللين، و 90 دينارا للشعير وتريتيكال مع احتساب منح التسليم السريع. والوزارة توضح أن سعر القمح الصلب يتضمن منحة تسليم سريع بقيمة 40 دينارا للقنطار، فيما تتضمن أسعار القمح اللين والشعير وتريتيكال منحا بقيمة 30 دينارا و25 دينارا للقنطار على التوالي. كما أعلنت وزارة الفلاحة أن يوم 15 جويليا المقبل يمثل آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للشعير المحلي من صابة 2026، في حين حدد يوم 31 أوت كآخر أجل للانتفاع بهذه المنحة بالنسبة للقمح الصلب واللين. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها، على أن تجرى الاختبارات يوم 23 جويليا والأيام الموالية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي. يشار إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات سيكون يوم 23 جوان الحالي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 جوان الجاري. عالميا، مصر تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي، بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. محكمة كورية جنوبية تقضي اليوم بسجن 30 عاما على الرئيس السابق يون سوك يول بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية، وإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس.
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
21: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
22: أريد طور عالمك.
23: سبور إكسبرس،
1: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المونديال اللي انطلق البارح، وفي مباراة الافتتاح المكسيك ربحت جنوب أفريقيا 2-0. الهدف سجلهم كينونيس في الدقيقة 9 وخيمينيس في الدقيقة 67، مقابلة دفاع ضد هجوم في 3 أوراق أحمر لزوز الجنوب أفريقيا في الدقيقة 49 و84، وحمر المكسيك في الدقيقة 92، والأول مرة في المقابلة الافتتاحية في المونديال 3 إقصاءات، دونك صارت البارح مع افتتاح المونديال. بالنسبة للمقابلة الثانية اللي تلعبت البارح، تلعبت مع 3 متاع الصباح، كوريا الجنوبية ربحت جمهورية التشيك 2-1. بالنسبة لبرنامج اليوم، 8 متاع الليل كندا ضد البوسنة والهرسك، وماضي ساعتين الولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي، زوز مقابلات هذوما يسبقهم زادة زوز حفلات افتتاح، بما أنه كان فما افتتاح البارح في المكسيك، واليوم فما افتتاح في كندا وافتتاح في أمريكا. فيما يخص منتخبنا، الملاعبية واصلوا لاستعداد لمواجهة السويد فجر نهار الاثنين مع ماضي 3 متاع الصباح، والفجر كان الموعد مع ثالث حصة تمارين في مدينة مونتيري في المكسيك. بالنسبة لحكم مباراة الافتتاحية لمنتخبنا في المونديال ضد السويد، هو الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز، واللي سبق له إدارة مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد تشيلسي في مونديال الأندية. ضربة موجعة لمنافسنا في المونديال، منتخب اليابان بعد إصابة قائد المنتخب إندو وتأكد غيابه على كأس العالم.
0: نحكي على الأخبار المحلية. وإدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت على تمديد عقد حارس المرمى محمد مختار العيفاوي حتى لجوان 2029. مختار العيفاوي عمره 23 عام. كيف كيف تم إمضاء عقد احتراف اللاعب الأوسط زكريا الطيب حتى لجوان 2029. في النادي الإفريقي تم تعيين حسين قندورة رئيس الفرع كرة اليد خلفا لصفيان بن صالح وإلياس ناجي. مستقبل المرسى تعاقد مع المدافع المحوري للهلال المساكن محمد أمين كشيش بعقد لمدة زوز مواسم. كشيش متكون في النجم الرياضي الساحلي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريدو طور عالمك.
4: أحلى صباح.

0: على أخرى جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 18 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز كالعادة نحكيه على أكثر الأخبار اللي ثارت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي, ونعرف أنه تقريبا البلاتفورم الكل أكسي على المونديال وكل ما يهم مونديال 2026. مش ناسكم الأرجنتين اللي قامت بمبادرة اللي لقات استحسان كبير من عند المواطنين غاديكا. عشرات من المشجعين بالأرجنتين اللي ترفضوا الطلبات نتاع حصولهم على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية لحضور كأس عالم لكرة القدم 2026 باش يتحصلوا كلهم على تلفز باش يكونوا جدد وباش يكونوا مجانا باش ينجموا يتفرجوا في المباريات. فما مجموعة أرجنتينية اللي تقوم بتوزيع أجهزة متاع التلفزيون اللي وعدت لعدد من المواطنين, وتقريبا تقول أنه أول 100 شخص اللي باش يكونوا موجودين خارج المقر متاحة ويكونوا حاملين الأوراق اللي تثبت رفض التأشيرة متاحهم بين شهر جانفي وشهر جوان من هذا العام لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية إنهم باش يتحصلوا على تلفزة بطريقة مجانية. الإعلان متاع المجموعة عن طريق انستغرام جي فيه أعطيونا تأشيرتكم المرفوضة وتتحصلوا على تلفزيون مجاني. ونذكروا زادة إنه واحد من بين محترفي ألعاب الفيديو عمره 24 سنة توماس فاكيلير يقول إنه واحد كان من اللي حالفهم الحظ بالفوز حسب رويترز, ويقول انه مشيت باش ناخذ التاشيره نتاعي لانه كنا نعتقدوا انها باش تكون اخر نسخه من كاس العالم اللي شارك فيها ليونيل ميسي. من المحزن للغايه يقول اني مانيش باش نتمكن من حضور المونديال هذايا, لكن يقول مش مشكل لاني باش نغادر وانا عندي هديه. فوالا دونك هذا اللي خلى زاده برشا تعليقات وخلى زاده استحسان كبير من عند المواطنين اللي موجودين في الارجنتين. وكيف زاده سيتي كودكم للماركة هذية متاع التلفز في الأرجنتين واللي خليت الاسم متاعها تدور وخليت حتى برشا زادة وسائل من العالم كله وسائل الإعلام اللي يحكيوا على المبادرة هذي. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح باي موزايك فهم.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: أحلى بونيوز لأحلى ناس مع لفخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم الدقيقه 190 ملي.
1: اريد طور عالمك. احلى صباح.
3: كولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك فام. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونسي كولو على موزايك فام من 11 نص النهار. تابعونا
4: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
8: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: خير كهرباء تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفورت, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
10: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة شادي الجارفي.
11: صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام.
10: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايكا فم.
12: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
13: أولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
14: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
15: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
14: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج.
4: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السين الجمعة من 6 إلى 9 صباح
16: 8:19 دقيقة على موزايكا فام. صباح نور إياد، مرحبا.
17: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الاتفاق أخيرا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والأسبوع نهاية الأسبوع هذا من المفروض يتم التوقيع في جنيف.
16: تفهموا تفهموا صحيح. إن شاء الله مبروك، يزم الحرب إياد. غبونجور ندو.
2: أهلا سهلا أمين، غبونجور. بعد شوية في انتباهش قال باش نرجو على حفل الافتتاح البارح مونديال 2026. باش نحكي زيادة على الجدل على حضور شاكيرا، هي وإلا مش هي سوزي متاحة،
16: هو ولا لا.
17: هي ولا لا
16: شاكيرا طلعت غني، هو ولا لا.
2: بعد شوية بأكثر تفاصيل في انتباهش
16: ولا يجيبوا لها بيكي. يقعدوا أنا رجعين لأولاد.
18: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. باش نحكيو على اخر اكشن كاميرا هبطتها شركة دي جي اي، الدي جي اي اوسمو اكشن 6. تخيل تصور فيرتيكال وهوريزونتال في نفس الوقت، يعني ما عادش تحتاج تدور الكاميرا ولا تعاود التصوير. سنسور مربع 1.1 انش واباتشر f2.0 واf4.0. تخيل حتى في الليل تصور تظهر واضحه. ومش هذاك هو، الفيديوهات نجم توصل حتى ال 8K مع الهورايزن بالانسنج ستابلايزر. كل شيء ستابل. واذا كانت تحب على سلو موشن فيها 4K 120 fps والا 240 FPS في الفول HD. تخرج لك فيديو امبيكابل، واتر بروف حتى عمق 20 متر، ستوكاج انترن 50 جيجا، وتنجم تزيدها كارت ميموار. فيها دوز اكران اوليد تاكتيل وتشدك حتى 4 سوايع شارج. يظهر لي هذه هي الكاميرا اللي لازم لصيف السنة. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس.
4: تك نيوز باي تي تي،
18: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
16: بونجور إياد.
17: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. واضح من البارح أنه فما انفراج في علاقة بالحرب على إيران. علاش؟ خاطر البارح الصباح ترامب كان يحكي أنه باش يقوم بضربات موجعة لإيران. البارح في الليل الموقف تبدل وقال أنه إيران تجاوبت إيجابيا وسيتم التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم، اللي اليوم وسائل الإعلام الأمريكية تسميها مذكرة تفاهم إسلام أباد. هي صحيح مذكرة تفاهم إسلام أباد، ولكن الأرجح باش يتم توقيعها في جنيف. دونك مذكرة إسلام أباد باش يتم توقيعها في جنيف، وماهوش باش يكون ترامب هو اللي باش يوقع. الأرجح زاد كيف كيف هو قال ترامب أنه الأرجح سيكون نائب رئيس جي دي فانس اللي هو باش يتوجه لأوروبا. إدايور طائرات أمريكية ما تعرف نائب الرئيس فما بروتوكول معين تاع لي ديبلاسمون تاعو، ماهوش بعيد على بروتوكول رئيس امريكا. دونك فما طائرات ديجا انتقلت وبدات هزت المعدات في اتجاه جنيف استعدادا للتوقيع على اتفاق بين ايران والولايات المتحده الامريكيه.
16: شنو في ايد الاتفاق؟
17: باهي، خلينا نوضحوا ساعه انه الاتفاق ماهوش اتفاق نهائي، هو مجرد اتفاق تمبورير ووقتي يدوم 60 يوم.
16: معلش 60؟
17: 60 يوم على خاطر هما يعطيوا لرواحهم في مهلة انه في 60 يوم هذوما يتفقوا على معناتها بنود الاتفاق النهائي اللي هو باش يكون حول الملف النووي. دونك اليوم اللي خرج هو انه ما فماش اتفاق نهائي حول الملف النووي.
16: فما
17: جوست فما ايتاب واحده امين نوضحوها، انه فما ايتاب نتاع 30 يوم انه الاتفاق يقول انه العودة لوضعية متاع سيركولاسيون متاع السفن في مضيق هرمز في ظرف 30 يوم يلزم يرجع كما كان قبل الحرب.
16: باه أنا جاي خاطر هذا واحد من الحاجات اللي المهمين على الأخر. باه ما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية قبل في المفاوضات السابقة؟ شنو اللي طلبت بالضبط؟
17: أولا طلبت
16: فيما يخص الملف النووي، خلينا باش ناخذ الملف النووي.
17: في الملف النووي طلبت أساسا استرجاع اليورانيوم المخصب و وضع ميكانيزم يمنع إيران من تخصيب أي نسبة وإلا أي كمية في المستقبل.
16: واضح.
17: بمعنى أنه إذا تحب معناتها وقود لمفاعلاتك النووية تشريه، أما مش أنت تخصب اليورانيوم.
16: شنو كان رد إيران في الموضوع؟
17: إيران قالت أنا نجم
16: إيرانيوم
17: الإيرانيوم إيران قالت أنا نجم قدم تنازلات فيما يخص الجانب العسكري النووي، بمعنى أتعهد بعدم امتلاك السلاح النووي، نجم نمشي خطوات في أنه نقبل حدود غير مرتفعة متاع نسب تخصيب، ولكن مبدأ حقي في تخصيب اليورانيوم ما نتنزلش عليه.
16: به تسليم الكمية اللي موجودة عندها ذوكم 400 كيلو
17: هذاك كانوا رافضين الإيرانيين الموضوع.
16: الولايات المتحدة شنو تحب؟ تحب هي تأخذهم؟
17: الولايات المتحدة تحب هي تأخذهم وتقوم بإتلافهم، هذا يشكل
16: رغم أنه تعاود ترجع الضربات، فإن الموقف الإيراني لم يتغير.
17: لا، الموقف الإيراني لم يتغير، وواضح أنه الإيرانيين نجحوا في أنهم الزامبوز معناتها يفرضوا الكالندري متاع المفاوضات متاعهم. تذكر حكينا عقلية البازار وحقك السجاد. اليوم مرحلة أولى متاع 30 يوم ومرحلة أولى متاع 60 يوم وبعدها هي مرحلة أخرى، ويكون فم عملية استنزاف. الشيء اللي يفسر خلي نقوله بين ظفرين الجنون متاع نتنياهو اللي هابل.
16: أنا جينا على ذيك بارتي
17: على ترامب
16: اليوم إياد مش تبعني
17: هي
16: فقط نار أو مش تبعني في
17: الناس
16: مش نبدأو في ديمارش كاملة. باه توا نجيو الملف الثاني، ما قلنا باش نحكيو بالتوا هذا الملف النووي هنحكينا فيه. فهمنا اللي ما تملقاوش حل ريالمون بالكل،
17: مازال فما حاجة واحدة اللي اليوم وسائل الإعلام تقول راهي باش تكون موجودة في مذكرة التفاهم هذه، هي تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي. سلاح
16: قلت لك هي أنا أوكي موافق عليها،
17: هذه ديجا المرشد كان عامل فتوى يحرم السلاح النووي.
16: معناتها هذا متفقين فيه من قبل، مش جديد. دونك اوكي
17: اما ترامب يحب يسوق زاد يزبو يسوق للراي العام تاعو اللي هو جاب انجاز.
16: فيما يخص السلاح الحقيقي لايران ليس السلاح النووي اللي اكتشفناه في هذه الحرب، السلاح الحقيقي هو مضيق هرمز.
17: صحيح،
16: هذا السلاح اللي اقوى حتى من السلاح النووي. به هل في 30 يوم هذا قبلت ايران انها تفتح وما تاخذش رسوم على
17: السفن؟ بياج
16: اي ما تاخذش بياج
17: قبلت، ومعناتها اليوم اللي خرج في وسائل الاعلام من تسريبات حول الاتفاق يقول انه باش يتم فتح المضيق تماما بشكل كامل دون فرض رسوم عبور ولا بياج.
16: من وقته من امضاء الاتفاق ولا مازال
17: يبدا من امضاء الاتفاق وينتهي مع
16: 60 يوم؟
17: لا 30 يوم. في 30 يوم يلزم يكون سيركولاسيون توتال كما قبل الحرب.
16: وتنجم ترجع ايران بعد سكر وقت لهذا
17: بيسر كما
16: هذا باش يهزنا الاشكال اخر.
17: اما
16: علاش مهلة 30 يوم ولا يبدا مباشره؟ خاطر فما اشاعات غير مثبته حتى لتو، حد ما يعرف الحقيقه نتاعها انه هل صحيح انه فما ديمين مزروعين غادي ولا لا.
17: بيسر فما موضوع الالغام، فما موضوع اللوجيستيك زادة اللي هو اليوم راه مش سهل، انه معناتها ماهيش طريق وطنيه تحط بارير تنحي البارير ترجع تخدم. فما دي ميكانيزم اللي هما يلزم يتحطوا اون بلاس. ولكن السؤال اللي طرح، شخلات ايران خطره زي تنازل من ايران اليوم، شخلات في المقابل اليوم واضح اللي هي خذات تخفيف العقوبات. ايران باش يكون عندها الحق في مدة 60 يوم انها تصدر النفط نتاعها ورفع التجميد على الاصول. ولهنا جاء دور، فما برشا كلام تحكي على الدور القطري. اليوم صحيح باكستان لعبت دور كبير في المفاوضات، ولكن الكلوزينج والا عملية التفاصيل الاخيرة في الاتفاق قطر لعبت دور خاصة فيما يتعلق بموضوع الأصول وتجميد الأصول.
16: به دونك قاعدين نقدموا بالقداء هكا وهكا تولي الحرب اللي صارت كلها من الأول للآخر لم يكن لها أي معنى فيما يخص الملف النووي ومضيق هرمز.
17: بيسو
16: عنده حتى معنى. هل تم القضاء على
17: احنا نعرفوا
16: مواصلة سريعة إيد باش نجمو قد ختم الزلال على جانب آخر باش نحكيه
17: احنا تذكر حكينا على التقرير بتاع نيويورك تايمز اللي يحكي كيفاش بديت الحرب. بديت الحرب
16: وعليش بديت
17: نتنياهو اللي مشى للبيت الأبيض وأقنع ترامب وخلوا فرصة اليوم مع نهاية الحرب. شوفوا انه نتنياهو خارج
16: انا جايين عاد إيه قلت تبعني من لو خاطر نمشيو لهم باش نمشيو لجانب الكيان المحتل خاطر فما ثلاثة اطراف في الحرب هذيا باش نحكيو فيه. اما قبل الحرب لم تحقق اهدافها هذه
17: اللي تفكر
16: هل ايران ولد
17: لا اسقطت النظام
16: ولد
17: لا استرجعت
16: قادر على اطلاق صواريخ باليستيك
17: حتى شيء لم يتحقق.
16: واضح نمشيو تو للجانب الثالث اللي هو
17: اللي خلينا نبداه باش نقولوا انه التسريبات تقول انه مذكره التفاهم تقول وقف اطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
16: ايوه شنا جايين ما تهل قبل الكيان المحتل انه يقف اطلاق النار حتى على لبنان.
17: شوف لبنان. قبل كلمه صعيبه ولكن الواضح هو انه لم يتم تشريكه في المفاوضات وانه حاول افساد الصفقه والا تبقى هذه بكل السبل. هذه امور ثابتة وواضح. ردة الفعل متاع الاحتلال البارح ومتاع حكومة نتنياهو شنية هي انه استعملوا لفظة متاع لسنا طرفا في الاتفاق. ولكن في التصريحات البارح متاع جي دي فانس نائب رئيس ومتاع ترامب نفسه يقول بما معناه بيسور انه ما عنده ما يعمل وفي الاخر الموقف الامريكي هو اللي باش يطبق. دونك هذا يقعد موضوع هش ونعرفه قدرة نتنياهو على المناورة والتغيير المعطيات.
16: هل يمكن الولايات المتحدة أن تضغط على الكيان المحتل لوقف العمليات؟
17: بصير الولايات المتحدة عندها كل الأوراق متاع الضغط على الاحتلال، ورقة الدعم العسكري، ورقة التمويل، وكل الأوراق تخلي لأنه رويز نعرف أنه الاحتلال بدون الدعم الأمريكي وبدون الحماية الأمريكية لا يصمد في مواجهة الوضعية اللي هي في المنطقة. دونك اليوم
16: هل تأثرت العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان المحتل أثناء هذه الحرب؟
17: خلينا نقولوا تأثرت العلاقة بين ترامب ونتنياهو. العلاقة لا, لا لا لا لا لا فما حاجات اللي هي ثابتة وعميقة ومربوطة.
16: هل تأثرت العلاقة بين نتنياهو وترامب؟
17: تأثرت بشكل كبير وواضح إنه ترامب فهم إلى أي درجة إنه نتنياهو لا يفكر كان في شخصه وبالتالي حاول ونجح في جره لحرب اللي هي في الأخر الولايات المتحدة الأمريكية ما ربحت منها حتى شيء. بيصير ترامب توا باش يحاول يسوق ويقول إنه أنيونتي إيران ودمرناها ونجحنا، ولكن في الحقيقة الكلام اللي قلته أنت يمين هو عين الصواب. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل إلى حدود الاتفاق هذا لم تسقط النظام، لم تسترجع اليورانيوم، لم تدمر القدرة الصاروخية، وبالعكس أضافت ولم تفتح مضيق هرمز وحولت هرمز اللي كان ورقة نائمة إلى ورقة قوية في يد النظام الإيراني. دونك هذايا من وجهة النظر الأمريكية إنه معناتها نتنياهو جر ترامب في حرب لم يربح منها شيء بل خسر منها. إذا يرى من المؤشرات على التوتر بين معناتها تل أبيب وواشنطن من المؤشرات هذه هو ما خرج في وسائل إعلام أمريكية تريكري ديبل حول أنه تم رفع مستوى المخاوف من تجسس إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحد الأقصى. علاش؟ على خاطر تم إقصائها من مسار المفاوضات وأصبحت معناتها سلطات الاحتلال تبحث على أي طريقة للحصول على معلومات وتحاول إفساد الصفقة. يدير كنا حكينا عليه همين أنه العملية اللي كان يهدد باش يقوم بها في بيروت والضغط على لبنان الهدف منه مش هذاك، الهدف هو إفشال الصفقة. علاش؟ خاطر من غير المطروح إيرانيا التوقيع على اتفاق تتخلى فيه إيران على حزب الله وتتركه يواجه مصيره وحده في جنوب لبنان.
16: واضح. يعطيك صحة إياد، بركة الله فيك، قعدوا معنا راجعين.
19: أحلى صباح. فرعون مع ليتر هاري.
20: التبني أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي. بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام التحديات النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلى العكس كان تجربة مختلفة وفيها معاناة أو وجعة؟ وهل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون في الإطار هذا؟ وهل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا وتنجم تتسبب في كلمات جارحة أو أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة والأبناء؟
21: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان، الأمومة، الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه وعطاه ووفر له العيشة كريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
22: أنا في كوب العائلة ولبس عليهم. أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي زوج أولاد، واحد ولدي الأصلي وواحد متبني، مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد. نفس الميراث، نفس الميراث، مش فرق.
20: التبني موضوع فرو من هالجمعة.
19: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
23: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
24: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع حد لاسيا كل يوم 30 لتر 34 دينار و990 في 49 دينار و990 ومعها عب والتبريد بلاش.
25: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
26: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
27: عش بين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوق ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بين ديليس عيش جو المونديال.
28: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
29: سهلة عاد هدي، في كندا وامريكا والمكسيك.
28: وفي سوسة زادة.
29: شنو شنو؟
28: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس، اقوى فرجة واقوى جو. وبيان سور عندنا ديفوزيون دي ماتش سور ايكران جيان، وكانك على الربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس، شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
20: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
19: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقة الحلوة الإيجابية في صبحية نهار اليوم، نهار إيجابي، نهار الطاقة الفرح لكل الأبراج الفلكية. راهو الأيامات الجاية فيها الأخبار اللي تفرح. للأبراج النارية الفرص جاية، حمل، أسد، برج القوس، وريتوا بعد هيك التعب بالطاقات السلبية، ثقتكم في روحكم ترجع أقوى، وخطوة صغيرة تعملوها اليوم تنجم تعطي نتيجة باهية أكثر من اللي تتصوروا. ومع نهاية النص الأول من الشهر جوان فما كلمة حلوة موجودة، العلاقات تتحسن
0: تحسن ونجاح لك أنت بالبيت. جوزاء ميزان برج الدلو صفحة أخف انطلاقة جديدة والحمد لله ريتويك الضغوطات كلها في طي النسيان. لكن نصيحتي للعذراء ثور برج الجدي راهو القوة الحقيقية مش في السرعة أما في الاستمرار. ضحكة صادقة يفضلكم فكرة جديدة وديما خليوا قلوبكم مفتوحة للفرص الحلوة والطاقات الإيجابية. وانتوما يا أبراج مائية انت يا برج السرطان عقرب برج الحوت ربي يفتح لكم أبواب الخير والفرح وتكون ليامات الجاية أخف وأجمل من اللي تتصوروه. شوية ثقة في قدراتكم وخلي الخير يلقى طريقه ليكم خطوة بخطوة وإن شاء الله يربي نهاركم زين.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر
1: ثلاث اخبار في البارومتر تصويت كالعاده بالاحمر ولا بالاخضر وتعليق في 30 ثانيه. خلينا نبداو بخبر ايجابي. الخبر الايجابي هو انه تونس تعتبر كوجهه ثانيه الاكثر حجزا عند المسافرين من سويسرا خلال صيف 2026. هذه دراسه تحليليه حديثه قامت بها مجموعه ديرتور سويس اللي كشفت ذي دايوغ. الدراسة اللي قامت بها المجموعة ذي هي مجموعة معروفة برشا ورايدة عالميا في قطاع السياحة والسفر واللي كشفت انه تونس تتحصل على المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى لكن الاكثر اقبالا وحجزا من قبل المسافرين اللي جايين من سويسرا الناطقة بل فرنسية سويس روموند خلال الموسم الصيفي الحالي.
2: أخضر إياد أخضر بين قوسين نادي أنا توني مشيش تقرأ تقويم نطق الجمعة
1: هذايا هكا هو ربي يعلم
2: ربي يستر الله أعلم ما تقول ما تحملش مسؤوليتها الطفلة هذايا لكن تغلط في الحروف
3: باهي أخضر بيان سور خاطر أولا خبر باهي للسياحة التونسية إي سورتو مؤشر على أنه اليوم رغم التأثر نتاع الأسواق نتاع السياحة في العالم بالحرب اللي صايرة في إيران بارتفاع أسعار تذاكر الطائرات اللي هي مربوطة بالوقود رغم هذا كل اليوم نجمو نستفيدو من تغير الوجهات برشا سياح اللي كانوا يمشيوا لوجهات أخرى ينجمو تونس تكون وجهة لهم.
2: كانوا يمشيوا هما جماعة سويسرا
3: كانوا يمشيوا لمصر كانوا يمشيوا الأردن كانوا يمشيوا
1: إسبانيا زيد تركيا
2: لا ما من جهة أخرى الضرب مش من هنا
3: لا ما لا ما خلفهم كانوا يمشيوا لتايلاندا كانوا يمشيوا دونك كيف غلات تذاكر طائرات ولاو فما مشكل في سويسرا وفي السوق الأوروبية تفضيل للوجهات الأقرب إسرتو فما نوع من الفوبيا عند المسافرين قلك نمشي لبلاصة بعيدة وغدوة تصير حرب تصير أزمة نلقى روحي بلوكي ما نجمش نروح دايور كلهم شافوا لي فيديو متاع الأوروبيين اللي في دول الخليج اللي لقاو صعوبات باش يرجعوا إتسترا
2: به أخضر على الأخر إن شاء الله يا ربي مش كان سويسرا إن شاء الله برشا بلدان أوروبية تكون تونس هي السوق الأولى نتاعها سياحيا وفرصة مثلا نعمل توأمة مع سويسرا لتبدل السياح شنو رأيك في الفكرة هي
3: هيل
2: هي ما هم يجونا سياح احنا نمشيو سياح معناتها يجونا ما نمشيوش معناتها يجونا نمشيو نزوروا بعضنا الأولاد معناتها
3: أنا متأكد سلط رحم
2: متأكد اللي مثلا مش يجيو معاش تقول أنت مثلا مش يجيو 20,000 مثلا سائح سويسري مثلا
3: مثلا
2: فانه فما 30,000 مهاجر تونسي في طار صفقة غير معلنة ما كان جاءوا 20,000 مرأة بش يرجعوا 20,000 راجل تونسي معهم في المقابلة ذي يسرنا معناتها الحق تاع ربي ونتمنيه إن شاء الله بالتوفيق لكل بالتوفيق لكل أصدقائنا التونس
3: لكل سياح
2: اللي بش يعوموا بوراقهم صيف السنة تفضل أختي نادية
1: بي الخبر الثاني بش نحكيه على النسبة والمؤشر متاع الخصوبة في تونس المختصة في الديموغرافيا ولا ريت أنا وصلنا إلى جينيهيش المختصة في الديموغرافيا والمشرفة على مشروع الإسقاطات الديموغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء دكتورة ابتهال بوشوشة في تصريح لها تقول إنه بالنسبة لها المعطيات الديموغرافية أظهرت تراجع مؤشر الخصوبة في تونس إلى 1.54 طفل لكل امرأة دونك زي لموين هذية كان هذا خلال حضورها في الإذاعة الوطنية وضحت التراجع هذية تقول يرجع لعدة عوامل من بينها التغيرات في أنماط الزواج
2: مناخية
1: نوعا ما مناخية زيت الصحة الإنجابية وارتفاع سن الزواج تقول اللي وصل
2: وما ذيق هرمز
1: 28.9
2: وتصريحات ديما داخل وانت حب مش مشكلة الماء مقصود ما ذيق هرمز صحة ما ذيق ما نجيبوش صغار ما ذيق هرمز إذا صدقوا عنده دخل إيد من رموه العكس مش حكينا الحكاية علاش قلت كي أنا أحمر شنو تراجع الصحة الإنجابية أحمر
3: هو موضوع الخصوبة في بلاد كما توس بعتها احنا كنا حكينا على مسألة الزواج وسن الزواج اليوم الرقم في تونس خلافا للدول الأخرى صحيح هما على المستوى العلمي والإحصائي في العالم مؤشرات مختلفة ولكن في الدول اللي كما تونس الدول العربية الإسلامية فما علاقة مباشرة بين مسألة الخصوبة والزواج لأنه سوسيال مام من غير المقبول الإنجاب خارج الزواج في حين كي تاخذ في أوروبا كي تاخذ في اوروبا تلقى معناتها نسبة الخصوبة ما عندهاش علاقة بالزواج.
2: ايش تحب انت؟
3: هادشي قاعدين نفسروا في الارقام شنو هما معناتها مش
1: لازم علاقة الزواج بالخصوبة والخصوبة
3: بالزواج بالخصوبة هذاك هو الرقم اللي في دول اخرى ما فما حتى علاقة بالضبط
1: العامل مش متروح
2: احمر. انا نشجع على الانجاب معناتها مش كما قال إيد ما في إطار قانوني شجع نجيب في إطار قانوني أنا رأي الأولاد
3: دونك تشجع على الزواج
2: تشجع على الزواج بيانسور معتها أغزر شو بصراحة معتها الأولاد عملوا ربي في بالكم الأولاد مش لازم تمشيوا مش لازم تمشيوا لسويسرا قعدوا في تونس والله والبنات معتها أرحمونا شوية زدا معتها نلقاو حل الأولاد ما بعضنا البنات الأولاد إيش نلقاو حل نلقاو حلول تفاهم ما تشرطوش برشا البنات الأولاد معتها كونوا في المستوى ولا معتها محليها الحياة معتها بتبدأ أدو يظهري أجمل أتخوى بصغير محليها معناتها زوج صغار طوميو ابارامو معناتها حتى كان كوبل معارسين يجيبوا صغير ايد غير كافي
3: غير كافي شنو
2: ما قلت شنو والله تعبوني السلافه
1: معناتها كان تعبت منها ولا تعبت
2: كان كل شنو الانجابيه اللي قلت عليها انت
1: صح الانجابيه
2: صح الانجابيه معناتها نسبه الخصوبه معناتها هي 1 فاصل هكا معناتها كل كل كوبل يجيب 1 فاصل
3: يعني يحب نسبه الخصوبه للمراه ماهيش ما تحسبش على الكوبل
2: تحسب معناتها اي للمراه معناتها المراه لازم تكون 2 باش تكون معناتها باش يقعد لازم تكون 2 هكا
1: ولا معناتها المراه لازم تكون 2
2: بالله اسمع بخاطر مخي في افكار انتم ماكمش خليني
1: بعين تعديوا الاخبار اللي
3: بعد خايفين من الافكار تاعك
2: لا ما تخافوش ما تخافوش
1: والله
2: باش نحكي على حاجه لوجيك والله
3: خايفه على خايفه على انتبه هي راهي خدمه عليها
2: تفضل تفضل
1: خايفه منه مش خايفه على
3: انتبه
1: منه
2: طب مش قلت المراه معناتها 1.5 ولا معناتها انا خم بشويه لوجيك ساذج جدا مسير صلح لي ايد معناتها كان كل زواج في زوز اطراف بطبيعه يجيبوا زوز صغار فانه العدد لا يزيد لا ينقص هاك ولا خاطر زوز هذوك توفيوا قاعدين زوز اخرين بلاصتهم
3: مش لا لا صف بس باكوب سال
2: انا في مخي ما بسيط
3: لا لا لا معقد
2: الحكايه انا نعمل عليه معقد ما سيب معناتها في مخي ديما يلزم يلزم كل زواج يجيب ثلاثه صغار باش نزيدوا شويه في عدد السكان هكا في مخي
1: مش مشينا نحكي على كوفر فو حضر تجاوز
2: فرد برا هذه عوامل تشجع على الانجاب
1: فرضت مدينة فرنسية
2: كورونا مثلا صار فيها انفجار ديموغرافي
1: لا إله إلا الله
2: ما بين خرمز بين
3: سوريا حبت عدي ولا انتبه
1: ما عادش عارفة ايش نعمل انفيليت ما انت مدينة فرنسية فرضت حظر تجول على اللي عمرهم أقل من 16 عام خلال مباريات كأس العالم
2: بين ظفرين
1: دونك اللي اعتبروا انه المباريات هذه باش تكون عالية الخطورة دونك السلطات في مدينة تولوز البارح كانت أعلنت على فرض حظر
2: زغرت ولد هذه نادي تعمل في فقرة تعود هذا مراد
1: والله اللي لازم
2: نتكلم في موضوع السباحة كنا نخدم فيه ما غير استرداد
3: بصراحة أنا في بلاصتك نادي نحتاج على التنمر بصراحة
2: يزي أنا التنمر متاعك يا راجل باكش تسمع في الكهرباء حبش ديماري بانسيش هذي هكا جملة
1: ما نزمش أنا نركز وانتم هكا مش ظروف
2: تشويش النادي هذا يتكلم باه أخذوا معنا لوتو مش لازم مش لازم ماهيش لازم بطلنا
1: عليه تولوز
2: هنا تولوز توين مش تولوز اخذوا معنا راجعين احلى صباح
0: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

ماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: مكالمات ما قل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
1: عندك أورانج
2: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
4: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر

0: شقة المايسترو هيثم الهالي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام وموزايك فم.
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
0: أيام 77 المسرحية, الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن, عروض عربية, لقاءات, نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط, بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين, حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية, حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس, فضاء سينما دار, نزل المرادي, أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم, تحت شعار المسرح لمن يجرؤ. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشغال نادي الفورتي.
2: المكسيك البارح افتتحت النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم بحفل احتفالي ضخم كان هذا على ملعب أستكا التاريخي في لحظة لشكلة البداية الرسمية لأكبر بطولة في تاريخ اللعبة من حيث عدد المنتخبات المشاركة, بعد ما ارتفع العدد ل 48 منتخب وهذا زاد للمرة الأولى. مش نحكيو زاد على الرمزية متاع الملعب هذية, اللجنة المنظمة اللي كانت حولت أرضية الملعب إلى مسرح مفتوح للاحتفال بالهوية المكسيكية, تنوع الثقافي اللي يميز الدولة المضيفة من خلال عروض شفنا موسيقية بصرية, شفنا برشا زادة ديزانفلونس ومن الحضارة مثلا والتراث الشعبي المحلي. شفنا اللي شوف معناها اللبسة متاعهم معناها كيفاش لبسين مثلا دوك كان هذا وسط حضور جماهيري كبير سباق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا. شفنا زادة الحفلة اللي كانوا مشاركين فيه مجموعة من الفنانين العالميين واللاتينيين. زادة بنسوح كان حضور مهم برشا ومثير برشا زادة للجدل للنجمة الكولومبية شاكيرا, اللي شفنا حتى بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي برشا شك وظهرت لهم شاكيرا أصغر في العمر وبسكو هي لبست ممدوني مري تشامس دونك اعتقدوا انه تنجم تكون شبيهتها مهشية. شفنا زادة عدد من الأسماء البارزة في الساحة الموسيقية اللاتينية اللي كانوا حاضرين, وشفنا زادة عرض اللي يجمع بين برشا إيقاعات موسيقى تقليدية وحتى إيقاعات حديثة اللي تعكس اليوم التنوع الثقافي للقارة الأمريكية. خلي نبدأ ونحكيه على رمزية الملعب وشنو علاقته بمارادونا.
3: هذا الافتتاح هو الأول من نوعه لمونديال تستضيفه 3 دول وأقيم على الملعب التاريخي أستيكا للمرة الثالثة في التاريخ, وهو الملعب نفسه الذي رفع فيه بيلي ومارادونا كأس العالم عامي 1970 و1986, كما أنه افتتاح لأكبر نسخة كأس عالم بمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات.
2: نحكي زادة على الحضور اللافت لشاكيرا اللي بعد سنوات من الغياب عن أجواء المونديال ترجع نجمة البوب الكولومبية مجددا بأغنية جديدة اسمها داي داي, وهكا تسجل المشاركة متاحة الرابعة المرتبطة بالأغنية الرسمية لأكبر

0: أكبر التظاهرات الكروية، وهكا تولي شاكيرا أول فنانة في تاريخ كأس العالم اللي تشارك بأربع أغاني على مدار 20 عام. تو نسمعوا بعد شوية الأغنية هذية، ونلقاو زادة أنه الأغنية هذية تكرم أساطير كرة القدم. تو نكتشفوهم بعد شوية شكون.
1: رحلة شاكيرا التاريخية مع المونديال بدأت بأغنية Hips Don't Lie في ختام كأس العالم في ألمانيا 2006، ورغم أنها لم تكن الأغنية الرسمية إلا أنها حفرت في ذاكرة المونديال وأصبحت أيقونة تلك النسخة، لتصنع بعدها في 2010 الانفجار العالمي الأكبر بنشيد مونديال جنوب إفريقيا التاريخي عام 2010 وكاواكا، الذي تجاوز حتى الآن على منصة يوتيوب 4.5 مليار مشاهدة، قبل أن تواصل الإبداع في مونديال البرازيل 2014 بأغنية لا لا لا الحماسية التي تخطت 1 مليار مشاهدة. أغنية كأس العالم داي داي، وهي كلمة إسبانية تعني هيا بنا، تتجاوز كونها مجرد أغنية للمونديال، بل تحمل في كلماتها رسالة لكل طفل قيد حلمه بالمستحيل، مؤكدة أن الأحلام بالإيمان والجد يمكن أن تصبح حقيقة.
2: شات جي بي تي هذا ولا؟
0: لا لا، في قناة لالي هو صوته.
3: أما النادي علاش الأغاني نتاعها كلهم فيهم دو سيلاب؟ عرفتك هكا
0: وكا وكا كا
3: داي داي لا لا
0: فرماركير
2: بانسي او هيبس دون لاي ما هيش دو سيلاب. تفضل نادي.
0: الأغنية تكرم زيادة أساطير كرة القدم كما مارادونا، كما رونالدو، ميسي، وأول مرة يظهر اسم نجم عربي في أغنية رسمية للفيفا هو النجم المصري محمد صلاح.

0: ده شو رايك يا
1: يعني قد نسمع في الاسامي هل انه ليستا فيها بيكي ولا ما عرفش اللي يسمع الاغنيه انا ما سمعتهاش كامله
0: تعاركيني يد في بالك هو
2: ما تفرجتش كبيره في بالك عرفت حشم فيها
0: تفرجت بها في حفل افتتاح يد ولا
1: لا تفرجت في الماتش ما مش
0: علاش حفلات الافتتاح في كاس العالم بصراحه معناتها ما يلقاوش صدى كبير برشا كيما الهالف تايم شو نتاع شو اسمه الفوتبول الامريكاني
1: ولا الافتتاح تاع الالعاب
0: الاولمبيه صحيح ما ديما افتتاح كاس العالم وحتى فينات دايره تاع تشامبيونز ليغ ولا يحبوا يعملوا شو قبل ما لا عمرها ما مشيت الحكايه بس الفيفا فاشله في تنظيم الحفلات هذه وعلاش نفس المغنيه ما تتغني اربع نسخ في كاس العالم
1: ما هو ظهر لي هي خرجت اربع اغاني ما عملتش اربع
0: يجيبوا فيها كل مرات يجيبوها معناتها بعدين ذكروا فما ثلاثه على الاقل هي حاضره معناتها فيهم وقت اللي غنيت واكا واكا والمره هذه
1: جنوب افريقيا ظهر لي
0: واكا جنوب افريقيا وما عادش يذولي فما واحده اخرى معناتها كل كاس عالم تكون حاضره شاكيرا هل شاكيرا هي رمز كاس العالم لا معناتها هل فما كان شاكيرا اليوم اكاهو لا هل كان من الاجدر انه يكون وانه يعملوا حفله في ثلاثه بلدان هل كانت فكره طيبه ولا لا
1: فكره طيبه هل انه عندهم خيار اخر
0: ولا يعملوا شيء اصلا في ثلاثه بلدان
1: اي فوالا نرجع للسؤال الاولاني معناتها
0: فوالا به انتوكا كرويا البارح تفرجنا في ماتش والثاني تنتفرجوا فيه من بعد خاطر الخمسة نتاع الصباح ولا وقته مرة ثلاثة لعبوا دونك ما لينا شيء من المباريات المهمة الويكاند هذايا بطبيعة مباراة المنتخب التونسي اما فما مباراة مهمة برشا زادة وبصراحة
1: فوز البرازيل
0: اي وقتاش
1: النهار السبت لحداش بوقت تونس
0: اسمع سيدي والله طلع خير من اسكندر من اسكندر وقال نهار السبت في الليل
2: ربي اسكندر خالي يخدم من نص من ماضي ساعتين للستة دونك نهار الاثنين باش نلقاه دونك سيبوه رايد
0: كان تحب نادية ذكرنا بالبرمجة الخاصة اللي محضرتها موزايك وان شاء الله محضرتها للسادة المستمعين بمناسبة مباراة المنتخب الوطني التونسي
2: او العدوى وصلت
0: نيسان
2: اختارت موزايك باش تكون فما 13 ساعة من البث نون ستوب من الخمسة متاع العشية دونك من الخمسة للثمانية باش يكون فما ريكاب سبور مع مكي من الثمانية النص الليل موعد باش يكون في عيش المونديال مع اسماعيل من نص الليل ماضي ساعتين مينوي ماج نوفل وصليح ومن ماضي ساعتين حتى اللي نجيو صحيت حتى احنا باش نجيو معاهم
0: نتصوروا هما يباتوا
2: هما يباتوا صحيت دونك من ماضي ساعتين للسته باش يكون باش يكون فما اديسيون سبيسيال ماتش مع اسكندر ابراهيم بيان سور باش يكون فما احمد عداله في عدد من المداخلات سويفي اون ديريكت نتاع المقابله تونس والسويد
0: ان شاء الله مربوحه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله نهار الاثنين كي نجيوكم الصباح 6 نتاع الصباح ان شاء الله يا ربي نجيو بخير باهي
1: ناديه ماشي مش زغرت
0: ان شاء الله والله توعدنا ناديه اجي نتفاهموا كان تربح تونس شنو تعمل
2: نزغرت نعرف راهو زيدا مش تقول والله
0: وانت تزغرت
2: نفيشك معناه نفيشك بالحق
0: نفيشك شو تعمل كان تربح تونس
1: حاجه اخرى
0: لا ولا بالرسمي تغني مزود
1: لا
0: شنو ولا تربح تونس
2: ماشي يصفق مش يصفق
1: انا نصفخ النادي كتبدا تزغرت
0: يا خويا تعرفش كيفاش تربح تونس نادي تزغرت وايادي زغرت ولا نزغرت ما بعرف نزغرت وتصير وعبد الناصر يشطح يبدا في الوسط شرقي زاد وبداو صفقوا له كلنا ومراد تشطح تشطح مزود مزود والله نعملوا حفله تاع شنو نعملوا جو رانا نعملوا زنس جو رانا شاهين نعملوا جو
2: والله
0: راهو تعرف نحيو خمجه على قلوبنا هي والله ان شاء الله باذن الله شوي اخر موعد مع جيهان بون ويكاند نتقابلوا نهار الاثنين في الامان
3: فريكونس ايكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك فام كل جمعه نتناقشوا في موضوع بيئي فريكونس ايكولو على موزايك فام من 11 نص النهار تابعونا
4: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
7: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتدى توفر لك دي كور دالمان ان بريزنسيل او ان ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité ملا كلمنا على 36 36 22 21 ولا إجينا أقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك
8: تدلل تتدلب
9: مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
8: تدلل
10: جيون أيام دللنا
11: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيك دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com
12: خير كرهبة تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
13: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
14: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
13: مع تونس فايقين للتسعين
14: عندك أورانج
15: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها إلى مركزي إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس أن العدل في تقييم أوراق المترشحين يعد واجبا مهنيا وأخلاقيا لا تهاون فيه موضحا أن كل الظروف مهيئة لضمان إصلاح منصف وشفاف لاختبارات البكالوريا بما يضمن احترام مبادئ النزاهة والحياد في عملية التقييم ووزير التربية يضيف أن أوراق امتحانات المترشحين تخضع للتقييم في كنف الشفافية والموضوعية بما يضمن إعطاء كل مترشح حقه وفق ما يستحقه من نتائج. الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينجح في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب التونسي واعتمد الفريق الطبي خلال العملية على إيقاظ المريض أثناء التدخل الجراحي لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر بما يضمن المحافظة على القدرات المرتبطة بالكلام والحركة والوظائف الدماغية الأساسية أثناء استئصال الورم وأنجزت العملية من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بمشاركة فريق التخدير والإنعاش يشار إلى أن الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر التقنيات تعقيدا في مجال جراحة الأعصاب إذ تستخدم خاصة عند استئصال الأورام القريبة من المناطق الدماغية المسؤولة عن الوظائف العصبية الحساسة بما يقلص من مخاطر المضاعفات ويحسن النتائج الوظيفية للمريض رئيس كتلة الوطنية المستقلة بالبرلمان طارق الربع يؤكد أن مقترح قانون تنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى معالجة النقائص التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية مثل التهرب الجبائي والغش وعدم ضمان حقوق الحرفاء مشددا على ضرورة إرساء إطار قانوني خاص يواكب تطور هذا النشاط
17: تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التجارة الإلكترونية وهذه الثورة هذه ولات العباد الكل تشري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الحكاية دونك فما إشكاليات على مستوى الواقع حاولنا أنه باش نتنسنوا قانون أنه باش نصلحوا به الوضعيات عملنا برشا اجتماعات للأطراف المدخلة في موضوع هذايا وعملنا يوم أكاديمي زادا جبنا فيه لجميع الأطراف اللي أدوا بالملاحظات نتاعهم توصلنا بمراسلة من وزارة التجارة في 12 ماي 2026 من السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات فيها مع تحول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمقترح القانون لدى 42 متعلق بالموضوع هذا. في بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية كنا ندرسوا فيها نتو في اللجنة، قولوا لي فما قوانين مازال سريت المفعول من سنة 2000 القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يقول هو معناتها يستوعب المبادرة التشريعية، وفما بعض النصوص المتفرقة معناتها الأخرى. دونك نحن كمجلس نواب الشعب ارتأينا أنه باش نوحدوا النص الكل في نص موحد كذا، هذه معناتها المتفرقين عبر الأوامر والفم المرسوم زاد المرسوم عدد 14 وعدة نصوص متفرقة نحن باش نحاولوا نجمعوها كذا. ها طب مازالت أشغال اللجنة متواصلة إن شاء الله باش نوصلوا إلى تجويد النص ونخرجوا نص معناتها يرتقي ويقع تطبيقه.
16: من جهته رئيس لجنة تنظيم الإدارة سامي الرايس يبين أن اللجنة ستواصل العمل على تجويد نص المقترح قبل عرضه على الجلسة العامة، معتبرا أن التشريعات الحالية لم تعد تواكب التحولات التكنولوجية، وهو ما يستوجب سن قانون جديد يستجيب لمتطلبات التجارة الإلكترونية الحديثة.
18: المراسلة اللي جات من طرف وزارة التجارة فيها تعداد للنصوص القانونية سرية المفعول، وقالوا في المراسلة أني لم تأتي على بعض الحلول الإشكاليات الموجودة، واللي هما بصدد عداد بعض مراجعة بعض النصوص في مراجعة عملية إيصال الطرود للمشترين، وأن المقترح هذا لم يتناول بعض الحلول لبعض الإشكاليات الموجودة بالنسبة للتوزيع الإلكتروني. احنا كلجنة تنظيم الإدارة والرقمنا عندنا مقترح قانون من طرف السادة النواب خدمة عليه مدة طويلة، أخذ من الاعتبار الملاحظات اللي جات من طرف جميع الجهات بما فيها اليوم الأكاديمي، سيتم العمل على تناول باعتبار أن جهة المبادرة هي مفتحة وهذا دورنا كمشرع باش ناخذ الملاحظات هذه في إطار تجويد النص، يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات هذه باش نوصل النص نجم نعديه الجلسة العام سنة 2020 بعد الكوفيد، أنه طورت التجارة الإلكترونية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلق نمط جديد من التجارة على خلاف التجارة التقليدية، في الهدف عملية إدماج للتجارة الموازية هذه باعتبار وأنه هو إدماجها في التجارة المنظمة بطريقة وأن تستجيب للشروط وتكون الدولة والمواطنين مع المحافظة على خصوصيات المواطنين ومع المحافظة على المعطيات الشخصية للمواطنين.
16: ختاما وفي العالم، الصين تعلن اليوم أنها تحتجز مواطنا أمريكيا وهو محلل في مركز دراسات متخصص في شؤون بورما للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
15: موزيك الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس من الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد،
19: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعنا اللي تابعونا واللي يحبونا الكل على موزيك فام. اليوم الجمعة، ساعتين من زمان نرافقوكم حتى للحداش، عنا الأخبار، عنا الفقرات، أما نبدأ بجو الحضرة. يا

0: نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فام، كل الأخبار تلقاوها معنا، والسؤال هوني بالحق نحب نسألوه، نقولوا إلى متى باش تتواصل الحوادث هذية، الحوادث اللي يقوموا عليها الصباح باش يسترزقوا يهزوهم في شاحنات ما فيها حتى لسلامة لا حفظ لصحتهم لحد شيء. نحكي على العاملات الفلاحيات اللي يقوموا في جاري، والفترة هذه يستغلوا باش يهزوا حتى صغارهم أطفال باش يهزوهم يربحوا ويربحوهم كزوز فرانك في الأخر ويخسروا مالغزمو حياتهم. وهذا هو الحادث الأليم اللي صار اليوم في حدود 5:25، حادث مروري بالطريق المحلية 887 على مستوى منطقة الغريس من معتمدية مزونة، يتمثل في انقلاب سيارة لنقل العاملات الفلاحيات مما أسفر عن إصابة 13 جريح، إصابة مختلفة ومتفاوتة الخطورة، وتوفيوا 2 الله يرحمهم، والبقية نحب ونطمنوا عليهم. وأول ما سمعت بالحادث قلبي دليلي قال لي ينجم، وأكيد باش يكون فيها أطفال لأنه نعرفوا توا برشا شادين دار، فيهزوهم باش يخدموا ويدبروا كل زوز صور دي. إن شاء الله ربي يرحمهم. خلنا نطمنوا على البقية. زميلنا شكرا لي ومراسلنا من سيدي بوزيد موجود حاليا في المستشفى، محمد صالح غانمي. محمد صباح الخيرات.
1: صباح الخيرات جيهان، ومرحبا بكم وكافة مستمعينا اين ما كانوا.
0: يعطيك صحة محمد، على عين المكان في سبيطار سيدي بوزيد. اعطيني التفاصيل، طمني عليهم وفيهم اطفال.
1: انا توا موجود في سبيطار في المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، حيث تم استقبال منذ حوالي 7 والى حد الان مازال يستقبل، معناتها في يعني عدد من المصابين وهم 13 حالة وكلها من صفوف نساء، 7 منهم أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 13 و 18 سنة، 3 نساء معناتها من 50 إلى 60 سنة، والبقية في معناها في منتصف العمر.
0: سنة 7 منهم أطفال أعمارهم من 13 ل 18 سنة، كانوا على متن نعم. هالشاحنة لنقل العاملات الفلاحيات.
1: نعم. وثلاثة نساء، والبقية يعني زوز أخرين ولا ثلاثة تراوحت عمرهم ما بين 40 و 42 سنة. حاليا يعني في المستشفى، وحسب ما أفادنا به في عبد الكريم الغربي كهيئة مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي وسيدي وزيد، أنه هذوما معناها تمت السيطرة، يعني تمت معينتهم وعلاجهم في ظروف وجيزة، باعتبار أنه معناتها وصلهم كان من بداية من سبعة لتسعة تقريبا تمكنوا من السيطرة على علاجهم، وتم توجيه حالة إلى المستشفى الجامعي بصفاقس، وكذلك ثم والبقية وضعيات مستقرة، ثم زوز تقريبا تقيمان في يعني قسم العظام، وهم توا تحت يعني ربما تجرى عليهم عمليات، ولكن العمليات حسب ما فادنا به طبيب العظام انه معناها باش تكون عمليات سهله وما فيهاش حتى خطوره.
0: وسنين توفوا منهم الله يرحمهم زوز عاملات فلاحيات.
1: نعم، واثنين توفى وهذوما توفى معناها في الوقت اللي صار فيه الحادث، تم توجيههم وهم هزوهم للمستشفى المحلي بالمزونة، وربما توروا تم تسليمهم من طرف وحدات الحرس الوطني.
0: والأطفال شاحوا لهم إصابتهم مختلفة، دونك نذكر أنهم 7 أطفال
1: مختلفة. نعم
0: مختلفة. واحد يقول لا يرحم اللي توفى، ونعود نقوله الوقتاش مش تستمر الحكاية هذية، خاصة في الفترة هذية متاع الحوادث متاع السيارات اللي تقلب بالعاملات الفلاحيات. قل لي محمد، المنطقة اللي صار فيها الحادث معناها من المناطق السوداء، نقولوا هنا معناها
1: تعتبر من المناطق السوداء باعتبارها المنطقة هذه حاضنة لمنها لمئات إن لم نقل الألاف من العاملات، باعتبار أنها منطقة فلاحية بامتياز يعني، وهذاك علاش يتوجهوا لها حتى ما يجوها من العاملات من معناتها من منزل بوزيان، من رياف المزونة، من على بعد تقريبا 60 و40 و50 كيلومتر يجوا باش يشتغلوا في المنطقة هذه.
0: واضح. محمد صالح غانم يعطيك ألف صحة زميلنا، شكرا لك. ومراسلنا على عين المكان من المستشفى الجامعي سيدي بوزيد، نذكركم من اليوم 5:25 دقيقة كما كنتوا تسمعوا حادث أليم يصير في منطقة الغريس من معتمدية مزونة، انقلاب سيارة لنقل عاملات فلاحيات، زوج توفى والله يرحمهم، إصابات مختلفة في البقية، ومنهم فما 7 أطفال أعمارهم من 13 ل 18 سنة. لا يرحمهم وكهو. وديما نعود نقول الوقت إيش باش تستمر الحكاية هذي.
2: صباح الناس نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد لاسيا كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و990 في 49 دينار و990 ومعها عبوة تبريد بلاش.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن ليزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: الحريق وقديش للأسف جاي على الغابات.
1: شكرا أختي جيهان. دونك في البداية ماذا بي أن نعطيكم لمحة عن الثروة الغابية اللي موجودة في تونس. لو تسمح دونك الغابات التونسية هي تغطي قرابة 5.3 مليون هكتار، منها تقريب مليون هكتار رضايا غابات اللي موجودة شمال الظهرية التونسية، وكذلك ثم 4 مليون هكتار ضم أراضي ذات صبغة مرعى اللي موجودة في الجنوب، تضيف إليهم قرابة 350 ألف هكتار ضم من سباسب الحلفاء. دونك الثروة الغابية الثمينة للأسف قاعدة تتعرض معناتها من سنة إلى أخرى إلى عديد الحرائق اللي تم إتلاف مساحات هامة تخسرها البلاد للأسف. دونك في منذ 2011 إلى 2025 تم إتلاف قرابة 90 ألف هكتار.
0: 90 ألف هكتار خسرناهم
1: من 2011 حتى 2025.
0: عناول هل يعتبر أي تفضل أعلى؟
1: أعلى معناتها أكبر مساحة تم إتلافها سنة 2021 قرابة 25 ألف هكتار ولا أكثر شوية. الحقيقة من 2021 بدأت المساحات هذه في تراجع معناتها ضايع بفضل معناتها خطة وطنية تم إعدادها على مستوى الإدارة العامة للغابات طبعا بالاشتراك مع كافة معناتها المتدخلين في القطاع.
0: عم ناول مثلا سي العروسي ربعي كيت مدير حماية الغابات، عم ناول في 2015 قديش سجلنا من حريق وقديش خسرنا مساحات وغابات؟
1: عم ناول سجلنا قرابة أكثر من 1000 هكتار، قرابة من 1100 هكتار في حدود 1000 هكتار. الألف هكتار هذوما سجلنا معناتها أخسرنا فيهم قرابة 4500 هكتار. معناتها تو كي نقارنوا المساحة هذه بالعدد دونك تعتبر معناتها ثم تراجع معناتها على خاطر هذا يرجع الفضل للتدخل السريع اللي يصير خاطر في سنوات كما قلت لك في 2021 كانت عدد الحرائق صغيرة ولكن المساحات كبيرة. السنة الفارطة ومنذ 2021 بدأت تتراجع المساحات هذه، هذا بفضل خطة كبيرة الحقيقة معناتها تم إعدادها وفولي معناتها فيها 3 مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الحريق اللي تنطلق هي متواصلة على كامل السنة ولكن تتكثف أباطير من شهر مارس أبريل، يتم التدخل على مستوى البنية التحتية من طرائد نارية ومسالك غابية تم فتحها وتم تهيئتها باش في صورة نشوب الحريق يتم التدخل بسلاسة وبسرعة ويتم السيطرة على الحريق في معناتها في أقرب وقت في وقت وجيز. هذا على مستوى البنية التحتية كذلك فيها نقاط التزود بالمياه هذه يتم التعهد بها ويتم صيانتها باش ما نلقاوش معناتها الماء موجود معناتها بقاء مسافة قريبة في ساعة يتم التدخل ويتم التزود بالماء ويتم السيطرة على الحريق. كذلك يتم التعهد بوسائل التدخل اللي هما الشاحنات الإطفاء هما هما الآلات الكاسحة والماسحة باش يتم فتح في صورة ما معناتها يتم نشوب حريق يتم التدخل بسرعة ويسهلوا ثنية للشاحنات الإطفاء هذوما. طبعا هذا بالاشتراك مع خويانا في الحماية المدنية و بتجهيز كل الأطراف كلها
0: متداخلة أكيد أي لحماية مساحاتنا وغابتنا. إسناسي العروسي من أول العام التوى معنى إحنا عادة الفترة اللي أكثر يبدأ فيها التركيز على الحرائق تبدأ من جوان تبدأ من ماي وسنة من أول العام التوى قديش سجلنا من عدد حرائق؟
1: هي الحرائق معناتها منذ معناتها ترتفع درجات الحراره والماده الاعشاب اللي موجوده تم معناتها تجف تبدا جافه سرعه الالتهاب معناتها

0: والانتشار نتاع الحريق تكثر. دونك معناتها نجم نقولوا من بداية ماي، من 1 ماي يتم الاستعداد ويتم معناتها التدخل، تكثر شوية التدخلات وتكثر الفترة الأولى من ماي حتى قرابة 20 ولا 25 جويلية تكون التدخلات وأغلبية الحرائق تكون على مستوى المزارع الحبوب والحصيد البقايا متاع الأشجار متاع مزارع الحبوب. ومن من كما قلت لك من جويليا، جويليا وتضم تبلغ الذروة نتاعهم في تولي الحرائق في على مستوى الغابات والمناطق اللي أكثر فيها غابة وفيها
1: واضح. إحنا في تونس قديش سجلنا للتو؟
0: إلى حد البارح سجلنا قرابة تقريبا 230 تدخل أظن اللي قمنا بهم فيهم فيهم قرابة 70 تدخل أظن على مستوى ولا أكثر شوية تقريبا أكثر شوية على مستوى الغابة والغابة الشعراء اللي أظن والبقية أغلبيتهم في على مستوى المزارع. ونقطة أخرى للأسف هي يتم التدخل لإطفاء المصبات العشوائية.
1: فما
0: عديد المصبات العشوائية اللي موجودة متاخمة للمناطق الزراعية
1: يشعلوا الموبيل وبعد مثلا كما البارح شوية بشهيلي ولا شوية ريح تزيد تسرح نقول لنا النار.
0: هذا هو دونك المصبات هذوما اللي موجودين في متاخمة للمناطق الزراعية والمناطق الغابية تجعل غاديكا وساعات تتنقل النار هذه للمساحات المجاورة. دونك ديما معناتها تم التدخل فيها باش ما توصلناش للمزارع هذه وتم سيطر عليها في أقرب
1: وقت. شكرا ليك سي العروسي ربعي، نورتنا. شكرا ليك وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا. شكرا ليك هيت مدير حماية الغابات على تدخلك معنا.
2: صباح الناس مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: صباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
2: لحظه ما تعلقت
3: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
2: شكون يشرب لك القهوه؟
3: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
2: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
3: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعها
2: خلص فيك زيد
1: في وين هي لونس؟
2: الو
1: يا حبي خلت ولا علقت انت
2: هي تنوريك فيها
1: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت
2: ترى تحكي على ناموسه
1: لونس نسيك السوفرانس
4: برودوي LTH

0: يا مرحبا بكل مستمعينا 9:36 دقيقة على موزايك فام به كيف شو نقولكم بارا فارماسي بلوس برشا اللي يسمعوا فينا باش يقولوا هي انا كليون عندها ولا كليونت عندهم توا عندي سنين سواء كنت كليونات عندهم موجودين في صفاقس فما زادا كيف كيف في العوينة فما لو سي دو فونت اون لين زادا كيف كيف موجود واليوم يحبوا يقولوا لكم انه زدنا قربنا لكم اكثر وباش تلقاونا في المروج 5 هوني نحكي على 5 بوينت فونت البارا فارماسي بلوس معنا لو فونداتور سي وسام الفقي صباح الخيرات وسام
1: صباح الخير
0: شحويلك صباح
1: الحمد لله
0: العقبه ال 15 و20 و25 ان شاء الله يا ربي مبروك عليكم
1: دونك
0: انوغاسيون تاع ال 5 بوينت فونت
1: يعيشك ميرسي بوكو
0: اكثر قاعدين
1: فوالا ان فيت احنا بارا فارماسي بلوس بدات من 2014 اون ا كومونسي في صفاقس actuellement on a 3 points de vente qui se fait soit on a site en de vente en ligne qui m'a fait cette occurrence ou on a 2 ans on a extension fi Tunis puis la ruine on a le 4e point de vente ou actuellement d'ici samedi le 13 juin on va ouvrir nos portes à Mourouj Khamsa ça serait le 5e point de vente
0: d'accord
1: donc à travers l'antenne Mosaïque habina nstadaou nes lkol bach yjiou mahdana ou yhaniouna w nfarhou bihom avec des promotions exceptionnelles مرحبا بكم الناس الكل
0: فما دي بروموسيون احنا نحبوا راهو احنا كتبنا فما دي بروموسيون اكسيبسيونيل سورتو في بارا العين نتاعنا هكا تشعل وحده دونك وحسب ما سمعت زاد كيف كيف انه ابار لي برومو اللي باش تعملوهم في لينوغوراسيون على طول العام عندكم اسوام يسر معقوله بارابور لي كونكورون بارابور لي موجود اللي هو سور لو مارشي
1: وي بون سور لو مارشي الحمد لله اوني كلاسي parmi لي بروميي actuellement في تونس voilà donc alhamdoulillah on a l'ancienneté قلت لك depuis 2014 عملنا une relation avec nos clientèles اللي هما ولاو ils nous font confiance
0: actuellement
1: on a plus que 20 conseillers اللي هما نشرف عليهم انا كفارماسيان واللي هما لازم يكونوا très bien formés باش يعطيو لو conseil adéquat لكل patient
0: exactement وهذا اللي كي في لا ديفيرونس نقول انا لانه مش كيما معناها تدخل بارا ونقول انا نحير بلي برودوي وساعات نبدا عندي ايدي رسوم تاع شفتو هذايا جربته فلان ولا فلتنا خل ناخذو مدام به ليا اما كي نلقى بون كونسيي غادي سور بلاص يقول لي ليه راهو لابوم تاعك تحق هكا راهو هذا يمشي لهذا يمشي به هذا اللي نستحقو
1: احنا اون بلوس دو سا عندنا بلوس كو 5000 برودوي
0: داكور
1: دونك ديجا باش تكون ملم بهم وباش تفهمهم وتعرف تعطي ان تري بون كونسيي سي با اوسي فاسيل
0: دونك
1: لازم ثم ان نيفو بيان ديتيرمي نتاع سامحني نتاع ان بون كونسي باش يتعدى هذا يكون
0: ان كونسي و ان فارماسيان دونك تعاون ياسر
1: نتعاون بيان سور احنا لا فورماسيون نتاعنا بون انا قريت في مستير دونك après 50 formations c'est vrai que c'est un petit la parapharmacie c'est un coin de la pharmacie ça c'est vrai mais في الاخر بعد les études هذوما الكل تجم تكون ملم وتجم تعطي اضافه في البروجي هذا
0: داكور دونك نذكرهم انه سافا اتر لو 13 ان شاء الله
1: لو 13 جوان
0: في المروج 5 يكونوا حاضرين
1: ان شاء الله
0: دونك هكا بارافارماسي بلوس قربت لكم المروج 5 5 بوينت فونت فما دي بروموسيون فما على طول العام مانيش نركز كان على البروموسيون تاع لو 13 لانه على طول العام كنت نحكي نسي وسام اسوام ياسر تشجعنا باش نجي وناخذوا مع عندكم ابار الفونتونين نخلي الكلمه ليك انت وسام تفضل
1: يعطيكم الصحه ميرسي بوكو على حسن الاستضافه نحب اترافير لونتين تاعكم موزايك نستدعى الناس الكل نستدعاكم انتم مرحبا بكم
0: يعيشك
1: دومان دونك ابخي دومان بلوتو demain plutôt samedi ça serait le 13 juin à partir de 8 متاع الصباح حتى 10 متاع الليل le magasin نتاعنا في مروج 5 يكون ouvert ou à partir de 17h il y aurait une petite réception donc مرحبا بكم الناس الكل
0: merci beaucoup مبروك مره اخرى سي وسام الفقي شكرا ليك فونداتور de Parapharmacie plus

0: من كده. ايه هذا؟ ايه بتوفيق على وزي كافي. مرحبا بكم. 9:44 دقيقة.
1: اسمع اخبار البلاد مع جهام ميلاد.
0: مرحبا بكل مستمعينا. انجاز طبي جديد نحكي على منصة نجدة AVC، المنصة اللي نقولنا ما زالت التو ما عملت الخطوة الكبيرة بوغتو انقذت حياة. نحكي لكم لأنه حكينا فيما قبل وحكينا برشا على منصة نجدة اللي كانت خاصة بأمراض القلب. تو نحكيو على نجدة AVC لطف عليكم، الخاصة بالجلطات الدماغية. دونك تم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC اللي تمكنت من إنقاذ رجل عمره 45 سنة اليوم الحمد لله يا ربي بصحة جيدة. ناخذ أكثر تفاصيل مع رئيس اللجنة الطبية المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بمدنين دكتور سامي ميلوشي. دكتورنا صباح الخيرات.
2: صباح الخير ليك ولكافة مستمعات ومستمعي مزيكا شاب. شكراً على الاتباع.
0: شكراً ليك دكتورنا، كنت نورتنا وحكينا على المنصة. اليوم منصة نجدة AVC تنقذ حياة مواطن تونسي عمره 45 سنة. خذوا ما عندك أكثر التفاصيل.
2: الحمد لله اليوم يوم مبارك لأن العالم كله يحتفل بنجاح تونس، نجاح تونس في إطار مشروع نجدة. أنا نحب نأكد كون نجدة ماهيش مجرد منصة، نجدة هي مشروع وطني يترجم عن سياسة الدولة وسياسة وزارة الصحة في إنقاذ الأرواح، تقريب الخدمات وتحسين جودتها. نحب نذكر المستمعين كون منصة نجدة بدأت مع الجلطات القلبية والحمد لله أكدت معناتها على أرض الواقع الجدوى نتاعها في إنقاذ أكثر من 4000 مريض، وهذا يشهد به القاسي والداني في تونس وخارج تونس خاصة في المحافل العلمية.
0: منصة نجدة سمحني للجلطات القلبية كانت أنقذت أكثر من 4000 مريض.
2: أكثر من 4000 مريض وفي توقيت قياسي وفي كل مكان وفي كل زمان. هذاك هي الميزة نتاعها لأن بطريقة سهلة برشا هي العباد من قبل تخدم، أما نجدة هي ضمنة حق المواطن والمريض للخدمات الصحية في الحالات الاستعجالية القصوى في أي مكان وفي أي زمان. في إطار الاستراتيجية الوطنية بدأت بالجلطات القلبية اللي هي السبب الأول للوفيات في تونس، ومن بعدها جلطات دماغية وهذا نحكي عليها بأكثر تفاصيل. وتونس سباقة، وبالمناسبة نحب نترحم على الوفيات في الحادث ونأكد من المنبر هذا كون الدولة ووزارة الصحة خمت فيهم ودجا ثم مشروع لنجدة لحوادث الطرقات.
0: قريبا مشروع نجدة حوادث الطرقات
2: ثم معناتها لجنة عمل قاعدة تخدم في إطار نفس التمشي. نحكيت لسيادتك معناتها نجدة لجلطات القلبية فريق عمل فيه معناتها كتيب علمي بعد يترجم عن طريق مهندسين توانسة للمنصة. المنصة نجدة للجلطات القلبية مع تأكدت الجدوى متاحة، وفي الإطار هذايا تكون فريق عمل تحت شرف وزارة الصحة فيه خيرة أطباء الأعصاب في تونس وتحية ليهم الكل، معناتها شكلوا بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني الإعلامية ومهندسين توانسة معناتها مسار مريض اللي عنده جلطة دماغية. ومن المسار هذاك ترجم المنصة نجدة، واليوم الحمد لله في مدنين البارح على الساعة 10 صباحا مواطن مريض جاء عمره 45 سنة عنده جلطة دماغية. ما الحمد لله كان معناتها الكشف الصحي بطريقة سريعة عن طريق الاستغلال الفعلي لمنصة نجدة. وقع تشخيص سكانير ايميدياتمو عبر التطبيق في مدنين، وخذينا لافي عن طريق المنصة طبيبة الأعصاب في مستشفى الجربة نحيوها بالمناسبة. واعطت لي ريكومونداسيون والمريض معناتها تحصل على الدواء المناسب في وقت

0: طال أوامر بداية نجدة في سليانة وفي مدنين، والحمد لله بدأت مدنين البارح وإن شاء الله في سليانة وباش تتعمم على تونس كل، أما بخطى ثابتة وبخطى معناتها علمية دقيقة اللي تضمن سلامة المريض وسلامة صحة المريض. وإحنا شفنا الحمد لله يا ربي معناتها ردود الأفعال معناتها بطريقة علمية وطريقة موضوعية، نجاح كبير، وهذا بشهادة معناتها أطباء الاختصاص في طب الأعصاب عن طريق دكتورة بن ساسي اللي أكدت كون زملائها في ألمانيا معناتها اتصلوا بها، ومعناتها فرحانين بالنجاح هذا اللي هو سابقة في تونس وفي العالم، والحمد لله وإن شاء الله القادم أفضل
1: إن شاء الله
0: لسبيل إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الخدمات الصحية في كل مكان وفي كل زمان.
1: ربي خليك، شكرا لك، يعطيك ألف صحة. شكرا لك، نورتنا. دكتور سامي ميلوشي رئيس اللجنة الطبية المستشفى الجامعي أحمد بورقيبة مدنين.
2: في الخدمة، في الكهرباء ولا في دارك، بالشو والموسيقى والأخبار، هكا يبدا نهارك.
1: نهاركم زين، مكملين مع بعضنا حتى للحداش على موزيكا فام 59 دقيقة. جديد والمفاجآت مع ترافل تو دو، ما توفاش ترافل تو دو، طلع واربح معاها ترافل تو دو لأنه قررت تربحكم، وبما أنه الصيف تخل وسخنة بدأت، أي نعم طلع واربح مع ترافل تو دو. وشو باش تربح؟ باش تربح سيجور في اوتيل 4 اتوال في الحمامات باش تعيش احلى ايامات الصيف. والسؤال هوني، شنو اكبر نسبه تخفيض موجوده توا على النزول في ترافل تو دو؟ دونك لازمك تجاوب في كومونتير على بوبليكاسيون تلقاها توا موجوده في باج ترافل تو دو، والجمعه الجايه باش نعلنوا على اسم الفائز. وبمناسبه الصيف البرامج الحصريه مع ترافل تو دو زاده ما توفاش، فما 3 ديستيناسيون تحب تعمل تحويسه تبحيره مغامره واكتشاف مع ترافل تو دو، تنجم تزور 3 وجهات في فواياج واحد، أنتاليا، باميوكال وفتحية. وتصور روحك تتمتع بأجمل شطوط في أنتاليا وتكتشف القلعة القطنية الشهيرة في باميوكال وتعيش أحلى اللحظات بالبحر والطبيعة في فتحية. دونك تذاكر الذهاب والإياب نقولكم باش يكونوا على نوفيلير، فما التنقلات الكاملة 3 ليالي باش تقول تعديهم في أنتاليا في نزل 4 نجوم على الفطور، ليلة في باميوكال في نزل 5 نجوم على الفطور، 3 ليالي في فتحية في نزل 4 إتوال مع إقامة وفطور، جولة في المدينة القديمة بأنتاليا، زيارة للشلالات، نهار كامل باش تعدي ورافتينغ ومغامرة وسط الطبيعة، زيارة لباميوكال واكتشاف قلعة القطن وأروع المناظر، كروزيغ زادة في قلب البحر، وهذا الكل بقداش؟ بأربعة بلين و105 دينار فقط للشخص الواحد. دونك اللي يسمع فينا ويقول هذه فرصة، نقولك ميلا فوالا، أمن بلاصتك من توا واعمل طلة لأقرب وكالة من وكالات ترافل تو دو 38 اللي موجودين في كامل الجمهورية.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزاي كفام.

0: كفام 9:56 دقيقة بعد شوية دقيقة مونديال مع ماكي والأخبار. ونذكركم إن شاء الله نقولوا مربوحة للمنتخب الوطني, نذكركم بمبرمجة لحد على موزايك فام تصبيحة معنا باش نعيشوا الأجواء وتسمعوا كل الأخبار وتعيشوا أجواء المونديال والمنتخب الوطني. دونك البرمجة باش تكون خاصة نهار لحد على موزايك فام من 5 متاع العشية ل 8 متاع الليل, ريكاب سبور مع ماكي العوني من 8 وحتى للنص الليل, عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من نص الليل ماضي ساعتين متاع الصباح, مينوي ماج مع نوفل وصلاح من ماضي ساعتين للستة متاع الصباح, نتفرجوا ونتبعوا ونناقشوا ونحلوا الأجواء زادة كيف كيف المباشر معنا ديما على موزايك فام تونس السويد. إن شاء الله يا ربي مربوحة للمنتخب التونسي إديسيون سبيسيال مع اسكندر إبراهيم. دونك هذه الأجواء وهذه البرمجة الخاصة لموزايك فام باش تكونوا معنا نهار لحد لحظة بلحظة وين ما كنتوا. مرحبا بكم مستمعينا, نكملوا بعضنا ساعتنا الثانية من صباح الناس.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك فام. مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة, علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقليوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعه الخدمه ولافاريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء اوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم، اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
6: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرين. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
7: كور خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور، توانسه بانرجي واحده. اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وفاة عاملتين في القطاع الفلاحي على عين المكان وإصابة 13 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الجمعة إثر انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهن إلى مكان العمل بطريق الرابطة بين معتمديتي رجاب والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما أكده كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي لمراسلنا محمد صالح الغني. من جانبه المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ماهر خليفي يتحدث لموزايك عن تفاصيل إصابات العاملات 13.
11: تمكننا من استقبال 13 مصاب في الأكسيدون تاع المزونة، تمكننا من رعايتهم التامة في أحسن الظروف، فيهم اللي تبعثت القسم جراحة العروق في صفاقس عندها إصابة بيديها الزوز، إن شاء الله يمنعوا لها إيديا منهم سينو يرجعوا هنا نقوموا باللازم. رقدنا بنية عندها كسر في عظم الفخذ. مصابين الأخرين ازدينا لهم العلاجات اللازمة وروحوا لديارهم. ثم بعض المصابين مش يبقوا في قسم الاستعجالي للمراقب وقسم الانعاش، وثم مريضة باش تمشي لقسم الجراحة العامة. لبس هم 13 مصاب تمكننا من رعايتهم في أحسن الظروف بتنسيق مع كامل الأقسام في وقت قياسي، تضافر كل الجهود الإدارية والطبية 100% نسال كلهم، وزاد في مقتبل العمر اللي ديسيدي ربي يرحمهم الله يرحمهم أبار اللي ديسيدي اللي جونا كلهم لبس بإذن الله يخرجوا ما عندهم حتى مشكلة إن شاء الله.
10: لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. ويهدف مقترح هذا القانون الأساسي إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. عالميا تراجع أسعار النفط 5% اليوم الجمعة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وشيك مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع عن قرار قصف إيران الذي كان قد هدد به مساء أمس الخميس، معلنا إلغاء الضربة العسكرية بشكل كامل، وذلك بعد نجاح المحادثات في الوصول إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها على التهدئة. وأكد ترامب أن الاتفاق المرتقب يحظي أو حظي بقبول كافة الأطراف المعنية بما في ذلك القيادة الإيرانية، مشيرا إلى أن تفاصيل وموعد التوقيع الرسمي سيتم تحديدها في القريب العاجل. وفي السياق ذاته، الرئيس الأمريكي يبرز أن النقاط النهائية للاتفاق نالت تأييدا وموافقة دولية وإقليمية واسعة، شملت إلى جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كلا من السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
12: الأولى في تونس.
13: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
12: دقيقة مونديال.
14: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، واللي كالعادة تقرأ فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. البارح انطلق كأس العالم، وفي الافتتاح المكسيك ربحت جنوب أفريقيا 2-0 مقابل فيها 3 أوراق أحمر، زوز الجنوب أفريقيا وورقة حمراء للمكسيك، والأول مرة تصير في مباراة افتتاح المونديال 3 أوراق أحمر. ديجا في مونديال 2022 64 مقابلة كاملة، في دورة كاملة فيهم كان 4 أوراق أحمر فقط، منهم ورقة حمراء فقط مباشرة. البارح في جنوب أفريقيا والمكسيك 3 ورقات حمراء مباشرة، وحكم غريب شوية البارح، خاصة في لحظة الإعلان على قرار ومن بعد الفار تلعثم شوية، وضع الحكم البرازيلي سامبايو، والفيديو متاعه دارت برشا داير، تلقاه موجود على الباج متاعنا سبور باي موزايك اف ام. المقابلة الثانية لفجر، كوريا ربح، كوريا الجنوبية ربحت جمهورية تشيك 2-1. كوريا الجنوبية كانت خاسرة 1-0 لحد دقيقة 68، دقيقة اللي عدلت فيها، وفي دقيقة 80 سجلت هدف الانتصار. دونك في ثاني المقابلات كوريا الجنوبية تفوز على جمهورية تشيك 2-1. بالنسبة لبرنامج اليوم، في 3 مقابلات، مقابلة 8 متاع ليل هي زوز مقابلات عفوا مقابلة 8 متاع ليل هي مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك، والمقابلة الثانية ماضي ساعتين متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي. زوز مقابلات هذوما يسبقوهم كل واحدة حفل افتتاح، بما أنه المونديال في 3 بلدان مختلفة، فإنه 3 حفلات افتتاح، واحدة كانت البارح في المكسيك، اليوم بشكون واحدة في العشية في كندا، والثانية مع ماضي ساعة متاع الليل تنطلق الحفلة ولا قبل شوية في الولايات المتحدة الأمريكية. نحكيه على منافسنا في المونديال، منتخب اليابان اللي تلقى ضربة موجعة بتأكد غياب قائد الفريق اندو اللي تأكد غيابه على المونديال، لاعب ليفربول متوسط الميدان وقائد المنتخب الياباني، بسبب الإصابة هذية وبسبب عمره 33 سنة قرر أنه يعتزل كرة القدم دوليا وغادر المونديال، ماهوش باش يكون موجود في قائمة المنتخب الياباني لكأس العالم. كانت هذه أول دقيقة مونديال اليوم، الموعد الجاي في دقيقة مونديال هو نص النهار، سينون خليكم عجيين في صباح الناس.
12: دقيقة مونديال.
13: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: بوان مارشي وين باش تهزنا فاطمة؟ صباح الخيرات.
1: اهلا وسهلا. صباح الفل جيجي. اليوم مشينا لسوق الجمعه، خذينا فكره على اسعار قفه التونسي. نبداو مع الغله اللي لقيناها، لقينا التوت بون هما راهم كاتبين بالبرطل جهه نلقاو التوت 5000 رطل اللي هو الكيلو نتاعو على 10000، حب الملوك على 8 دينارات الرطل، اللوز الاخضر موجود الكيلو على 2500، فما المشمش على 5 دينارات، الخوخ 2500، فما الدقلة أسوين كما نلقاها على 6 دينارات، فما زيدة على 7500، العوينة على 3500، التفاح نلقاها على 5 دينارات، البطيخ هوني بالكعبر أنا مش نحكيه على الكيلو، كعبة البطيخ موجودة على 2500، كما زيدة الخوخ وتبقايا نلقاها على 2500. نكملوا دورتنا في سوق الجمعة، السبناخ موجود على 4 دينارات، اللوبيا الحمراء على 5 دينارات اللي هي 4980 مكتوبة، الطماطم الشمسي موجودة على 2200، القارس 3500، فما البصل كيلو نتاعو على دينار و400، البطاطا زادا طايح صومها نلقاها دينار 800 وصلت حتى ل 2500 جهين، اليوم في سوق الجمعة موجودة على دينار و800، فما زادا البصل الأحمر هوني على دينار و600، اللوبيا الخضراء 5000، فما طماطم زادا نوع آخر متاع طماطم فما على 3000 كيلو، ولد القمرة على 2000، بيتنجينة كيلو نتاعها على 2000، الفلفل على 2200، وكعبة الخس موجودة على دينار و500. خرجنا من السوق مشينا الحي الصحة، شفنا دجاج، لقينا دجاج هوني نبداو مع الاسكالوب دو دانت موجود على 18 دينار، اسكالوب بولي موجود على 19 دينار، الدجاج هوني نحكيه بالكيلو على 8500، خذ الدجاج الكيلو على 13 دينار، الكبدة الدجاج على 17 دينار، كويس دو دانت موجود على 11500، السبيك على 16 دينار، والصدر نتاع الدجاج اللي باش نكملوا به جهين على 14 دينار.
0: يعطيك الف صحه. كانت هذه دورتنا اليوم في المارشي مع فاطمه، خليكم معنا.

0: يا مرحبا يا مرحبا بكل مستمعينا. هذه صباح نس
1: اسمع اخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: اسمع مليح مليح معانا الاخبار. به الاخبار اللي باش نقوله باش يفرح ناس وممكن باش يغشش ناس. ايش نعمل انا ترى فرحنا ما لا يجيهن. مش نفرحكم، شو نقولكم؟ نقولكم انه كما في فتره ما كي غلي قلت انه غلي وقلنا له الاسعار وصلت للفترينة، لكن كي تيح السعر فنحب نفرح. نقولكم انه سعر الذهب طاح، فرحنا ناس وغششنا منكم بعض التجار اللي يقول لك عليه بربي تواجهين تجي توانا بشي يجيوني يقولوا لي هاي جيهين قالت في موزايك سعر الذهب طاح. انا لا يا سيدي ما يساعدنيش، ما طاحش عندي. طاح ولا ما طاحش الذهب؟ رئيس الغرفة الوطنية للتجار المسوخ سي حاتم بن يوسف، نورتني سي حاتم، مرحبا.
2: هي حقيقة هي بشرة، قدر غلية سوم جنوني. احنا حتى كالتجار وبكل صراحة ما نحبوش غلاء الذهب، خاطر الطاقة الشرائية نتاع المواطن التونسي ما تحملش الأسوام هذه. وصل ل 380,000، نحكي على الذوق في المونتاج ديما نوضح، فهمني؟ هبط توا تقريبا 285، حسيت اليوم طلع مقطع في تحرك هو. اليوم في 295 297 عيار 18، تنجم تقول هبط في 100 دينار.
0: اليوم شريين 297؟
2: لا لا، ذهب عيار 18 تكلفته من أمه.
0: من أمه بيه؟
2: بس المواطن يفهم، خلينا نقعد نحكي لهم على اللونس والذهب الخام، مش بشي فهموني. يقولوا 18 المواطن يفهم، فهمني؟ ولكن تو بالنسبة للحوانة مش تلقى شوية رخص، خاطر فما التكلفة، فما اللي شارية. احنا مثلا الفورنيسور فما سلعه نشريها من 400 ل 450، ما من هنا فصاعدا مش يهبط تدريجيا، مش يهبط
0: زعما
2: مش في ليله وضحاها بالنسبه للتاجر.
0: هاكا في فتره ماسي حاتم اشهر التالي وقتها طاح سوم الذهب، لكن طاح في نقول انا في الاوراق، لكن كي تمشي عند صيغيه نفس السعر على في الفيترينة
2: راه مع الوقت. وش قلت لك هذه كلمتي اللي قلتها انا مع الوقت؟ لا يا واحد عم زيد يصبر شويه مش يهبط في الفيترينات.
0: هو قداش هو وصل في فتره ما حتى ال 500 في الفيترينة،
2: 500 وحتى فيما فوق. اليوم احنا مثلا التاجر اللي مش يربح مثلا 500,000، احنا هامش الربح نتاعنا 2.5%. توا التاجر في رسمه اللي يبيع مثلا يربح ببيعه صعب 10% فيها 200,000 ولا 100,000 يبيعها توا حاليا مش يجدد برخص، فهمتني؟ معناتها يهبط تدريجيا مش في ليله وضحاها الذهب. خاطر الذهب احنا اللي عندنا مثقل عليه الدعم، مثقل عليه اداءات خصاصه، احنا نخلصوا اداءات، فهمتني؟ اما هو بشرى اللي طاح ما لهنا مديده اخرى في الفتر الناس هذا كيف كيف، خاطر شيء رابط بعضه
0: به كيف كيف قاعد باش يتيح من مده الاخرى في الفترينات. لوين ينجم يوصل؟ معناه يتيح قداش يولي لي انا من 500 هذا و 480 قداش نلقاه في الفترينات؟
2: لا ينجم كان يزيد يقعد هكا ويزيد يهبط شويه اخر، نجم ب 400-420 تولي تشري، راه كان يقعد هكا ويزيد يهبط، اما كان رجع طلع خاطر هذه حاجه. اما لا ناكد لك هو باش يهبط. عندك أخيرا روسيا باعت 28 طرنات ذهب ومازلت قاعدة تبيع، نجم يكون سبب من الأسباب في رخص الذهب. هذا مصدر موثوق. روسيا باعت 28 طن ذهب، معناتها ذهب خام، ذهب خام، فهمتني؟ في الأسواق العالمية ومازلت قاعدة تبيع.
0: بصحات معناها اليوم الذهب كاس نقولنا قديش كان وقديش صبح توا بعد الاسعار اللي طاحت في النهارين هذوما؟
2: اليوم السوق اللي قلت لك، اليوم الكاس اليوم الكاس في السوق، خاطر نكلمك صراحه انا
0: مختلف.
2: التجار متخوفين من زياده الطيح، هو او السوم الاصلي اليوم 280-285، ولكن قاعدين يشريوا ب 250 و260، نظيفه كاكا 200. يقول لك يا خويا نشريه غدو زيد يهبط لي الذب نخسر فيه، معناتها خوفا هو طبيعي. يقول لك انا اليوم 295 عيار 18 تكلفته من لمو، التاجر 290-285 يشري. تو متخوفين فما خاطر حاجات تعطي هكا اللي هو ماشي مازال باش يطيح.
0: مازال باش يتيح اذهب اي ما مازالش هاك بشرت هاك توا مثلا اللي قادمين على عرس ولا على يحب تشي قطيعه اذهب اللي ما قدرتش عليها اما ان شاء الله يعملوا دورة اليوم عند الصيغية ما يقولوا لهمش كل اللي قال لك جهين قالت من برا الجهين تاخذ لك هي الذهب اللي قالت عليه
2: لا لا يطيحوا التجار ينقصوا ما شو هو التنقيص من الارباح
0: التنقيس من الارباح
2: اي ما قدامش انا قلت لك 10 ملايين كي قفاه 100000 اليوم يبيع قل لك ربح كي نعاود نشري السلعه جديده معك
0: والسلعه اللي باش تشريها باش تكون ارخص
2: اي اوكي ربح من بعد كي يجدد يربح غادي اما يبيع باش يبيع توقت قد التجار
0: واضح
2: ديما نقول لك راه الذهب ديما نعاود عمره ما كان غالي مهما كانت الذهب راه عمله قويه ياسر عالميا عندك ذهبك فوق منك خاتمك ولا فرتك في اي بلاد في العالم في الكرة الارضية ذهب تتصرف تلقى فلوس فماش حاجة غير الذهب
0: الذهب
2: اقوى من الدولار شنو
0: واضح معناها هذاك الاغنية متاع افهمني وخذ اللي تحب ولا تقول لي فضة وذهب
2: لا لا
0: لا لا ما تمشيش في المواقف هذه
2: الذهب وين نسيت على لطف مرضى لطف على أي كان وتوعد واحد في أي بر في العالم هو
0: بيناتنا يا سي حاتم توا شكون يحب توا كل مرأة تحب الذهب وتتكسي بالذهب أما الأسعار هي اللي مهربة الناس الكل حق متاع ربي معناها اليوم هاوك علاش قلنا لهم أي هاوك توا كي قلنا لهم إنه بدا باش يتيح إن شاء الله بركة التجار نلقاو في الفيترينا راه باش ندوروا عليكم في الفيترينا قال هاوك سي حاتم بن يوسف
2: قال لا صحيح قلت قاعد هابط اما تدريجيا مش اليوم طاح البارح اليوم التاجر ما بيعليش بالخساره هذا ومعذور التاجر
0: اي معناها الايام الجايه اي نتبعوا سي حاتم يعطيك الصحه
2: شويه بشويه دارك لك
0: ربي يخليك سيدي نهارك زين ربي يفضلك سي حاتم بن يوسف رئيس الغرفه الوطنيه لتجار المصوغ
1: صباح الناس مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

0: الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميني ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغود 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة، الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
2: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: وغنى وقال شكرا للناس اللي شني اللي حصلوا. عمرو دياب قال شكرا واحنا
1: تتكلم رفيق
0: نقول نقول نورمال
1: اخصائي الغنيات انت راك
0: فوالا وحافظ كلمات مقبله ويبغي يغني فيهم معناك كلمه راه
1: يتمتم
0: كلمه راه
1: كل ما يعرف شيء
0: وبعد كي قلت له كمل لي كمل الكلمات ما بي اوكي شيف وفيق تصويت
2: دبارة الشيف
0: يا مرحبا يا شيف في دبارة جديدة صباح الخير
1: مرحبتين صباح جيجي
0: شحوي لك انت
1: لبيه الحمد لله الحمد لله
0: من السماء البارح واليوم
1: هيل هيل
0: هيل
1: ان شاء الله اخويا تشد ثنيه كي من هكاك
0: يبدا سي نهار لحد قال لك باش تسخن ونهار اثنين باش تبدا اسخن واسخن
1: باه مرحبا ما نحضروا احنا من تو نحضروا احنا الجماعة اللي عندهم شوية مشاكل في السخانة وكل شيء حضروا ياهم شوية منشف شوية عطر شيء شوية تنسيوا شكل المنشفة الصغيرة الصباح
0: وكل مروحة العشية
1: مروحة العشية فما كل مروح صغار تغرى فيهم تولي متاذية بعشرة الفرنكة كي تدور تحطها في وجهك كي تمروح
0: بها زل مروح هذيك
1: ولا لا نعرف غير
0: يعني كي الفنتيلاتور عرفت الصغيرة بالبيلة كتبدأك
1: طبش تروى جنراسيون جديدة تو تليفون ومروحة في يده كي سي
0: والله
1: اكزاكتمون هو الناس الكل مع البرجر اللي هي معمولة بالسفنالية والكرومب وكل شيء صحيت شكري سالي ومش نعملوها بالكروفيت اوكي بلا دي ريزيستانس مش نعملو بولي ايبينار شامبينيون مش نعملو بالسبنيخ والشامبينيون مي مش نعملو فارسي وفيه فاستين دو دو دو فاسون مزيانين وفي الاخر بالكل باش نخمو شويه باش نقولوا في لي روسيت نتاعنا نحكيوا شويه على السون غلوتين على خاطر ولا موجود معناها بطريقه معناها مليح في تونس وكسوا في العالم
0: كل شيء
1: وبرشا يطلبوا به
0: حتى في روسيت وكل
1: صحيح دونك باش نعملوا ان براونيز سون غلوتين باش نعملوا براونيز بالغلة الغلة شيحة مي سون غلوتين بالنسبة للسلات كل سلو اللي بها الفايدة هي نقولوا نحن باش نطيحوا الكرومب كيفاش باش نطيحوا الكرومب باش ناخذ اول حاجة الكرومب الاحمر الكرومب الاخضر وناخذوا معاهم السفناليه بالنسبه للكرنب الاخضر والكرنب الاحمر نحطوه في كسكاس ونصبوا عليه شويه سكر وملح شويه نفس صغيره سكر نفس صغيره ملح نخدموها باليد كيما هكا ونخليوها واحده واحده حتى لتذبال وتسيب الماء نتاعها كل شيء وهذاك هو البيوت اللي حشنا بيه الماء هذاك اللي يقعد راهو هذاك نزيدوا نعملوا بيه نحن الصوص نتاع الصوص نتاع المايونيز نتاعنا نحن هاك علاش ما لازمش نحطوا برشا ملح وبرشا سكر شويه شويه باش جوست نكسروا لي فيبر ونسيبوا الماء بعديك نعملوا الصوص مايونيز نتاعنا مايونيز نتاعنا عظم زيت موتارد كالعاده نفس الفاسون فما شكون يزيد شويه كيتشوب وفما زاد كيف يزيدك الماء اللي قلنا نتاع الكرومب باش نعملوا الصوص هذيك دونك ولات السلطه نتاعنا شويه الكرومب طايح المايونيز نتاعنا نحنا عندك السفنيره كيف رابي نخليوها هكاك ناتور نخلطوا كل شيء مع بعضه باش تمشي يجي معاه هذا يجي معاه كعبه كروفيت لي كروفيت ساهله ياسر ياسر باش نحطوا كعبه كروفيت باش نطرف ماء نحط فيه شويه ملح نحيوا من قشرهم الكعبه كروفيت ونطيبوهم مده 45 نقولوا ما بين 45 ثانيه دقيقه في نار قويه برشا يبدا يغلي الماء تخرج وتخلي الكروفيت نتاعك تكمل الكويسون نتاعها كان تحب تزيد تكمل الطياب نتاعها هي صب عليها شويه زيت خليها زيت زيتونه خليها تبرد بالزيت نتاعها هي تو تجيك كروكونت وباهيه وماهيشك الشيحه واللي تغصص وما تعرف كروفيت راه مازمش تكون كويسون نتاعها اكثر من اللازم نخلطوا سلطه كل سلو هذيك الكل المايونيز والكرومب وكل شيء تنجم تحطها في دي بيتيت فيرين في دي كوبيل مع دي رونديل نتاع طماطم سورتو العظم اللي يبز هذا كيف عظمها نتاع 10 دقائق تقصها على 2 ولا على 4 وتحطها تزينها مع السلطه نتاعك تعطي سلطه سامباتيك وباهيه فوالا دونك بالنسبه للدوزيام روسيت مش نعملوا افخاض نتاع دجاج بس بناخ وشامبينيون باه باش نكلموا الدجاج نتاعنا نحي اول حاجه ناخذوا الافخاض نتاع الدجاج نقصوهم على اثنين ومن بعد نحيوهم العظم نعملوهم ديزوسي دونك اون اورا دي بلاك هكا تروف هكا نقولوا نحنا في كف اليد هكا نفوحها مليح تحت الجلد كالعاده نحب نفوح الدجاج موتارد شويه بصل بودر كان تحب كان عندك ثوم كليل زعتر وكل شيء ومن بعد نجيو في الوسط بالنسبه للدجاج هذيك ونحطوا الفرصه نتاعنا الفرصه نتاعنا كيفاش باش نعملوها باش نقليو في الزيت زيت زيتونه طرف بصل السبناخ والشامبينيون كل ما بعضه باش يسيبوا الماء نتاعهم وكل شيء بربي كل ماء هذاك ما تلوحوهوش هذاك الماء نجمو نحطوه نحنا في الكوشه مع الدجاج من بعد باش يكمل الطياب نتاعهم ما عملناش الفارس نتاعنا هذيا سكرناها كيما هكا باش تولي كيما الكعبه العظم هكا ونحمروهم مليح في الغاز ونكمل كلهم يتيبوا في الفور كي طابوا غير درجين نخرجوا الدجاج وكل مقله هذيك هذه في وسطها هي نعاود نرمي فيها شويه شامبينيون نعاود نرمي فيها شويه بصل نعاود نرمي فيها شويه ماء نخليوها تيب فك القصع الطنجره اللي مشيت في الفور ديريكتومون نحاولوا ننظفوا القاع نتاع البلاكو فور هذيك اللي هي فيها الروح نتاع الدجاج وكل شيء فالاخر بكل نحطوا شويه كريم فريش رانا ما نتيبوش بالكريم فريش رانا جوست اون فيني نكملوا الفينيسيون نتاع الصوص نتاعنا بالكريم فريش نخلطوا كل شيء مع بعضه ونجيو نصبوهم فوقك لي بولي هذوك اللي يبداو فرسي من الداخل وكل شيء لاكومبانيمون نتاعك تنجم تعمل معاهم روز ابيض تنجم تعمل معاهم دي بوم دو تير بطاطا مقصوصين دي كوب هكا شويه سوتي معاهم شويه فلفل احمر وشويه بصل وكل شيء يمشيو في الفور ولا كعبه فريت على رواحنا دونك نجمو نعملو ان بلا بور انفون للاولاد زاد يعملوا بهم جو به الدسير نتاعنا الدسير نتاعنا ما فماش ما اسهل منه فما الفيرسيون نتاعنا نحن التونسي اسمها المعشاش وفما الفيرسيون نتاع العالم الاخر اسمه براونيز ولكم سديد النظر به هذه ما فيهاش تطيب معناها الروسيت هذه بلاش تطيب هذيك علاش سهله برشا لي زانغريديون الشايحين مش ناخذهم مش ناخذوا اما دقله ولا مش ناخذوا مشماش الشايح ولا مش ناخذوا العوينه اوكي الشايحه هذوما هما واحد منهم ولا ثلاثه كان حبوا نخلطوهم شنعملوا نحنا ناخذوا من الاول بكل 50 غرام ولا 50 غرام نتاع لوز ولا 50 غرام نتاع كاكاوي نحمروهم مليح مليح بالقشره نتاعهم نضربوهم من بعد في الميكسير وهما باردين خاطر لازم تبردك اللوز هذاك من بعد اللوز هذاك اش نعملوا له ساهل ياسر ناخذوا شويه الدقله نتاعنا نرفسوها ولا نحطوها في الميكرووند باش تسخن شويه نخلطوها معك الدقله وكل شيء نزيدوا عليه مغرفه صغيره رب ولا مغرفه صغيره عسل بالنسبه للديسير نتاعنا سايو فعلا روح ما تنساش الكاكاو اما كاكاو ولا شوكولا نوار شوكولا نوار سون غلوتين موجود لو شوكولا نوار زاد كيف كيف نخلطوا كل شيء مع بعضه اي نعملوا نحن اللي نحبوا كان نحبوا نعملوا دي كاري هكا دي كاري صغار تحبوا نعملوا دي بوليت كان عندك دي مول انت نتاعك الكلاصون كان عندك دي مول نتاع الباتيسري كي اللي يحطوا تحطهم في وسطهم ومن بعد يبسوا هما وحدهم دونك ما فماش كويسون في الاخر بكل تسخن شويه شوكولا نوار في الميكرووند ديريكتومون دي كو صغار بربي تسخن في الميكرووند 10 سكوندات 10 سكوندات صحيت فهمت هكا تخلط مليح مليح تاخذ تو نتاعك هذوكم لي براونيز تغطيهم في تغطسهم في الشوكولا نوار تزيد فوقهم الاخر بكل فلور دو سيل ما تنساش شويه ملح زاد كيف كيف مع الشوكولاته المره هذيك تعطيك ان ديسير سون غلوتين تنجم تكبر يولي جاتو كبير تنجم تولي سيرفاس من لوطه زاد كيف كيف معناها مش كان حاجه صغار ينجم يكون حتى ان جاتو دانيفيرسير معمول بالطريقه هذه في دي مول كبير ويتقص وبيان ديكوري وكل شيء فوالا صحه باش فين نسكل
0: ميرسي بوكو شيف يعطيك الصحه ميرسي بوكو كان دونك معنا الشيف وفيق في إدبارة جديدة إدبارة الشيف صباح الناس

0: بحماس.
1: بيسيتي
2: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فام. أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30
1: كل يوم هو لنص النهار إلى نهار جمعة. تعرفوا نكون معكم حتى الـ11 ونهار جمعة فما فقرات ما نستغنيوش عليهم، كما ذي الفقرة اللي بيش نسرحوا بخيلنا معاه. تصور يتابعونا لايف على بارنا صباح الناس على الفيسبوك، اسمها إيفازيون.
0: إيفازيون
1: رمزي العربي كما كنت هار جمعة معنا، نهزنا في بلاصة مزينة نكتشفوا تونسنا. صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين والشمس والدفاء والبحر والشيخات. دونك جيت أو السيف عشاك فوا باش نمشي نقترحوا عليهم بلاصة مزينة ينجموا يزوروها في تونس، كسوا يعديوا نهار ويكان 3-4 أيام. وبلاصتنا اليوم غير البلايص الكل، باش نحكيوا على قرقنا جيان
1: يلي ماشي للجزيرة.
2: يلي ماشي للجزيرة وطبير القرقني وفريود مير والحاجات المزينة اللي غاديكا. الجزيرة اللي فيها البحر يكتب التاريخ كل نهار، فما بلاصة تنجم تزورها وفما بلايص تحس روحك رجعت لها قبل ما تمشي لها أصلا. وقرقنا من نوع هذية لأنه أول ما تركب البطاح من صفاق استبدأ الحكاية. البحر من كل جهة والنسمة المالحة تبدل المزاج، كأنك قاعد تخلي وراك الحس وتدخل لعالم آخر، عالم مازال محافظ على روحه وعلى تقاليده وعلى العلاقة الخاصة اللي تربط الإنسان بالطبيعة. قرقنا يا سادة ويا مادة مش مجرد جزر، قرقنا أسلوب حياة، وهذا تنجم تشوفوه من خلال تصور مسلم بالعلي اللي قاعدين نشوفوا فيهم تويكا على الباج متاعنا. على خاطر لهنا البحر ماهوش منظرك هاو تتفرج فيه، البحر فرد من العائلة، وين أكثر الحاجات اللي تبهت اللي يزورها هي المد والجزر. برفواكي تمشي باش تعوم
1: البحر نازح وتلقى البحر سبحان الله تضرب قديش باش تخلط له.
2: اي ولا ساعات تبدا ريق البحر بحذيك تقوم الصباح تلقى البحر مشي على روحه
1: وخرتيلي
2: اخلط عليه نجم تعمل غطسة من أحسن الحاجات اللي موجودين غاديكا، ويعملها مرتين في النهار تقريب. البحر يبدل الملامح متاعه وساعات يرجع برشا وساعات يرجع لغطيها من جديد. وأهل قرقنا تعلموا يعيشوا مع الإيقاع الطبيعي جهين 100 سنين، حتى أنهم اخترعوا واحدة من أذكى طرق الصيد التقليدية في العالم اللي هي الشرام. مش مجرد وزيلة صيد لكنها جزء من الهوية تاع الجزيرة. حواجد عملوها من الجريد متاع النخل وسط البحر، تستغل الحركة متاع المد والجزر، ولهنا تولي كأنها مصيدة الحوت جهة وحده. داير احنا كي نمشي والقرقنا ما فهميش هذا يزمك كل يوم صباح والابتداج فريد مير دونك تور سنار حوت ديما معناها التفاصيل هذوما يكونوا موجودين. وقرقنا مزيانة برشا. أجمل طريقة باش تكتشف الجزيرة متاعنا هي البسكليت. الثنيات هادية والمناظر تتبدل كل شوية، وتجم تبدأ من العطاية وتشد الطريق لسيدي فريج بين البحر النخل والفليك التقليدية، وإلا تعمل سيركويل الرملة وين تشوف القرى الصغيرة غاديكا والحياة اليومية لجماعة قرقنا، وتكمل تمشي حتى برج الحصار وين التاريخ يطلع البحر من فوق الأسوار القديمة. وفي كل دورة متاع عجلة تلقى تصويرة جديدة، صياد يصلح في الشبكة متاعه ونخلة تميل على البحر. ما وحنا كي نمشيو في إيفازيون نعيشوا كتفاصيلهم مع الناس، ناكلوا مكلتهم نلبسوا لبستهم نعيشوا تفاصيلهم، وذيك جزء يعني من التجربة في حد ذاتها، مش انك تمشي للبلاصة كهو لكن ريال مو تعيش شوية من حياتهم. اما اذا كان جاء وقت العومين فقرقنا تعرف كيفاش تدلل ضيوفها. سيدي فريج هو من اشهر الشطوط اللي موجودين غاديكا، بحر الصافي والرمال الذهبية. والمميز في بحر قرقنا انه هادي وديفي كأنه مصمم باش ترتاح فيه. اما سر قرقنا الحقيقي مش في البحر ولا في الشطوط ولا حتى في النخل، سرها في ناسها، في البحار اللي حيك قبل ما يعرف اسمك، وفي الجارة اللي تعرض عليك كيستي كأنها تعرفك من سنين، وفي اللمة العائلية اللي مازلت محافظة على روحها، وفي الإحساس الجميل اللي يخليك تبطى شوية وتعيش اللحظة. وقت اللي تغرب الشمس فوق سيدي فريج ولا الرملة وترجع لفليك البورت وتولي السماء بين البرتقالي والأحمر، تفهم عليش برشا ناس تزور قرقنا. مرة ترجع لها وترجع لها حتى 10 مرات على خاطر قرقنا ما تتزارش كهو قرقنا تتعاش. أما بالنسبة لي أنا قرقنا تذكرنا بحاجة مهمة برشا، إنه أجمل الثروات مش ديما اللي تتقاس بالفلوس، ساعات تكون جزيرة صغيرة دايرة بالبحر لكنها كبيرة برشا في قلوب ناسها. هذيك علاش ننصحكم الناس الكل أو جاي الصيف تنجموا تمشيوا القرقنة، تعيشوا تفاصيلها، تمشيوا للبلايص يغنيكم عليها، تعملوا دوليشة بالبسكليت سيرتو، حتى تنجم تعمل بادل وكاياك معناها غاديك موجود. فتعمل من احسن الحاجات اللي تعجبني هو التبسكيله قبل المغرب، لانه تبدا الناس هاديه والكياسات فارغه، وانت فما نخل حاجه مشهوره برشا في قرقنا اليوم، نخل على البحر ديريكت، معناها الحقيقه سنساسيون مزيانه مع هالموزيكا المزيانه اللي تسمعها والجو نتاعها. وطبعا تصور اكيد باش تعيشوا نهارين والا ثلاثه ايام من احسن ما فما. دونك هذه الديستيناسيون نتاعنا للويكاند، ونقولوا في الاخر على هذاك في كل زمان ومكان الفلاجة هكا اخترنا نعيش.
1: شكرا لكم.

غادي يدلوا البابي نتاعهم جوايز انيفرسير سي قاسم الشميخي ديكاس من عند احفاده من عند ياسين ادم يوسف يسر وبيا وكل العائله يقولوا له كل عام وانت حي بالف خير سي قاسم. ثم زاد كلمتونا على ريبوندور موزايك اف ام لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير يا موزايك، انا عواطف من نابل، نحب نهني مرت ولدي بمناسبة عيد ميلادها، تنقلها كل عام وانتي حية بخير.
2: الو عسامة موزايك، انا سعيدة الدلاجي نسلم، نهني ولد اختي حسين بعيد ميلاده، نقول له ان شاء الله طول عمره، يعطيك ما تتمنى، يعطيكم الصحة موزايك.
3: بونجور توت ليكيب موزايك، حبيت نعمل اليوم ديديكاس مناسبة عيد ميلاد بابا عبد العزيز بن سيد اترافير فوزون، ونحب نقول له ربي فضلك يا بابا ويعطيك الصحة والعافية وطول العمر.
4: أخي موزايك، أنا سعيدة هدينا وتوزي محزن عشان نحب نهني بنت بنتين وزينة دريدي اليوم بعيد ميلادها، قلها يا لوزي ربي فضلك لينا وخالتك مامي وفرح وأمك مريم وأخوك أدومة وربعتك الوقت الطيب وربي نشحك ربي خليك لينا يا لولو يا غالية.
5: انا ماني نباجي من نزل بوزارفة، ولا اليوم عيد ميلاد اخواتي الزوز لبنى وامل، نقول ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ربي يفضلكم، وان شاء الله ربي يخليلكم ولادكم، وان شاء الله العقبال 100 سنه وربي ان شاء الله يفضلهم.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: وفات ليميسيون لليوم، شكرا ليكم على استماع جملة فيسا تعديت الجمعة، نتقابلوا الويكاند جاي، خليكم عاجيين بن عبد الله باتشوي في فريكونس ايكولو. ميرسي الفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمة في ستاندار، ميرسي لبنى ديجيتال، ميرسي رفيق المخرج متاعنا، نتقابلوا ملا نهار الاثنين، شيا طيبة، بون ويكاند في لمن، باي.

0: فرعون مع لتر حالي.
1: التبني، أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي. بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام التحديات النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلى العكس كان تجربة مختلفة وفيها معاناة أو وجعة؟ وهل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون في الإطار هذا؟ وهل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا وتنجم تتسبب في كلمات جارحة أو أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة والأبناء؟
2: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان، الأمومة، الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه وعطاه ووفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي رباوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
3: أنا في كوب العائلة ولبس عليهم. أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي زوج أولاد، واحد ولدي الأصلي وواحد متبني، مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد. نفس الميراث، مش فرق.
1: التبني موضوع فرع من هر الجماعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تراجع أسعار النفط ب 5% صباح اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وكالة مهر الإيرانية تؤكد أن المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة ستركز على القضايا النووية والاقتصادية، وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني. وكالة مهر تقول أن مسودة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تنهي الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان، وتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول المجمدة. نيودلهي تستدعي نائب رئيس البعثة الأمريكية لديها للاحتجاج بشأن ضربات عسكرية أمريكية استهدفت سفنا تجارية قبالة سواحل عمان، وهذه هي المرة الثانية التي تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال 3 أيام، حيث قتل 3 بحارة هنود في هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط. رئيس نيجيريا يعلن أنه تم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، وأن أكثر من 124,000 مقاتل وأفراد عائلاتهم سلموا أسلحتهم منذ العام 2023 من خلال عملية الممر الآمن، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء الإرهاب انخفضت في نيجيريا بنسبة 81% منذ توليه السلطة في ماي من سنة 2023. رغم أن الرياضة تقدم عادة باعتبارها مساحة للتنافس والتقارب بين الشعوب، فإن التاريخ يظهر أن الحروب والنزاعات الدولية كانت حاضرة في أكثر من محطة رياضية كبرى، بل تسببت أحيانا في إلغاء بطولات عالمية كاملة. تقرير غفران العكرمي.
8: تقام منافسات كأس العالم 2026 هذا العام في ظرف دولي معقد، إذ تتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في سابقة لافتة تجمع بين دولة منظمة للبطولة ومنتخب يمثل دولة منخرطة في نزاع مباشر معها. غير أن تدخل الرياضة مع الحروب ليس أمرا جديدا، فقد شهد تاريخ كأس العالم والألعاب الأولمبية محطات عديدة تأثرت فيها المنافسات الرياضية بالأزمة الدولية، فالحرب العالمية الثانية أدت إلى إلغاء نسختي كأس العالم لسنة 1942 و1946، كما تسببت في إلغاء الألعاب الأولمبية عامي 1940 و1944 بعد أن كانت الحروب قد أطاحت أيضا بدورة 1916 الأولمبية خلال الحرب العالمية الأولى. في المقابل أقيمت عدة نسخ من كأس العالم رغم اندلاع نزاعات كبرى، من بينها الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي وحرب فيتنام التي تزامنت مع خمس دورات متتالية للمونديال، إضافة إلى حربي البوسنة والعراق، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل أشهر من مونديال قطر 2022. وتبرز خصوصية نسخة 2026 في كونها تقام وسط تصاعد التوترات في أكثر من منطقة بالعالم، أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب استمرار النزاعات في أوكرانيا والسودان والتصعيد في الشرق الأوسط.
7: في الشأن الوطني، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق 7 أشخاص من أجل القتل العمد مع سابقية القصد على خلفية القضية المتعلقة بمقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما بمنطقة مرسى القنطاوي، كما وجهت لهم جملة من التهم من بينها الاعتداء بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. يذكر أن الضحية وهو تلميذ يبلغ من العمر 17 عاما توفي قبل أسبوعين متأثرا بإصابة بليغة إثر تلقيه طعنات باستعمال آلة حادة بعد خلاف نشب بينه وبين المعتدين. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونس إيكولو.
0: الأولى في تونس.

0: écolo. Fréquence écolo. كنا رجعنا من 11 نص النهار مع جابر عبد الله.
1: اليوم الجمعة 12 جوان وهذه حلقة جديدة من فريكونس كلو على الأولى في تونس. وين نعمل في دورة البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونتصور برشا منكم شافوا التصفيرة هذية طائر النحاة الوردي اللي عنده خصوصية كبيرة وبلادنا تعتبر من أكثر البلدان وأهم البلدان في المتوسط الحاضنة للطائر هذية. وفجأتنا التصفيرة أنه يتباع في أسواق تونسية للحيوانات. نتبتم التصفيرة هذه صحيحة ولا غلطة وشنو حكايتها؟ مع الأسف نحكي وزيتا على حريق في واحدة من أجمل الغابات الساحلية في تونس، ونعمل طلع على الموسم والاستعدادات لموسم الصيفي بين الشواطئ بين ضغط النفايات والناموس في جملة من المواضيع البيئية مع جملة من الضيوف تقعد معنا حتى النص النهار. وسؤالنا اليوم الأحداث اللي باش نحكي وعديها، هل هي أحداث متفرقة وإلا فما مؤشر يزمنا الرد بالنا منه وهو علاقة المعقدة العلاقة بين الإنسان والطبيعة؟ تابعونا حتى النص النهار في حلقة جديدة من فريكونس كولو. مراد في الإخراج كما العادة، لبنى في الإخراج الرقمي، وأنا معكم جيم بن عبدالله.

0: écolo. Fréquence écolo.
1: ل 11 و 10 دقائق على الأولى في تونس. مع الأسف باش نبدأ بخبر ما يفرحش اليوم, ما خلينا نحكي لكم على الغابة الساحلية في حد ذاتها قبل ما نحكيه على تفاصيل الحريق اللي صار البارح في غابة الرمال منزل جميل. قبل كل شيء خلينا نفهم الغابة هذه شنو, كيفاش توجدت. نعرفوها بالاسم, برشا يمكن يشوفوها زادة على الطريقة السيارة. غابة الرمال هي مش مجرد فضاء أخضر على شط البحر, وهذا راهو يزيد من قيمتها مش ينقص, قيمتها الجمالية وحتى دورها زادة البيئي. هي غابة عمرها أكثر من 100 عام, تمتد على أكثر من 3000 هكتار بين البحر وبين الطريقة السيارة. دونك كاينها رابط بين البحر الأبيض المتوسط والمدينة. الأهم من هذا الكل أنها كانت عبارة على كثبان رملية تهدد المدينة وتهدد الأراضي الفلاحية المجاورة. عام 1904 انطلقت عملية تشجير واسعة, وتم اتخاذ القرار أنه تتحول المنطقة هذه إلى غابة. علاش؟ باش نثبتوا الرمال, باش نحميوا مدينة بنزرت والمناطق المجاورة والطرقات, وحتى زادة الموارد المائية خاصة منبع عين براس اللي يزود الجهة في الوقت هذاك بمياه الشرب. مع سنوات تحولت المنطقة لغابة كبيرة ضمن الصنوبر, الأكاسيا, الكالتوس وأنواع أخرى من النباتات اللي باش نرجع عليها بأدق التفاصيل. اليوم غابة الرمال مازالت تلعب دور بيئي مهم جدا, هي حاجز طبيعي, حل من الحلول المبنية والقائمة على الطبيعة اللي حد من زحف الرمال. فضاء حيوي زاد للعديد من الكائنات الحية, هي ثروة غابية واقتصادية. باش نحكيو أكثر على الحريقة اللي صار, على أهمية الغابة, على أنواع الأشجار المزروعة, خسائر الحريقة هذية وكيفاش نجم تتم معالجتها, وهل الغابة قادرة على التعافي بمفردها من غير تدخل بشري. نقبل كل شيء. صباح النور, مرحبا بك ضيفنا في الاستوديو حسام حمدي ناشط البيئي. مرحبا.
2: مرحبا بك جيهان, مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين.
1: خبر مؤسف, نحزنوا كي نسمعوا انه غابة تحرقت.
2: صحيح, هو خبر مؤسف, لكن للأسف ممكن من منذ سنوات في خضم معناها المشاكل المعلومة على مستوى معناها شتوتنا وغاباتنا, وأيضا في خضم التغيرات المناخية بحكم فترة الجفاف الممتدة, ولا نوعا ما معناها ولات الحرائق متواترة معناها بصفة. هو خبر مؤسف كونه هو ما الحمد لله معناها حسب المعلومات اللي عندنا كونه هو كانت معناها تم التحكم فيه, معناها الحريق ما وصلش يمتد لأكثر
1: في وقت قياسي.
2: في وقت قياسي, وتحية معناها الأعوان الغابة خاطر ما يحكيوش عليهم برشا معناها في ديما نحطوا الحماية المدنية, تحية لهم زادة في الصف الأمامي, لكن لو اللي في الصف الأمامي وديما في وسط الحريقة هم الأعوان الإدارة العامة الغابات.
1: كيفاش تم السيطرة على الحريق في غابة الرمال؟ إذا عندنا زادة معطيات كيفاش اندلع الحريق بتدخل بشري يمكن, نحكيو زادة على المخطط الأخضر لتنظيم النجدة, ناخذوا أكثر تفاصيل معنا سيد لطفي حويمدية رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية جهة بنزرت. صباح النور, مرحبا على الأولى في تونس.
3: مرحبا بك, مرحبا بمستمعي إذاعة موزايك. جيت تصحيح اللقب لطفي الحميدي مش لطفي حويمدية.
1: حميدي, سامحني سي لطفي.
3: لطفي حميدي.
1: حميدي, أهلا وسهلا, نعتذر سي لطفي, ولكن هذايا ما ينقصش من المجهودات الكبيرة اللي شفناها على الميدان البارح. تابعنا كل الأطراف, الجهات المسؤولة كانت موجودة, التحرك كان سريع, الوقت قياسي في السيطرة على الحريق هذا اللي نحمدوا عليها ربي. دونك كان تعطينا فكرة على شو اللي صار البارح, كيفاش اندلعت الحريقة, حجم الأضرار إذا نجموا نحكيوا عليه, وزيد المخطط الأخضر كيفاش صارت النجدة؟
3: في الحقيقة أنا باش نحكي شوية على غابة الرمال. أنت بارك الله فيك فضلت وحكيت على أهمية غابة الرمال ودور هل الأساسي. غابة الرمال هي غابة معناتها من أقدم الغابات في البلاد التونسية, معناتها غابات هذه الهدف الأساسي نتاعها هو تثبيت كثبان رملية من عام 1904. نقولوا تثبيت كثبان رملية هي حماية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة, أساسا تمثل في المزارع نتاع الفلاحين ونقاط المياه وخاصة والطرقات وغيره. معناتها الغابات هذه هي غابات مهمة, والدور هذا قاعد تلعب فيه إلى يومنا هذا. هذا بالإضافة إلى الأدوار الأخرى كيما السياحة, كيما البحث العلمي, كيما الترفيه, كيما التنزه. معناتها عندها برشا أدوار الغابات الحقيقة، لكن كنشوفوا معناتها أنه توقع فيها حريق يلزمنا ندخل بسرعة المطلوب، وهذا يواجبنا، وماذا بينا نحن نقص من حدة التأثيرات الحرائق هذه. هي الحريقة كانت انطلقت البارح معناتها في حدود الستة ونص معناتها بعد تقريبا قبل المغرب، دخلنا في الحين بالوسائل نتاعنا، والحق تم تفعيل في المحطة الأخضر وعن طريق معناتها اللجنة الجهوية بقيادة السيد والي بن زرد، وكافت الجهود الكل تم تسخير معناتها الآلات الإطفاء التابعة للغابات المتمثلة في ثلاثة شاحنات، والآلات التابعة للحماية المدنية ثلاثة شاحنات، وتم تسخير عمل الغابات 20 عامل، وحتى الجيش الوطني تم تسخير الآلة الكاسحة والآلة التراكس. وبالطريقة هذه الحق تمكننا من السيطرة على الحريق والحد منها، وكانت الأضرار معناتها الحمد لله ما لقري سرعة الريح اللي كانت قوية، لأن نعرفوا أنه الشريط الحريق هذه متاخمة لشط الرمال، معناتها كانت سرعة الريح سرعة قوية، والحمد لله أن الأضرار ما تجاوزتش 1.5 هكتار. ونعرفوا أنه الغابة متكونة من الصنوبريات اللي هي سريعة الالتهاب، وكذلك ثم النباتات نتاع شجرات الأكاسيا اللي هي ساهمت في تثبيت الكثبان الرملية، اللي نعرفوا أنه راو الرمل مش بسهل باش تنجح فيها غاب، لكن عن طريق الأكاسيا هذه ثبتنا الغابة ودخلنا النباتات اللي هي ذات قيمة اقتصادية كما الصنوبر والكلاتوس، والحمد لله بما قلت لك أنه سيطرنا على الوضع وكانت الأضرار معنا تخفيف.
1: الحمد لله كانت الأضرار خفيفة، وإن شاء الله نتمنيه أنه الموسم الصيفي هذا ما نشوفوش حرائق غابات، ونعرفوا وإنكم تخدموا برشا في كل الفترات وفي كل المواسم. كان تحكينا شوية نفتحوا قوس على حماية الغابات المخطط بالنسبة للسنة، حماية المحاصيل الزراعية زيدة، انه نعرفوا في ظل التغيرات المناخيه وحتى زيد احيانا نحن دور الانسان اللي ينجم يزيد الطين بله، فالمخططات نتاعكم مهمه، ونحبوا نعرفوا كيفاش باش تكون التدخلات وحتى الاستباقيه زيد.
3: والله نحن عاده نرو عن طريق معناتها الاستعداد الحرائق المزارع ولا حتى الغابات، معناتها قمنا بعديد الاجراءات عند في الجهه بما فيها معناتها التنظيم حصص الاستمرار اللي تمتد في أعوان الغابات، خاصة على مدار 24 ساعة من نبدو من بريمي ماي حتى 30 أكتوبر، نحن في على ذم معناتها في حصص الاستمرار، وتم معناتها كذلك معناتها التفقد من آليات نتاعنا نتاع الإطفاء وصيانتها والتنسيق مع اللجنة الجهوية والاجتماعات في إطار اللجنة الجهوية والتنسيق مع الحماية المدنية والقيام بحملات تحسيسية لفائدة الفلاحين والسكان الغابات وحراس الغابات، وهذا كل باش نوصله معناتها نحقه معناتها أقل درجة ممكنة من الأضرار في المزارع ولا حتى في الغابات.
1: نعرفوا أنه الذات البشرية هي الأهم وقت اللي نحكيه على حماية الغابات، لأنه نعرفوا حتى في بعض الغابات التدخل ماهوش سهل، ما ينجمش يكون سريع، أنه مش الغابات الكل موجود فيها المسالك اللي تسهل إطفاء الحرائق ألا لا يقدر، ونعرفوا في نفس الوقت أنه فما نقص في الأعوان بالنسبة لصيف 2026، هل فما انتدابات جديدة لحماية أكثر للغابات؟
3: احنا مالقرين نقص رو قاعدين نخدم رو حتى في تهيئة البنية التحتية نتاعنا، احنا كان جات فرصة وممكن رو برشا معناتها اشغال نقوموا بها مهمة جدا، هي هكا المسح نتاع الطرائد النارية، قاعدين عندنا معناتها اشغال عن طريق الحضار ولا اشغال عن طريق المقاولات، ونستغلوا في الإطار ذيك المشاريع نتاعنا باش نقوم بالصيانة الأكثر عدد ممكن من صيانة الطرائد النارية والمسالك الغابية ونقاط المياه وأبراج المراقبة، اللي هم معناتها العناصر المهمة تنقص من ولا الحسن مراقبة الغابات والمزارع من الحرائق، مهما يكون حتى النقص نتاع الأعوان باش ننجموا ونذللوا مركز الصعوبات ذيك نقوموا بالأشغال ذي. وصحيح هو النقص نحن نخدمه بالموجود ونعمله مجهوداتنا أكثر باش على الأقل النقص هذا نتفادوه وان شاء الله تصير الانتدابات. احنا تو عندنا انتداب وزاره الفلاحه في برنامج 26 صار معناتها باش يعززنا اطار بشري يعززونه باطار بشري وان شاء الله معناتها الانتدابات ما تقفش كان على 2026 ان شاء الله تتواصل لان قطاع الغابات في الحقيقه هو يتطلب دعم كبير. تو لدار العمل الغابات تقريبا تخدم 260 عون في تراب الجمهوريه كل اللي هو كان في الاصل ممكن يلزمنا 1000 عون غابات نخدم 260.
1: العدد قليل ولكن المجهودات كبيرة. هذه ما ننكروهش. نرجع معك سي لطفي، هل تم تحديد ولو مبدئيا سبب انديلاع الحريق في غابة الرمال؟
3: والله احنا رو ثم كان نوصل للنشد معناتها الانسان احنا في بحث دائم وكان معناتها نوصل لبعض المعطيات باش نمدوا بها الجهات الامنية اللي هي معناتها مختصة في البحث في الجرائم نتاع الحرائق الغابات.
1: شكرا لك، يعطيك صحة. احنا نعرف انه باكثر من نسبة 90% حرائق الغابات يكون مسؤول عليها الانسان، فيلزم نردوا بنا ومع الصيف اللي جاي مع النفايات اللي تكون موجودة في الغابات ومنها البلاستيكية وغيرها زادة، وحتى لو كان نرجع نشوفه في غابة الرمال وتبعنا حتى الجمعيات أحباء غابة الرمال وغيره بصفة دورية ينشروا مقاطع فيديوهات الناس مشيت للغابة يمكن عملوا مارش غندوني ومعها باربيكيو ينسيوا النيران ويمشيوا. راوي نجم أحيانا حتى سيجارو ولا طرف بلاستيك ولا طرف بلار يتسبب في كارثة بيئية كبيرة. نشكرك سي لطفي رئيس دائرة الغابات في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحة بجهة بنزرت. نجم معك ضيفنا في البلاتو حسام حمدي. حسام صاحب المليون شجرة أو أكثر، زوز مليون شجرة، سمحني نقصت لك مليون كامل ساهم في زراعة.
2: لا مش أنا صاحبهم من المجموعة الكل المجموعة والناس الكل اللي خدمت معنا لها.
1: كي نخسروا غابة كما قلنا هذه حاجة توجع، أما تخلينا نخموا في المستقبل على خاطر وقت اللي تعملت غابة الرمال مثلا 1904 ما هوش كيما 2026 طبيعة. في الوقت هذيك نحكيه على السنوبريات، نحكيه على الأكاسيا اللي يمكن في الوقت هذيك يكون وجودها في الغابة عنده فايدة أكبر من ضرتها، ولكن في الفترة الحالية مع تغيرات مناخية ومع حرائق وقت اللي نحكي على السنوبريات والأنواع هذه من الأشجار الموجودة في الغابة، هل اليوم يلزم أن نراجعوا لحسابات مرة أخرى؟ هل التغيرات المناخية والظروف اللي نحن محطوطين فيها تفرض علينا أنه نغير الأنواع متاع الأشجار اللي تكون موجودة في غاباتنا حتى في حملات إعادة التشجير مثلا تكون اختياراتنا أخرى؟
2: تكون اختيارات مدروسة أكثر بحكم ثم إطار آخر، ثم معطيات أخرى، ثم تحديات مناخية قادمة، ممكن حتى مش حتى في التحدي المناخي راه مش حتى في الحرائق بركة، معناها حتى في ليزيبيديمي مثلا ساعات كي نمشيو نعملوا غابة مثلا اسبيس ولا نوع وحيد معناها من الأشجار زادت نجم تكون مثلا شجرة تمرض اسم التمرض، معناها ما فماش حاجز بيولوجي آخر باش يوقفك الانتشار هذاك، وذا عايشناه مثلا في مشكلة السكوليت معناها في الصنوبريات في بعض المناطق معناها من البلاد التونسية. يلزمنا مقاربة أخرى وذا عادي معناها ماهوش، لكن هذا ما ينفيش جدا كما يقولوا الأثر الباهي متاع الغابة ذي على معناها مدى السنوات. معناها راه هي جاي في منطقة متاع تثبيت كثبان رملية، معناها كان ما جاش غابة الرمال هذيك نصور الرمل راه كان متاخم الأحياء السكنية والفلاحة وكل شيء. فمهم ياسر معناها يلزم نثمنوا اللي صار قبل في السابق، معناها هذيك خاطر الناس خمت 100 سنة القدام والغابات هذيك كما في غابة الرمال كما في دار شيشو وغيره وغيره اعتبروها نعمة وحمات في الوقت معناها في وقت ما وخذت معناها وعطا خذت حظها. توا يلزمنا مقاربة أخرى، معناها يلزمنا مقاربة أخرى على مستوى الأصناف على مستوى المشات اللي يلزم حتى على مستوى أيضا الحوك ما متاع الغابات حتى على مستوى حكي الأخ بكريكا سي لطفي على الترائد معناها متاع الواحد يلزم مثلا تكون في وقتها يلزم زاد نوفروا لها الامكانيات اللازمه. راهو نفكر راهو في معناها يخدموا باقل امكانيات، تحيه لهم انا بحق اقل من الامكانيات هذه اللي عند دونك مهم ياسر نقابلوا. مانيش نشيط نوع معين بحكم هي غابه اصطناعيه ثم السيكل متاع استغلال، لكن الثابت والاكيد يلزم تكون مراجعة الأصناف وتنجم حتى على الكثافة حتى على الدنسيتي زي ده كيفاش خاطر ما نجموش نكملوا بنفس الدنسيتي حسب تصور يا مثلا تاع 1000 شجرة مثلا السنوبري ساعات يمشيو في 1000 مثلا في الهكتار بار اكزومبل اذا نقصوا شوية تكون اسباسي أكثر باش تكون أسهل زادة في التنظيف باش تكون مثلا باقي الحرق باش تكون زادة تعطي الفرصة زادة النباتات أخرى باش تطلع دونك
1: الغابة دي ويروحها وحدها حسام حمدي
2: صحيح يتراجع روحه هو شنو هو السيكل نتاع اعاده التشجير عمره ما نشجره اذا كان لازم يكون تدخل بشري يكون موجود اذا كان ما ثماش مؤشر كونه هو نتاع يسموها بالريجينيراسيون ناتوريال معناها التشجير طبيعي من الغابة باللغة درجة تخلف وحدها مثلا ثم ديكا بار اكزومبل السنوبريات مثلا في السنوبريات نورمالمون الغابة تخلف وترجع بطبيعتها
1: لكن ثم قديش فترة قديم عام
2: ليلي عن برشة سنين ديما قول روا سمعني أنا بالنسبة لي أهم أنك تحافظ على غابة أنك تسرق باش نكون واضحين معنى أهم أنه الاكتارات اللي عندنا الغابية نحافظوا عليهم أن نزرعوا مساحات جديدة هذه في مرحلة أول لكن كي تصير مثلا بار اكزومبل إذا كانت تصير حريق وبعد تكون فترة جفاف ممتد ما تنجمش تصير مثلا جينيراسيون كي تصير حريقه مثلا وبعد يبداو كل ثما كلي سومونس موجودين في الواحد وتصير حريقه مره اخرى
1: نسيو الموضوع
2: فهمت وذا اللي صار للاسف ثم عندنا برشا بلايص صاروا معناها صارت فيها الحريقه اكثر من مره دونك وقت احنا كعملنا ميدانيا كده دخلنا علاش ما نجم معناها دخلنا خاطر لقينا كونه هو ما ثماش بوادر نتاع ريجينيراسيون ناتوريل معناها كبيره
1: هذيك علاش التدخل مطلوب ساعات أكيد. وقت اللي نحكي وحتى لو كان يقولنا سيلوت في انه النيران اتت تقريبا على 1.5 هكتار قلنا الحمد لله نحن ولكن حتى الهكتار هذايا عنده اكيد تداعيات ايكولوجيه على التنوع البيولوجي اليوم نجم نقراو قراءه استباقيه للتداعيات حريقه بترمال
2: ما خسرت بارتي اذا كان احنا نعطيك مثال صغير معناها مش بعيد من الشيره الاخرى من بزرت في شيره عند موس صارت حرائق كبيره معناها كي مشينا بعد عام وقتها لقينا الكثبان الرمليه غطت الكيس نحكي لك هذه الحكايه عندها 4 سنوات معناها مشينا احنا والخي نعاونوا معناها التثبيت نتاع التداعيات باش تتعاود التثبيت كثبان رمليه ثم تثبيت ميكانيكي للكثبان ثم تثبيت بيولوجي راهي ماهيش عمليه سهله راهي عمليه تقنيا صعيبه ومكلفه
1: وعملناها احنا 1904
2: وعملناها 1900 تحية كنا ثم ناس لو ثم ناس خدمة على البلاد هذه قبل هذيك علاش ما نحبش نقلل من شأن ولا نقول مثلا معناها ثم ناس بالحق خمت في الفترة هذيك وثم سواعد بنيتك الغابات هذيك تبقى لهنا يلزم نبدلوا المقاربة يلزم نحميوا الغابات نتاعنا يلزم نمشيو ما نحشموش من التكنولوجيا راه انا يؤلمني اللي راه في بلايص مثلا في بلدان اللي هم احنا كنا سباقين على مستوى التكنولوجي معناها وغيره اللي هم قطعوا اشواط معناها محموده على مستوى الكونسيرفاسيون دونك اي لي تون وثما ديجا ثما معناها الاداره العامه للغابات عندنا عام اطلقت حوار وطني معناها على استراتيجيه معناها معناها الغابات في العشيه القادمه ان شاء الله تتوفر الاعتمادات والامكانيات برك هو سمعني اللي لمسته انه ثم عزيمه ثم ناس قاعده تخدم ثم ناس تحب البلاد اما راه زاد اسمعني ايد وحدها ما تصفقش
1: الغابات هي رويري البلاد واساس التنوع البيولوجي من بين الاسباب المؤكد وانها تنجم تسبب حرائق غابات وان شاء الله ربي يحمي بلادنا اسفيه هذيا او على طول نتحدث على النفايات النفايات من بين الاسباب الرئيسيه في حرائق الغابات ونرجع معك زاد بالمناسبه لحملات التنظيف اللي قمت بهم جمعيه تون كليناب استعدادا للموسم الصيفي بنجم نسميهم هكا بين حملات تنظيف في الشواطئ بين حملات تنظيف في الغابات كي ناخذوا زادة فكرة على الأرقام وبربي اللي يسمعوا فينا ما تتفاجعوش من الأطنان اللي تم رفعها وخاصة وأنه مش تونس كليناب هكاها وفما برشا أطراف تعمل على التنظيف ولكن كي تغيب جمعة ولا جمعتين ترجع تلقى أطنان جديدة بخلاف اللي انت لميت
2: شوف جيهن تعرفنا يظلي عندنا أكثر من 10 سنين احنا نخدمه برسك عملنا الميداني في تنظيف الشطوط وغيره ما هوش عمل موسمي وانما يراه كل شهر من عام معنا بمعدل مرتين في الشهر معنا في الشتاء وتقريبا كل معناها كل اسبوع معناها في الصيف ساعات في وسط الجمعه نمشيو بثلاث اربع مرات
1: نفس المنطقه نحكي
2: نفس المنطقه وغيرها معناها في المنطقه الكل راه ماهوش بليزير معناها باش نعملهم لكن انه هي بيان سور نحبوا نقصوا ماك الكميه هذيك لكن تحيه للمتطوعين اللي يجيو خاطر هم يجيو ينظفوا وعارفين يوم الغدوه باش ترجع مره اخرى للاسف مي هو عملية متاع تحسيس مهمة برشا وهي أسلوب لطرح المشكل على الطاولة مرة واثنين وثلاثة ومنش مش نفده.
1: معنيها كأنك تقول قد ما فما تلوث، قد ما فما نفايات، قد ما أنت ترمي، قد ما أنا مصر أني نمشي مرة واثنين وثلاثة في نفس الشهر ونفس الجمعة وننظف ونشوف شكون يتعب فينا قبل.
2: مش شكون يتعب فينا قبل، مش الهدف أنك أنت
1: تتعب، على تغيير العقلية.
2: الهدف أنك تفهم. احنا نعملوا فيها مش معنا حتى مزيره من لا ندعي دور بطوله ولا غيره، لكن احنا مستعدين باش نعملوا لانه ليتحل المشكل نهائيا كمواطنين كافراد وايضا حتى على المستوى المؤسساتي والحوكمه بتاع والتصرف في قطاع النفايات، لانه مشكل معناها مازلنا معناها اكيد ازم مازلنا ما لقيناش حلول كشعب. خلينا نبدا كشعب، خاطر هو مثلا اللي برودوي اللي نلقاو فيهم ولا المنتوجات نلقاو فيهم طايشين تاع عبد شريها من عطار ولا من فضاء تجاري ولا غيره ينتهي به المطاف في الطبيعه. معناها المسؤوليه مشتركه، معناها فهمتني، معناها يلزم العبد حتى لو معناها السيكل دو في نتاع الديشي يبدا من اللي انت تشري ولا من اللي تصنع، مش وقت اللي تطيش. احنا مسكتنا ما نزل في مخاخنا كونه هي عامه في النظافه حضاريه، كونك انت باش يكفي انك تشري وتحط في البوبيل ما يكفيش.
1: وين دخلت حسام حمدي وكميات النفايات ونحب زيدا نعرف حتى اعداد المشاركين؟
2: من العدد المشاركين
1: فما نساء كبار وجيل كبار وفما صغار
2: كل كل كل كل وذي شو الحاجه اللي تثلج الصدر في معناها في ليزاكسيون الكل ولا في المبادرات الكل اللي ثم وعي قاعد يوصل معناها للمختلف الفئات العمريه وذي مهم ياسر. الكميات مانيش باش نفرح كي باش نقول لك راهو مثلا مثال صغير في غابه قمرت معناها في 100 طن معناها
1: 100 طن
2: هاي ومازال
1: 100 طن
2: 100 طن ومازال
1: قداش نجمو نحصروا معناها كل متر مربع قداش فيه من كيلو؟
2: على 125 هكتار 100 طن ومازال اضعف اضعفها مازال ما هزينهمش الكل راه فهمت اللي اللي اللي يحس في نفسي معناها في الحكايه دي. نفس الشيء في معناها في في في الزويره معناها في ساعتين 750 كيلو تقريبا في ساعتين من زمان
1: ومازال
2: شفت احنا اللي المشكل نهزوا فيه معناها ابارش يخرج البحر وابارش شنو العباد شنو تخلي الغادي كفهمت بالحق مانيش الوضع قاعد يتعقد اكثر ويؤلمني الراو في التدحرج معناها متاع بلايس عهدتها معناها حاجة مزيانة ونتفخروا بها كتوينسة لكن ماشي بشويه بشويه وكانه كل متر بشويه في تونس مصب بشويه نتاع زبل.
1: خلينا نقارنوا بين عمناول وتعمناول وسنه مثلا في نفس الحملات نفس الفترات ونفس المناطق، تشوف انه كميه النفايات قاعده تزيد ولا تنقص؟
2: قاعده تزيد لسبب بسيط، وخاصه انت حكينا على الغابات وخاصه في المناطق النائيه، لانه حاليا معناها على السنين اللي فاتوا النمط الاستهلاكي تغير. معنا قبل مثال صغير مثلا قبل ما كانش مثلا في مناطق نائية ولا ريفية كان ولا يشري باكو حليب، قبل كان يحلب الباقرة فهمتني ولا يستعمل مثلا يستعمل البلاستيك. دونك ثم منتوجات ولات وبحكم اللي ما ثماش منعرفش ما عنديش مش مكمونش ما نحب نكون دقيق أكثر، لكن ما ثماش غطاء تشريعي واضح معناها ولا ما ثماش منظومة واضحة في تصرف النفايات في المنطقة الغابية. للأسف في عديد المناطق الفلاحية والغابية عنا عديد المصبات العشوائية بصفة مهولة واللي هي اعتبرها قنابل موقوت
1: على مستوى تونس الكل.
2: على مستوى تونس الكل
1: هذه
2: حاجة لا يتمس الأمن القومي
1: تاخد الاستيعاب
2: مش فيقد ما ثماش شو ثم بلايس ما ثماش منظومة. قبل كنا في مثلا في الريف كانت مثلا حتى شيء ما يذيع، لكن بحكم عادة استهلاكية جديدة ولينا منتوج جزائي ولينا عندنا مصابات عشوائي، وذي راهي حاجة تمس الأمن القومي، راهي هي قنابل موقوتة، راهي تنجم تمس المحاصيل، راهي تنجم تمس الغابة، راهو خطر كبير. وإذا كان ما لقيناش حل جذري للمشاكل هذه
1: ربي بقى على ستر القدر الخير. بي خلينا نحب نعرف الكميات المية طن اللي نحكي عليهم مثلا من غابة جمرت بركة وقلت لي مازال قدهم وأكثر منهم شط الزويرة وبرشا مناطق أخرى دخلتوا فيها هوني جمع أنيفيات فقط ولا فما مرحلة أخرى تقوموا بها إذا فما جزء يترسكل إذا فما باللوري يترسكل بالضبط. فهوني تقدمنا في حملة تنظيف الشوط نمشيو للرسكلة
2: احنا حملة تنظيف متاعنا من الأول حبينا خاطر هي في من 2011 كنا احنا نخمو خاطر في فترة ما قطعنا حملة النظافة قلنا لي مازالش نعمل حملة النظافة انه عبارة هي باش نقل النفايات من نقطة الى نقطة ب اللي هي تتمثل في المصب العشوائي بعد قلنا لي اعطينا نغيروا الطريقة ونحسوا باهمية الفرز الانتقائي دونك عملية متاعنا حملة النظافة متاعنا فيها فرز انتقائي النفايات وثم تثمين ضمن يصير القاسم المشترك بين الشتوت وبين الغابات نقولها ونتحمل مسؤولية متاعي تحولت عديد المنطقه الى حانات معناها ذات فضاء مفتوح للاسف كميه البلور الموجود معناها نلقاوه في الشتوت ولا في الغابات قاعدين معناها نحطمه من عام لعام في ارقام قياسيه ما نتفكر فما عام دينا ب 7000 معناها قارورة العام اللي بعده 17000 العام اللي بعده 37 معناها لنا كيد معناها انه حتى رقم قياسي ورقم قياسي في جمع معناها البلبل وذبا السبب بسيط اولا لانه المنتوجات هذه ما عادش كونسينيابل ما عادش تسترجع وايضا مثلا لانه المنتوجات هذه معناها غلات في بعض الاماكن المخصصه لها بحكم العباد ولات معناها تمشي في الفضاء المفتوح هذاك للاسف واللي هو معناها خاصه البلور ينجم يتسبب زاده في حرائق
1: منيش باش نحكيو على تفاصيل الاستهلاك يمكن اما مشيت لمنطقه طبيعيه مشيت البحر لمنيفياتك الغله نتاعك البلاستيك الكوش ساعات مش ساعات ديما مشيت للغابه كيف والله مشكله كبيره خلينا نسمع تصريح من وزير البيئه سيد الحبيب عبيد هو كان خاص ببرنامج فريكونس كولو موزايكا فام الجمعه اللي فاتت في الاحتفال باليوم الوطني والعالمي بالبيئة تسألنا على بلادنا في مجابهة الكوارث البيئية كيفاش نجمو نتقدمو بيئيا ومناخيا ولكن لقينا انه مواجهة المشاكل البيئية اليومية قاعدة تاخو في جهد كبير وها باش تسمعوا الارقام
4: الوضع البيئي ما هوش كما الناس اللي تحكي عليها انه متداول اول حاجه نحب نعرف بالمجهودات اللي قاعده تقوم به الاخيان المتواجدين سواء على مستوى البلديات الولايات على مستوى الوزاره نفسها نعطي مثال نتاع الاربع ايام في ايام العيد وصلنا ل 30 مليون طن من النفايات تم جمعها السنه الفارطه نظفنا 133 شاطئ السنه نخدم على 152 شاطئ الكميات كبرى اللي نجمعوا فيها يوميا كيفالون تاع أربع بسينات نجمعوا فيه من النفايات من كامل وكلهم 90% راهو بلاستيك قشور تاع غلال اللي موجودة نظفوا الستة تاع الصباح نكملوا التنظيف العشرة تاع الصباح وقت اللي نرجع أنا بدي نجبد الهاتف نكلم الأخيان نقول لهم الشركة ما خدمتش يقول لي لا هاي الصورة تاع الستة تاع الصباح معناتها هذه الوضعية الأولى ثانيا يوميا أنا دائما نقول وقت اللي نفتحوا الوزارة عندنا 1 مليون متر كوب مكعب من المياه لازمنا نصرفوا فيه من نظف نخرجوه عندنا 18500 كيلومتر من القنوات اللي تجلبنا فيهم هما موزعين على 127 محطة 127 محطة نحاولوا ولكن في بعض الأحيان بعض محطات الضخ ما تمشيش بالقداء ثم البني العالي ثم البني الواطي ثم هذاك ثم اشكاليات ثم بعض الزيقوات كما شفتوا انتم ايام الفيضانات جبدنا الاحجار وجبدنا البلاستيك وجبدنا هذه الكل احنا نحاولوا باش نخدموا فيه ولكني اعذرونا وقت اللي تجي خطا في واحدة ولا في كيلومتر ولا في نص كيلومتر ولا في احدى البلوعات تشوفهم ثانيا الفيضانات اللي شفناها بالسنارة والبلوعات متاع المياه المستعملة ما هيش مجعولة للمياه متاع الامطار وكمية الامطار ولكن رغم هذا خدمنا وحاولنا باش ناخذوه وقللنا ونجمنا ندخله ثالثا معناتها المجهود الكبير في تصرف في النفايات حاليا وانا واحد من الناس نجم نقول مانيش فرحان وصلنا لثلاثة محطات برك لتثمين النفايات فقط ومحطات نموذجية الجنسيه على عندنا الامكانيات باش نجمو نتعداو لمستوى ما اكثر، وخاصه بدينا نشتغلوا على المحطه الكبيره اللي حبينا نعملوها في صفاقس ومحطه في تونس العاصمه واللي تو ما توصلنا باش نخدموا فيها. التقنيات نعرفوها مجربينها كيف كيف. بالنسبه للبلاستيك ثم قانون سنه 2020 مش مفعل، لازم ننقصوا. احنا كان كل تونسي كل يوم يلم ساشي بلاستيك هذا 12 مليون ساشي، نضربهم في 30 ما قداش اكثر 120 مليون ساشي نجموا نلموهم في الشهر اذا كل تونسي يهز ساشي ويخرج به ويلوحوا في المكان اللي هو تستيني. دونك ثم اشغل نفس الشيء معناتها نشتغلوا مع خيالنا في وزاره الفلاحه واساسا في الاداره العامه للغابات لاعاده توطين الغزال. واحنا في خلال الثوره والناس ما تعرفوش زوج انواع من الحيوانات تم ادخالها، الغزال الاطلسي والنعام ذو العنقل الاحمر، وهذا معناتها عمل كبير اللي موجودين في جبل السرج وفي الحدائق الوطنيه
5: واللي عمليه توطينهم نجحت
4: لاعاده توطينهم. طياراتهم ولنا نرجع باش نشكر وزاره الدفاع الوطني اللي وفرت لنا زوج طيارات على ذمه باش تتحول لاحد البلدان الشقيقه وتجيب النوع هذا اللي ما كانش موجود واللي اشتغلنا عليه في جبل السرج، وحاليا معناتها الولادات بدينا نشوفوا فيها. معناتها المجهود كبير اللي تقوم به الدوله ولكن اذا كل فعاليه.
1: فما صعوبات لمواجهة الأزمات البيئية اليومية بالأرقام والكميات، فما مشاريع كبرى زادة قاعدة تخدم عليهم بلادنا، فما نجاحات أما فما ظهر لي سلوكات يلزمها تتراجع. خلينا قوس صغير بخصوص المشكلة الأبرز حاليا وفي الصيف وقت اللي نحكيه على الناموس نحكيه على المداوات، أصلا هي المداوات حل ولا ماهوش حل؟ شنو تأثيرات المداوات على النباتات وعلى الحشرات الأخرى؟ حكاية الناموس
2: صعب الناموس والله هي كانت متوقعة، نقوله بصريح العبارة هي كانت متوقعة سبب بسيط لأنه كانت معناها أما أمطار قوية تلتها زادة معناها درجة حرارة مرتفعة واللي تشكر هي بؤر صغيرة لتكاثر الناموس.
1: نحكيه على المياه الراكدة
2: أو المشكل راو اسمعني راو مداوات الناموس راو ماهوش بالرش، الرش راو عبارة إذا كان المشكل استفعل وقتها نمشي ونرشه معناها هذيك واللي هو عنده تأثيرات جانبية للأسف. المداوات تصير قبل في المياه الراكدة فهمتي، ثم أنواع من البكتيريا نحطوها اللي هي تقتل اليرقات هذيك بعد ما تولي ناموس. المشكل اللي هنا اللي هو اللي صار ما نحبش نقول ما استشرفناش المشكل لكن ممكن خرج على السيطرة، ممكن زاد ما استشرفناش.
1: كان يلزم يصير مثلا مداوات شفط المياه،
2: الشفط وتنظيفك المياه من هذيك نتاعك الأودية جهر الأودية هذيك وتنظيف المياه الراكدة وشفطها زاد وغيرها، وأيضا زاد المعالجة معناها في البوتنسيال مثلا ولا البؤر نتاع اللي باش تعطينا ناموس واضحة واللي هي واضحة اللي هي مسطحات مائية موجودة واضحة. كان من أجدى نتصور كونه نستبقوا الأحداث هذه ونمشي، خاطر احنا مش معقول في العاصمة على معناها كيف ما نقولوا بعيد شوية على الحبيب بورقيبة نلقاه معناها مياه راكدة وسخانة تضرب وكذا. فبالطبيعة إذا كان ما يكسيرس معناها معناها الجهر متاعها ولا المداوات باش نلقاو الصابة متاع ناموس اللي راهو فيها تو.
1: صعبة ضحكتني كي قلت صابة ناموس.
2: والله قلناها قبل شهرين وللأسف حد ما سمعنا.
1: حتى الحجم كبر متاع الناموس.
2: كبر ومخطير برشا، راهو ممكن تجي أنواع غازية راهو ما نعرفوش كيفاش نتحكموا فيها بعد. راهو المشكل راهو متاع الصحة عامة متاع سونتي بيبليك راهو ماهيش لعبة الحكاية.
1: دونك نرجع نقولوا انه كل شيء مترابط، وقت اللي نقولوا مياه راكده نقولوا نفايات ومصبات ناموس
2: احنا في خضم معناها نتاع ذي نتاع كما نقولوا ارهاسات نتاع تغيرات مناخيه محاضرين لها ولا لا؟ وللاسف حد الان مش حاضرين لها.
1: يعطيك صحة على الموجة الإيجابية سيف حمدي. والله التصويرة هذية
2: والله هو نقد بكل حب ومش تجريح لأي كذامي، يلزم نكبسوا روحنا ويلزم قبل ما يفوت
1: في زمن في قول رواح
2: لازم في قول
1: كل طرف عنده مسؤوليه، اما راهو مسؤوليه المواطن نقول هي الكل في الكل. المواطن اللي ساعات يتجاوز كل الحدود، شفنا تصويره على مواقع التواصل الاجتماعي هي صحيحه ولا غالطه جديده ولا قديمه مفبركه والا صارت بالحق في تونس. طائر محامل وردي، طائر تعتبر تونس من اهم المناطق لحمايته، طائر اللي يجي ضيف زائر عنا. شنو حكايه الصوره هذيا؟ هل بالحق قاعد يتباع طائر حامل وردي وشنو الحكاية؟ خلينا نفهمه. معنا سيد هشام أزفزف مسؤول على تعداد الطيور العائمة عن جمعية أحباء الطيور. صباح النور، مرحبا بك. قص تليفون ميسيل شن عاودو نتصلوا بيه بش نتحدثوا على وضعية الطيور، وضعية الطيور المهاجرة، وما نجموش ما نحكيوش على المناطق الرطبة. حسام
2: هو صحيح هي وضعية صعبة ودقيقة جدا، لكن خلينا نعرج على خل على المنصف بي، معناها نمشيو السوق اللي لو ثم باندا نعرف الموطن الأصلي متاعه معناها في الصين لقيناه موجود، معناها في مرة للأسف يلزم لو ثم خنفس حجر لو ثم زاد أمراض حيوانية المصدر اللي هم 70 من الأمراض تو حتى في العشية القادمة باش تكون من حيوانية المصدر، معناها الترافيك أو معناها كما يقولوا التجارة الغير شرعية للحيوانات البرية راهو زاد خطر صحي. معناها ديجا يجب المواطنين ندعو المواطنين انه يقاطعوا معناها مثلا الشراء مثلا الحكايه هذه، وايضا زاد التبليغ زاد وزاد المزيد اليقظه من مختلف المصالح
1: المصدر. التبليغ هذا اللي باش نحكيو فيه بعد لحظات مع السيد هشام أزفذف، كيفاش يتم التعامل مع القضايا البيئيه، معناها تخيل قضيه تتنشر في علاقه ببيع طائر كيما هكا، كيفاش يتم التعامل معها، هل فما قوانين ردعيه؟ راجعين بعد لحظات على الاولى في تونس.
0: فرعون مع ليتر حالي.
5: التبني أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي، بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام التحديات النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلى العكس كان تجربة مختلفة وفيها معاناة أو وجعة؟ وهل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون في الإطار هذا؟ وهل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا وتنجم تتسبب في كلمات جارحة أو أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة والأبناء؟
6: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان، الأمومة، الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه عطاه ووفر له العيشة كريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
7: أنا في كوب العائلة ولبس عليهم. أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي زوج أولاد، واحد ولدي الأصلي وواحد متبني، مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد. نفس الميراث مش فرق.
5: التبني موضوع فرق من هالجمعة.
0: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس. فريكانس إيكولو، كل نهار جمعة من 11:30 نهار مع جابر عبدالله.
1: 11:46 دقيقة على الأولى في تونس. ضيفنا عبر الهاتف سيد هشام أزفزف، إلى أن يكون بحضنا في الاستوديو. هو مكلف بتعديد الطيور المائية بجمعية أحباء الطيور. صباح النور ومرحبا سيد هشام.
8: صباح الخير جيهان، شكرا على الاستضافة وتحياتي لضيفك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. مرحبا سي هشام. خلينا ندخل في صلب الموضوع، التصويرة اللي حيرتنا هذية توينسا الكل، قلنا زعمة بالحق معناها وصلنا نبيعه في طائر أنه حامل وردي في الأسواق، هذية صحيحة ولا غالطة؟ إشاعة فيك نيوز ذكاء اصطناعي ولا بالحق؟
8: خلينا نقول التصويرة وقع استعمالها في 2018 هي بيدها. وقتها دخلت الإدارة العامة الغابات وفكت الحيوانات الموجودين في السوق، ومنهم حيوانات معناها وقع تكليف جمعيتنا للحفاظ عليهم، ومن بعد سيبناهم ورزعناهم للطبيعة. التصويرة ريالمون هي قديمة، من إشكاليات بيع الحيوانات والصيد العشوائي إشكاليات كبيرة ما زالت موجودة. ناخذ على سبيل المثال نحكيه على سوق منصف بي، معناها أي تونسي يهبط نهار لحد مش يلقى حيوانات معناها برية قاعدة تتباع. منهم طيور، منهم زواحف، منهم عدة أنواع من الحيوانات البرية قاعدة
1: كل شيء يتباع، معناها حتى الحيوانات المحمية كل شيء يتباع.
8: بالضبط معناها عدة أنواع من الحيوانات معناها البرية المحمية قاعدة تتباع، ومش في منصف بي برك روا، خاطر الأسواق السوداء هذه اللي متواجدة في تونس العاصمة، في سوسة، في صفاقس، في جابس، خاصة الطيور
1: بيه هشام خليني نسألك، شنو مصير الحيوانات هذه اللي تتباع بطريقة عشوائية وخاصة منها الطيور، وعلى سبيل المثال النحام الوردي وغيره وانش قلت الأمثلة كبيرة، شنو مصيرها وقت اللي تتحط في ظروف هي مش متعودة عليها، في أقفاص تتباع في أسواق، الطيور هذه تعيش في أماكن مخصصة وتتغذى على أنواع معينة، شنو مصيرها الطيور هذه؟
8: مصيرها مش تموت في الأخر، ولا مصيرها للسيد اللي سرق للطائر ذاك مش يقلق منه ويسيبه في الطبيعة كاكا مش تلقى حد داخل ومعناها أخيرا المصير معناها مش تموت. ما خلينا نقوله اللي بلادنا مصحة على اتفاقيات دولية لحماية الحيوانات البرية ولحماية الطيور المهاجرة، وعندنا القانون متاعنا اللي هو الكود فورستي اللي يحمي أغلبية الأنواع متاع الطيور، فما معناها كمية صغيرة متاع حيوانات منهم طيور معناها نجمو نصطادوهم مفتوحين للصيد برك، سينو أغلبية الطيور اللي تراهم في منصف بي هما أنواع محمية بالقانون التونسي وساعات ما مهددة بالانقراض في تونس.
1: ونذكروا عندنا ليست روج لطيور مهددة بالانقراض وأنواع انقرضت ولا نجمنا نحافظ عليها؟
8: لا عندنا أنواع انقرضت مع الأسف.
1: قديش العدد؟
8: والله قرابة 10، عندنا 62 نوع معناها مهددين بالانقراض وعشرة أنواع

0: بعد كي يواصل للمكان اللي مش يمشي عاسس فيه. هذاك علاش فما الاتفاقيات الدولية اللي تنظر للأماكن الكل في العالم اللي يهموا الحيوانات المهاجرة وتحاول تحميهم معناها عبر الاتفاقية هذه.
1: مهم اليوم وأن نقولوا أنه فما قوانين، فما رقابة، وفما حتى قضايا زيادة لحماية الحيوانات، الطيور، الحيوانات الكل من شبه الممارسات هذه. والحمد لله التصوير طلع تقديمه وظهر لي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت هذيك، ولكن إعادة نشرها كأنها إعادة تذكير أنه فما خصوصية في التعامل وفما قوانين زيادة.
0: بالضبط، أما الإشكالية موجودة، لو الإشكالية متاع الأسواق هذه لبيع الحيوانات البرية معناها موجودة ولا بد من التصدي لها أكثر. معناها مش معقول معناها في 2026 سوق المنصف بي يبيع في حيوانات معناها محمية ومهددة بالانقراض على كيلومتر من حبيب بورقيبة، على كيلومتر من وزارة الداخلية، على كيلومتر من وزارة الفلاحة. معناها القانون التونسي يقول أي حامل ضبط عدلية عنده الحق يتدخل، مش يطبق القانون هذا نتاع
1: التوعية والرقابة. سي هشام، هذوما الاثنين لازمين. انا نستنيك بحضينا في فريكونسي، يقولوا لي انه مهم نحكيوا على الطيور، على وجودها في تونس، على تاثير التغيرات المناخيه عليها، على فتره تعشيشها، ويظهر لي فما برشا تطورات صارت نرجع نحكيوا عليها ان شاء الله كي تكون بحضينا. ودعوه مفتوحه ليك. شكرا ليك عن جمعيه احباء الطيور السيد هشام ازفزف. حادثه صارت نهار 9 جوان 7:30 متاع الصباح، غرق مركب تونسية مختصة في صيد سمكة التونة. شنو الحكاية؟ نفهموا أكثر تفاصيل. وزيدة مهم أنه نذكروا المهنة الشاقة المتعبة الخطيرة اللي هي مهنة البحارة، سلامتهم اللي باش نحكيوا عليها اليوم. ضيفنا سيد سليح هديدر، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور ليك وكل مستمعين مزيكفة.
1: احنا شفنا الحادثة، شفنا بعض تفاصيلها، اما اذا فما معطيات جديدة سيسلح بخصوص الحادثة، كيفاش صارت، او اكسيدان من الاكسيدان اللي نجموا يصيروا في البحر. هو الحمد لله انه نيس الكل لباس، اما المركب فقط ظهر لي اللي سيئ، معناها خسارة لصاحبه وحتى البحارة اللي معاه.
2: هو كما تعرف في الحادثة في نورمال اللي معرضين كل البحارة وكل المراكب في قطاع الصيد البحري معرضة للمخاطر هذه والمعرضة للحوادث هذه، جراء كما تعرف العمل الشاق والعمل هذا اللي هو يتمثل من أخطر العمل. هو ربي يجبر الملاه، الناس كلها الحمد لله أنه البحارة طلعت لباس، وهذا حادثة نورمال اللي معناها تصير جايزة وتصير كما حوادث في البر. كيف
1: هو حوادث البر نتحدث عليهم، ما حوادث البحر واختفاءات للبحارة وديزاكسيدون من نوع هذية، وحتى مفاجئات اللي ولا يعملهم البحار بسبب التغيرات المناخية. سيسليحنا من ذبية لو كان نتحدث على إذا فما أرقام مثلا شنو اللي صاير في البحارة متاعنا مع تقلبات البحر الأبيض المتوسط.
2: هو شوف التغيرات المناخية فيها عامل من العوامل زاد اللي تخلي معناها انه البحار معناها يصير موفيتون ويصير كذا، يصير اشكال، يقدم النشره مثلا تكون نوع ترجع نوع اخر وهما في عرض البحر. هذه من المخاطر اللي موجوده عند البحاره، موجوده معناها يوميا نشوفوا فيها. هذه كما تعرف احنا ماتريال دي سيكوريتي اللي موجود في المراكب كلها معناها فيها ماتريال دي سيكريتي، وسائل انقاذ ونجده في مثلا عرض البحر، كيما لي رادو سوفتاج، كيما لي جيليد سوفتاج، كيما معناها وغيرها من الكانوطه الموجوده كيما تعرف اللي موجوده على متن المركب. وهذا كيما تعرف احنا معناها موجودين هنا مع المارشانت البحريه التجاريه اللي تعمل لي فيزيت للمراكب هذه، سواء كان مركب ساحلي ولا مركب صغير ولا كبير ولا اللي هو. كما تعرف انه القطاع هذا يراه قطاع يمثل برشا خطر وفيه برشا اخطار كبيره. هذا كل ثانيه البحار معرض معناها للمشاكل هذه، معرض للخطر هذا جراء كما قلت لك العمل اللي هو راه خطير برشا وعمل في البحر كما تعرف في البر الإنسان ينجم ينقذ روحه في ساعة وكما تعرف هنا شكون ينقذ البحار الأغلبية 70-80% راهو البحارة تنقذ في بعضها علاش تنقذ في بعضها خاطر تبدأ مثلا بحث بعضها تقرب لبعضها وتتواصل مع بعضها

0: هاك البريود هذيك في اللحظات هاك وهاك الوقت هذاك وقت وجيز نجم ينقذ خوه البحار في عرض البحر خاطر انه السلط نتاع الانقاذ ونتاع النجدة تحب لها وقت باش توصل وتجيها المعلومة وتجيها كذا. وزد على ذلك احنا عندنا ماتريال الماتريال اللي موقع زاد المركب وين بالضبط اللي اكثر من 15 متر ويعطي البوزيشن نتاعه بالضبط فين.
1: يعني كل القوارب التونسية قوارب الصيد مجهزة بالجي بي اس الكاميرات وبل الوقاية يعني نوعا ما السلامة متأكدين منها على الأقل أو سبل الحماية.
0: احنا متوفر عنا السلامة في كل المراكب راهو ما يوصل انه يخرج للبحر ويعمل وينشط في قطاع الصيد البحري الا ما تكون فيه وسائل السلامة كلها موجودة كما قلت لك مع البحرية التجارية كل عام معناها انها دورات انهم في الفيزيت
1: ربي يحميهم سي سلاح. باش نقاطعك زد على ذلك تنرجع نحكيو في الموضوع هذايا لانه عنا برشا ما نحكيو على سلامة البحارة في البحر اما فما نقطتين مهمين للبحارة وللمستهلك التونسي زادا. وقت اللي نحكيو الموضوع اللي عامل جدل كبير تصدير الكروفيت روج اللي نقص نصيب تونس منها قعد منه كان 10% تقريبا. كنت تفسر لنا شنو اللي صار علاش تداعياته على مهنة هذية وعلى البحارة لأنه نعرفوا البحارة اختصاصات وكيف كيف زيدا سؤال اللي ديما يسألوه التويلسة كانت نجم نجاوبنا عليه في علاقة بالتن والحادثة هذه صارت في علاقة باصطياد سمكة تن. هل التن التونسي فعلا 100% منه مواجه للتصدير؟ هل التن اللي نحن نستهلكه فيه تونسي ولا غير تونسي؟ شنو اللي صاير في شنو اللي صاير في التقسيم في التصدير؟
0: نجاوبك أنا بار اكزامبل على التن. التن الحصة الوطنية نتاع تونس هي 3500 طن تاع 2026 فاهمين فيها 1% من الصيد العربي اللي نجم يكونسوميه اللي هو 1% اللي هي 1% معناها ماهيش حاجة كبيرة اللي طلبنا أكثر سلطة الإشراف اللي يلزمها تفوت على الأقل 10-15% من المنتوج هذا يكون للأسواق المحلية. هذا مالوريزمون ما مشاتش فيه وزارة الفلاحة
1: يعني تأكد أن التن المعلب مثلا ماهوش تونسي.
0: التن المعلب الأغلبية نتاعو نستوردو فيه ونخدمو فيه كونسيرف هنا في المعامل نتاعنا تونس وبعدين كنصدروه. لكن فما بورسنتاج لكن بورسنتاج ماهوش كبير في حدود 15-20% اللي هو التن نتاعنا اللي يصطادوا فيه اللي يصطادوا فيه المراكب التونسية كيما البواسون بلو تاع التن هذاك بو 10 ثم أقل من 10 كيلو مسموح به وهات الجويد هذاك اللي فيه كيلو زوز كيلو وغيره هذاك زاد يتعلم.
1: وبالنسبة لنصيب تونس من تصدير الكروفيت روج الجمبري الأحمر
0: مالورزمون
1: مثلا الوقت سمحني
0: مالورزمون فوقنا هالنهارين هذوما على معناها مشكل اللي توقيف العمل في تصدير الكروفيت روج وهذا يقولوا أنه الكمية اللي نتاع تونس إن هي استوفيت اللي احنا ما عندناش علم بها مالورزمون اللي هذا على بالنا بالمعناها بالريكومونداسيون اللي موجوده من 2022 وقاعده تتفاوض الاداره العامه للصيد البحري فيها في معناها بالطريقه هذه مالوريزمون معناها ما نعرفش انا ما صارتش متابعه دقيقه ما صارتش معناها ريكومونداسيونات معناها وما استشاروش المهنه فيها خلات اللي تونس اون برينسيب احنا نصدروا فوق 300 طن في العام كما عملنا وصدرنا اكثر من 300 طرناطه فهمتني اليوم نجيو نلقاو برسك 36 طرناطة يقول لك استوفيت هنا خسارة للبلاد التونسية خسارة للبحارة خسارة للتصدير نتاعنا المؤسسة التصديرية معناها هنا
1: باش نتبعوا واحد الموضوع السلاح ان شاء الله باش نتبعوا معكم الموضوع لانه كل موضوع من المواضيع هذه لازم ياخذ حظه. شكرا لك سي سلاح جديد النائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري شكرا لكم على الاستماع. حسين حمدي يعطيك الصحه.
2: يعطيك الصحه.
1: نتبعوك في حملات تنظيف جديدة على تونس الكل وحملات تشجير زاده. ميرسي مراد في الاخراج ميرسي لبنى في الاخراج الرقمي في لمن
3: فريكونس ايكولو فريكونس ايكولو.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
2: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المنتدى الاقتصادي التونسي السنغالي الذي افتتح يوم الأربعاء المنقضي بالعاصمة السنغالية دكار يؤكد تنامي الإقبال على المنتجات التونسية في السوق السنغالية، مع تسجيل أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي بين مؤسسات من البلدين. ومن أبرز المعطيات المقدمة خلال المنتدى أن السنغال تعد ثاني أهم سوق للصادرات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء، مستحوذة بذلك على نحو 10.6% من إجمالي الصادرات التونسية إلى المنطقة بقيمة تناهز 144.3 ملايين دينار. والسوق السنغالية تستحوذ على نحو 47% من واردات التمور و50% من واردات زيت الزيتون وحوالي 30% من سوق الكسكسي، بما يعكس تنافسية المنتوج التونسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن توضح ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة، مبينة أن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البنية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. والوزارة تؤكد أنه سيتم تأمين النقلة المؤقتة للمقيمين إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان المهيئة حديثا في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان الجاري، والتسريع في انطلاق أشغال مشروع إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة بمواصفات عالية الجودة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار إدانة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والنزول بالعقاب البدني في حقهما من 8 سنوات إلى 4 سنوات سجنا، وتقضي بإقرار الحكم الابتدائي في حق الرئيس المدير العام السابق بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمتمثل في 2 سجنا، وبإصدار خطايا مالية في حق كل واحد منهما. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق الإطارات الثلاثة من أجل تهم متعلقة بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين. دوليا، الولايات المتحدة تبلغ الأوروبيين بنيتها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، وستؤثر هذه الإجراءات على قدرة حلف شمال الأطلسي على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات مراقبة في وقت يواجه التحالف انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعلن في تقرير تسجيل حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس إيبولا في أحد مخيمات النازحين بشرق الكونغو. تقسو اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات، الريح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. الحرارة اليوم في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم الحرارة إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعب. المشوار يتواصل الآن مع حيدر في دقيقة مونديال.
8: الأولى في تونس.
9: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: دقيقة مونديال. أهلا وسهلا بكم في ثاني دقيقة مونديال. ضمن تغطيتنا اليوم حفل افتتاح لقى الحقيقة انتقادات كبيرة لدى أبرز الصحف والمواقع العالمية. صحيفة جول العالمية أكدت على الجانب الهوية في العرض المقدم وقالت أنه ظهور دوما تجارية كانت عرفت برشا على منصة تيك توك اختيار غير مفهوم خاصة أنه المنتوج هذا ما عنده حتى علاقة لا بهوية ولا تاريخ المكسيك. The Guardian قالت أنه الحفل كان سريع مر بسرعة دون أي بصمة. انتقدت الصحيفة الأسماء اللي تم دعوتها لتنشيط الحفل هذا وقالت أنه أغلبها كانت أسماء محلية وأن الحفل افتقد للإبهار. في الجانب الاقتصادي غولف نيوز قالت غضب عارم بسبب الارتفاع الغير مفهوم والجنوني للتذاكر اللي يوصل النوع الفاخر منها ل 3000 دولار لحفل الافتتاح. هذايا صحف اخرى استغلت المونديال والافتتاح باش تسلط الضوء على الاوضاع الاجتماعيه المترديه كما قالت الصحف هذايا في المكسيك والمظاهرات اللي يقودوها الان في الايام هذايا رجال التعليم في المكسيك. وقالت انه الافتتاح والبهرج والمونديال كله مجرد مكياج لتغيير الحقائق الاجتماعية في المكسيك. في المقابل كان فما زاد رأى أخرى إيجابية هي الحقيقة أقل لكن كانت موجودة. وسائل أعلام عالمية اعتبرت أنه المكسيك نجحت في تقديم الحدث بشكل بسيط وجذاب كما صحيفة الإكيب. ماركا الإسبانية زاد قالت أنه الملعب التاريخي أزتيكا كان اختيار موفق وأنه 80,000 متفرج اللي كانوا حاضرين ساهموا بشكل واضح في تقديم لوحة استثنائية. في الجانب المالي الآن بعض التقارير قالت أنه معناها قبل اليوم الأول أو المداخيل اليوم الأول تراوحت بين 60 و70 مليون دولار بين تسويق وتذاكر وكيف كيف حقوق بث. تقارير أخرى قالت أنه المداخيل متاع المونديال هذا مونديال 2026 باش تكون كبيرة قياسا بآخر نسخة في قطر. الأرقام تقول أنه ينجم يوصل المرابيح ل 11 مليار دولار بارتفاع يقارب 4 مليار دولار مقارنة بمونديال قطر اللي حقق مرابيح في مستوى 7 مليار دولار. في البرنامج اليوم الثمانية كندا مع البوسنة ونذكروا المكسيك 2-0 مع جنوب افريقيا وكوريا الجنوبية كانت ربحت التشيك 2-1. كملنا مع ثاني دقيقة مونديال الثالثة تجيكم الأربعة وتغطية متواصلة على موزايك فم.
11: دقيقة مونديال
9: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: زورتني.
1: يا مرحبا يا مرحبا, هذه ميدي ماغ مثني للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين. شكرا على حسن المتابعة, نحاولوا نلخصولكم ونعطيكم أهم الأخبار, نفسروا ونحلوا ونوريكم الكواليس الكل في تونس وفي العالم حتى الكورة والعالم طبعا باش نحكيوا عليها. سيناء جندوبي مرحبا بك.
2: صباح النور, مرحبا بك نوفل بكل المستمعين والمستمعات.
1: سي سلاح سكوحي شنحوي لك.
3: مرحبا بك نوفل بالكيب الكل انسان المزيد على مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: سيد رئيس تحرير سيناجي زعيري مرحبا.
4: أهلا وسهلا سي نوفل, مرحبا.
1: هي راو رئيس تحرير مع تقييم ريدكسيونيل مع
5: تاي وريك الاسم تكفي.
1: فخامة الاسم تكفي سي خليل
4: رقيق شنحويلك. فخامة اسم مدير البرمجة
1: اي بينسي مع تقييمتك في التحاليل وكذا تعطي البلوس بصراحة, وهذا أهم حاجة. سي مروان المخرج لبنى في الإخراج الرقمي. اليوم باش نعملوا دورة باش نحكيو في برشا برشا أحداث اللي صارت في تونس والخارج, الامتحانات والإصلاح ديما باش نحكيو على الباك, السيطرة على حريق غابة الرمال, فتح تحقيق لمعرفة الأسباب, تحقيق مش ديما يوصل النتيجة ولكن الحمد لله وشكرا لأنهم ينجموا يسيطروا عليه في وقت مهم جدا. وزارة الصحة منصة نجدة للجلطة الدماغية, نجاح أول طبي, تواصل تذمر مواطنين من انتشار الناموس باش نحكيه, الحد من التعامل النقدي وتأثير الكاش على الاقتصاد, والمسؤولين اللي كانت اخذتهم موزايك الدولة شنو تحب, تحب تنحي الكاش ولا لا, أعطينا أهدافك باش نعرفوا هل احنا ماشيين للأهداف ولا لا. الحمامات عملوا حاويات فرز انتقائي تسرقوا طبعا, وبلدية الحمامات تغشت برشا, وباش نحكي على دار المسنين بسوسة, إخلاء دار المسنين راو المبنى لابد من إعادة تهيئته. الحادث الأليم في سيدي بوزيد أدى لوفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة أخريات كنا حكينا عليه في موزايك, وفما حتى أطفال ركبين معاهم باش نحكيوا أكثر. وزارة التربية كان وضحت بخصوص الجدل حول تسريب امتحان الفلسفة, وصوا ضمنا بالكلام اللي تقال أنه ظهر امتحان قديم من عام 2020 ولا 22 تنحاولوا نخلطوا له, كان في الجرائد نجمنا نخلطوا على إسرائيل تتجسس على أمريكا, مقال هبط. متابعة ملف الصلح الجزائي, تصريحات رئيس الجمهورية تؤكد الكلام اللي كنا قلناه والرغبة صحيحة في الصلح الجزائي, تنتبعوا الحكاية. وبش نحكي زيادة على الكراء المملك والتشجيع, زيادة النقطة اللي جلبت انتباهي في كلام الوزير أنه بش يشجعوا حتى وبش يرخصوا حتى في اللي بش يشريوا في الخواص, هل يتم هذا في الصميم. قراءة لأجواء كأس العالم أمريكا والمونديال, فرجة كروية بمذاق توماهوك. وفي حل الدوسي بش نرجعوا لأكسيدون العاملات الفلاحيات, وبش نحكيوا على تونس وكأس العالم وبرشا حكايات في مفاتك شيء. يلا نبدأ بالفقرة الأولى, برشا أخبار في دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز,
6: دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز.
2: وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال زيارة ميدانية أداها البارح الخميس إلى مركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس أنه العدل في تقييم أوراق المترشحين واجب مهني وأخلاقي لا تهاون فيه, وأكد على أنه ورقة الإجابة تمثل أمانة في عنق كل مصحح. مختلف الفرق المتدخلة تتمكن من السيطرة على الحريق اللي اندلع البارح العشية بغابة الرمال في بنزرت في حدود منتصف الليل, وفق ما فات به مصدر من ولاية بنزرت. وكان الحريق اندلع بشكل مفاجئ بالجهة الغربية للغابة, ما دفع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إلى تفعيل المخطط الأخضر واستنفار كل الإمكانيات البشرية واللوجستية للحد من انتشار النيران, خاصة في ظل هبوب رياح وصعبة عملية الإطفاء اللي شاركت فيها وحدات الحماية المدنية والغابات والإدارة الجهوية للتجهيز, إلى جانب بلدية بنزرت ومنزل جميل بدعم من إليات تابعة للجيش الوطني التونسي. حسب ما نقله مراسلنا ببنزرت مراد الدلاجي, فقد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابسته. وزارة الصحة تعلن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية, هذا بعد نجاح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية بالاعتماد على المنصة الرقمية هذه, وبالتنسيق مع الفريق الطبي المختص في جربة. والوزارة توضح أن المنصة الجديدة مكنت من تسريع تبادل المعطيات الطبية بين فرق الاستعجالي والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب, بما ساهم في اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب وتحسين سرعة التدخل لفائدة المرضى. وزارة الصحة تقول إنه المريض اللي عمره 45 سنة وصل إلى قسم الاستعجالي في الساعة الأولى من ظهور أعراض الجلطة الدماغية، وهو اللي خلى تدخل يكون سريع حسب بروتوكول طبي معتمد. وقالت الوزارة إنه الحالة الصحية للمريض جيدة في الوقت الحالي. الانتشار المكثف للناموس بعدد من أحياء العاصمة في أسابيع الأخيرة أثار استياء المواطنين اللي يعتبرون حملات المداوات رغم أهميتها جت متأخرة مقارنة بموعد تكاثر الحشرات وارتفاع درجات الحرارة. الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان الوريمي يعتبر في تصريح الموزايك انه الحلول العاجله اليوم باش نحاولوا نحدوا من التداول النقدي الكاش اللي يوصل الارقام كبيره في تونس يلزموا ساعه توضيح من الهياكل المعنيه. وهوني نحكيوا على البنك المركزي التونسي رؤيته واهدافه اللي حاب يحققها للحد من المعاملات نقدا. والوريمي يقول انه التداول النقدي ما يضرش فقط بتوازن السوق النقديه ولا يعتبر فقط مصدر للتشجيع على التهرب الضريبي وتبييض الاموال، بل ينعكس سلبيا على قيمة موارد الدولة الجبائية. وهني كان حديث أيضا على دور الدفع الإلكتروني في المسألة هذه.
5: كل يوم يلزمنا نحاول كيفاش نشجعوا المطعمين الاقتصاديين اون ليزان سيت باش يستعملوا وسائل دفع اخرى على حساب الكاش. اليوم الاشكال الكبير اللي يحكيوا عليه اغلب المتعاملين فما مشكل نتاع الكلفه، كي نجي ونعمل ديزاكسيون تحكي الكلفه هذوما ونحدوا من هالكلفه نتاع التبيو، خاطر الكلفه راه مش عند العريف اللي خلص بالكار، عند التاجر اللي استعمل في المطارف هذوك من التبيو عنده كلفة يتحملها على الرقم اللي يتعدى وعلى اللي تبيه هدوم. اليوم زادا نجمو نعملو مثلا حوافز جبائية موجودة لحكي اليوم نشجعوا التجار وإلى المهنيين بصفة عامة انهم يستعملوا هالي تبيه هدوما ونعطيهم الرجيم دفاظور فيسكال ما نعرفش انا في التبيا ولا حتى في ضريبة على الشركات على رقم المعاملات اللي يتعدى على التبيه هذيك، نظنوا انه في عود يتعدى على الكاش وبوتيت يكون مصدر نتاع تهرب ضريبي وكنجيبوه لمسالك المنظمه ونتم مراقبتهم بعد بسهوله.
2: في موضوع اخر، بلديه الحمامات تعبر عن شديد اسفها واستنكارها بعد تسجيل عمليه تخريب وسرقه لعدد من الحاويات الحديديه المخصصه للفضلات الورقيه بشارع الحبيب بورقيبه بعد فتره وجيزه جدا من تركيزها من قبل المصالح البلديه. الهدف كان تعزيز نظافه المدينه وجماليتها. قرار إخلاء دار رعاية المسنين بسوسة بسبب خطر وشيك لإنهيارها ونقل المقيمين بها إلى دار الرعاية بالقيروان بصفة مؤقتة، قرار أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك. ومصادر متطابقة لموزايك تقول أن دار المسنين بسوسة خضعت في وقت سابق إلى أشغال تهيئة بسبب وجود تشققات خاصة في المطبخ، مشاكل خطر على سلامة المقيمين، لكن الاختبارات الفنية اللي قام بها مكتب دراسات متخصص ورى أن المؤسسة قايلة للسقوط وتستوجب إعادة بنائها بشكل كامل بما يضمن ظروف إقامة آمنة للمقيمين اللي بالغ عددهم حوالي 30 شخص. شهود عيان نقلوا على المباشر اليوم صور وفيديوهات للحادث المريع اللي صار بين المزونة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد واللي أسفر للأسف بعد انقلاب شاحنة خفيفة كانت تدخل 13 عاملة فلاحية إلى مكان عملهم عن وفاة امرأتين على عين المكان وإصابة ما لا يقل عن 10 نساء فلاحات بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب نفس المصادر تم تسجيل عدة كسور ونقل المصابات إلى عدة مستشفيات محلية قريبة من مكان الحادث، كما تم بتر يد أحداهن وقع نقلها في الأبان الحماية المدنية لمستشفى سيدي بوزيد. ناخذ أكثر تفاصيل حول حالة المصابين مع المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ماهر الخليفي في تصريحه المزيك.
7: تمكننا من استقبال 13 مصاب في الاكسيدون تاع المزونة، تمكننا من رعايتهم التامة في أحسن الظروف، فيهم اللي تبعثت القسم جراحة العروق في صفاقس عندها إصابة بيديها الزوز إن شاء الله يمنعوا لها يدي منهم سينو يرجعوا هنا نقوموا باللازم. رقدنا بنية عندها كسر في عظم الفخذ، مصابين الأخرين ازدينا لهم العلاجات اللازمة وروحوا لديارهم، ثم بعض المصابين مش يبقوا في قسم الاستعجالي للمراقبة وقسم الانعاش، وثم مريضة باش تمشي لقسم الجراحة عامة. لبس هم 13 مصاب تمكننا من رعايتهم في أحسن الظروف بتنسيق مع كامل الأقسام في وقت قياسي، تضافر كل الجهود الإدارية والطبية 100% نساء كلهم، وزاد في مقتبل العمر اللي دي سي دي ربي يرحمهم الله يرحمهم أبار اللي دي سي دي اللي جونا كلهم لبس بإذن الله يخرجوا ما عندهم حتى مشكلة إن شاء الله.
0: دقيقة نيوز
6: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك صحة ناهد، شكرا لقسم الأخبار اللي نهار كامل يوفر لنا آخر الأخبار. يلا باش نرجعوا بعد الفاصل نحكيوا خاصة على الحادث هذا.
8: مونديال السنه مع تيلي فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كوره اقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج اتش دي ار 10 بلس عالميه وكاليتي صون دوبي اتموس يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز السوم.
9: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: نوفلور تاني.
1: مرحبا مرحبا. دونك نرجع نحكي ونجي زعيري على حادث مريع مرة أخرى بين المازونة ورقيب. ربي يرحم الزوز نساء اللي توفاو. إن شاء الله ربي يشفي العاملات الكل. كنا سمعنا طبيب يحكي جروح متفاوتة الخطورة وحادث يتكرر. رغم اللي سيناجي الدولة تحدثت برشا مرات عن قانون جديد وما عادش باش نشوفوا نساء في الشاحنات, ولكن نشوفوهم وما نحكيوا عليهم إلا إذا ما يصير حادث مرور وأليم, لأنه صاروا حوادث مرور أخرى وما مات حد. دونك وسائل العلم ما تحركناش برشا
2: صاروا وان شاء الله ان شاء الله ما يعودوش يصيروا الحوادث هذه. ربي يرحمهم الزوز اللي توفوا, وان شاء الله المصابين يخرجوا لباس كما كان يحكي المتحدث. اما خليني بربي نقول شويه هكا معناها كلام, وان شاء الله يتسمع ويوصل لاصحاب القرار. راهو الشيء اللي تعمل الكل, قال القانون متاع نقل العاملات في القطاع الفلاحي اللي تعمل عام 2019 والأمر الحكومي عدد 724 اللي اصدر في 2020, ثم جاء بعد المرسوم اللي اصدر في أكتوبر 2024 اللي تعلق بنظام الحماية الاجتماعية ووفر إطار تشريعي للتغطية الاجتماعية. والهدف متاعه هذا المرسوم هذا شنو؟ وضع حد لشاحنات الموت وتوفير تنقل آمن لحفظ كرامة العاملات. اليوم نسمع بحادث أليم معناه فيه عدد كبير فيه
1: وزيد صدم
2: يصدم أنه فيه بنيات معناه بين 13 سنة و 18 عام, يعني نقل قصر
1: ينجم يكونوا في عطلة ولا حاجة يخدموا أي
2: توا بعد هذا كله. همش بربي مش نخصص, اعطيني دقيقه باش نحكي على اللي جاء في القانون, ما ورد في القانون. ما هو مشكلتنا احنا في البلاد هذه, اللي جاء في القانون شيء والواقع شيء اخر مختلف تماما. في سيدي بوزيد كما في بعض الولايات الاخرى اللي فيها تنقل عاملات, فما نساء يخدموا يخرجوا الصبح بكري الاربعه متاع الصباح باش يمشيوا ويخدموا في الحقول, يجمعوا في الدلاع, يجمعوا الخوخ, يجمعوا
1: جاء الاكسيدون صار 5.5 ولا نصك.
2: تخيل انت يا نوفل اللي بعد هالتشريعات الكل واللي تم التأكيد فيها على انه وسيلة النقل يلزم اللي باش يسوقها, وذا راهو في المرسوم متاع 24 اكتوبر 2024 باش يقول في تعريف نقل العاملات الفلاحيات. أنا نقرأ في المرسوم, طيب مش نقرأ لك الفصل. هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعاملات الفلاحيات, يقوم بتأمينها شخص متحصل على ترخيص للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يتم إزدائها في حدود الولاية أو مجموعة من الولايات. أنا نسأل السيد اللي ساق اللي سوق في الشاحنة اللي عملت الحادث عنده رخصة متاع نقل عمومي,
1: والشاحنة ليست للنقل عمومي, الشاحنة البضائع.
2: أنا جايك للشاحنة اللي سوق عنده رخصة نقل عمومي. تعرف معناها رخصة نقل عمومي؟ يعني رخصة تزديها الإدارات الجهوية للنقل, ما عندوش رخصة نقل عمومي. وسيلة النقل كاميونة شاحنة صغيرة معدة لنقل السلع والبضائع, يهز فيها الدلاع ويهز فيها الفلفل والطماطم والبطاطا. راهو عدد العاملات, انا حكيت مع المراسل متاعنا في سيدي بوزيد محمد صالح الغالمي, يقول لي راهو ما ثماش محطه لتجميع العاملات الفلاحيات, محطه يعني محطه نقل يتجمعوا فيها, وما ثماش وسائل نقل ينطبق عليها القانون هذا, المرسوم ولا الامر الحكومي ولا قانون 2019. ثم شاحنات منين يجيبوا فيهم؟ يتعدوا لهم لديارهم, معناها يمشيون ويتعدوا معناها بالدار بالدار. وثم كيفاش تفسر انت وجود معناها اطفال قصر اقل من 18 عام؟ معناها
1: 13
2: اقل, يعني اطفال قصر
1: 13
2: ما هو نقول لك علاش ما جات العطله الصيفيه, هم في الاصل يبدو انهم تلامذه كي جات العطلة الصيفية. دونك شوف هي رأي ثم الحاجة والخصاصة. وفما استغلال ذوي الحاجة. الناس هذوما معناها توا فلاح اللي عنده هنشير كبير يا رسول الله معناها عزو غادي باش يعملوا معناها ميني بيوس صغيرة حافلة نقل محترمة تحفظ كرامتهم.
0: انت تحكي القانون انت عملوا منظومة نقل خاصة بالعاملات الفلاحية
1: ما ثمش متى عملوا شكون عمل
0: خرجت في قانون
1: في قانون
0: عندي قداش
1: اللي ماذا لا يطبق ولا لحظة لحظة والكاميون كي تمشي ما يفيق بها حد في عاملات
0: ما ثمش
1: عمل لحظة لحظة ما يفيق بها حد ما فماش كنترول
2: هذا هو السؤال
1: كيما ندخلك الحبس نلقاك تسوق في الكاميون انت وصاحب العمل تدخلوا الحبس اي
2: شوف سامحني خليل
1: تفضل سيدي جاي
2: القانون الامر الحكومي نتاع 724 قال رخصة الساق يلزمها تكون من صنف دل والا دل واحد لا تقل مدتها عن سنتين والساق اللي مش يسوق يزمو يجري دورات تكوينية راني نقرا في الأمر الحكومي هذا نص صدر عن الحكومة عام 2020 يزمو الساق يخضع يتلقى دروس في الإسعاف على الطرقات ووسيلة النقل يزمها تكون مخصصة يزمها تكون مسجلة
1: مش كميونة
2: كوسيلة نقل عمومية للأشخاص مش للسلعة ولا للحيوانات ومخصصة لنقل العملاء الفلاحيين
1: معناتها اليوم اي كمل سينيجي كمل
2: الحقيقه يا نوفل معناها والله شيء اسف يعني معناها باش تاخذ 5000 فرنك على كل عامله تهزها شاحنه نتاع نقل البضائع على مسافه 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر معناها اللي يجيو اللي يمشيو للقموده ولا الرقاب ولا مزونه ولا الغريس معناها باش يمشيو يخدموا يعني يدفع 5000 تدفع المراه 5 دينارات معلوم النقل وبعد تلقى روحها معناها اما متوفيه
1: ونساء وقتها معناتها خليل ونساء وقتها تذكر حكينا يقول لك اعملوا قوانين كذا الواقع باش يقعد هكا ويهزونا بالسيف هكا ويعطيونا كان 10000
2: بربي قبل ما تعطي الكلمه لخليل سامحني خليل عايش خويا انا تعسفت عليك يا اخي وزاره المراه مش عملت تطبيق اسمها تطبيق احميني
3: 2019
2: عام 2019 لفائده العاملات الفلاحيات والقانون مش نص المرسوم
1: شنو تطبيق تحميني مع المرأة اللي ماشي هذيك باش تجني
2: هي معناها
3: جوج خمسة سنة في
2: تطبيق تعاملت مع السي ان اس اس مع صندوق الضمان الاجتماعي باش
3: ينجموا
2: باش يعملوا لهم تغطية اجتماعية وتأمين على المرض وعلى حوادث الشغل وحوادث المرور
0: نظام تغطية اجتماعية لفائدة العاملات
3: أما جوج حاجة بركة معناها تقنيا معناها ايش معناها ابليكاسيون معناها نحكي على عاملات يخلصوا في 10013 دينار في النهار معناها منين هي باش يكون عندها سمارت فون هي ديجا تلوج على قوت يومها تلوج على قوت ولادها تلوج على عائلتها شنو تاكل معناها ظروف خايبة برشا تجي انت تعمل ابليكاسيون معناها مع كل احتراماتي للمبادرة اللي هي راه مهم ياسر معناها يكونوا موجودين في نظام التغطية الاجتماعية أما راه مش بابليكاسيون تمشي لهم سير بلاس الناس هذوما راهو فما ناس فما بلايص معناها في تونس راه ما فيهمش ماء معناها تستعملوا في ابليكاسيون
1: معناتها الكلام اللي كان يقول فيه سينيجي وسيسلاح يؤكد انه احنا عملنا حلول في الاوراق اما الواقع لا شيء تغير معناتها تو باش ندعو معنا ما ندعيه لانه كل شيء مبرمج ورقيا الان تطبيقه الان الكاميونه اللي تبدا ماشيه وهز عاملات معروضها حد وعمل لها كنترول بابيي ساعه
0: انا عندي رقم
1: والواقع لا شيء تغير فيه تفضل سي خليل سامحني تفضل احكي
0: القانون تاع المنظومه الخاصه بالنقل العاملات في
2: 2019 و2024
0: سبع سنين
2: ثلاثة نصوص
0: هل نناقش سبع سنين للدوره التكوينيه ولا كذا اثنين اسهل حاجه في السبع سنين كانت تكون هي شنو اسهل حاجه الكميون هذا اللي هز عباد طريقه غير قانونيه منين يتعدى تعدى بالطيارة بالهواء
2: تعدى في الطريق
0: تعدى في الكياس باهي سامحني أنا لا شوف أنا كيما نحكي على عاملات الفلاحيات ويوجعوني وتعرف علاش تخرج وما تشكيش لأني دون لوبليغاسيون باش تمشي تخدم
1: طبعاً
0: تجيب خبزة صغيرة معناتها العيب علينا نحن أنا مثلا نهار الماتش الكبير هذاك شفت كاميون ولاد صغار نتاع 16 و17 مليانين جي 20 واحد متعدي من قلطرة ترادس هالقلوات ويغني طفل ويشطح ويشطر بدنه خارج من الكاميون منين تعدى ترتغطس حلق الواد
1: أه.
0: النقاط شوف
1: النقاط
0: شوف على الأقل إذا ما نجموش نعملوا المنجز الصحيح ونبطاو فيه نجموا نعملوا الحاجة اللي نجموا نعملوها تو الشخص اللي شد هذا الزعبات بدون وجه قانون
1: رو ميزمش نبطاو إذا تعمل قانون يجب يطبقه
0: يطبقوا يطبقوا أنت والله. تعرف كرابك اللي يخدموا بيمك البارتنير وكل واحد كان يشدوا عبد في وسطها من تالي راكب من تالي هكا متوسط تمشي الفورير طول ولو قاعدين تطبق العقوبات هذه قاعدة تطبق على ناس معينة والناس هذو ما شنو اش دي سيفتو هذا اللي هز عبيت كيما كيكا وقام
3: تاكسي طلع عربة يتخط
0: شنو سيفتو اي واه يرحم
3: تاكسي تاكسي طلع عربة يتخط
0: نعملو سهل ما نخليوش العبيد تسوق بالطريقة هذيك ياخذ كاميون تتفك تمشي الفورير
1: مواطن عادي يعمل كوف واتيراج 700,000 خطيه
0: اي مثلا
1: أي.
0: مثلا
1: وتطبق معناتها لهنا يقولوا مولى الخدمه يفرض بالعكس انت كي تطبق القانون بصرامه تو مولى الخدمه بالصفه عليه يطبق القانون اي جوستومو وللاسف تو باش نزيدوا نحكيوا عليها في الساعه الثانيه برشا اخبار دونك ما نجمش نحكي عليها برشا الحمد لله تم سيطر على الحريق في الحمامات وكان جهين في كلو حكيت عليه باكثر تفاصيل
2: في بالزبط
1: انا قلت
4: حمامات
1: في الرمال
4: الحمامات هذيك
1: البلدية الحمامات اللي هذيك كلاسيك انك تعمل حاويات وتتسرق الحاويات هذا ما عنا سنين وهو يصير كيك بالعكس انا اللوم على البلدية انا عاملة حاويات ما في بلهاش اللي بشي تسرقوا معناتها معناتها والله يتسرقوا وديما يتسرقوا معناتها في كل من عهد بورقيبة هم يتسرقوا الحاويات تذكرك الحاوية الزرقة والحاوية الخضرة كل فضيحة
4: فما شكوني سلسلة
1: جيستو دونك يلا نمشيو الاخبار بعد نعملو طلع عجريت
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
6: مالا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
7: ميديماك ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدة ساعتين نوف الورداني
1: مرحبا مرحبا مرحبا يلا نعملوا طلع على الجرايد اليوم
7: في الجرايد
1: حسيت فما تسيب كيفي فما حاجه خرجت أيه. ولا هذاك قاعد يبرف المينوي ماك انا احكي لكم على مينوي ماك حصه عملنا فيها انقلاب انا وصليح خديناها وتخلصنا من
2: كيف كنت برف الخليل
4: سيد المخرج
1: سيد المخرج يلا خبر عجيب جدا مدير عام الامتحانات الوطنيه كنت سمعته البارح سي محمد ميلي ينفي صحه ما تم خاطر هي استاذه
2: من هذا مع زميلتنا جيهان
1: جيهان ميلاد الصوره انه استاذه قالت راه يتم تسريب امتحان الفلسفه بعد
4: فيديو خرجت
1: هي فيديو كي شفناها في التحقيق قلنا بصراحه مبالغه علاش في التحقيق في الاخر مسكينه تمست انه خرج دوفار وحكيت مدير عام الامتحانات قالك دوفار يرجع العام 2022 نسمعوا شويه
8: عندنا معاينتنا لما تقدمت به المعنيه بالامر تبين لنا ان الموضوع الذي بيدها هو يعود الى دورة 2022 يعني محتوى الموضوع هو امتحان بكالوريا شعبة الأداب في دورته الرئيسية لدورة 2022 مع الطالع فقط الطالع يعني دونتيت متاع الامتحان هو فقط هو في 2026 يعني الموضوع هو موضوع دورة 2022 في شعبة الأداب في مصالحنا اللي عايرة تقريبا الواقع احنا كيف نتساءل الحقيقة لماذا ربما لم تتجه إلى مصالحنا إلى مصالح وزارة التربية اللي مفتوحة أبوابها بطبيعة 24-24 اللي ربما تتقدم ربما بهذه الوثيقة وربما بهذا ربما تقول اللي عندها تنجم تقدمه لوزارة التربية إلى مصالح وزارة التربية الحقيقة في الإطار هذا ما عندنا نقوله وسنترك بطبيعة المسائل الأخرى
1: واضح دونك شوف احنا أكثر عبيد نقدت وزارة التربية وكذا ولكن شكرتهم على حملات وكذا به فادلكوا باللي تحبوا بجاه ربي سيبوا لنا التربية راو ملي روبير اللي استابل في تونس وديما تقعد معناتها ظهرت المرأة ما ياخذ دوفار قديم وعملت فيلم علاش كيفاش ما نعرفش
0: ربما والله نوف الخن
1: لربما لا شيء
4: يكونوا غلطوها
0: أن تكون اتخدعت بنسخة اعتبرت أن نسخة حقيقية وهذا الأقرب إلى الذنب. حتى كي تسمع ديسكور تاع العبد ما تقولش هذه راهي بيتها في الليل كامل تاع طريق الفلونتات منك. ها هذه
1: هي مش استاذة راهو مكمل اي
0: المساوئ.
1: لا لا مش استاذة. ايش علينا تخدم ما تخدعتش. المهم لك
0: تصاري اللهجة اللي تحكي بها تقول اني طاحت في بيش والبيج هذا راهو باش نلقاو
1: لحظة مش هي طاحت. لا لا طيحت الناس في بيج.
0: مو احنا
1: طيحت الناس ومن بعد كي شفناها تحقق قلنا شنو الناس كل تمشي لتحقيقي.
0: علاش احنا طحنا في البيج وكذا؟ لاني هي تو زايد اللي يعملوا فيه هذا الفابريك الكل زايد انه موجود حالة غش معروفة تقر بها وزارة التربية ونقر بها نحن وتقر بها المراقبين والاحصائيات نتاع حالة الغش.
1: احنا قلنا 8 دقيقتين والعباد قلنا
0: امتحان يخرج وهما ضبطوا ناس خرجت امتحانات وناس مشات للعدالة وثم ناس مشات للإيداع.
1: تحكينا فيه هذا
0: الفايدة انه تكون هالمصداقية دي.
1: علاش يعملوا كيكا؟
0: علاش يعملوا كيكا؟ واحد
1: ليش نو انت تعرف انت محلل لازمك تعرف خيجي مش كل الأخبار انت انت اعطيني علاش يعملوا كيكا انت في سينيجي دوركم تفسرون الخلفيات.
0: ثم ناس عند موهبة استثنائية في تدخيل الدنيا بعضها وهذه الموهبة الاستثنائية في تدخيل الدنيا بعضها قد تعود لأسباب مرضيا تحقد كراهية متاع واحد على عصابه وقد تعود لأسباب أخرى يعلمها الجميع. أنا نحب نهيج الناس باش ينقموا وكي ينقموا يمشيوا يتعاركوا مع السلطة وكي يتعاركوا مع السلطة تاكل بعضها هكا. نحبش نحكي هكا.
1: لا لا احكي هكا دورك تحكي هكا سمحني مش دورك تعودي الخبر دورك تحكي لي حتى انت سينيجي مش دورك تعودي الخبر. اما طيحتنا في البيج المرأة خاطر برشا تعاطفنا معها صحيح. ليه معناتها راهو ايش نقول لك انا وسيرتو اللعب بالتربية والتعليم وكذا دي هما من ركائز تونس وتونس حتى في العالم العربي الكل يقول لك اكثر شعب متعلم اكثر شعب كذا ما تمسوناش في الحكاية هذه. تفضل سينيجي.
2: انا شفت الفيديو نتاعها المرأة هذه ما نعرفش استاذه ولا ماشي استاذه بعد تبين قالوا ماشي استاذه. شفت الفيديو نتاعها بعد دقائق ملي هبطتها وتفرجت فيها كامله الفيديو كانت طويله. وريت وثائق وريت اوراق امتحان وريت لونتيت يعني الطالع نتاع ورقه الامتحان اللي هو وقتها تحكي على موضوع الفلسفه. ثم السنه اللي منصوص عليها الموجوده الوثيقه اللي وريتها هي 2026 دورت
1: يعني مدلسه
2: ولا شكون دلسها؟ هل هي دلستها ولا خذتها كما هي مدلسه؟ هنا هذا التحقيق اللي مش يقول يقال يقال انه ان هي اخذت هي على تيليشارجي الورقه هذه الوثيقه هذه من جروب وعملت بها الفيديو ما نعرفش ما
0: وريت الجروب.
2: أي. لكن لكن يا خليل راو القانون راو هنا ما فماش حاجه اسمه والله والله على نيتي والله ما نعرفش والله ما ندريش والله جبت انا وثيقه ما ندريش به. المشكل يا نوفل هو فما عمليات غش صارت ومعناها بالوسائل التكنولوجيه وحكينا عليها
1: كل يوم حكينا عليها
2: احنا جماعتي بريس كل يوم الاخبار كل يوم وكل يوم فما ايقافات وكل يوم فما عمليات ضبط غش وكذا وتعديات على النيابه وكذا وتحقيق وما اليه. لكن يبدو انه فما محاولة لتضخيم الظاهرة هذه. ثم شكون اللي يخدم بالحكاية هذه
1: يحبها تمس بيه. الشهادة الشهادة ليه ما تمسش
2: همش نحكي لك أنا توا على الموقع أو الصفحة أو الجروب اللي خذيت منه المعنية بالأمر. هو جروب ساعة أنا بدي قلت لك النهار راو عملت هكا رجواندر الجروب
1: رفضوك
2: ما قبلونيش في الجروب هذا في الجروب هذا يبدو أنه فما شكون اللي تخلى الجروب هذا ثم عدة وثائق وفما ميساجات وفما وكأنه رو عدد كبير. فما شكون اللي حط ميساج بربي يشوفون الإصلاح متاع كذا الأخر يقولوا الكيت يكتب يقولوا الكيت ما تمشيش الأخر يقولوا وراء يذولي كونيكسيون تحت شنو نعمل برشا ميساجات وراء هذم تكبتروا. أنا شفت البعض منهم الجروب هذا ثم برشا وثائق بارتاجت فيه تحت عنوان هذه مواضيع الامتحان اللي تسربت به غير الجروب هذايا. ثم في العديد من الصفحات اللي تحولت إلى منصة للتداول في هالموضوع هذايا هو موضوع السيونس درشن وكذا هو موضوع التكنيك أو تسرب ولينا نحكي وقت على أرقام قياسية الموضوع كان يتسرب بعد 5 دقائق طول يتسرب بعد دقيقتين. فهمني يبدو انه فما مبالغه في في في هذا وفما وفما سوء نيه وفما برمجه فما ايدي فما سوابع تخدم. لكن انا اللوم على وزاره التربيه لانه طيله الايام الكل اللي صار فيها الكلام والاخبار وعلى الغش واحد وشيء معناه شيء شيء صحيح وشيء غلط ما خرجت حتى توضيح
1: خرجت
2: وحتى لا امبارح بعد ما انتهت البكالوريا
1: لا بعد ما ثبتوا من انها مدلسه وكذا
2: وقت ايش تكلم البارح بتكلم البارح والحكايه قديش عندها من
1: اربع ايام خمس ايام
2: اكثر عندها حوالي اسبوع
1: من نهار الاول
2: من نهار الاول علاش وزاره التربيه يقول خايل تقعد تستنى حتى لين البولدوناج تبدا تمشي وتكبر وحتى معناها الديك يصبح حمار وحتى يعني الناس
1: باش ندافع شوية على وزارة التربية في المقابل
2: ندافع.
1: وزارة التربية صارت برشا حملات زاروا برشا مراكز توجيه قالوا رانا نقضيوا على الغش يعني وزارة التربية قاعدة تخدم من جانب آخر
2: السيد وزير التربية وعمل
1: كل يوم يمشي لبلاصة
2: متفق مع هذا كل متداول أنا قلت لك على حاجة واحدة كان من الممكن تخرج راهي الإشاعة كي تخرج إذا ما تجاوبش عليها
1: في وقتها
2: بعد دقائق راو انتهى أمرك تتحول الإشاعة إلى خبر
1: واضح
2: وإذا تحولت إلى خبر راه ما
1: من الصعب تكذيب به سامحوني نزرب خاطر عنا برشا وبرشا مواضيع نحب نقول لكم اللي دونك عنا برنامج خاص اسمه منوي ماك علاش خاطر موزايكا فام تشجع المنتخب الوطني التونسي في الماتش الأول نهار الاثنين مع الثلاثة متاع الصباح ضد السويد دونك البرمجة باش تكون 13 ساعة نون ستوب تبدأ بريك أب سبور مع مكي ثم تعيشوا المونديال مع اسماعيل من 8 حتى نص الليل ثم نص الليل منوي ماك أنا وصلاح باش نتبعوا زاد المنتخب ثم ثم يجي اسكندر ويجي نادر داود ويجي عادل زهمول بث مباشر من مسعتين لستة بتاع الصباح ومواكبة مع المراسلين متاعنا عنا ثلاثة مراسلين الصور الفيديوهات على الويب على الانترنت باش تتبعوا كل شيء معناتها النهار باش يكون سبيسيال للأسف معناتها سي ناجي وسي خليل قالوا لازم نرقدوا باش نجمو نجيو نص نهار خلينا نرقدوا وبالنسبة لناهد تو نحكي لكم علاش نسمعوا
0: نسمعوا نعملوا الريفي ونتفرجوا
1: في التلفزيون
2: وانت نسيت التقنيين ونسيت المخرجين ونسيت الزملاء اللي يخدموا في
1: الديجيتال لا طبعا لا لا انا قلت الويب والانترنت موزايك باش تقعد عايشه بيان سور ايكيب كامله يعطيهم الصحه وشكرا لهم نسمعوا شويه ونرجعوا

برامجها خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك. تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برامجها خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: ان شاء الله مربوحوا، عنا امال كبير نربحوا السويد والنجموا نترشحوا، خاطر حتى الثالثين فما احسن الثالثين باش يترشحوا. بالتوفيق وشكرا قسم رياضة زاد على موزايك فيم علي عم في الكل. يلا موزايك 24،
2: موزايك 24،
3: موزايك 24. نرجو على كلام رئيس الدولة قيس سعيد اللي دعا رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس المعين حديثا الى الاسراع في تقديم مشاريع الاتفاقات اللي باش يتم ابرامها مع المعنيين بالصلح الجزائي من غير ما نضيعوا الوقت في إجراءات لا تقل منها كما حصل في السابق، كما بما يضمن وضع حد نهائي للوضع هذا بعيدا عن التنكيل. قال رئيس الدولة واللي تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد باش يغلق هذا الملف نهائيا.
4: أتمنى لكم النجاح والتوفيق كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. ولابد من التذكير أيضا بأن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد باسم الإجراءات. الإجراءات توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. انطلق أنت وأعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها في أقرب الأجال تبقى المرسوم الذي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله. انطلق على بركة الله، ولتعد أموال الشعب التونسي إلى الشعب التونسي، وليغادر هؤلاء السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين بعيدا عن أي مساومات وبعيدا عن أي ابتزاز.
1: ليغادر السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين، معناتها بكل وضوح رئيس الجمهورية، معناتها تقريبا في الكونتكس اللي قلناه بوضوح، وراي صارت إجراءات ضيعت الوقت كما قلت أنت المرة فايتة نجي زعيري، يعني ليس هناك وضوح أكثر من هكا، وبجاه رب اللي عينه كبس روحك. معناتها الرئيس قالك وزرب واعمل ويزي من تضيع الوقت.
5: خلي ملخص المسألة وكاليش ما عدناش برشا من
1: ضيفة، وقالك فمش كون يحبي طابول ويحبي سامسر
5: الثنائية لا يبتزون ولا يبتزون، بمعنى رانا احنا لنا قدام حرب ولنا قدام عملية، كيف هي احنا قدام عملية مصالحة. مصالحة فكرتها باهية، فكرتها ترجع التوانسة لبعضها، فكرتها تجبر الضرر بالمال مش بالعقوبة المدنية. فبالتالي الدعوة للطرفين، الدعوة لاستغلال الفرصة من طرف رجال الأعمال وعدم التباطؤ في الموضوع هذا، لأنه هو في نهاية الأمر في مصلحتهم في مصلحة
1: البلاد. أما برشا رجال الأعمال مقدمين
5: ودعوة للجنة، أيوة للجنة للتسريع في العمل الذي قاله رئيس الجمهورية، وانتقد اللجان اللي قبل أصلا وقال راهو معناها
1: ضيعوا الوقت،
5: حصيلة معناتها ضيعوا الوقت، شيء بالتلقائي وشيء مش بالتلقائي معناتها. وقالوا الرئيس مش احنا قلنا، بمعنى اليوم زاد الهياكل المخولة أني باش تقود المفاوضات هذه وباش ترفع الأمر للمجلس الأمن القومي يلزمها تسرع العمل ويلزم المنظومة هذه تنجح، لأن ما هيش منظومة متاع تشفي، هي منظومة متاع مصالحة.
1: واضح معناتها الكلام واضح برشا نجي زعيري، تقريبا كنا قلنا نفس الكلام قبل معناتها بنهارين.
6: قلنا صحيح، قلنا الكلام وتحدثنا برشا على الصلح الجزائي، وقلنا راو الملف هتايا راو يزمو يتسكر، راو ضاع فيه برشا وقت، راو قعدنا مدة طويلة وإحنا نحكيه على نفس الموضوع ونعاودوا في نفس الكلام. راو الملف هذا يزمو يتسكر، هذا الملف ملف الصلح الجزائي يزمو يتسكر باش الناس ترجع تخدم على رواحها، باش رجال الأعمال الموجودين في السجن يعملوا صلح جزائي ويخرجوا، ما ثماش علاش قاعدين في السجون
1: واللي عايشين البر.
6: وجودهم في على رأس مؤسساتهم وخارج السجون يسمح لهم بإدارة مؤسساتهم والحفاظ حتى على مكاسب الخدامة والحفاظ على المؤسسات هذيك، رأي المؤسسة وهذا معروف. المؤسسة اللي صاحبها يغيب عنها سواء في السجن أو بوفاة أو راهي مؤسسة راهي أمورها تتدهور، ثم آن الأوان لرجال الأعمال خارج الوطن اللي هاربوا، وإحنا كل تونس كل نعرف وين موجودين، يعني شيء عدد منهم موجود في في دبي، عدد داخل في المغرب، عدد داخل في
1: فرنسا،
6: في فرنسا وغيره. هربوا على خاطر ملقاوش حل، ملقاوش حل باش يبرموا صلح جزائي يخلصوا حق الدولة مش مزية، يخلصوا ما مخذاوه.
1: تيجي معناتها هما برشا مقدمين مطالب وبرشا درست أيوة. مطالبهم وقفت فهم
6: العدد كبير منهم عبروا عن استعدادهم لإبرام صلح جزائي مع الدولة، وكان الطرف اللي يتفاوض معهم هو المكلف العام بنزاعات الدولة ولجنة الصلح الجزائي. هذا قبل ما تصير محاولات أخرى قبل، لكن قبل 2019، لكن للأسف الشديد كانت يعني تحت، هي كانت تحت غطاء عنوان اسمه الصلح الجزائي، لكن تحت الطاولة كان كان كان ثم عمليات ابتزاز ومقايضة وكذا، وفما حزاب ابتزوا رجال أعمال خذوا فلوس وتمولت بها حملات انتخابية وغيره. لا علينا، خلنا نطويو الصفحة هذه، لأن الصفحة مؤلمة. يلزم يصير صلح، يلزم تكون فما حالة من الثقة، يلزم الثقة ترجع بين الدولة وبين الناس، الناس يعني المواطنين سواء كان رجال أعمال أو تجار أو غيرهم. ثم بعض الكلمات المفاتيح في، أنا أعتبرهم كلمات مفاتيح في في كلام الرئيس، الكلام اللي يتوجه به للشخص، الشخصية المعينة على رأس لجنة الصلح الجزائي اللي هو في الأصل كان المكلف العام بنزاعات الدولة وكان طرف في لجنة الصلح الجزائي يعطيك صح بموجب القانون طبعا. الرئيس نو قال، قال هذه فرصتكم، هذه فرصة متاحة للي تورطوا سواء اللي موجودين في السجن أو الموجودين خارج البلاد. ورد على بعض الكلام اللي يتقال في علنا ويتقال في الكواليس أنه ثم محاولات للتنكيل برجال الأعمال،
5: رجال الأعمال مش
6: وفما شكون
5: ضد رجال الأعمال،
6: فما شكون اللي مشى ابعد من هذا، قال راو راي الدوله السلطه فتحت النار على رجال الاعمال، قاعده تشن في حرب على رجال الاعمال. يبدو لي انا بمتابعتي البسيطه ما ثماش حرب، ثم
1: ما هو البطء الاداري هو اللي خلى الناس تقول فما حرب. يعني انت كرجل اعمال مقدم مطلب مصالحه وما يصيرش، معناتها يقول لك بالعاني بطء، معناتها الدوله لا تريد الحرب ولكن اللوطه الموظفين هم اللي يريدون
6: تمصير. ثم الدوله كما قلت نوفل طالبت بمستحقات المجموعه الوطنيه، مش مستحقاتها هي، لانه الفلوس اللي خذوها رجال اعمال باي شكل من الاشكال، وهنا نحكيه على القضايا المالية والديوانية وغيرها وكذا، راهي فلوس المجموعة الوطنية باش ترجع إلى خزينة الدولة. الرئيس توجه إلى الشخص المعين على رأس لجنة الصلح الجزائي وقل له راهي ما يلزمش عمليات الصلح تتحول إلى إلى تصفية حسابات، على خاطر يبدو أنه يبدو، وقول يبدو مانيش متأكد من المعلومة، لكن ما سمعته في الكواليس أنه

0: وراو ابرام الصلح راو مش معناها هذا كلام انا نتوجه به للشخص المحترم سي عباس راو ما يلزمش تكون زاده فما مفاوضات اكلي تضرب عام واحنا نمشيو ونجيو والمحامين شوف وتعرف شنو اللي صعبها الحكايه المحامين نتاع رجال الاعمال هم بيدهم راو زاده ما يسعوا الى ابرام الصلح في اسرع وقت لكن زاده فما محاولات ل لتطويل المفاوضات زيد هذه لا ما نحبش هذه لا المبلغ اللي فرضتوه على
1: الموكل في بعض الأحيان
0: يعني صح وهذا يمكن يدخل في صميم العمل المتحمل المحامين لأنه وقت اللي اللجنة تعطي رقم كبير من واجب المحامي وهذه في إطار العمل نتاعو أنه باش يخفض المبلغ إلى المستوى المعقول دونك يا يعني بكل لطف نتوجه إلى رئيس اللجنة نقول له قصر في المفاوضات اختصر أجل المفاوضات
2: وعندك ففير من رئيس الجمهورية بوضوح مع رئيس الجمهورية حلك ففير لمصلحة تونس أسرعوا اللي وعجبني قال اللي عايشين البرة واللي في السجون قولوا لهم رأي تونس مفتوحة للصلح
0: يلزم اللجنة تتصل زادة برجال الأعمال المعنيين الملحقين قضائين في قضايا مالية اللي خارج تونس لازم تتصل بهم
2: ودي حط نمرك تو يتصلوا بك هما
0: حاجه اخرى نوف
2: اي بسرعه سينيش
0: كنت نستنى في حاجه واحده شنو هي انه يتم تحديد اجل للعمليه هذه
2: اي ديما كيك
0: كنت نستنى الحقيقه انه الرئيس يعطيه اجل يقول له فيدك عام ويزم تسكر لي الملف هذا خلي بلاد ترجع تخدم روحها وخلي الناس يرجعوا يخدموا روحها
1: واضح فيها اقل منهم خلوا فيها
0: هو قالوا في اسرع وقت لاسرع وقت وش بد على البيروقراطيه وعلى التعقيد الاداري في واحد
2: واضح
0: فالحكايه هذه ارجو ان
2: واضح شكرا لك نجي سعيد تو نمشيو خاطر افتتاحيه باش تختصرها امريكا والمونديال وباش نعملوا كلمه على المونديال اللي افتتح يوم امس يلا في الصميم
3: في الصميم
2: أمريكا والمونديال فرجة كروية بمذاق التوماهوك حتى الكورة حط فيها مفجرة تتفضل
1: الفكرة جبتها لي صورة شفت عملوها مجموعة من شباب حول العالم ما نعرفش بالضبط الجنسية تصوروا ملعب متاع كورة كله رمات طالع كيما كان وفيه دبابات مكسرة وعباد تستغيث ومدارج طايحة إلى آخره بمعنى رائحة البارود أو رائحة التوماهاوك والتوماهاوك هو آخر سلاح استعمل قبل أعلان ترامب أمس على الاتفاق المبدئي استعمل ضد إيران أولتمس معناها جوب بصواريخ التوماهاوك رائحة الحرب في مطارات الولايات المتحدة ورائحة الحرب في التعامل مع الوفود اللي جاية لأمريكا باش تشارك في كأس العالم رائحة العنصرية من وراء طرد الحكم من الصومالي رائحة التشفي من وراء تعامل مع الجوار العراقي رائحة العنصرية المضاعفة في التعامل مع الوفد السنغالي تلك الاستعدادات الأمنية التي غمرت الرياضة والكرة والفرجة برائحة الحرب وقت اللي تلقى كل الأجهزة السيادية الأمريكية تستنى في طيارة كل هذا يعني أن الحرب كانت عنوان حاضر داخل الاستحقاق الكروي العالمي الحرب اللي خلت الناس اليوم توجه نظرها للإجراءات قبل ما توجه نظرها للعبة الحرب اللي قال خلت ناس أو جوارات عندهم تأشيرة يوم واحد يوم إجراء المقابلة ومشي روح على روحك الحرب اللي في المستوى المادي أو الاستحقاق الكروي اللي كان في المستوى المادي يوحي بالحرب وكان في المستوى الفكري يوحي بالحرب لأنه اللي تعملت ضدهم الإجراءات الكلهم داخلين في إطار أنه هذه تعتقد روحها الحضارة المركز وأنه الناس اللي جايين كلها أطراف والناس ما عندهاش قيمة والحال أن الكرة هي في التالي قيمة إنسانية الكرة هي في التالي لعبة جميلة صنعوها الفقراء في البتاحي هذا كله لغة أخرى ولكن لغة الإنسانية غابت مش فقط على الدولة المنظمة أو إدارتها غابت على الإطار المنظم اللي هو الفيفا اللي يبدو أنه أعلن انطلاقا من كأس العالم 2026 على نظام دولي كروي جديد يقوم على الأحادية وعلى الإذعان لمشيئة الولايات المتحدة الأمريكية أحببنا ذلك أم كرهنا إذن رائحة الحرب في الكرة ثم رائحة الكرة في الحرب لأنه انطلاق فعاليات كأس العالم أمس تزامن مع انطلاق بداية مذكرة التفاهم بين الإيرانيين وما

0: بين الأمريكيين
1: إلغاء ضربات
0: أعلن عنها ترامب بعد إعلانه عن إلغاء الضربات وتفسيره ربما أو تفسير هذا بغيابه عن افتتاح كأس العالم لأنه في كأس عالم أخرى وكأس عالم ثبت أن ما فيهاش قوة عظمى الدولة ثبت أن فيها زوزة قوة عظمى كأس عالم أبطالها ينجموا يكونوا مهم جوارات لكن أبطالها إذا كان طبقنا التكتيك الكروي فإن نوجدوا أنه أمريكا اللي عندها الفيفا في كأس العالم عندها أيضا الأمم المتحدة في الحرب هذه التي غيبت والتي ربما أعلنت عن نظام دولي جديد يحكم فيها الأقوياء خاصة وأن أمريكا كانت نجم تخسر الماتش متاعها مع إيران بالاحتراز لأن عندها جوار أو دزيام التاكون اللي اسمه نتنياهو رشل شيء في محكمة الجنايات الدولية وعنده 3-4 أوراق أحمر 5 أوراق أحمر المهم أنه آلية الحسم متاع الحرب اللي دارت في خارج الكأس العالم كانت آلية فيها برشة من كرة القدم فيها فريق للكوتش متاعه ترامب خدم بعشرة مهاجمين وخلى الوسط فارغ والدفاع فارغ وفيها فريق عرف كيفاش يتصرف عب الوسط متاعه ولعب بمهاجم صريح وحيد ما هوش رونالدينو هو هرموزينو هو مبيح هرمز وبالتالي خرج ماتش طاولة
1: سمحني قصرت لك نجي زعير يلا في 30 ثانية مازلت حكينا شوي على كأس العالم للأسف برشا مواضيع في سعلولة اليوم برشا أحداث
2: كأس عالم غريب
1: كنت حبت تحكي جنص
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا قبل ما ندخل الاستديو كنت ما نحكي مع زميلة محمد فليس المصور اللي موجود غادي على عين المكان باش يغطي بالصورة يقول لي ما فما في
1: أي
2: حتى أي مظهر
1: في بلومش
2: من مظاهر كرة القدم معناها الدور في الشوارع
1: أي
2: ما كانوا ما فهم شيء ما فهم حد شيء بالحق مظاهر الاحتفال معناها تو شوفنا مثلا في المكسيك فما على الأقل فما حركية والافتتاح البارح اللي صار افتتاح كان كبير في كل الدول اللي تنظم فيها كأس العالم يعني كان فما احتفالية خاصة لأنه الحدث هذا ما يصيرش كل عام وما يصيرش معناها بشكل الغريب انه معناها ما فهمتش درا الشعب الامريكي
1: ما يحبش الكره الشعب الامريكي ولكن باش يكون فما اقبال شكرا لك سي نجي سي خليل خاولك عبي تقدم الاخبار نرجعوا لكم الجزء الثاني
3: بداية البنك تحفلها صيف سناب الليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131800
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب كيفهم شثنين وبالسيرفيس أبريفانت والبياس دوليجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
5: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220 الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فا

0: فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحاجة سوالي مزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. منظمة العفو الدولية تقول إن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد ضمني أو صريح للجرائم الإسرائيلية بما فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري قد شجع سلطات الاحتلال وجعلها أكثر جرأة على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية. وفي تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية فإن سلطات المحتل الصهيوني قد صعدت وتيرة ضم الأراضي من خلال حملة تطهير عرقي تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة التهجير القسري. أكثر التفاصيل في تصريح سمر سحيق العضو بالمنظمة.
3: أهم مستخلصات هذا التقرير أنه إسرائيل تمارس التطهير العرقي في الضفة الغربية. هذه الممارسات تكون بهدف ضم الضفة الغربية وفقا للقانون الإسرائيلي. وضمن هذه المساعي الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الجريمة ضد الإنسانية والمتمثلة في التهجير القسري المتواصل للفلسطينيين والفلسطينيات. من أهم كذلك استخلاصات التقرير أنه عنف المستوطنين في الضفة الغربية وخاصة في علاقة بأراضي ومواشي الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة هو ليس ظاهرة فردية بل هو عنف ممنهج. وجب محاسبة إسرائيل اليوم على كل هذه الجرائم خاصة في محاسبة الدول والشركات الشريكة في الإبادة والشريكة في هذا التطهير العرقي.
2: وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 3355 شهيدا و 10095 مصابا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 2 مارس الماضي. وكالة إيرانية تؤكد أن مذكرة التفاهم مع أمريكا لا تلزم طهران بأي شيء يتعلق بنقل إدارة مضيق هرمز مبينة أنه سيتم حل مسألة الإدارة المستقبلية للمضيق كشأن إقليمي من خلال الحوار واتخاذ القرار المشترك بين إيران وسلطنة عمان. برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية سيدا ينبه إلى أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوصات وفي تأمين الأدوية الوقائية. الصين تعلن أنها تحتجز مواطنا أمريكيا هو محلل في مركز دراسات متخصص في شؤون بورما للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس. مصدر دفاعي أوكراني يقول لوكالة رويترز أن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد في الأسبوع القادم بهدف التمكن من مواصلة مهاجمة روسيا والتميز على أرض المعركة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
0: ميدي ماغ كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء مع نوفل ورداني.

0: 9 فلور تاني. بيبليسيتي فرعون مع لتر حالي.
1: التبني، أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي. بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام التحديات النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلى العكس كان تجربة مختلفة وفيها معاناة أو وجعة؟ وهل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون في الإطار هذا؟ وهل نظرة المجتمع تكون قاسية أحياناً وتنجم تتسبب في كلمات جارحة أو أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبياً على الأسرة والأبناء؟
2: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان، الأمومة، الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه عطاه وفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
3: أنا سكوب العائلة ولبس عليهم. أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي زوج أولاد، واحد ولدي الأصلي وواحد متبني، مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد. نفس الميراث، نفس الميراث، مش فرق.
1: التبني موضوع فرع من هالجمعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدي ساعتين. نوف الور تاني.
6: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية. نبدأ بالحل الدوسي.
0: حل الدوسي.
6: نهت صار حادث مرور وفاة عاملتين فلاحيتين رغم وجود قوانين الكل لمنع هذه الأشياء.
7: جوستومون حدث جديد للأسف نوفل يرجعنا ويرجع للواجهة ملف قديم عمره ما تسكر الحقيقة. وفاة زوز عاملات فلاحيات وإصابة 13 أخريات بعد انقلاب شاحنة خفيفة كاميونة صغيرة كانت تنقلهم إلى العمل متاعهم في طريق الرابطة بين الرقاب والمزونة من ولاية سيدي بوزيد. حدث يتكرر كل مرة بصيغ مختلفة لكنه يحمل ديما نفس العنوان، عاملات فلاحيات ضحايا النقل غير الآمن. رغم كما قلت انت نوفل القوانين والنصوص الترتيبية اللي صدرت في السنوات اللي فاتت الكل لحماية العاملات الفلاحيات لسلامة لضمان سلامتهم، فانه الواقع مازال يطرح نفس السؤال، علاش ما تغير شيء؟ علاش مازالوا نساء هذوم يركبوا يوميا شاحنات غير مهيئة، سميناهم في فترة ما شاحنات الموت، نوفل معرضات لخطر الموت في كل رحلة عمل. منذ سنة 2015 تم تسجيل عشرات الحوادث المرتبطة بالنقل العشوائي هذا للعاملات الفلاحيات في مختلف ولايات الجمهورية، خاصة في الولايات اللي يكون فيها النشاط فلاحي كبير ويحتاج اليد عاملة. أسفرت عن عشرات الوفيات ومئات الإصابات، إن شاء الله ربي يرحمهم الكل. هذه الأرقام ما منعتش الدولة من التدخل تشريعيا، ومهم جدا أن نركزوا على التشريعي على القوانين. صدر القانون 51 سنة 2019 المتعلق بتنظيم نقل العمل الفلاحيين والعاملات الفلاحيين، ثم أمر ترتيبي ويحدد شروط السلامة والمواصفات الفنية لوسائل النقل. كما حكينا في الساعة الأولى جاء بعد سنوات القانون هذا من المطالب الحقوقية النقابية من المواطنين من الناس الكل. الهدف هو وضع حد لمشهد الشاحنات المكتظة اللي تنقل في نساء في ظروف أقل من نجم نقول عليها أنها غير آمنة وغير إنسانية. نص القانون أساسا يحكي على إخضاع وسائل النقل لشروط فنية محددة، توفير وسائل حماية وسائل السلامة للركاب، ترخيص ومراقبة نشاط للنقل العمل الفلاحيين، تحميل المسؤولية القانونية لكل من يخالف الشروط هذه. ولكن بعد 7 سنوات تقريبا من صدور القانون هذا ما زالت الحوادث تتكرر، وما زالوا العاملات يتنقلوا في وسائل غير مؤهلة. وهذا يخلينا نطرح سؤال جوهري اليوم نوفل: إذا كانت النصوص القانونية موجودة، علاش ما تطبقش؟ وشكون المقصر؟ وشكون المسؤول على أرواح نساء هذا؟
6: واضح، هذا هو السؤال. ما عادش نجمو نطالبوا بقانون بل نطالب بتطبيقه. معنا الأستاذ المحامي نادر الخميسي، مرحبا بك أستاذ.
8: مرحبا بك نوفل، مرحبا بكافة الحضور وكافة المستمعين.
6: شكرا لك. إذا ربي يرحمهم، ربي يستر، ولكن نحسوا أنه شيء يتكرر رغم القوانين. القانون الأول 51 سنة 2019، الأمر الترتيب 2020-2024، معناتها كل شيء موجود للقضاء على هذه الظاهرة وتم إعداد كل شيء، ولكن الشيء لا يطبق. أستاذ فسر لي من المسؤول الآن؟ أيه،
8: أول حاجة نترحموا على الأرواح الشهداء واللي هم زوج، وإن شاء الله يشفي الباقي اللي هم 10 عاملات.
6: بعد باش نحكي لك على الأعمار 13 سنة وانت
8: طالع. العمل كل صغار، بما أنه العاملات الفلاحية في تونس الناس كل تعرف أنه الفلاحين معناه اللي عندهم فلاحة كبرى وفلاحة ضخمة يخدموا كان في القاصرات وفي العمارة 12، في العمارة 11، في العمارة 10. باش ننطلق سنوفل من اللي كنت تحكي فيه، انه القانون في تونس موجود، لكن القانون هذا وقتاش موجود وفي اي ظرفيه توجد؟ نحكيه ونحن على ما يسمى في تنظيم قطاع النقل البري في تونس اللي كان منظم قانون 2004، قانون عدد 33 سنه 2004، ينظم النقل البري في مفهومه العام. لانه النقل البري فيه عديد القطاعات. النقل البري نحكي على النقل الجماعي، نحكي على تاكسيات، نحكي على عديد القطاعات. في 2004 القانون رغم أنه يقول تونس دولة فلاحية وعندها فلاحات كبرى وفلاحات ضخمة، إلا أن القانون في 2004 ما نظمش النقل الفلاحي. قيل نستهيه للناس اللي كنا نذكره في جوان 2019 حادثة استبدالة اللي ماتوا فيها برشا برشا عاملات فلاحية
6: في بس ندر قبل ما نوصل لحادثة استبدالة ما نظمش، ولكن واضح أنه ما يمشيوش في كوامن. معناتها أنك تهز بشر في كوامن معدل لنقل السلع، واضح انه ضد القانون. معناتها كي وقفك بوليسي خبطيك،
8: اي معناتها
6: اي لانه ماهوش قانوني حتى لو ما فماش قانون. معناتها واضح اي
8: هو في نوفل ضد القانون، ولكن اي قانون معناه ينجم يكون القانون اللي جرم نقل شخص بدون ترخيص يعاقب يخطئ في مجال الطرقات. مش كيما تجي انت تنص على قانون متعلق بالفعل ذاك.
6: فوالا دونك نرجعوا لحادثة السبالة اللي حركت الامور. اي
8: حادثة السبالة في 2019 جاء المشرع بتاثير معناها مجتمعي اجتماعي، الناس الكل تكلمت كيفاش معناش قانون ينظم، الناس الكل تكلمت كيفاش الناس تتوفى صغار في العمر وكيفاش النقل في الظروف في ظروف تعيسه وفي ظروف لا انسانيه. جاء المشرع في 2019 عمل القانون، هذا القانون خاص بنقل عاملات في القطاع الفلاحي. القانون هذا شوف معناته نوفل، انه القانون ضر في 2019 ما ضر الامر اللي نظم لو فما قانون وبعد يجيك امر
7: ترتيبي
8: نظم تطبيق هذا القانون ولا يفسر هذا القانون. قيمة نستناه عام كامل معناه من 2019
6: 2020
8: في يجي امر حكومي في سنة 2020 اللي هو الامر عدد 724 في 2020 يضبط شروط ممارسة نقل العمال الفلاحيين. اللي الشروط هذه تتمثل في 3 محاور قسمتها: شروط تتعلق بوسيلة النقل، وشروط تتعلق بالسائق في حد ذاته، وشروط تتعلق بالاستغلال. أخذت منه القانون جاء عطانا يسمى رخصة الناس معينة توفر فيها شروط معينة باش ينقلوا العاملات الفلاحيات. جاء وسيلة النقل هي شروط عامة لازم توفر في أي وسيلة نقل حتى وسيلة غير معدة لنقل الأطفال، اللي هي لازم يكون مرخصة معناها فيها تركيز، ولازم يكون مهيئة ومستجيبة للمعايير الفنية. هذه الشروط العادية. وجاء قال لك ثم شروط بالنسبة للسائق، أن السائق لازم يكون عنده رخصة سياقة ومصور، هذا شرط عادي ويلتزم بقواعد السلامة. وجاء الشرط الثالث يتعلق بالاستغلال، أنه يلزم الشخص اللي ينقل العاملة الفلاحية يكون عنده ترخيص مسبق. الترخيص هذا كيفاش يجي؟ كيفاش يتعطى؟ ما شكون اسكو نحن نحكيو نحن على ناس اللي تنقل حتى اليوم الحديث اليوم السائق منه اليوم عندي ترخيص استمارس في مهنه النقل هذيا بالتركيز والا في النهار، معناها كما نقولوا نحن خارج اطار القانون. هذه تزي الحقيقه موجوده، وحتى ولو القانون موجود الا انه معناها ديما صمى خرق القانون. القانون في نوفل حتى يقولوا ماهوش قانون دقيق. معناها ماهوش قانون دقيق، معناها قانون جاء في ظرفية معينة وبسرعة. أيوة،
6: ولكنه قانون تقول لي غير دقيق. دقيق معناتها ما تسوقش في كاميون لازمك رخصة، شنو معناتها وسيلة نقل مهم فيها كرسي تقعد عليه هكا. هو
8: أنا نقول لك علاش مش دقيق. جاء باش ينظم الشروط، لكن من بعد وقع الحادث، كيوا الحادث معناتها وهذا حادث، معناه مسألة إلهية نجم حتى القانون ينص على أنه كذا كذا.
6: طبعا
8: لكن القانون لما ما نظمش ما بعد الحادث، ما معناها ما بعد الحادث؟ فما فرق تشريع كبير نحكيه قانون وجاء في ظرفية معينة وبدقة معينة والناس الكل ناديت بيه، لما يجي منقوص بنسبة نقول نحن تنظم 10% من المسألة. الحادث لما يقع، من المسؤول عن الحادث؟ شكون المسؤول؟ معناه نحكيه على مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية. المسؤولية الجزائية للمسؤول، المسؤول السائق، لما السائق يتنجم يتحال على القتل على وجه الخطأ أو الجرح على وجه الخطأ، بما أنه هو ما هوش متعمد أنه يقتل أو يجرح أشخاص معينة. نحكيه على مسؤولية مدنية لما في القانون الحادث نجم، يعني حتى في القانون يصنف إلى صنفين، حادث مرور وحادث شغل. لما كان مش نحكيه على حادث مرور التعويض لك الضحايا اللي توفيها والله يرحمهم والمجروحين،
6: ويتسمى حادث شغل لأنه هما ماشيين يخدموا وعلى حساب
8: الشغل. لأنها باش نجاوبك علاش نجموا ما نعتبروش حادث شغل، على خاطر لنا وانت تعرف أنه المؤجر الفلاح اللي يخدم في العمل هذوما يخدم في قصيرات 13 و12 سنة وما غير عقود شغل وما غير ديكلاراسيون في السنتين. معناها لنا انت باش تمشي تعمل قضية في حادث شغل، القضية يلزمها شروط معينة. انت لنا ما باش لام ديكلاري عليها،
6: واللي يخدم فيهم هل باش يتحاسب؟
8: بيان سور
6: قانون، اما هل اللي صاروا حوادث حوسب من يشغلهم اللي كاري الكاميون ويجيبه؟
8: لما في نوفل النيابه العموميه
6: توا فهمتش معناتها نقاش، انا فهمتش معناتها انه القانون مش واضح. عندك الحق،
8: مش واضح. النيابه العموميه لما تتحرك فما راو النصوص الجزائيه موجوده بكثره. لما المشغل ينجم يتعاقب، علاش يتعاقب؟ يتعاقب بما انه هو يتعاقب جزائيا، نحكيه بما انه يخدم في قصر، معناها تشغيل القصر في عقوبة جزائية توصل حتى 3-4 سنين.
6: ما سمعتش أنا، ما سمعتش أنه مشغل تعاقب. قد يكون تعاقب، ما سمعناش في الأخبار اللي صارت الحوادث المرور السابقة أنه مشغل تعاقب، ما سمعناش.
8: بما أنه ما تسمعش نفس، بما أنه الضحايا ما يساعدهمش أنه يشتيوا بالفلاح هذاك، خاطر لنا شكاية جزائية كيفاش تحرك، أما تحرك من طرف النيابة العمومية من تلقاء نفس
6: المجتمع
8: أو من طرف المتضرر. لما نعرفوا انه في المناطق الفلاحيه نوعا ما يعرفوا الناس يكونوا بعضهم يصعيب على عائله الضحيه باش يمشي تشتي بالمؤجر، على خاطر تلقاه هو بطبيعته حتى توفى له واحد او اثنين تلقاه عنده العائله كبيره ويحب يشغل مره اخرى.
6: استاذ لاحظنا مره نساء بعد حادث مرور ورجعوا يركبوا في الكويم ورجعوا يخدموا. تقول لك انتم مقعدوا في الاعلام احكيوا واحنا وانا مطالبه باش نحب نصور 13,000 في النهار، راني انا ما تحكيوا وما تحلوليش مشاكل كيما انت قلت استاذ. معناتها في الاخر فهمتك شنو تقصد استاذ نادر خميسي، انه القانون تعمل بزربه، معناتها تعمل مع شعبويه راي العام. شعبويه راي العام ها عملنا قانون، ولكن فعليا وهذا اللي نحن نعانيو منه، هذا فعليا ما كانش فما قانون صحيح،
8: ما كانش فما قانون صحيح في نوفل، وما كانش فما تطبيق. نحكيو نحن ديما نسمع انا نفاذ القانون، تنفيذ القانون، شبيه القانون ما يطبقش، شبيه القانون ما يتنفذش. القانون موجود، القانون راهو النصوص الموجوده في المنظومه القانونيه،
6: شبيه ما يطبقش.
8: تستوعب بنسبه 90 او 80% من الوقائع اللي تصير، معنى اي واقع يلزم فما نص قانوني ينظمها. نحن المنظومه القانونيه في تونس راهي موجوده، لكن تطبيقها يخضع الى عدة ضغوطات وعدة
7: ثم واقع.
6: شنو يعني القانون هذا اللي ببساطة، انا مثلا جي وزوز ثلاثة وزارات معنية تقول تعطي أوامر للداخلية، كل كاميونة تلقاها تخدم في خدمة، شدوا شوفور وشدوا الكاميونة فورير وحاسبوا مولا الخدمة. لو يطبق هذا لمدة عام تو ما عاد حد يخدم في كوامن. أو نعطيك المواطن البسيط شي يقول، لو يطبق كيما البنان اللي يتبيع في النوار، لو يتشد اللي يبيع فيه في النوار تو ما عادش يتباع. هذية لو يطبق القانون ونعرفوها الداخلية كترفلها، لو يطبق القانون فكوا الكاميونة، شوفور يشد الحبس ومولا الخدمة يشد الحبس، صدقني في ستة شهور ما عادش نشوفهم الكوام.
8: شوف هو كلامك منطقي، لكن انا نمنا بحاجة انه كل قانون مش نعمل قانون يلزم القانون يكون مطابق لعقلية المجتمع، ما يكون شيء غير خارج السرب. معنى انا مجيش نعمل قانون ما يمشيش مع عيش مجتمع ومع المجتمع.
6: اوكي اذك علاش حتى التدخين ما منعناهوش، خاطر تونسي يحب الدخان. واذك علاش اذك يتباع في النوار والدوفيز تتباع في النوار، خاطر تونسي يحب. هي عادش تقعد كي قعدت المجتمع معوجة وستيذ نقعد معوجي نحن، ما لابد من الصرامة.
8: يلزم قانون، لا سمحني تنوفل، يلزم قانون يكون مطابق للعيشة متاع المجتمع. معنى انا من نجمش نجي نعمل قانون عارف وانا مش مش يتطبق. انت تجي تقول لي اليوم انه يلزم الامن يوقف اي انسان او اي شخص يلقاه ينقل في اكثر من خمسه، خاطر القانون يقول لك خمسه افراد ما تكونش الخمسه، يلقاه معناها مركب 10 او 12 فرد يوقفوا. اي موجود القانون هذا،
7: الواقع بعيد على هذا برشا.
8: هي تعرف انت في الجهات انه الامنيين معناها بريسك ولاد المنطقه، وذاك يعرف هذاك وبرا عادي منا. معناها هذيك هي العقليه نتاع تونس. انا رايي في الموضوع هذا، معناها بما انه القانون موجود بالنواقص نتاعو نجم نكملوه، لكن راهو يلزم الدوله لان هي اللي تتدخل، بما انه الدوله هي اللي تمسك القطاعات الكبرى، النقل، الصناعه كذا. معناها نجم نلقاو حتى
6: اي فما اللي قلناها، فما ديميني بيوس يتشريو والدوله خويا تمول ديميني بيوس وكذا. معناتها لو كلامك صحيح، لو تجتهد الدوله وتوفر ريت كيما الكيران اللي جابوهم وزاره النقل تو 3 سنين جابوا جي 1000 كار، نفس الشيء تجيب لي 200 ميني بيوس وفرقها انت بقروض وكذا تو تتنحى. معناتها فهمت شنو نقصد؟ لابد من حلول واقعيه. اي صحيح،
8: المؤجر اذا كان عنده نقل واذا كان يستعمل هو العمال الفلاحه نلزموه بشق ثاني، معناها ميني بيوس او عربه كبيره وخلصها بشوي ونعملوا له تسهيلات
6: ويعمل فلوس ونقل الناس. وبجاه ربي ما تخدموش البنايه 13 سنه، ما تخدموهاش، راي كملت امتحاناتها ما تستحقش
7: تمشي. ممنوع قانونا.
6: يعطيك صحة أستاذ، يعطيك صحة على الواقعية متاع جوابك، معناتها جواب قانوني وواقعي نفس الشيء. شكرا لك الأستاذ محامي نادر الخماسي، لأنه ديما كل ما نحكي على الموضوع فمشكون يبعثنا يقولون ما كومش فاهمين الواقع وراو الكلام اللي تقولوا فيه ما تطبقش. لابد أنه الدولة تاخذ بصرامة، تعمل بيجيك 20-30 مليار، تشري ديميني بيوسك الصغار، تجيبهم دعم، تجيبهم كذا، وتلقى حل فعلي باش ما باش يطبق القانون. واضح يلا فاصل ونكمل معكم. هذه مدي معك
0: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: Midi Mac. Midi Mac. Midi Mac. من الصناعة المنساتين نوفل ورتيني

0: عندنا وفي الورد تاني
1: أربع دراج نخل طول الماضي ساعتين مع عدل أخبار وسبور إكسبريس. نمشي ولا ما فاتك شيء؟
0: ما فاتك شيء
2: يوم فاتك شيء بعد شوية باش نحكيه على باتريك بريويل خارج من المحكمة على موتور. علاش تونا فهموها الحكاية بركدي بركدي عنده قضية وقضية كبيرة برشا مرفوعة ثد وباش نحكيه على مقارنة بين أسوام الوتلة في تونس وأسوام الوتلة في دبي خاطر ثم تقرير فرنسي تنسمعون بعد يحكي على انخفاض كبير برشا في السعر الليلة الواحدة في أوتيل بسبب الأوضاع والحرب اللي موجودة التوا. نحكي على زيادة على افتتاح كاس العالم 2026 سنيب يكونوا فما ثلاثة حفلات افتتاح. البارح شفنا المكسيك هي جنوب افريقيا باش نشوفوا الماتش متاع كندا والبوسنة باش يلعبوا ليلة نورمال ما باش يكون زيادة فما افتتاح وزيادة باش يكون فما افتتاح عند أمريكا في مباراتها ضد الباراغواي. عرفت كيما يعملوا عرس العائلتين ما يتفهموش كل واحد يعمل عرس على روحه
1: حنت الطفلة وحنت الطفل
2: صحيح كل واحد على روحه وكل واحد يصرف أموره. لكن قبل نحكيه على ظهور قرش قرب شاطئ منزل تميم. نجموا تشوفوا الفيديو كان دارت برشا وكانوا حكيوا عليها برشا على الانترنت ولكن زاد فما برشا تخوف خاطر فما توينس تداولوها الفيديو هذايا. نجموا تشوفوا زاد على صفحتنا توا على موزايك فام. الفيديو خلق حالة من القلق والتساؤلات خاصة مع بداية الموسم الصيفي. مازلنا كي اطمننا من انه لرجل الحرب البرتغالي طلع امور واضحه جاوبيه
1: كنا خايفين من الحريه
2: رجعونا رجل الحرب البرتغالي مازالش مش مشكل اختنا من ركا. لكن قبل ما نخليه الخوف يسيطر لازم نفهم حاجه مهمه انه البحر الابيض المتوسط ماهوش غريب على اسماك القرش. الخبراء ياكدوا انه فما اكثر من 40 نوع من القروش يعيشوا في المتوسط لكن اغلبهم ما يمثلوش خطر مباشر على الانسان. اللفت في الموضوع انه زاد الصور هذه معناها وفيديوهات القرش ابيض كبير تم تصويره هو نادر القرش هذا تم تصويره بين السواحل التونسيه والسواحل الايطاليه وهذا مشاهد وصفوها الباحثين بالاستثنائيه. تقريبا الباحثين مش باش يصيفوا ذاك علاش
1: يعني هو ضاع القرش جاي قرب ولا
2: هو مش ضاع واش فسركم علاش يقرب هو راهو القرش كي يقرب مش يجي باش يهجم على الانسان راهو هو في اغلب الحالات يبدا يلوج على الغذاء ويتبع اسراب الاسماك اللي هي الاسراب هذيك بطبيعه تقرب للبحر دونكو يخلط عليها بحكم النيفو ساعات يقلقوا ما ينجمش يعوم يخليهم ويرجع يمشي يقضي من بلاصه اخرى.
1: فهمت كي معناتها تقديم العطار ولا من جروند سيرفاس
2: دونك راه من مجرد انه تشوفوا الفيديو راه ما غير ما تتفاجئوا الناس عوموا لاباس عليكم سفارة وحتى الخبراء يقدروا حاجه عاديه جدا ما فماش حتى خطر.
3: انا بخاف من الكلب يطلع لي اسد
1: ولا ديك الصحه
2: انا قرش
4: هو جوج
1: كاين قرش قال اسد يعني
4: مسيتش كي بعضهم
2: مسيتش
4: اسد نتاع البحر
2: كيما الامثله الشعبيه
4: اسد نتاع البحر قرش اما ليه فما انقسام كبير حتى في الخبراء في راي الخبراء هل القروش يتكيوا العبيد باش يتكيوا العبيد ولا برشا يقولوا انه راهو ماهوش من بين الاكله المفضله نتاعو العبيد معناها راهو اذا كان وصل اتاك عبيد يا اما اكسيدون يا اما ظن انه بروا انه فريسه معناها فهمت خاطر رينا برشا فيديوهات
1: وبرشا ما بدلت شيء معناتها المهم تكيه ظن انه فريسه
4: برشا
1: ولا
4: برشا دوكيومونتير تعملوا نتاع عباد يعوموا مع لي روكا معناها ويدوروا معاهم وبالعكس اليوم حملات في العالم الكل باش يمنعوا لي روكا خاطر فما برشا اصناف منهم اللي نقصوا عددهم بشكل كبير باللي فيلي اللي محطوطين بالصيد العشوائي وغيره.
1: واضح
2: جوست نعطيكم رقم نزيد نطمنكم يسيرش راهو في العام حسب الاحصائيات في العام القرش يكون مسؤول على 10 هجمات الناموس مسؤول على بين 750 الف المليون موت سنويا.
1: فوالا
2: انا مقارنه بين الناموس والركاب
1: اوكي نرجع نحكيو على الناموس
2: نرجع نكمل نحكيو على كاس العالم افتتاح البارح ما كانش مجرد حفل افتتاح نحكيو على صناعه عالميه تجمع الرياضه بالموسيقى الترفيه والتسويق. مونديال 2026 يدخل التاريخ من اوسع ابوابه للمره الاولى البطوله ذي تنظمها ثلاثه بلدان مع بعضهم زاد اول مره تكون فما بلاد تنظم لثلاثه مرات اللي هي المكسيك. لكن من الحاجات الغريبه انه كما قلت لكم ثلاثه حفلات افتتاح مختلفه في بلاصة حفلة واحدة. البداية كانت في ملعب أستيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي، نلقاو غاديكا الشاكيرة لأحياء الحفل الرئيسي إلى جانب الفنان النيجيري بيرنا بوي. كيف كان فما عروض من عدد من نجوم أمريكا اللاتينية وإفريقيا، نحكي زادا على مايكل بيبلي كيف كاتيبيري بشكون زادا موجودة في الحفلات القادمة. من ناحية الأرقام، الكوب دي موند هذه تكلفت 3.7 مليار دولار، هذه وفق الوثائق الرسمية، لكن العائدات باش تكون 13 مليار دولار بين حقوق البث، الرعاية
4: التذاكر
2: والتسويق، كلها في كرش الفيفا وجوارات بريماتنا تحت الدوش يغنيو وحكاية فرغة مش ياخذوا حتى شيء لهم،
4: خاصة المدن في ثلاثة دول المدن يبون انفستير برشا، معناها وليزون انفستير برشا حتى في الانفراستركتور، واللي صارت عليها مشكلة كبيرة. مثلا مدينة موريال من الأسباب اللي رفضت أنها تستقبل الإشكال هذا، سأخروا لها بلوكيوس على الإيفينمو بتاعك الكل شهر قبل، ومفهمة حتى شيء ما تعمل حتى إيفينمو، وصلوا قالوا لها حتى مدينة موريال أنك يزمك تلغي الفورمولا بتاعك، معناها حطوها في مشاكل كبيرة. قالوا لا، معناتها وزيرة الرياضة قالت لهم انسيوها الحكاية هذية، وحتى أنتيرم درجان تقول لك احنا باش نخسروا بارابور على باش نربحوه من مداخيل الكوب دي موند.
2: نحكي زاد انه الكوب دي موند هذه فما برشا انتقادات. البارح البوبليسيتي وصل ثم الاربيتر، فما بوبليسيتي تاع فوكس نيوز قالوا له ما تزفر ترجع كما توفى البوب، معناها اذا قعدوا يستناو فك الترتيحه نتاع الجوارات وقت اللي يشربوا الماء.
1: شوف يا سيدي
2: معناها قالوا له البوب ما زلت لحظه برك في عقلك
1: محلاه برشا، قالوا ما هي شاكيرا راهي سوزي واحد خد شاكيرا وجهها تبدل برشا ويظل عملت عمليه ولا اثنين، دونك صارت بوليميك وتبدلت شويه شاكيرا في وجهها، يبدو انه عامله عمليات
2: يمكن
4: هي ما عملتش
2: الناس كلها عملت. نمشيو نحكيو على دبي بالطبيعه ونسلموا لكل مستمعينا في دبي، وين نحكيو على هنا على الاسعار نتاع الفنادق اللي طاحت بشكل كبير بسبب المشكل هذا اللي قاعد صاير توا، ولا الحرب والقصف وكل شيء. لكن يعجبوني الناس اللي استغلوا الموقف هذا ومشاو لدبي، يقول لك خاطر رخصه دونك نمشي مدامني وحدي، منهم واحد تركي باش نسمعوه توا كيفاش يحكي على الحكايه هذه. نسمعوا التقرير من قناه فرنسيه.
5: C'était la ville la plus visitée au monde en 2025, avec 19 millions de touristes. Mais Dubaï est en première ligne de la guerre au Moyen-Orient. Conséquence, l'Émirat paye le prix fort, les touristes ont largement déserté. Pour ce visiteur turc, un des rares à profiter de la plage et de ses attractions aujourd'hui, c'est même une aubaine.
6: Non, je n'ai pas peur. Je suis venu plein de fois, tant qu'il n'y a pas de bombes, c'est sécurisé. Je suis content d'être là parce qu'il y a peu de monde et que c'est super sympa.
5: Dans les hôtels comme cet établissement 5 étoiles situé sur un archipel artificiel, le taux d'occupation a drastiquement chuté.
7: En semaine du dimanche au jeudi, ici, il y a peu de clients. Nous avons actuellement un taux d'occupation d'environ 20-30%.
5: Alors pour remplir leurs chambres, les hôtels cassent les prix. 150 à 200 euros pour une nuit ces jours-ci, contre 350 à 500 euros en temps normal.
2: دونك كيما سمعتوا
1: حتى ال 50%
2: في مقارنه. عملت ريشيرش على السيت اللي هو booking.com، نحكيو على
1: booking.ye
2: نحكيو على مقارنه. جزء انا اخترت دبي وحمامات في الأسوان، واخترت في اللي فيلتر تحط حطيت الوتلة بتبيع خضر خرج لك مش كان وتلة خضر ويخدم حتى مثلا دي فيلا والكل.
1: أنا رو ما عاد سمي الوتلة ما عاديش
2: لا مش نسميهم الوتلة الكل بين الزوز
1: علي ما تسميهم
2: منش نسمي
4: خيار تحريري
2: وتلة تونس الكل. دونك أنا جوست باش نعطي الأسعار، جوست الوتلة اللي باش نسميهم الكل تورهم 5 إتوال سواء اللي في دبي ولا في حمامات به. وطلعوا أنا البلادة كيف نسمي وباش نعطيه بالدينار التونسي زاد. انا قاوه ذي ثم اوتيل في
1: قدم النهار 3 ايام ولا 4 ايام
2: المده بين اخترت انا يمكنش ناخذ كونجي وقتها بين 10 جويلية و 13 جويلية
1: مستحيل تخوف بين 10 و 13 جويلية كونجي
4: تفضل قاعد بس
1: بين 10 و 13 جويلية
2: والله تسمع الاسوان في دبي باش تشجع الزوز تاخذوا كونجي
1: ترى
2: امس يعني الفرد الواحد اوتيل 5 ايتوال نبدا والترقيمه نتاعو 9.3 في دبي ب 518 دينار
1: دينار
2: اي دينار لا باش نعطيك كل دينار فما كان فما تاكس ولا حاجه راهي بنزيدوا عليها 160 دينار هذا حسب الموقع قلت لكم نتاع بوكينغ. فما اوتيل اللي بعده ب 444 دينار هذا كيف في دبي الترقيم نتاعو تري بيان 8.4 كيف فما واحد اللي هو من اهم الوتلة حسب اللي قاعد نقرا فيه لهنا في دبي مارينا دبي الشيخ زايد الترقيم نتاعو 9.5 نجوم نحكيه على 650 دينار
1: باهي
2: ثلاثه ليالي
1: وتلا باهين راه نعرفهم ما فهمتش عليهم ما حبش يقول نحترم قعدته التحريريه انا قعدت لا اذكر لازم
2: تحكي في دبي نذكر
1: لا لا لا لازم تذكر الزوز
2: هذوما دبي لا مش نذكر
1: باهي
2: مش نذكر
1: في تونس ديان. نفس الفتره في الحمامات
4: ماشي شنو الفورمولا ال بي دي ولا كيفاش
2: لا لا انا خديت حاجه عاديه راه ماني عادي ذي هو حاجه عاديه
1: اعطيني في تونس في الحمامات
2: في تونس نبداو في الحمامات لوتيل الاولاني 7.9 من الوتل المهمين زاد زملين 400
1: نعم
2: اي عندك
1: اربع مرات قد دبي
2: كيف كيف عندك وتيل اخر من اهم الوتله في الحمامات 8.6 ترقيمه نتاعو زوج ملايين و 377 دينار
1: اي
2: وعاملين رميزه لو كان زوج ملايين 900
1: بوكينغ عامل رميزه
2: اي بوكينغ نحكيو على وتيل اخر 8.7 مليون و 954 ونحكي واحد من اهم الوتله في الحمامات اللي هو الترقيم تاعو ممتاز برشا زاد هو عامل رميز كان ب 4 ملايين و 358 دينار ولا ب 3 ملايين و 487 دينار
1: معناتها الحمامات توا اغلى من دبي ثلاث مرات اربع مرات الوتله
2: اكزاكتومون فما وتيل ياسر ناس تمشي له تكون فيه كالم ب 4 ملايين و 472 دينار الترقيم تاعو 9 من اهم الوتله هذا في تونس
1: لحظه سامحني الشخص برك
2: شخص هذا كله شخص شخص
1: وتيل في الحمامات من 10 13 جويلية 4 ملايين ونص
2: عرضني واحد اخر توا 5 ملايين و 273 دينار
1: مش دبي رخيصة الحمامات غالية
2: بالنسبة لدبي هني انا هابط توا ثم 600 دينار 639 دينار 600 دينار
1: واضح واضح واضح نقولوا معناتها واضح يعطيك الصحة
2: معنى ثم توا فما حتى معنى مليشين الكبار في دبي فما مليون مثلا تلقاه مليون ترقيمه هذا 9.5 فيها يحط لك تاكس ولي فري نجم يزيدك 277
1: وتلت تونس ما فما حتى وتيل خذا نوت 9 راهو معناتها دبي نوتتها خير واضح نوت 9 نوت نتاع الناس اللي يستهلكوا يعطيو نوت بصفة عامة
2: ترى هذوما اللي نوت ياخذوهم ديما العباد اللي مشات هما اللي نوتيو على بوكينغ
1: واضح تراه فاصل وبعد نرجعوا نكملوا معاك السلاح
8: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبتبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعه من الصباح للساعتين نو فلور تاني
1: دونك كما كنا نقولوا اسعار الحمامات توا اربع مرات الوتله قد دبي السوم اربع مرات قد دبي يلا
2: بيثبت يدخل بوكينغ ويشوف
1: واضح واضح بوكينغ اليوم من

0: finalement à la détention provisoire requise par le parquet. Visé par 9 plaintes pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, la star de la chanson française a été mise en examen dans 4 affaires et placée sous le statut de témoin assisté pour 4 autres faits. À la sortie du tribunal, l'une de ses avocates a brièvement réagi.
1: L'instruction débute, les investigations également, et M. Patrick Burel participera naturellement à tous les actes de l'enquête et se tient à la disposition des autorités judiciaires.
2: دونك كما شفتوا مازلت القضيه معناها بالنسبه لباتريك بريال مستمره الحقيقه باش نشوفوا اشكال كبير برشا حتى اللي يحكيوا لهنا في معناها في الصحف يقولوا انه باتريك بريال حتى برشا ناس ولات معناها رفضته كل ما يقدم الاطوار القضيه ذي هو توا خرج بالطبيعه تحت الرقابه القضائيه باش يكون موجود في انتظار نعرفوا فما تقريب برشا ناس شكاو به في مدة طويلة.
3: هو الواحد من اليمين البارح يحكي في بي اف ام قال من المفروض أي واحد تتقدم به شكوى يتوقف عن العمل وكذا. يخي جاوبوا المذيع جبني قالوا إيريك زمور متقدمة به شكوى هل نوقفوه معتم به. أنا باش نحكي لكم ما نعرفش قاعدين تشوفوا في الـ في الـ في الفيديو باش نحكي لكم على الموتور. باتريك بريال خرج مع نص ليل ونص زوز موتورات، هو راكب ورا واحد بالموتور وراه موتور اخر وديجا مشى في سونس انتردي، مشى في بيس نتاع الكارو كذا. ما فما حد يستنى، كان صحفي حر. الصحفي الحر هذا تبعه بالموتور وصوره صوروا صوروا صوروا وقرب منه وصوروا حتى وصل الباب الدار. الخمسة متاع الصباح الصحافة الفرنسية الكل هبطت الفيديو هذه. هو اتصل هالصحفي الحر بالقنوات التلفزي الكل قالهم باش نبيع لكم الدقيقة اللي تتعدى ب 1500 يورو، معناتها باع التلفز الإخباري الكل الموقع كوتيديان الموقع، معناتها تقريبا باع العشرة مواقع وقالهم الدقيقة اللي تعديوها تعطيوني 1500 يورو. معناتها استنى باتريك نص الليل تبعوا بالموتور صور تقريبا 20000 يورو في ساعتين من زمان. شوفوا كيفاش يعني هذوما هذيا الباباراتزي اللي يبدا قاعد فوق شجره باش يتعدى واحد يصوره كذا، معناتها قاعد يستنى حتى حد ما فهم معليش من المحكمه ما استناوش برشا باتريك بريال واستناه بموتور وتبعه بموتور وصور تقريبا 20000 يورو في ليله بيعهم، لانه الصحافه غادي معناتها مازالت تمن بالحكايات. باهي الخدمه صحفي حر باهي الخدمه.
2: في مصور حتى تقرير كامل على الباباراتزي موجودين في العالم يقول لك ساعات يجي مثلا المصورين هذوما يتفاهم مع سيرفور مثلا في ريستوران شيك والا في برشا بلايص نستخدم في وتله والكل يقول له جوست اعطيني التصويره انا عندي كيفاش نجم نبيعها، مثلا صور لي نجم هو وزوجته حاجه مثلا ما تضرش برشا ياخذها من عنده يعطيه كما نقولوا نحن 100 دولار يبيعها ب 30000 بريسك.
3: بالله فما غنية يمشي للارشيف في الاخر، فما غنية نحب نختموا بها ما لا تهبط جنجل لا شيء، غنية كلماتها قوية برشا وكلماتها مبدعة باش تورينا أغاني قبل تونسي فيهم برشا اجتهاد مش كيما أغاني توايا.
2: هي أغنية هي أغنية فكاهية تونسية من كلمات الروائي والشعر التونسي علي الدعاجي. وقبل نسمع حتى شنو يقول نوعية الموسيقى باش نسمعوا كلمة يمكن هذيك يعني تعدى قبل ونسمعوا. الحقيقة الغنية أنا الاسم نتاعها صعيب شوي بحكم اللي هي فكاهية
3: وعلي الدعاجي والكتابه
2: عارف نسمعوا توا كيفاش تغنيت بصوت محمد اساسي الترهوني.
4: ونحب نقول لكم للاغاني الزنجيه في تونس اثرت كثير في الاغاني التونسيه من حيث هي ايقاعات ومن حيث هي نغمات ولها بصمات الى الان في الاغاني التونسيه. ملا مع محمد اساسي الترهوني المطرب الشاب ذو الحركيه اللي بيغني لنا عبده هزي كاكاكي عبده.

0: هي من الأغاني الفكاهية، هو يقعد يغني في الرفران هذا، بعد يقعد في الوسط كل يتكلم يحكي حكاية، بعد يرجع بنفس الرفران.
1: ممكن الحكاية مشهورين قبل
0: والأغاني الفكاهية هذه في تونس معناها خلي نقوله بكل وضوح اندثرت معناها عندها سنوات.
1: شكرا لك سلاح، شكرا لك ناهد لبنى مروان، شكرا لكم. نعود نذكر بعد شوية الأخبار سبور إكس.

0: بريس ومن بعد جينا لندا في فوروم. نعاود ذكركم باش نتقابلوا نهار الاثنين في الكلاسيك، ولكن انا باش نستدعى غدوه سلاح معايا في نجوم من نص نهار للساعتين، عنا برشا جو، ونهار الاحد باش يكون بث مباشر باش نتابعوا ان شاء الله مربوح المنتخب الوطني التونسي، وعنا امل كبير نربحوا السويد، واذا ربحنا السويد ان شاء الله يا ربي املنا باش نترشحوا يكون كبير وكبير برشا، لانه النجم نيو الاخر نجم ونترشحوا. المهم الركاب باش يكون من 5 ل 8 نهار الاحد، من 8 نوصل ل اسماعيل عيش المونديال، من نوصلين لساعتين انا وصلاح في مينوي ماك، ثم اسكندر باش يكون حاضر مع نادر داود مع عادل زهمول ومع مراسلينا غادي، باش نكونوا بث مباشر وتصريحات وكواليس والحكايات الكل ان شاء الله مربوحه لتونس. شكرا لكم، شاي طيب.
1: مينوي ماك كل يوم الاثنين الجمعه من نوصلها لساعتين نو فلور تاني.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوق ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
2: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار،
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أنه تم الاتفاق مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف على ضبط خريطة طريق مشتركة تلزم الطرفين على مستوى العلاقات الثنائية وتتجاوزها إلى شراكات لرفع كل المعيقات التي تعترض تونس والمنطقة ككل لإحداث قوة اقتصادية إفريقية كبرى، مع تجديد التزام تونس على نجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف. ووزير شؤون الخارجية يشدد على أنه تم خلال لقائه بالأمين العام لزليكاف ضبط خطة عمل مشتركة بين تونس والأمانة العامة لزليكاف، تتضمن 5 أولويات للتعاون خلال المرحلة المقبلة وآليات متابعة تنفيذها في عدة مجالات قطاعية، بما يضمن مزيد استفادة تونس من الفرص الاقتصادية والتجارية التي توفرها الاتفاقية المشتركة، ومزيد تعزيزها وتوفير التمويلات اللازمة لتونس للعب دورها المهم في إنجاز تحقيق أهداف المنظمة ككل في إطار اتفاقيتي أزليكاف والكوميسا على حد سواء. من المقرر أن تستضيف تونس الثلاثاء المقبل منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وهيئات دولية وخبراء وناشطين من مختلف بلدان القارة الإفريقية. من جانبه رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن المنتدى سيركز هذا العام على 3 محاور رئيسة تتمثل في ضمان حق الأطفال في النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ومكافحة ظاهرة زواج القاصرات.
4: 16 جوان مناسب لليوم الإفريقي لحقوق الطفل. عام السنة هو عام خاص لأنه الائتلاف هذا تهيكل وأصبحت عنده وجود رسمي. علاش كون الائتلاف هذا؟ لأن وضعية الأطفال في إفريقيا لم تتطور بتطور الجانب التقني والاقتصادي في مختلف البلدان. بعض الأرقام اللي توضح ذلك، أكثر من 50% من سكان إفريقيا اليوم عمرهم تحت أقصى 14 سنة، و 50% من الأطفال الأفارقة غير مسجلين في الحالة المدنية. الموضوع اللي باش نتناوله اسمه هو موضوع ممكن يخص تونس لكن منتشر في عدد كبير من البلدان الإفريقية وحتى في بعض البلدان من شمال إفريقيا، هو التزويج القاصرات والبتر العضوي عند الفتيات. مشكل كبير اللي يمس من حقوق الأطفال ويمس كذلك من ركن العائلة اللي هو الخلية الأساسية لتكوين المجتمعات.
3: في أخبار العالم، حسن فضل الله السياسي الكبير في حزب الله يقول إن الجماعة واثقة من أن إيران ستصر على إدراج لبنان في أي اتفاق مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تتزايد فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. ووكالة رويترز تنقل عن مصدر غربي قوله إن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الأحد، مضيفا أن جنيف هي المكان المرجح لعقد المفاوضات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. مدرب تونسي على رأس الإطار الفني للرجاء البيضاوي, جايين على التفاصيل بعد شوي, لكن البداية بالمنتخب الوطني. واليوم كان الموعد مع الحصة التدريبية الثالثة استعدادا للمواجهة الأولى ضد المنتخب السويدي فجر الاثنين القادم الخمسة متاع الصباح. واليوم العشاء إن شاء الله تنطلق تغطيتنا من خلال مبعوث موزايكا فام الخاص لتغطية المونديال أحمد عدالة. كل الأخبار والصور والفيديوهات والحصرية المتابعة تكون إن شاء الله انطلاقا من اليوم العشاء على موزايكا فام. المنتخب الياباني منافسنا في المقابلة الثانية 21 جوان كان خسر خدمات واحد من أهم لاعبيته اللي هو وتارو إندو, وسبب أنه عدم الشفاء متاعه بسبب إصابة كانت عرض لها في شهر فيفري الفارط مع فريقه ونادي ليفربول. المعوض هو شوتو ماتشينو مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ. كمل مع البرنامج اليوم مقابلة تجمع كندا مع البوسنة انطلاقا من 8 متاع الليل. ونذكر زوز مقابلات اللي تلعبوا لحد الآن. المكسيك انتصر على جنوب أفريقيا 2-0, كوريا ربحت التشيك 2-1. الجيو توا لخبر المدرب التونسي في الرجاء البيضاوي هو نصر الدين النبي. المدرب هذا اللي موجود في المغرب لإتمام الاتفاق من مدة من أكثر من 10 أيام, كان فما اتصالات بين الزوز أطراف واللي أفضت إلى اتفاق نهائي, والآن النبي بصدد إتمام الاتفاق مع الرجاء البيضاوي حتى ياخذ بلاصة المدرب الجنوب أفريقي فالدو دافيدس. كيف كيف ماهر الكنزاري حسب وسائل إعلام عراقية اتفق رسميا مع نادي ناخو العراقي لمدة موسم. دونك وجهة جديدة لعدد من المدربين التوانسة أبرزهم المدرب ماهر الكنزاري. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.

0: musique. Forum. Forum. Mlisin il-ġumma, il-Mlis Ħatin, l-Arba tal-Għaxija, l-Indara Ħali.
1: مرحبا بكم فورم على موزايك فام في حلقة جديدة اليوم الجمعة 12 جوان 2026. مرحبا بكل مستمعين على 71.13 نلف تشاركوا معنا كالعادة في موضوعنا، موضوع مهم، موضوع حساس، موضوع يهم برشا من الأسر، من العائلات ومن الأفراد. نحكيه على التبني. أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم، ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي، بين الحق في تنشأة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي. كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا من تحديات نفسية، إنسانية، اجتماعية، قانونية اللي تواجههم؟ إن كان طفل تم تبنيك، إذا كان أنت كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذية؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلا بالعكس كانت ربما تجربتك مختلفة فيها معاناة وإلا وجيعة؟ هل من حق طفل تم تبنيه يعرف إنه متبني؟ هل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين؟ وشنو يقول القانون زده في الإطار هذا؟ هل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا تنجم تتسبب في كلمات جارحة ولا أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة وعلى الأبناء زده؟ كيف في الإطار التبني؟ مرحبا بكم 71.13 ألف. موضوع ساعات ما نحكيوش فيه برشا، ولكن فما ناس في صمت تتألم، في صمت تعيش تجارب في الحياة اللي ربما ناس أخرين ما يفهموهاش، ما يتفهموهاش، ما يخذوهش بعين الاعتبار. ولكن اليوم نحبوا نسمعوا لتيمونياج في الإطار هذا، كما قلنا كسوا من أبناء وأطفال اللي عاشوا تجربة كما هكا وإلا أسر كيف مرت بتجربة هذية. مرحبا بكم 71.113 ألف للمشاركة معنا في فورم على موزايك فام. كل عادة معكم إكيب كاملة حتى للأربعة. اللي يرجع معنا سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع، رفقنا تيوى الحلقة اليوم، وتكون حاضرة معنا الأستاذ المحامي نرجس بسمينة. كيف باش نحاولوا نفهموا بعض النقاط والأمور القانونية. معنا في الإخراج صالح الشرقي، إخراج رقمي أشواق المجري، معنا في عنوانة محتوى الحصة على ديجيتال أمل الهذيلي، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وفي استقبال تليفوناتكم وائل في الميكرو معكم ليندرا حالي. نخرج مع راغب علامة وبعد نرجع مع التليفونات مع الضيوف وزيدا مع غيبوندور موزايك فيم وصواتكم اللي سجلتوهم اليوم.

0: سكندر حالي.
1: من جديد رجعنا معكم في فورم على موزايك كافي. مرحبا بكم. ماضي ساعتين و17 دقيقة تشاركوا معنا في موضوع اليوم على 71,113,000 موضوع اللي يهم برشا من العائلات التونسية، برشا من الأفراد، برشا ناس تعديوا بتجربة مماثلة. موضوع حساس شوية ولكن يلزم نحكيه فيه، بما أنه ساعات فما تجارب ما نسمعوش أصواتهم، ما نسمعوش شنو الحاجات اللي عاشوها واللي مروا بها. نحكيه على التبني. أطفال مختاروش ظروف ولادتهم، ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي بين الحق في تنشأة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي. كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام تحديات نفسية، إنسانية، اجتماعية، قانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل زادة تم تبني، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت في وترعرعت في عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخلتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلا بالعكس كانت تجربتك مختلفة وفيها معاناة وإلا أوجيعة؟ هل من حق زاد الطفل اللي تم تبنيه يعرف أنه مستبني؟ هل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون زاد في الإطار هذا الكل؟ هل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا وتنجم تتسبب في كلمات جارحة وإلا أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة وعلى الأبناء في إطار التبني؟ مرحبا بكم. 71,113,000. تختلف التجارب من شخص لآخر، من أسرة الأخرى، واليوم الخط مفتوح باش نتقاسموا هالتجربة هذية مع بعضنا على 71,113,000. دو غوتور، ويعود معنا سنيم عبد الله المختص في علم الاجتماع. نورتنا في البلاتو سنيم، توحشناك.
2: مرحبا. حتى توحش
1: خليت بلاستك كان في أيامات عطلة بين ظفرين، ما همش عطلة برشا. ثم اليوم تكون بحضينا زيدا الأستاذة المحامية نرجس بوسمينة، باش نحاول نحكي معها شوي على الجانب القانوني. هذا كل باش يكون بيان سور بعد ما نسمعوا ريبوندور موزايك فام، وخليتوا اصواتكم في علاقه بموضوع اليوم. بعد نرجع مع التليفونات مع زاده كيف كيف الضيوف في البلاتو حتى للاربعه معكم في فورم.
3: فورم تيمونياج. فيما يخص فورم اليوم حبيت نقول راهي مسؤوليه كبيره باش تبني صغير، لازم تعرف علاش قادم، علاش تقوم بواجبك بالكدا بالكدا بالكدا. نعرف انا وما شاء الله عليهم راه قداش من واحد ولا واحده ما شاء الله عليهم يطلعوا في القرايه نابغه ومعناه يفرحوا العائله اللي تبنيتهم. قبل نتفكر ان يقولوا في البرقيبه يا رحمه، انا جربت قبل مسكنهم على نقلت من الدار، مشيت كريت دارها ومشيت بعيد، كريت بعيد خطر ملاحظة تكل أقل حاجة يدخل يبكي يقول راه قالولي وقالولي علاش يقولوا لي كيكا وعلاش يقولوا لي كيكا. يعني نوصي العبيد وكلهم ردوا بالكم ردوا بالكم، بالعكس لازم الكلمة الطيبة وتفرح بيك كي ولدك. شنو ذنبه هو؟ ما عنده حتى ذنب هو، معناته كيف تعمل الخير يلزمك تعرف على شو قادم وباش تسكن وبحذا شكون تسكن وكيفاش معناها جيرانك وكيفاش خلي عاد العائلة ساعات قدك الانتقادات بتاعهم وكل ملاحظات وكل كلام الجارح ولها هي معناها وزوجها. باش يقولكم ردوا بالكم ردوا بالكم، هو فعل خير بصفة عامة، توقظ كالصغير هذيك توقظ متع بالتعليم ويتمتع بالدليل كي كل صغير. والله ربي يهدي برشا عبيد لا حول ولا قوة إلا بالله، هو كتب له باش يعيش هذيك كي أي صغير ويتعلم ويتدلل ويخدم زاد نهار آخر اسمو عادي كل أسخي هو عادي شنو هو ولد أبو بوش هبطت كيك ريحت ملايك هبطت مين هو مقومي حسيله ربي.
4: اليوم وطيك بالنسبة لموضوع اليوم التبني، بالنسبة للتبني من الأول كيف يقع تبني الطفل الأمور تمشي بسلاسة، العائلة تبدأ فرحانة به خاطر كانت محرومة وما عندهاش، والصغير يبدأ عايش في جو عائلي به ويعتبرها أسرته وعائلته. ولكن تداعيات التبني لاحقا هي الحقيقة تخلي الإنسان يخمم قبل ما يتخذ الخطوة هذه. اعتبار لشنية ثم تجارب واقعية بالنسبة للأسرة، ثم أسر بعد ما تتبنى صغير ربي يرزقها بطفل يعني منهم هما بيولوجي وكذا، ولكن الصورة والنظرة للطفل اللي وقع تبنيه تولي صورة أخرى ونظرة أخرى، يولي فما تمييز في المعاملة، يولي طفل هذيك يتكره، يولي طفل هذيك مهمش، يولي طفل اللي جابته العائلة يعني ولده من حقيقي، يولي معناه هو في منزلة والآخر في منزلة، تتم التفرقة ويحس الصغير اللي هو ما هوش يعاملوا فيه كيف خوه للي يعرف اللي هو معناه ما هوش ابنهم بالحق وهو وقع تبني. ومن بعد يولي هو شنيه الإشكال، يولي يمشي فركس على عائلته، يولي يمشي فركس على أصوله، وين ويصير تفتق في العائلة. يعني ما تمشيش الأمور على نحو من الاستقرار الدائم كيف ما من الأول كيف ما من الأخر. وفما حاجة أخرى زيادة، ساعات الصغير مثل العائلة ما لابتش صغير آخر وقعد هو الطفل المميز الطفل الباهي ولده ميحبوه يموتوا عليه، خاصة الأم تبدأ محرومة. ومبعد فما ساعات ناس تخرج يعني حكايات العبيد ذكروا ما هوش ولدهم ذكروا وقع تبنيه رم هما ما يجيبوش كذا، يوصوا لزيكول الطفل هدايا ويكبر ومبعد يولي يكره عائلته ويشوفها كأنها هي خبيت عليه الحقيقة وزيفت عليه يعني وقع الأمور وكونها هي معناها ما هي صاحبة فضل عليه. ليه شو يولي هما العدو اللذود يولي يمشي فصل عائلته الأصلية وين هو وجزوره وينكر في بوه وامه ويتبنيه وتولي إشكاليات وتولي مشاكل. وهذه يراه الكل أن نحكي فيه عن تجارب حقيقية واقعية تمت وربي فضلكم وبسلامة.
0: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان الأمومة الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه وعطاه ووفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
5: أنا شكون في العائلة ولبس عليهم أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي ولاد واحد ولدي الاصلي وواحد متبني مستحيل اذا كان نعامل واحد على واحد نفس الميراث مش فرق.
6: عارفه بنتي ليندا الموضوع هذا يجيني عن طبق في طبق من بالله كما نقول من ذهب مش من في طبق من ذهب نستنى فيه ولو هو سطحي نحكينا فيه قبل في مواضيع أخرى. أما أتيحت لي الفرصة المرة هذه باش نحكي فيه كلامه باهي. أني كنت باش ناخد بنية تزوجت وما جبتش صغير وطلقت لسبب هذا. كنتش ناخد بنية عن طريق الأسويس عن طريق الأسويس هي اللي تكون ننترمجية به. أنا ذاك أني عندي صديقتي قرأت معايا أميدو كلاس تسكن قريبة ليلي. المهم بنتها صارت لها مشكلة وهي صغيرة غروا بها في عمرها 16 سنة غروا بها وأنجبت بنية باهي. بحكم صاحبتي هذه ما نجمتش البنية هذه ما عندهاش حتى مورد، هي بيدها مطلقة وقتها وما عندهاش حتى مورد وش تعرف تربيت صغير صعيب. كل بنية تجي ما تقلق فيها مسيكنا وني حكم نعرفها من هي بيبي ونطلع بحذها ونزل حاجة كل لكن عمري ما جال بالي في يوم ما البنية هذه بتولي بنتي روحي. المهم حاسيلو ما عندهاش مورد وكل كيا وقت اللي سمعت بيا أني قاعدة لو يحب ناخو بنية جاتني تبكي نهارتها قلت لي يا سيدة انت تعرف مشكل بنتي وكل كيا وتحبك من اللي هي ببي من اللي انت وتعرفها من اللي هي ببي ولتو تحبك واني وحلت وراي دي ما تبكي وتقول لي علاش الناس كل يمشيوا للروضة كناني ما نمشيش للروضة مامي اني نحب نمشي للروضة. كيف تبكي نهارتها قلت لي الحقيقة قلبي وجعني على بنتي واني ما نجمتش نوفر لها بحكم اني نعرفك عاد انت اللي بستاخو واحدة ما تعرف كون ايه حقيقة فرحت خط البنية نعرفها تربيت على يدي نجم رقت لي بيبي نعرفها فرحت ياسر قلبي درك سنيش ياسرها وكل كيا يا قلت لها يعني أمنية هي تولي بنتي قلت لي ميلا نمشي ونقوموا بالقانون معناها قانونيا مشيت للمحكمة وعملت مسايق اللازمة والمندوب الطفولة على البالو عن طريق مندوب الطفولة هذيك بالطبع ما يزمنش تفوت الوضع هذي وخليتها بنتي حاسيلو من أول نهار حبتها العائلة الكل أمي إخواتي وخاصة هي أخويا اللي يسكن معايا أنا ذيك وهو عازب مثل عازب. هي تقول له بابا من أول نهار نديت له يا بابا أنا ديجا قلت له تقول لك بابا خليها تخلي بنتي تعيش متوازنة تربى متوازنة إيكاهو قالت له بابا فرح أخويا ورغم لي وقتها مثل عازب مثل ما عند الصغار فرح بها الكلمة وقعد من وقتها وهو روح وعقله في بنتي ربيها معايا كبرت معنيها وقرها معايا من كذبها اللي ما يخليهش نقصح حتى شيء بل بالعكس أكثر من اللي تطلب يعطيها أكثر من اللي تطلب عيد ميلادي تأكل. حسينو بنتي عاش متوازنة تربيت حتى في قرايتها يحبوها ما كانت ممتازة على الأخر إلى حد وصلت العمر تقولي بون أني ما كذبتش عليها حكيت لها وتعرف هزيتها المامي كي خليت هي تعرف خليت عمرها طلبت لها 3 سنين ونص تعرف كل شيء. قلت لها هذيك مامي ويني صاحبك مامي وانت تعرفني ملي انت صغيرة انت باش تقعد عندي كي أم كاني أم كيف كيف وحكيت لها ووريتها أمها كانت أنا ذيك أمها قلت له هذيك ماما، ويني ماما؟ هذيك ولدتك، ويني باش نربيك؟
7: ربي انا حدا عندي ولدي حدا شوف تبنا صغير وكل هو ما عندوش، عنده دار وعنده كل شيء، مريقل اموره ومترسم وعنده شهريته قاره وكل، ولهذا هذا بيكم تتصلوا بيا ولكم الشكر.
8: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيت على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فم، مرحبا بكم. هذه ساعتين وثمانية وعشرين دقيقة كنا نسمع في صوتكم في ريبوندور موزايك فم في تفاعل مع موضوعنا اليوم التبني. نحكيه على أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم ولا ساعات ظروف خليتهم يفقدوا سند العائلي. كيفاش عشتوا انتم التجربة هذه؟ كان عشتوا في أسرة تبنيتكم؟ هل كانت تجربة إيجابية؟ لقيتوا سند العائلي؟ لقيتوا الإحاطة الرعاية والحياة فيها فرصة باش لقيتوا مستقبل وكانت العلاقة جيدة؟ وإلا تنجم تكون العكس، التجربة بتاعكم مختلفة، كان فيها وجيعة، كان فيها ألم، كان فيها معاناة. كذلك اليوم نحكيه على العائلات والأسر في إطار الرحلة هذه، التحديات اللي عايشوها النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية وغيرها من نقاط باش نطرحوها في حلقة اليوم في فغم. مرحبا بكم معنا سنيمة عبدالله المختص في علم الاجتماع، وظيفتنا الأستاذ محامية نرجس بوسمينة. مرحبا مرة أخرى سني، مرحبا أستاذة نورتنا.
9: مرحبا بك،
1: يعيشك، تحية لكم الزوز. قبل ما نبداو مع أول تليفون وأول تيمونياج، خلينا نحط الموضوع في الإطار متاعه من ناحية القانونية. الساعة كي نقولوا تبني أستاذة، القانون التونسي شنو يقول في الإطار هذية وبعض الإجراءات اللي تخلي الأمور تصير في إطار قانوني؟
9: داكور، هو كيش نحكيه على قانون التبني والكفالة، هو القانون عدد 27 سنة 1959، هو اللي نظم موضوع التبني والكفالة.
1: أيوة.
9: التبني شنو هو؟ التبني انه يكون شخصين زوجين طالبين تبنيوا طفل صغير، لازم تتوفر فيهم شروط قبل باش يتحقق منهم قاضي الناحية باش ينجموا يتبنيوا طفل صغير هذاك. شنو الشروط هذه؟ أول حاجة باش يتبنيوا مشوا يقدموا عريضة لقاضي الناحية في تبني الطفل الصغير هذايا من العائلة هذه، إذا كان هو معروف وإلا من مصلحة الرعاية.
1: معناها لازم يكونوا زوج أشخاص، عابد وحده ما ينجمش يستبنى.
9: لا، هو فما استثناء. المبدأ إنه يكون متزوجين، متزوج شخص طالب التبني لازم يكون متزوج. فقط الاستثناء الوحيد إنه هو نجم يعفيه من شرط التزوج إذا كان هو مطلق ولا أرمل، معناه فقد زوجته وإلا فقدت زوجها وإلا طلقت زوجها ولا طلق زوجها.
1: أما تعديه بتجربة زوج
9: لازم يكون متزوج، شرط الأولي. شرط الثاني لازم يكون سليم المدارك العقلية وسليم في الجسم باش يكون قادر على رعاية الطفل المتبنى هذاك. ثالثا لازم يكون ذات أخلاق حامدة، يعني كيش يمشي يقدم مطلب في التبني ولا عريضة الدعوة لدى قاضي الناحية لازم يقدم بطاقة السوابق العدلي باش يثبت اللي هو باش يثبت قاضي الناحية من أنه هو ذات أخلاق حامدة. كذلك يقوم قاضي ناحية ببعض الأبحاث الاجتماعية بما بينهم أنه يعين مرشد اجتماعي للتثبت من الحالة الاجتماعية للطالب التبني، إسكو هو قادر على
1: ماديا يعني قادر ولا لا،
9: واجتماعيا يعني يقوم بجميع الأعمال الاستقرائية اللي تنجم تحمي مصلحة الطفل هذاك. معناه كش نحطه طفل بين العائلة هذيك لازم نعرف عليه كل شيء. هذا في إطار التبني. يكون لدى قاضي الناحية المختص ترابين، تكون في إطار جلسة مكتبية بين طالب التبني ووالدي الطفل هذاك
1: إذا كانوا موجودين.
9: إذا كانوا هما موجودين، وإلا الولي القانوني. إيش معناه؟ الحاكم ولي من لا ولي له، معناه
1: الدولة التونسية
9: بالضبط. الرعاية اللي المصلحة المعهد الرعاية أو مثلا أسواس قمرت هما اللي يمثلوا قانون. بالتالي يحضروا في جلسة مكتبية لدى قاضي الناحية، يتم المصادقة على ذلك العقد، عقد التبين بين طالب التبني والولي للطفل هذاك. ويصادق عليه مقتضى حكم.
1: دونك فما حاجة أخرى في علاقة بالعمر، هل أنه فما عمر معين أنه معاش بعده ينجم يتم تبني؟ ذولي شرط من الشروط.
9: هو أي شرط مهم، أنه أول حاجة كيف نتبنيه ونتبنيه طفل قاصر، تبنيه طفل قاصر يعني أقل من 18 سنة. لكن المشرع في قانون 27 سنة 1959 شرط أنه يكون فارق العمر بيناتهم 15 سنة على الأقل. أما حدش سن أدنى وسن أقصى، لكن حتى فارق العمر يكون 15 سنة فما استثناء وحيد.
1: أيوة.
9: اللي هو يكون طفل متبنى يكون ابن زوجته. يعني مش ولده هو
1: وقتها نجم
9: لكن
1: يتبنى.
9: ابن زوج نجم القاضي الناحية يتغافل على الشرط هذه
1: في إطار معناها العائلة هذيك باش تتلموا
9: باش ياخذ اللقب نتاعو
1: معناها انت حكيت على 15 سنة الفارق بين اللي باش يتبنى
9: طالب التبني والطفل
1: والطفل ولكن اللي باش يستبنى ينجم عمره يكون لا محدود معناها نجم 61 سنة نجم
9: نعم.
1: 40 سنة نجم فماش
9: في القانون ما فماش نص يقول لك الحد معناها نتاع السن القانوني طالب التبني ما فماش للأدنى للأرفع
1: للأرفع
9: لكن هوك عطى السلطة التقديرية القاضي الناحية قاضي الناحية هو يشوف مصلحة الفضلة للمحظوظ إذا كان هو كبير السن وينجمش يقوم
1: رعاية.
9: به وينجمش يعطيه
1: فلا. وبالنسبة للطفل لازم يكونوا تحت 18 سنة
9: لازم أقل من 18 سنة ذكرا كان أو أنثى
1: فلا.
9: فما معلومة أخرى مهمة هو لازم قاضي الناحية كي يجيه مطلب التبني ولا عريضة التبني يعرض الملف على النيابة العمومية على وكيل جمهوري باعتبار أن وكيل الجمهورية والنيابة العمومية هي السهر على مصلحة الطفل طالما في الموضوع قاصر فإنه وجوبيا عرض الملف على النيابة العمومية هي اللي تمثل المجتمع
1: معناه توا هوني كل الشروط تمشي في مصلحة الطفل باش يكبر ويترعرع في إطار متوازن نفسيا ماديا وقدرة على معناها الرعاية متاعه إلى آخره شكرا لك أستاذة وضحنا الإطار هذايا والقانون يرجع 1959 في الأثناء ما تبدلش ما صاروش فيه تغييرات هو نفسه
9: حتى تنقيح لحد يوم من هذا ما صار حتى تنقيح
1: أي في الإطار هذا به انتخطان باش نمشي بسؤال غابيدمون زادة معك سنيم قول ناخذ معنا لميا من تونس باش تعطي زادة تيمونياج متاحة سنيم كي نمشي ونبعدوا على الجانب القانوني نحكيوا على الجانب الإنساني الاجتماعي في إطار التبني معناها هي فرصة الأطفال اللي يلقوا رواحهم في ظروف ولادة مختلفة ما لقاوش سند عائلي ولا ربما يتامى ما عندهمش أم وبو أو سند فهي هل أنه في الإطار هذايا إنسانيا المجتمعين نجم نحط التبني كفرصة أنه يلقى إطار عائلي متوازن يترعرع ويكبر فيه
10: بالفعل أنت هنا أكدت على نقطة مهمة جدا هي مصلحة الطفل الفضلة ونعرف نحن المصلحة متاع الطفل للرعاية تبقى الإطار الأسري وبقدر ما الطفل يعيش في إطار عائلي بين ظفرين طبيعي هو الأقرب للحياة الاجتماعية في أغلب المجتمعات هو باش يتمتع بهذه الفرصة إن كانت من جانب الرعاية أو إنه باش يتحصل على الحماية الغالب في المجتمعات الناس يعني تكون هذا الانتماء هو بيولوجي يعني لأنه الأطفال يكونوا أبناء أوليائهم إلا أنه تجربة التبني هي باش تكون تمثل تحدي بالنسبة للطفل باش نعود بعد بالتفاصيل في بناء الهوية وأيضا في علاقته الأسرة اللي باش تتحمل مسؤولية تجاه هذا الطفل اللي هو ما ولدتوش أما تنجم تعطيه الحب والرعاية والحماية اللي يمكن يحتاجها أي طفل
1: بالضبط به خلينا نسمع تيمونياج نتاع مدام لميا من تونس وبعد نرجعوا نحكيوا في بقية النقاط نمشيوا مدام لميا من تونس لميا مثال لتجربة إيجابية وتجربة ناجحة تقول تبنيوني عائلة عشت معهم أحسن عيشة ما حسيتش حتى لحظة اللي أنا مستبنية وحتى تقول ورثوني أرضي وغيره ولكن للأسف الشديد المجتمع ما يرحمش وتنرجو نحكي وجستمو على أحكام المسبقة والمجتمع في الإطار هذا لميا مرحبا بيك ونشكرك على المود داخلية لله
11: عسلامة ليندا
1: شحويلك مدام لميا
11: لله الحمد لله والشكر لله
1: يعيشك فضلك يا لله مدام لميا في البداية الخمسينات خنقولوا هكا 49
11: عمري 54 سنة
1: تبارك الله 54 سنة دونك الحياة وتجارب الحياة خلت عندك نظرة على الماضي الكل اللي عشته وتقييمك للتجربة كانت إيجابية لميا
11: أختي ليندا عشت حياة طبيعية ولو لي لحظة أني ما حسيتش أني أنا ابنة مستبنات أمي وبابا ما يجي صغير أنا يموت استبنوني من دار رضيع في منوبة
1: أيوة.
11: أنا من عام 71 استبنوني في 72 في أواخر 72
1: أي.
11: عشت معاهم عيشة عيشة كان جاو أمي وبابا الحقين عشاش من دال الله قريت نجحت تخرجت عرسولي أحسن عرس فتك بالحديث بعد بعد ما استبنوني أنا بعامين قرروا أنهم مش يستبنوا بولايت
1: أي
11: ربي كربهم وأمي حبلت جبت أختي
1: أي بيه برش أي
11: بعد 4 سنين زاد ربي كرمها وجبت أختي الأخرى
1: أيوة معناها ولد عندك أخوة
11: ولينا 3 بنيات
1: باهي باهي
11: فمش حتى فرق في حتى شيء.
1: كبرتوا في نفس الظروف.
11: الله يرحمهم وينعمهم. مش حتى فرق. ما فماش حتى فرق بيناتنا. ثلاثة كيف كيف، ثلاثة عشنا نفس العيشة، ما فرقوش بيناتنا. قريتها كما أي عائلة طبيعية.
1: هذه حاجة ياسر مهمة لميا، معناها اليوم تلقى روحك حتى بعد ما توفي وتبارك الله عندك خليولك أخواتك زيدا مع بعضكم ثلاثة، العلاقات معناها معهم كيف كيف كما أخوة كما ربيوكم هما، تنشأ مهمة برشا.
11: ما حسيتش ولا أولي لحظة أني مستدمية.
1: باي فما حاجة مهمة لميا، جوستمون معناها في الكبار متاعك كي ترعرعت مع العائلة وكل علموك من الأول وإلا بعد وقتش علمت؟
11: لا لا لا لا، علمت بما أنه بابا أمي في يوم من الأيام استحق أوراق. عندك صندوق الحديد ذاك، جدو قال لي قليلي الأوراق الفرق على ورق، من ضمن الأوراق جبت ورقة تعتبني. يا أخي قلت له شنو هذايا؟ تفاجئ الزوج نساو الموضوع، ما كانوش يتصوروا أني أنا باش نقراه.
1: أي.
11: أمي ديرك تحرقتها الورقة وقالت لي أنت بنتي أنا ماكش بنت حتى حد. من وقتها الموضوع هذاك تسكر، أما أنا نفسانيا تعبت.
1: من الأول هي، كي سمعت من الأول.
11: صحيح، عندنا طبيب ولد حومتنا مشيت له عاوني برشا الله يرحمه ويزيد.
1: أي.
11: باه كبرت شي انا بديت نكبر بديت نفهم. اختي ليندا نعيشوا في غابه ماناش نعيشوا مع عباد، معناها الفاميليا العائله تعرف اللي انا مستبنات. ما فماش حتى انسان سورتو ذكر توا كي نخرجوا لهم في عينيهم يهبطوا روسهم. تعرف علاش؟ خاطر حبوا يستغلوك، اما انت كنت فايقه.
1: معناها اي معناها حبوا شنو يستغلوا هشاشتك وقتها نفسيه في الوقت ذاك؟ قداش عمرك وقت اللي سمعت لميا؟
11: نقرا في الابتدائي سنه خامسه سنه سادسه.
1: ايوه، دونك من الاول شويه تاثرت، ولكن كي حسيت روحك في ظروف طيبه ويعاملوك كيف كيف الناس الكل تجاوزتها الحكايه؟
11: تجاوزت الحكاية وعشت عادي. أما المجتمع اللي نعيشوا فيه خايف، متوا شبهم ما تخزروش أخواتي الأخرين، شبهم كان علي أنا ركزوا، خاطرني أنا أقول لك ذيك ماهيش بنتهم، أنا حتى كان استفعل فيها والعمل فيها أي حاجة ما عندها ما تعمل لي، بالرغم اللي أنا أموري قانونية كل شيء قانوني.
1: أيوة، باللقب العائلة كل شيء. أي.
11: كل شيء أموري قانونية بتقترب أموري من رجلة. ريت مدام ليندا، انا توا عمري 54 سنه، كان قابلهم كي كان نغزر له يطبس راسه، مش انا نطبس راسي.
1: معناها عندك من القوه اليوم انك تواجه المجتمع، معناها في عمرك هذا خاصه مش كيما وقت اللي انسان مازال صغير في العمر.
11: مدام ليندا شنو ذنبي؟
1: ما عندك حتى شيء. ذنب حتى شيء،
11: ما عندي حتى دخل، انا بيجي في انا في حدتي ضحيه.
1: اي صحيح،
11: أنا تحديتي ضحية ونزيدك زيادة. عائلتي عرفت أصروا أني أنا فركس عليهم، ما حبيتش نفركس عليهم، جيباهم بي شو مش ناخذ من عندهم، الحنان خليته، الطرقة صحيحة خليته، القراية خليتها، العرس عرست، عندي عائلة متوازنة والحمد لله. الحاجة الوحيدة اللي قلقتني الناس اللي دايرة بيك.
1: أيه.
11: ريتنا مدام ليندا توجعك من غير ما تقول لك بالكلام اللي وجعتك.
1: أيه. بطريقة غير مباشرة معناها، وهذوما الناس اللي تحكي عليهم لميا، الانتوراج الجيران ولا العائلة؟
11: لا ريت ما يعنونيش أنا العائلة، معناها الناس من غادي لغادي ما تعنيش. اللي يعنيني هي فاميلتي.
1: أيه.
11: اللي تعنيني العائلة معناها مثلا أنا كنت في حومة ما يعرفوش حكايتي.
1: أيوة
11: ما عرفوش حكايتي جملة. كي توفيت أمي جاو اللي تتأمي تمشي زمان ما يجي زمان، جات تعمل لي يا أخي أنت كيفاش ولدت وأنت ماكش بنتهم.
1: داكو.
11: أنا بكيت نخذر بطلع أنت شو مدخلك فيه الموضوع.
1: أي بالضبط، معناها الحقيقة سؤال مش في بلاسته جملة محرج وكانوا تدخل في شؤون ما تعنيش الناس، وهوني باش نحكيه على الناس ونظرتهم والمجتمع وإلى آخره. باهي لم آخر سؤال اليوم
11: باش نقول لك حاجة، راهو هما ما يغزرولكش أنت ضحايا، يغزرولك أنت مشاركة في الجريمة في الحاجة اللي صارت اللي هي مش جريمة، سبحان الله ما نعرفوش على الظروف وقتها شنو هو.
1: بالضبط،
11: يغزرولك أنت مشاركة معاهم، اللي أنت ضحية أنت جيت ما تعرف حتى شيء.
1: بالضبط، هذا هو باش نحكي عليه النقطة متاع الناس وكلام الناس. معناها أنجي لامية كان مجاش فما الجانب هذا وقت ما الأوقات قلقك، تبارك الله عشت عيشة باهية متوازنة، لقيت الحب الحنان الرعاية ونجحت وقريت وتخرجت وتزوجت، معناها ما فماش حتى إشكال. كما كان يحكي سليم الإطار وسند عائلي يعطي فرصة باش إنسان يعيش في
11: مدام ليندا. أقسم بدين الله لو كان جات أمي الحقانية وباب الحقانيين نعرفهم واللي استبناني، كان في نفس النهار مات بابا استبناني وبابا الحقيقي، ما نحسش على بابا الحقيقي على قد ما نحس على بابا اللي
1: أكيد استبناني. أكيد جدا لميا، اللي برشا يقول لك اللي ربى مش لي ولد، معناها هو اللي يعطاك الحب والرعاية وهذا كل.
11: مدام ليندا أنا كنت نسكن في مسكن صغير، هما ورثوني واعطوني تراب وبنبعث المسكن الاخر وسكنت في مسكن كبير يوسع عليهم كيف ما وسعوا عليا.
1: ربي ان شاء الله يرحمهم وذكرتهم بالخير في معناها موضوع كيما هكا وتذكرتهم بالخير ويقعد اكيد الفعل الطيب. نشكرك برشا لميا، يعطيك الصحه اللي تقسمت معنا تجربتك وعطيتنا الشهاده نتاعك والتيمونياج هذايا، لانه فيه زوز نقاط مهمين باش نتفاعلوا فيهم معاك. شكر كبير ليك. قبل ما ياخذوا معنا سعاد من بنزرت باش نمشي معك سنين وثم مع الأستاذة، النقطة الأولى اللي حكيت عليها لميا مهمة برشا، هي التوازن وتجربتها الإيجابية، وهذا يأكد الكلام كنت تقول فيه زعم الناحية. ثم النقطة الثانية المجتمع، كلام الناس، هي عاشت عادي، عاشت متوازنة، عاشت فرحانة، ما عندها حتى إشكال ولا تفرقة مع أمها وبوها اللي ربيوها واستبنيوها. ولكن الناس والمجتمع علاش عموما تكون عنده نظرة قاسية وأحكام مسبقة؟
10: والسبب الأولي فما معايير اجتماعية يضعها المجتمع عبر التاريخ ويجعلها كأن قواعد ينبغي احترامها، انطلاقا من نظرته انه فما مثال واحد للاسره اللي يتعودوا به نوعا ما ويصبح هذا المثال نوعا ما مقدس ويختزل الوضعيات المتعدده المختلفه. لانه يعني نحن نعرفوا اللي في العائله ينجم يكون فما اب وحده، ام وحدها، مع اطفال، دون اطفال، فما لا فامي ريكومبوزي، فكاين
1: فامي مونوبارونتال، برشا انواع
10: وضعيات عديده. وربما الشخص باش انه يتم تربيته مثلا من عائله في عائله اطار عائله اخرى اون فامي داكوي، لانه مثلا الاولياء موجودين اما مش قادرين لاعتبارات مختلفه. مع الاسف الوضعيات هذه مش شويه، الا انه المجتمع باش ياخذ المثال اللي يعتقد ويعتبر هو المثال الوحيد المقبول اجتماعيا
1: ويردوا لنغم.
10: يعطيك الصحه. وانطلاقا من ذلك يتم تقديس هذه القاعدة أو هذا المعيار، ويتم مع الأسف الإساءة وتوجيه كل أشكال الوصم والتمييز للوضعيات الأخرى اللي يتم فيها تناسي مصلحة الطفل. يعني احنا تو ديما نعاودوا نرجع، الأولى هي أنه فما القاعدة أو المهم جدا أنه لكل طفل عائلة، حق كل طفل أنه عنده عائلة هي القاعدة الأساسية
1: الأولى.
10: بعد عندك وضعيات أخرى، أو أنه ساعات تتلز في بعض الوضعيات وهذا تعمل الدولة التونسية، أن هي بتخلق مؤسسات لرعاية الأطفال إما لفترة قصيرة أو لفترة طويلة. في الوضعية هذه مع الأسف كنا نحن أولا ما نعتبروش أنه فما تعدد في الوضعيات والتنوع العائلي اللي نحن رافضينه. والحاجة الثانية اللي ما خممناش في هذا الطفل كما لميا،
1: كما قالت ما عندي حتى ذنب، جيت للدنيا من غير
10: هو نتفهم تقول بالذنب، لأنه ما تتم هي استبطنت هذا الإساءة. لأنه نحن السؤال لا يطرح لأني
1: بالضبط،
10: لأني أنا المهم أني أنا حبيت وتحبيت ولقيت روحي في سياق عائلي هي مرتاحة فيه، ما صارش فيه إساءة، ما صارش فيه سوء معاملة. ولساعات ينجم في إطار عائلة بيولوجية واحد يرى حاجات مسيئة جدا للطفل بالرغم من أنه العائلة البيولوجية. وهنا زادك نفس الشيء، هو غياب إضفاء النسبية من قبل المجتمع على الأقل على فئات عديدة اللي هي ما تعتبرش أنه الإساءة ومصدر التهديد الأول حتى في إشعارات التهديد تكون من العائلة،
1: ساعات من الأسرة وهي تكون أسرة بيولوجية.
10: الحاجة الأخرى وربما بعد نرجع لها هي أهمية هذا الشعور أنه الشخص يكون أب أو أم، لأني مرة أخرى كأنه زاد هذا المجتمع اللي ما نجمش يجيب صغير لاعتبارات مختلفة أو يحب يزيد يتوسع ويجيب صغار أكثر، كأنك ما راعتلوش هذه الرغبة وهذا الإحساس النبيل باش أنه يكون
1: يعيش الأمومة ولا الأبوة جوستمون هوني الأحكام المسبقة والناس اللي تترمي معناها أحكام على غيرها من غير ما تعرف شنو الشعور متاعهم والفيكيو متاعهم به. قبل ما تعديوا السعادة معك أستاذة زي كيف كيف نجس بوسمينة سؤال ونقطة طرحتها لميا قالت ورثوني العائلة. ففي إطار القانون التونسي اللي كنت أحكي عليه من عام 1959 قانون التبني جدل كبير على الحكاية هذية متاع الميراث. شو يقول القانون في الإطار هذا؟
9: هو القانون في الإطار هذا يقول في الفصل 15 من القانون المذكور أنه نفس الحقوق للابن الشرعي يكتسبها الابن المتبنى
1: إذا كان بتبيعها فما لقب العائلي والتبني صار قانوني.
9: التبني إذا كان هو احترم الشروط بمجرد أن يصدر قاضي الناحية حكمه النهائي في أنه يتسجل برسم ولادته اسمه ولقبه الجديد، نجم حتى يغير له اسمه ويعطيه اللقب متاعه. بمجرد أنه ترسم هذاك وتصادق عليه الحكم النهائي هو يولي عنده نفس الحقوق للابن الشرعي. إيش معنى كأنه هو جايبه منصب بما فيهم الميراث. معناه عنده الحق في النفقة والمسكن والتعليم والرعاية والولاية القانونية والميراث، ياخذ نصيبه من الإرث، يبارة هو ابن الشرع.
1: يعني القانون واضح في الإطار.
9: قانون واضح. قانون
1: واضح جدا. أستاذة نرجع معكم بعد في بقية نقاط معنا سي عادل باش ناخذوا معنا بالتليفون بوغ تيمونياج. عادل ما بنزرت المدرساتين للعبة العشية ليندا رحالي. سي عادل تم تبنيه في إطار عائلي وكانت ياسر موجودة الحكاية هذه قبل، الخالة العم العمة دونك عمه اللي استبنيه في الطفولة يقول لباس قراوني بكدي كبر إلى آخره، ولكن إشكاليات ظهروا من بعد ما توفيت أمه اللي ربيته ودخلت على الخط مشاكل في علاقة بالإرث. جستمون توني بحضنا أستاذة نفهمه كيف ما نقطة قانونية باش نفهموها. سي عادل مرحبا بيك.
12: مرحبا يا أستاذ.
1: شحويلك يا سيدي، تحية ليك.
12: عايشك عايشك.
1: أي فضلك يا سي عادل. بيه سي عادل، تبني صار في إطار عائلي من عمك وهوني صار بطريقة قانونية معناها بالأوراق وكل شيء، وإلا فقط معناها استبنيوك وربيوك عندهم؟
12: لا، عن طريق محكمة وعندي حكم تبني وأموري واضحة
1: بطريقة قانونية. بيه معناها الكبر المتاعك الكل وتعدى لباس من الطفولة اللي كبرت، لقيت الرعاية، قريت أمورك واضحة؟
12: قريت أموري واضحة، عرست معاهم فرد دار، أمورنا واضحة، بنيت فوق منه عايشين لباس علينا للي حب ربي باش تتوفى أمنا رباتي.
1: أيوة. أي شنو اللي صار وقتها؟
12: شنو اللي صار اللي معناها أنا ما مش نورف معاه مع بابا.
1: أي
12: ما أثبتوش هذيك كيفاش أنا مش نورف
1: اللي هو عمك. أي
12: القانون معناه القانون ينص اللي أنا عندي الحق في الميراث،
1: وهذا كان تقول فيه الأستاذ. أي
12: ما قالي حتى سبب ولا دار لي على داري اللي فوق منه بنا خاطرني مانيش كاتبها. خرجني من
1: بنيت في الهواء. أي
12: خرجني منها ومكش ولدي، وحتى عندي بنتي باك تعدي باك، بابا خليني على الأقل بنتي تعدي باك ما خلانيش. معنى كان جاي بابا بجوجي ما يروح على الأقل على أولادي اللي ترباوا معاه. أنا عايت فهمتي. أنا تجربتي في التبني أنا كل للتونسي كله للقانون التونسي على الأقل ينقحوه من ناحية ما عرفت انا كيف نفسر لك، خاطر يمشي وقت اللي ما لقى حتى حل، ولا يمشي خاطر انا في البطاقه تعريف ولدي
1: اي
12: ما يلقى لي حتى حل يمشي للمركز راه ضربني راه عمل لي راه كذا راه كذا.
1: معناها عقوق. اي
12: يحب يعدي لي عقوق باش خرجني من داري، وبحكم مرتي تعبت معايا في الدار ما عجبهاش، وانا قضيتي في الطلاق جرت الحكايه هذه تو.
1: اي ولكن عاد الميراث كمان خذيته معناها نتاع الوالده نتاعك خاطر قانونيا من حقك.
12: لا خذيته هذاك هو كيما هذاك هو ما عجبهوش معناها دار لي على داري معناها خرجني من داري داري وبالشهود وكذا كل شيء، لكن القانون ينص ما يثبت.
1: عندك أخوة أخرين عادل مع والدك المتبني اللي تبنيك اللي هو عمك؟
12: لا لا ما عنديش أنا برك.
1: أنت يا كهو. أي دونك هو متقلق من الميراث علاش؟ معناها أنت وحيد متاحهم، معناها بطال الزمن ولا قصر باش تكون أنت الوارث الوحيد.
12: تزوج زوجة أخرى.
1: أي
12: و عندها جايبة معها بنية ولا ما نعرفش حب يعاود من الأول جديد. وأنا معناه يعمل لي أنت كبرت عمرك ويش 40 سنة معاش معناه تستحق نعيش حياتك.
1: دونك ما عاودش أنجب معها زوجة الجديدة أطفال
12: ما نجيبش معها القضية. أما أنا ضريت في من باب البيولوجي معناه توك.

0: الله يرحم.
1: الله يرحمه.
0: أما هو ما نعرفش بدل عليا ما
1: تبدل معناها كي كنت عندهم في الصغر وكي كبرت معاهم ما كانش هكا يتعامل.
0: ما كانش هكا يتعامل في الكبر جرت الميراث هذا كله على حكاية الميراث. كيفاش أنا
1: باي عادل اليوم كيفاش الوضعية معناها والعلاقات مع عائلتك البيولوجية اللي هما أمك وبوك اللي هو تو بالتبني ولي عمك ومرت عمك ولكن هما أمك وبوك ثم مع معناها بوك اللي تبنيك؟
0: والله علاقتي نمشي ونجوا على بعضنا يعرفوني أخوهم يستقبلوني في ديارهم و أمور واضحة. ديجا عندي أخويا معنا حب يورثني معاهم في كي هو عمل لي هكي عمي
1: أي؟
0: ما حبوش أخواتي الأخرين فهمت أنا اسم عمي ما يورثش معنا فهمت في بابا بيولوجي
1: أي رفضوا
0: واحد قبل ثلاثة قبلوا وأربعة ما حبوش احنا سبعة يعني.
1: بارك الله سبعة. هو على توفيت توفى بوك البيولوجي؟
0: بابا البيولوجي متوفي أنا عمري 7 سنين متوفي.
1: عمره 7 سنين. عمرك 7 سنين.
0: أمي البيولوجية عايش.
1: أيوة. وكيفاش العلاقات عادل مع الأم البيولوجية؟ معناها أنت قعدت لك أمك البيولوجية وبوك اللي تبنيك.
0: صحيح. أمي البيولوجية عبارة أمي قائم بها أموري واضحة نطل عليها ونقعد بحذاها نصير بحذاها
1: معناها عموما صح. الأمور الكل طيبة فقط كي دخلت الفلوس والميراث على الخط وين فسدت العلاقات.
0: صحيح. وين دخلت الفلوس فسدت العلاقات.
1: من نقطة مهمة يعني اللي حكيت عليها اليوم لأنه في الأخير معناها يعني السنوات الكل تعدي ولا باس ما فهمش إشكال وقت تدخل ساعات للأسف الحسابات والميديات تفسد العلاقات الأسرية ولكن ممكن كما قال سنين مقبلة رو مش مربوطة فقط بعائلات خطر فيها تبني أم لا حتى عائلات بيولوجية ويصير فيها العرك بين الأخوة على الميراث ويوصل للمحاكم وتوصل وين توصل دونك هذه مربوطة ربما أكثر بالتنش أو بالعائلة لو بعقلية الأب ولا الأم كما لم يكن تحكي قبيلة هي مستبنية ولكن كيفها كيف أخواتها الكلهم معناها ورثوا كيف كيف. شكرا لك يا عادل على تيمونياج وبشان تفعلوا مع مداخلتك نشكروك اللي تفعلت معنا ونمشي بسؤال ملول معك أستاذ المحامية نرجس بوسمينة. معناها الإشكال هوني متاع الميراث القانون حسم فيه إذا كانوا مستبني بوراق وكل كي معناها يورث عادي ولكن في حالات كيما هكايا شنو اللي لازم واحد يتبع القانون يقرأ حسابه في بحياة أم وبوه اللي تبنيه وشنو بالضبط؟
2: هو الحقيقة ليندا ديما مسألة الميراث تطرح إشكال سواء متبني ولا غير متبني يعني ديما فما مشاكل
1: هو.
2: لكن هو شنو الإشكال في التبني في الميراث معناها هو كيما كان يحكي سي عادل هذا عمو ما زوجته توفيت وبالتالي فما شكون يورث معه وهذا اللي قلقه كان شيخه مثلا نصيب النصف واللي ياخذ الثلث اقل هذا اللي قلقه بالتالي هنا هو هذا حقه الشرعي طالما انت مشيت وتبنيته فانه من حقه انه يورث طالما انتو ما تبنيتوه هذا حقه من حقوقه الشرعيه والقانونيه انه يورث لكن تبقى انه هنا هو تقلق تبقى نزاعات مدنيه يعني حكيت فكروا داره كيفاش هذه تبقى نزاعات مدنيه لكن فما هي مساله ما حسمهاش القانون فما مساله الرجوع في التبني
1: ايوه
2: الرجوع في التبني هو مش مكتوب في القانون وما نصش عليه المشرع في قانون 27 لكن نصت عليه الفقهاء والاحكام القضائيه شنو فهم هو اذا كان واحد يحب يرجع ينتسب لعائلته البيولوجيه أبوهم البيولوجيين وما يحسش بالانتماء في العائلة ديك يمشي يعمل دعوة في المحكمة الابتدائية في الرجوع بالتبني من حقي أنا ننتسب للعائلة البيولوجية الأصلية متاعي عاش نحب ننتسب للعائلة
1: وهذا ما نجم الإجراء يقوم به كان الشخص اللي استبنيه أم مش العائلة الأسرة تتراجع
2: طبعا هو تنجم الأسرة تتراجع خاطر هو فينا المو عقد التبني هو عقد والعقود كما سائر العقود نجمه نرجع فيه إذا كان فيه عيب شكلي فيه خلل جوهري ما هوش متوفر الشروط وإيه بورتو عطاوة التبني نجمه نرجع فيه لكن تبقى سلطة تقديرية للقاضي مش أقل حاجة
1: مش عمشي الحكاية ولا يجي وقت الميراث ولي ونرجع
2: صحيح فيه جدل فقهي كبير وفيه جدل حتى على مستوى المحاكم التونسية اليوم هذا فمش حسم في مسألة الرجوع في التبني مش على أي حاجة باش نرجع في التبني، ولا بمجرد أنه مثلا رزقنا مولود جديد نمشي نرجع في التبني للطفل الآخر.
1: ما عندكش الحق،
2: عندكش
1: وإلا ما تحبوش يورث، ما عندكش الحق.
2: لا، ما يش لعبة هي، تتبنى صغير باش تعطيه الحقوق متاعه الكل.

0: فيها من ميراث وحقه هذاك القانوني انه هو يورث معك.
1: واضح به. دونك الرجوع متبني كيقوم به الشخص اللي تبني وكيمة مثلا سي عادل كان هو حب يرجع لام وبوه البيولوجيين، معناها من حق العائلة البيولوجية ترفض ولا ايه؟
0: هو شنو ترفض؟ هو طالب، هو مصلحته انه يرجع للعائلته البيولوجية. أي. مش رافض، هو هذيك هي عائلته الأصلية.
1: أي معناها بصيف عليهم يقبلوا؟
0: يقبلوا طبعا، هو عائلته البيولوجية هذيك أخوهم، هذيك أبوه وأمه لازم يرجع لهم.
1: وهذا ما يقوم به ما غير ينجم، معناها عنده الحق أنه يقوم به كي ولي راشد
0: طبعا.
1: ووقتها فما ميراث مع العائلة البيولوجية ولا؟
0: طبعا إذا كان رجع لعائلته البيولوجية باش يرجع يخو لقبهم، يرجع ينتسب ليهم، وبالتالي يتمتع معاهم بكامل الحقوق اللي عندهم.
1: ولا إلا إذا كان هما رفضوا ولا بحياتهم عطاوا الإخوة الاخرين، هو لا
0: كان هما تصرفوا قسمه في الميراث مع شنو.
1: واضح به. ثاني في الوقت مازال قبل الاخبار ماضي ثلاثه بسرعه الهوني الحكايه هذه يظهر لي جدل كبير كسوسو عائلات بيولوجيه ولا غير بيولوجيه حكايه الميراث بطبيعتها.
2: بالفعل فما حسابات ومصالح، ومع الاسف هنا باش تظهر الانانيه بقطع النظر ان كان معناتها الطفل بيولوجي او غير بيولوجي. ربما بعد نحكيوا على الكفاله اللي هي تختلف شويه.
1: صحيح.
2: على التبني اللي هنا بتزيد تثير اشكالات اخرى، اما نظن معناتها هذا يمس كل الاسر بقطع النظر ان كانت هي بيولوجيه ام لا، هي حسابات ماليه. وتاكد هذه الانانيه لدى الانسان في بعض الحالات اللي مع الاسف هي اللي تفوق واللي هي تسيطر وتخلي استعمال، يعني هو كاينه تشكيك في الانتماء لضرب هذا الانتماء
1: بذبت.
2: واللي الإساءة النفسية ربما أكثر خطورة من الخسارة المادية.
1: صحيح. حتى بعد أخبار ماضي ثلاثة نرجع نحكيو في النقطة هذية. نخلي الميكرو لزميلتي هبة الخميري من قسم الأخبار تقدم لكم موعد أخبار ماضي ثلاثة، وإحنا مواصلين الأربعة معكم في فغام 71 من 13 ألف. تشاركوا معنا في موضوع اليوم التبني بين الحق في نجأة متوازنة وحضن عائلي، وين التحديات النفسية الإنسانية والاجتماعية والقانونية للعائلات وللأفراد زادة. نرجع إن شاء الله بعد الأخبار.
3: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغوت 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة، الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
2: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تقضي بحفظ التهمة الموجهة في حق أستاذ أحيل اليوم في حالة تقديم بسبب اتهامه من قبل خال إحدى التلميذات بطلب رشوة لمساعدتها على الغش في امتحان البكالوريا. كما قضت النيابة بالاحتفاظ بالشاكي على ذمة الأبحاث لمزيد التحري، وذلك بعد سماع 4 أشخاص هم الشاكي والمشتكى به والتلميذة ووالدها. وكان الأستاذ المذكور قد اتهم بطلب رشوة بعد أن تمكن من كشف محاولة غش بأحد معاهد مدينة أم العرايس خلال اليوم الأول من اختبارات امتحان البكالوريا دورة جوان 2026. الأعلان عن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان سنة دراسية 2026-2027، ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. ووفق منشور مشترك لوزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة، تتمثل الفئات المعنية بالدمج المدرسي في الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة والمتعلقة بهم إعاقة عضوية أو إعاقة سمعية، حاملين لآلة تعويضية مقومة للسمع أو إعاقة بصرية ضعف البصر الخفيف أو إعاقة ذهنية درجة خفيفة أو اضطرابات طيف التوحد للأطفال القابلين للتمدرس ومتعددة الإعاقات القابلين للتمدرس. في أخبار العالم، طهران تنفي اليوم الجمعة حسمها أي قرار بعد بشأن الاتفاق المعلن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بعد إعلان الأخير عن احتمال توقيع مذكرة تفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. أكثر من التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
4: جاء النفي الإيراني لدعاية الرئيس الأمريكي عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع طهران بعد الزعم الأخير، التوصل لما سماها تسوية رائعة لإنهاء الحرب مع إيران. وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي أيضا عن اتفاق وشيك مع إيران، وذلك للمرة 38 منذ اندلاع الحرب حسب تعداد شبكة CNN الأمريكية. وفي السياق ذاته أكدت وكالة التسليم الإيرانية ما يلي: إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل، فإن أي أخبار يصدرها ترامب بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار الرسائل السابقة. وفي الوقت ذاته نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أمس تأكيده أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر الإيراني أن المعطيات المتاحة تشير إلى أن طهران لم تقدم ردها النهائي بعد، ما يعني أن المفاوضات لا تزال في مرحلة دراسة المقترحات المطروحة. وفي وقت سابق أمس الخميس زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات والقصف اللذين كان مقررين ضد إيران، مشيرا إلى أن المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بموافقتها وفق زعمه. وقال ترامب إن النقاط النهائية للتفاهم من حيث المبدأ والتفاصيل حازت موافقة جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر ودول أخرى وفق قوله.
3: بلومبرغ نيوز تنقل عن وزير بأن المغرب يدرس إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تؤكد تسجيل حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس إيبولا في أحد مخيمات النازحين بشرق الكونغو في وقت حذر فيه موظف الإغاثة من أن خطر انتشار المرض بسرعة في مواقع اللاجئين المكتظة مرتفع ومثير للقلق. وحتى اليوم الجمعة أبلغت الكونغو عن 676 حالة إصابة مؤكدة و136 وفاة جراء تفشي المرض. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحلي وكامل فريق فورام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: فرام تيمونتاج.
1: فيما خص فرام اليوم حبيت نقول راهي مسؤولية كبيرة باش تستبني صغيرة، لازمك تعرف علاش قادم، علاش تقوم بواجبك بالقديم بالقديم بالقديم. نعرف أنا وما شاء الله عليهم، راه قداش من واحد ولا واحدة ما شاء الله عليهم يطلعوا في القراية نابغة ومعناه يفرحوا العائلة اللي تبنيتهم. قبل نتفكر أنها يقولوا في البرقيبة يا رحمة. أنا جربت قبل مسيك لهم على نقلت من الدار، مشيت كريت دارها ومشيت بعيد، كريت بعيد خاطر كنت ملاحظات وكل أقل حاجة يدخل يبكي يقول راه قالوا لي وقالوا لي علاش يقولوا لي كيكا وعلاش يقولوا لي كيكا. يعني نوصي العباد وقول لهم ردوا بالكم ردوا بالكم، بالعكس لازم الكلمة الطيبة وتفرح فيه كي ولدك. شنو ذنبه هو؟ ما عنده حتى ذنب هو، معناتها كي باش تعمل الخير لازمك تعرف علاش قادم وباش تسكن وبحذا شكون تسكن وكيفاش معناها جيرانك وكيفاش خلي عاد العائلة ساعات تبدأ الانتقادات نتاعهم وكل ملاحظات وكل كلام الجيرح ولها هي معناها وزوجها. باش نقول لكم ردوا بالكم ردوا بالكم، هو فعل خير بصفة عامة، توقظ كالصغيرة هذيك توقظ ومتع بالتعليم ومتع بالدلال كي كل صغير. والله ربي يهدي برشا عبيد لا حول ولا قوة إلا بالله، هو كتب له باش يعيش هذيك كي أي صغير ويتعلم ويدلل ويخدم زاد نهار آخر كسبوا عادي كل أخي هو عادي شنو هو ولد أبو بوش إذا هبطت كيك هبطت ريحت ملايكة هبطت ملايكة هو مكمل حسيله ربي يهدي.
2: ألو مسيك، بالنسبة لموضوع اليوم التبني، بالنسبة للتبني من الأول كيف يقع تبني الطفل الأمور تمشي بسلاسة، العائلة تبدأ فرحانة به خاطر كانت محرومة وما عندهاش، والصغير يبدأ عايش في جو عائلي به ويعتبرها أسرته وعائلته. ولكن تداعيات التبني لاحقا هي الحقيقة تخلي الإنسان يخمم قبل ما يتخذ الخطوة هذه. اعتبار شنية ثم تجارب واقعية بالنسبة للأسرة، ثم أسر بعد ما تتبنى صغير ربي يرزقها بطفل يعني منهم هما بيولوج وكذا، ولكن الصورة والنظرة للطفل اللي وقع تبنيه تولي صورة أخرى ونظرة أخرى، يولي فما تمييز في المعاملة، يولي الطفل هذيك يتكره، يولي الطفل هذيك مهمش، يولي الطفل اللي جابته العائلة يعني ولدهم الحقيقي، يولي معناه هو في منزلة والآخر في منزلة، تتم التفرقة. ويحس الصغير اللي هو ماهوش يعاملوا فيه كيف خوه، للي يعرف اللي هو معناه ماهوش ابنهم بالحق وهو وقع تبنيه. ومن بعد يولي هو شنين اشكال، يولي يمشي فركس على عائلته، يولي يمشي فركس على اصوله، وين ويصير تفتق في العائلة. يعني ما تمشيش الامور على نحو من الاستقرار الدايم كيف ما من الاول كيف ما من الاخر. وفما حاجة اخرى زيادة، ساعات الصغير مثل العائلة ما جابتش صغير اخر وقعد هو في الطفل المميز الطفل الباهي ولده يحبوه يموتوا عليه، خاصة الأم تبدأ محرومة. ومتاع ثم صحات ناس تخرج يعني حكايات العبيد ذكروا ما هوش ولده ما ذكروا وقع تبنيه رم هما ما يجيبوش كذا، يوصوا لزيكول الطفل هذي ويكبر ومبهد يولي يكره عائلته ويشوفها كأنها هي خبت عليه الحقيقة وزيفت عليه يعني ووقع الأمور وكونها هي معناها ما هي صاحبة فضل عليه. ليه شو يولي هما العدو اللدود يولي يمشي فرصة لعائلته الأصلية وين هو وجذوره وينكر في بو ومه لتبنيه وتولي إشكاليات وتولي مشاكل. وهذا يراه الكل أن نحكي فيه عن تجارب حقيقية واقعية تمت. وربي فضلكم وبسلامة.
3: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان الأمومة الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه وعطاه ووفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
4: أنا شكون في العائلة ولبس عليهم أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي ولاد واحد ولدي الاصلي وواحد متبني مستحيل اذا كان نعامل واحد على واحد نفس الميراث مش فرق.
5: عافية بنتي ليندا، الموضوع هذا يجيني عن طبق في طبق من بالله كما قلنا ذهب مش بالامن في طبق من ذهب. نستنى فيه، ولو هو فتحي نحكينا فيه قبل في مواضيع أخرى، أما أتيحت لي الفرصة المرة هذه باش نحكي فيه كلامه باهي. أنا كنت باش ناخد بنية، أنا تزوجت وما جبتش صغير وطلقت لسبب هذايا، كنت باش ناخد بنية عن طريق الأسويس، عن طريق لسوزة السوسيال هي اللي تكون انترميديا به. أنا ذاك أني عندي صديقتي قرأت معايا أميدو كلاس تسكن قريبة ليلي، المهم بنتها صارت لها مشكلة وهي صغيرة، غروا بها حسيل عمرها 16 سنة، غروا بها وأنجبت بنية باهي. بحكم صاحبتي هذه ما نجمتش كل بنية هذه ما عندهاش حتى مورد، هي بيدها مطلقة وقتها وما عندهاش حتى مورد، وش تعرف تربية صغير صعيب، كل بنية ديما تقلق فيها مسيكنا، وني حكم نعرفها ملي هي بيبي ونطلع بحذاها ونزل حاجة كل، لكن عمري ما جال بالي في يوم ما البنية هذه باش تولي بنتي روحي. المهم حاسيلو ما عندهاش مورد وكل كيا، وقت اللي سمعت بيا اني قاعد نلوج حب ناخذ بنية جاتني تبكي نهارتها، قالت لي يا سيدة انت تعرف مشكل بنتي وكل كيا وتحبك ملي هي بيبي، ملي انت وتعرفها ملي هي بيبي ولتو تحبك، واني وحلت وراي ديما تبكي وتقول لي علاش الناس الكل يمشيو للروضة، كاناني ما نمشيش للروضة، مامي اني نحب نمشي للروضة. كيف تبكي نهارتها قالت لي الحقيقة قلبي وجعني على بنتي واني ما نجمتش نوفر لها، بحكم اني نعرفك عاد انت اللي باش تاخو وحده ما تعرفيش. خذ ايه الحقيقه فرحت، حتى البنيه نعرفها تربيت على يديا تنجم وقت اللي هي بيبي نعرفها، فرحت ياسر قلبي دا كيف ماشي شنو وكل كيا. يا قلت لها يعني امنيه هي تولي بنتي، قالت لي مالا نمشي ونقوموا بالقانون، معناها قانونيا مشيت للمحكمه وعملت الوثائق اللازمه والمندوب الطفوله على البالو عن طريق مندوب الطفوله هذاك بالطبع ما يلزمنيش نفوت الوضع هذا، وخليتها بنتي حاسيلو من اول نهار حبتها العائله الكل، امي اخواتي وخاصه هي اخويا اللي يسكن معايا انا ذاك وهو عازب زين عازب، هي تقول له بابا من اول نهار نديت له يا بابا اني ديجا قلت له تقول لك بابا خليها تخلي بنتي تعيش متوازنه تربى متوازنه هيك اهو، قالت له بابا فرح خويا ورغم لي وقتها مازال عازب مازال ما عنده الصغار فرح بها الكلمه، وقعد من وقتها وهو روح وعقله في بنتي ربيها معايا كبرت معنيها وقراها معايا ما نكذبش ما يخليهاش ناقصه حتى شيء، بل بالعكس أكثر من اللي تطلب يعطيها أكثر من اللي تطلب عيد ميلادي تاكل. حاسيلو بنتي عاشت متوازنة تربيت حتى في قرايتها يحبوها ما كانت ممتازة على الأخر إلى حد وصلت العمر تقولي بون أني ما كذبتش عليها، حكيت لها وتعرف هزيتها المامي كي خليتها هي تعرف خليت عمرها تربي 3 سنين ونص تعرف كل شيء، قلت لها هذيك مامي ويني صاحبة مامي وانت تعرفني ملي انت صغيرة انت باش تقعد عندي كي أم كاني أم كيف كيف، وحكيت لها ووريتها أمها كانت أنا ذيك أمها، قلت لها هذيك ماما ويني ماما هذيك ولدتك ويني باش نربيك.
6: ربي أنا حب عندي ولدي يحب يشوف ابنه صغير، تقول له أو ما عندوش عنده دار وعنده كل شيء مريقل أموره مترسم وعنده شعريته قارة والكل، ولهذا هذا بيكم تتصلوا بي ولكم الشكر.
0: بتتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعلوا معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي،
7: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام، مرحبا بكم. 3:21 دقيقة نحكي اليوم على التبني، تنجموا تشاركوا معنا على 71 113 013. سمعنا بلوزيغ تيمونياج في الساعة الأولى، سمعنا جانب القانوني في إطار التبني في تونس، الأطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا سند العائلي، بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام تحديات نفسية إنسانية اجتماعية وقانونية اللي تنجم تواجههم. إن كنت طفل تم تبني كيفاش عشت التجربة هذية، وسمعنا برشا دي تيمونياج ساعة الأولى، هل كنت محظوظ كبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب الرعاية والإحاطة وخلتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، ولا العكس كان تجربتك مختلفة فيها معاناة ساعات وإلا وجيعة؟ هل من حق ضد الطفل المتبني أنه يعرف معناها منين الوالدين متاعه البيولوجيين وشنو هو يقول القانون زده في الإطار هذا، إلى جانب برشا نقاط حكينا عليها في الجانب القانوني؟ هل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا وهذا سمعناه في تيمونياج ساعة الأولى، نجم تتسبب في كلمات جارحة والأحكام مسبقة تأثر سلبيا على الأسرة والأبناء في إطار التبني؟ مرحبا بكم 71 113 013 بيشتركوا معنا. بحضنا سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع وظيفتنا الأستاذة محامية نرجس بوسمينة، مرحبا بكم من جديد الزوز، وبرشا نقاط أخرى مش نكمل نحكي فيهم الساعة الثانية، ولكن قبل خلينا نخذوا تيمونياج تاع سيد أحمد من حمامات.
0: الماضي ساعتين للأربعة عشرية ليندا رحالي.
7: سيد أحمد من الحمامات يقول تبنى طفلة عمرها 3 سنين ونص وفما إشكال كان في المضمون يطلع بثلاثة ألقاب يقول دونك هذا هو المشكل القانوني. ثم يقول التجربة باهية رغم ضغوطات المجتمع وديما كلام الناس هو اللي معناها ساعات يسبب قلق أكثر من الأسرة في حد ذاتها تقامقها لقية توازن متاحة ولكن الناس والمجتمع كنا حكينا على النقطة هذه معك قبل سنين. سيد أحمد مرحبا بك تحية ليك. ألو
8: ألو عسام أهلا بيك
7: مرحبا شو أحوالك يا أحمد؟
8: الحمد لله
7: يعيشك تحية كبيرة ليك. به أحمد تجربتك الخاصة في الإطار هذا تقيمها كتجربة بيها ولكن فما بعض الصعوبات والتحديات فما تحدي مجتمعي وتحدي قانوني أي.
8: برشة تحديات خصوصا في المجتمع يعني أنك حتى تو في الفراوضة يعني كتهز المضمون يطلبوا عليك مضمون باش تقيد بنتك في الروضة أنا طبعا مشكلتي مشكلة في المضمون مضمون فيه 3 ألقاب
7: كيفاش؟
8: قب متاعي أي
7: قاعد يقص سيد أحمد دونك لقب متاعك أي ولقب
8: ولقب مرتي
7: أي
8: ولقب خالها اللي قيدها في السلطة
7: بيه دونك انتوما الاطار القانوني اللي تم التبني فيه كيفاش؟
8: مشيت عملت دوسي كامل نتاع تبني
7: اي
8: قعدت بريسك من 2018 نستنى بعد جات الكورونا يعني استنينا بعد 2022 خديت البنوته
7: ايوا ب
8: وقت اللي قيت التبني انا ما ثبتتش في المضمون في البلديه في وقت اللي خذيت المضمون نتاعها يعني باسمي انا وباسم المدام ما قيت ما ثبتتش في المضمون في الديتاي كامل نتاع المضمون كان من بعد بعد وقت اللي عودت قريت المضمون يعني في واحد بالفرحه وقت كل شيء يعني
7: القاعد يقص يا أحمد حاول قد في بلاصة فيها ريزو دونك لقب متاعك أنت لقب زوجتك ولقب خالها اللي قيدها خالها البيولوجي أحمد أحمد مش معنا أحمد
8: معك يقص
7: الريزو قاعد يقص أي أما خالها البيولوجي اللي قيدها
8: أي خالها البيولوجي
7: باي دونك وما نجمش تصلحها لحكاية شنو الإشكال اللي لقيته
8: عملت زوج قضايا لحظة بلا في التليفون
7: كيفاش أحمد أي ما نجموش في المباشر أحنا يا أحمد أنت قاعد ما فهمتكش تجري تبدل في البلاصة
8: نبدل في البلاصة
7: تبدل في البلاصة باهي أنا معاك ليل دخلت البلاصة باهي
8: عملت زوج قضايا عملت زوج قضايا قضية في تونس وقضية في الولاية نتاع منين تبنيت البناية
7: فهمتني
8: وقالوا لي ما يعني يلزمك تعاود تعمل قضية يعني وخسرتها من الزوج قالوا لي ما نجموش إلا بال قاضي الأسرة
7: اي
8: لازم نعمل يعني حتى وصلت اني استدعيت حتى وكيل الجمهورية عليها الحكاية
7: اي
8: ورفضوني ورفضوها الحكاية
7: شنو سبب الرفض
8: السبب يعني كم كوا باش نحيو العرق الاساسي نتاعها
7: معناها اللقب
8: الاساسي نتاعها
7: اي وهي عندها لقب معناها
8: عندها لقب أي. لقب أي. امها
7: باهي دونك هوني ولكن لقب برتك شي يعمل في المضمون
8: أنا خاطر تبنيت ما قدرت ما تبنى مش كفالة أنا تبنيت
7: أي تبني دونك يحطوا اسم الأم والبوة ما يحطوش لقب الأم
8: لا يحطوا بنت فلانة الفلانية
7: بنت فلانة الفلانية أي أما هي اسمها بلقبك أنت واضح به دونك هذيك عادي ناس كل في مضمون يحطوا اسم الأم واسم الأب فبلدان أخرى ولاو عندهم يحطوا لقب الأم والبو كيف كيف زوز ولدوهم دونك فما بلدان القانون يسمح يحطوا لزوز لقبات للأم والبو به خلينا نمشيو للأستاذة في النقطة هذه ولكن قبل أحمد شنو زاد التحدي المجتمع اللي قلت عليه قلت تحدي قانونية ومجتمعية
8: مجتمعي نظرة العباد تبدا تغزر لك على الاول انك ما عندكش صغار يقول لك كيفاش تستعمل طلق خيط خذ امراه اخرى تجيب صغار
7: هو ساعات مش ساعات المراه ساعات الراجل معني علميا باش نوضحوا ساعات سبب
8: لا لا نعرف لا لا انا وقتها انا
7: يعني واضح اي
8: انا وقت اللي قبل حتى ما ناخذ تعرفت على واحده كنت باش ناخذها وهي متبنيه
7: ايوه اي
8: بوها وما حيين نسيت أنا السيد اللي نتبنيها قلت له نحب نعرف بوها وما يا أخي قال لي لا ما نتبنيتها وبوها وما ما نحبش حتى
7: وانت عليش قمت بالطلب بهذا أحمد
8: هذا وقت الولد
7: الأبوك
8: بابا الله يرحمه هو اللي طلب مني هكايا قلت له باهي دارت الأيام وعرست وخذيت وللأسف المدام طلعت ما تنفذش
7: دونك خيرت التبني
8: في 2018 خذيت قرار وحدي جيت هبطت مشيت البابا قلت له راني باش نتبنى
7: أيوة
8: قال لي كفالة ولا تبني قلت له لا راهو تبني باش نعطيها اللقب نتاعي أي قال لي فاز مرة أمس رجل أمورك خذيت موافقة نتاعو هو وقت اللي قلت لمرتي شيخ فيها بالفرحة أما قعدت نظرة المجتمع خصوصا في العائلة في العائلة الموثقة
7: أي
8: فهمتني أغلبية الناس ما يعرفوهاش بنت أغلبية عائلتي ما يعرفوهاش
7: علاش؟
8: لا
7: ما شافوهاش
8: ما شافوهاش ما
7: أنت تحمي فيها معناها باش ما
8: تحمي فيها نحمي فيها من كل كلمة
7: من في الأساتذة
8: من المجتمع وهذيك علاش أنا مشكلتي القانونية في الـ في الـ في المضمون خاطر نهار آخر على على على الدنيا قد ما تتطور الدنيا قد ما تحدث وقد ما
7: تحب تضمن لها يعني على الأقل
8: حياتها في كل شيء
7: يعطيك الصحة أحمد جاء يعني المفاهمة في الكوبل متاعكم اللي خيرت زادة حل من الحلول تبني على شلي وقت اللي ما فهم إشكالية في الإنجاب وربي داوم العشرة بيتك أنت وزوجتك ولكن في الأثناء ذول كلام الناس الواحد لازم ديما يحط وراء ظهره سينو ما يقدم ما يعمل حتى شيء في حياته ولكن مهم حمايتها هي شاء ربي فضلها لكم تتربى في عزكم آخر سؤال أحمد هل خيرتوا أنت وزوجتك باش تعلموا بنتكم من اللي صغيرة وإلا باش تقولوا بلوتاغ ولا أخذيتوا راي مختصين في طب نفس الأطفال ولا دي بيتو بسيكياتر وغيره باش تعرفوا كيفاش تقولوا لها موضوع خاطر برشا من اللي تدخلوا معنا فما شكون أعلم في سن صعيبة كما المراهقة وغيره وما تقبلوهاش بالكدي فكيفاش أخذيتوا القرار
8: بعد سن الرجل
7: كيفاش
8: بعد سن الرشد
7: بعد سن الرشد معناها بعد 18 سنة
8: بعد 18 سنة تبدأ بعقلها خاطر الطفلة صغيرة تبدأ في خصوصا طفلة طفلة تخاف عليها لماكسيموم
7: الأستاذة قامتها كبرسها ليه ذور لي في إطار تبني المنصوح به أنه يكبر الصغير وهو في باله باش ما يصيرلوش ديزيكيليبر بعد ودي ذور لي خدمت على ديدوسيا تعليقك أستاذة
9: هو الحقيقة أنا رأى أنه شوف في عمر يبدأ هو ينجم يستوعب فيه مع إخصائي نفسي
7: بالضبط
9: وتعلمه بشوي بشوي باش كي
7: على مراحل
9: شوك في 18 سنة نجم تجي شوك كيفاش هو عاشك 18 سنة
7: في
9: يعرف شكون بو
7: مش في الحقيقة
9: باش يدخل بالحق في وضعية خايبة برشا دونك تبدأ على بكري قد ما تكون على بكري أنا حسب رأيي
7: هو حتى المختصين هذا يقولوا حاولنا يكون معنا ونعتذر في آخر لحظة مختص في طب نفس الأطفال باش يعطينا مداخلة صغيرة بالتليفون على نقطة هذه ولكن سنين بدناش تعطي رأيك زاد أنت في الإطار هذا
10: هو ما تتطور اليوم أكثر فأكثر مختصين في بناء الهوية يقولك بكلمات وعبارات مبسطة يتم ما تقديم المعلومة والإفصاح على التبني بكلمات تتلائم مع سن الطفل
7: أدبتيل كل مرحلة في العمر
10: نعرف ما في تونس نحن الناس أكثر تخير التكتم خوفا من رد فعل المجتمع لأنه في الغالب السلبي ولأنه ينجم يكون فيه الوصم والتمييز اللي حكينا عليه وينجم ساعات تكون كلمات موجعة بالإضافة له ساعات فما ينجم يكون من خلال بعض الحاجات غير مباشرة وتنجم تكون بعبارات
7: تنجم تكون جارحة
10: بالفعل وهذا لذلك يعني يتم النصح أكثر
7: في أنه يكون في عمر من الأول في عمر
10: بعد تكون بشكل إفصاح ويتبنى معه هوية هذا الطفل أنه هو معناته لأنه هو طفل حب يعني طفل جاء لأنه فما حب الأبوة حب الأمومة الرغبة من قبل الوالدين
7: في التبني
10: وظن هذه عناصر كلها تنجم تساعد مش أنه الأولياء والأطفال
7: يحس أنه طفل مرغوب فيه وسط عائلة وكل
10: واليوم زي أكد مع الناس اللي اللي فيها طب النفس والعلم النفس انه الطفل ينجم يكون في اللاوعي متاعه استبطن اشياء اللي نحن نتصورها غير موجودة. لابوندون يعني اللحظات هذيك يعني اليوم تأكد الكثير من الدراسات انه الطفل حتى لو انه هو يكون في الايام الاولى او الاشهر الاولى تم تبنيه فانه في اللاوعي متاعه عاش تروماتيزم اللي من المهم جدا مساعدة الطفل في انه هو يعيد بناء الهوية متاعه
7: من خلال العائلة اللي اخترته. خاطر ساعات بالفعل. اختيار طفل
10: لانه لو يقع
7: اقوى من تجيبه وانت بعينك
10: مرشور خوفه انه يكون مكتوم ويكون باطني ويكون يسبب في اشكالات وصعوبات عند الطفل لكن تبقى بدون اجوبة والافصاح ينجم يساعد الطفل في بناء الهوية متاعه.
7: جوستومون هوني احمد ربما ينجم يخبع عن الاعتبار النقطتين وبرشا من الناس اللي ياخذوا راي مختص في طب نفس الاطفال اللي نجم يعاونهم ويأثرهم خير.
10: المجتمع مطالب باش يعمل مجهودات لان احنا كيما نتوا نعطيو نصيحه للاولياء في كيف التعامل مع الطفل. المجتمع يلزم يتغير يعني اللي مساله الوصم والتمييز هذا يلزم القطع معه ويلزم ما ترفضه مش ممكن بالنسبه للمجتمع يتواصل ان كان من عند
7: الجيران احنا نقولوا يلزم ولكن على ارض الواقع للأسف فما حاجات ماهيش
10: إيفيدنت. يلزم يزيد المجتمع يتطور وخاصة ساعات فما أشياء بين الأطفال يعني شو المشكلة هو أنه ساعات إما الكبار
7: ولا بين الصغار فينا الصغار من يسمعوا سنين يا أخي الصغار يسمعوا من الكلام لأولياء الكبار
10: واللي هم ساعات يكونوا عندهم إساءة كبيرة في التنمر على الأطفال هذوما خاصة في الوسط المدرسي.
7: هذاك عليش الحماية تنجم تكون من الأولياء اللي يختاروا التبني ولكن زاد بالاستعانة مع مختص على شلي. وهوني نرجع مع أحمد على النقطة اللي قالها حكاية ثلاثة ألقاب عشان كان غابيدمون جن قانوني احنا مش استشارات ولكن تفاعل قبل ما ناخذ معنا نورة من المهدية وأحمد معنا في الاستماع وباش يسمع التفاعل متاع الأستاذة المحامية معنا أحمد
11: اي معك
7: باش نحاولوا نفهموا شنو الإشكال.
9: هو بخصوص اللقب هو حكم التبني بمجرد أنه يصدر يتحال لضابط الحالة المدنية باش يترسم في رسم الولادة باش يتسجل في رسم الولادة ويخرج مضمون جديد للطفلة هذيك. اللي صار أنه ظهر لي خطأ من ضابط الحالة المدنية اللي رسم مضمون الولادة معناها فما خطأ. لهنا الحل القانوني لأحمد هو إصلاح لقب سهلة برشا يهز حكم التبني للمحكمة الابتدائية اللي هي الحالة المدنية في إصلاح لقب مطلب في إصلاح لقب صلحوا لها اللقب نتاعك.
7: أحمد أنت في المضمون فما اللقب نتاعك هكا ولا
11: اللقب نتاعي موجودة
7: موجود ملوين الإشكال
10: المصرح به هو يزمي تفسخ
11: المصرح به
10: اللي هو خالة اللي نجم يحيل اللي يعرف
7: يعني الأعلام تقول أنت من الخال وهوني قانونيا يزمي تفسخ كل تراس
10: مفروض يتفسخ
9: صلح هاي
7: تتنحى هو الإشكالية
9: حالة مدنية حالة مدنية أي نجم
7: الخال يتنحى كومبليت مام المضمون
9: هو المصرح لازم يتحط راه باش نجم
10: في الحالة هذه لكن هو الافتراضية هي نحن تمش نمشيو في كأنه الحالة بتاع الهوية الافتراضية اللي تتعطى للطفل اللي هو ما عندوش اسم ولقب يعطيه حاجة افتراضية لحمايته من احتمال الوصمة التمييز.
9: هو صحيح لكن احنا اذا كان نحكيه على ولادة نحكيه على المصرح لكن احنا نحكيه على حكم بالتالي صدر من المحكمة بالتالي ما نجمش يكون اسم المصرح الحكم يتحال على ضبط الحالة المدنية هو اللي يهز الحكم والحالة المدنية هي اللي ترسم المضمون.
7: دونك في الحالة هذه المضمون جديد يكون فيه لقب البو اللي تبنى الأم اللي هي بنت فلانة ثم يتنحى شكون صرح بالحكم ولا واضح يا احمد البروسيدور دونك لازمها
9: اصلاح لقب
7: هو لقب صحيح
9: الحاله المدنيه لقب هو اللي فهمته لقب ماما لقب
7: لا
9: الام ولقب
7: لا لا لا لا لا لا
10: الخال اللي صرح واللي هو تنجم تعرف به الام
9: اي يمشي يعمل اصلاح حاله مدنيه عند المحكمه الابتدائيه
7: ولا احمد واضح حكايه معناها انت فقط اصلاح الحاله المدنيه بما انه لقبك موجود واضح اسم الام موجود فقط تنحى شكون اللي يعلم. وهوني هزنا لسؤال مهم برشا احمد نشكرك برشا المتبني اليوم المتبنى هل من حقه وقت اللي يحب يبحث عن أم وبوها والديه البيولوجيين يعطيه الحق في الأكسي للمعلومات أنه مثلا المضمون الأول بالكل عنده الحق يرجع له عنده الحق يطالب به عنده الحق يشوف شكون مثلا نعلم هذي من حقوقه ولا ليه؟
9: هو ليندا من نقائص القانون 27 بتاع 59 هي الحاجة هذه هو ما نصش صراحة على أنه الطفل المتبنى يعرف عائلته البيولوجية يعرف أصوله هذه مثلا نقص من من القانون هذا، وبالتالي هو ما نصش، لكن نص على موانع الزواج. شو معناها؟ قال لك اذا كان هو اقارب الطفل المتبنى معروفين فانه ينطبق عليه موانع الزواج. معناه اذا كان انت تعرف عائله الطفل
12: كيما اللي دخلوا معنا عادل تبناها عمو بالضبط. مثلا بالضبط. يعرف اللي هما عمو
9: ينطبق عليه موانع الزواج. هذاك هو هو من المستحسن انه يعرف عائلته البيولوجيه. علاش انا كي قلت قال 18 سنه يصرح، معناه صراحه بالحقيقه هو سنه معناه يسمى متاخر صراحه باش تعرف، لازمها تعرف ملي هي صغيره، ملي هي معناه في عمر تنجم تستوعب المعلومه، تنجم هكاك تنجم تكون تعرف عائلتها بالضبط.
12: اي والهوني معناها الاكسي في بون القانون ما ذكرش وما وضحش، ولكن اذا كان عبد متبنى وكبر ويحب يمشي في الخاص نتاع والديه البيولوجيين ما يمنعوش القانون،
9: ما فماش لا فماش نص يمنع. هو لهنا للعائله حقيقة، العائله اللي تبنت هي اللي لازمها بصراحه لازمها تصرح له بعائلته البيولوجيه.
12: اذا كان يعرفوا
9: اذا كان هما بالضبط اذا كان معلومين ابويه البيولوجيين ماذا بيه يقولوا له، مش يعرف اصله يعني.
10: والعاده صارت خاصه مع التفسنوات الاخيره لما يكون يخلص سن الرشد يلتجأ بعض الاشخاص الى الشؤون الاجتماعيه اللي هي في قاعده اليوم تعمل في المجهود انه يتم اعلام الام، لكن بشكل معناتها في برشة دبلوماسية، لأنه يعني الأم عادة تنجم تكون تزوجت مرة أخرى وتنجم تكون عندها أطفال. فاللي قاعد يصير أنه يتم تدخل في بعض الحالات من قبل مصالح العمومية للبحث عن الأم وإعلامها بشكل سري، لأنها تنجم تكون هي في إطار عائلي
12: أو في كونة عائلة
10: يعني صح. وينجم خاصة نعرفه أنه حتى كيفاش يمشي يتقدم متدخل اجتماعي في حي أو في جهة معينة ينجم يطرح تساؤلات. فاللي قاعد يتم مع تحية للشؤون الاجتماعية أنهم هما في وقت الشخص يعبر عن رغبته ويكون هناك صار التبني في من قبل في إطار المؤسسات الدولة
12: يتبعوا لانكيت
10: ويخلطوا لانكيت يتبعوا للأم وعادة يمشيوا لها بتعلة أخرى ما يقولوا لهاش علاش وانطلاقا منها يقولوا لها السبب الحقيقي بشكل منفرد. ولو هي قبلت انها هي معناتها تحب تربط العلاقه يصير معناتها تدخل منها ولا. لكن بشكل قلنا في برشا في ناس لانه يمكن يتسبب في اشكالات للاشخاص
12: للعائله لكونت عائله
10: للعائله
12: ظهر لي يعني اوفيسيوزمون مش اوفيسيلمون اوفيسيوزمون موجوده الحكايه.
9: هو ظهر لي الخوف من هو ظهر لي الخوف العائله اللي تبنيت بتقولش وما تصرحش على العائله البيولوجيه، خايفين للطفل هذاك يرجع على العائله البيولوجيه. هذا هو الخوف. اركو والله نتصور انا اذا كان هو يعلم بعائلته معنا البيولوجيه ويعطيوها الرعايه اللازمه والحقوق نتاعو الكل نتصور شو انه يحب يرجع.
12: هو كذا كان في حوزتها فما شكون عنده التخصابيليتي وساعات مجهول معناها الاسماء وحتى الام فما الجمله ولا حطته في بلاصه ما يعرفوش لا اسمها لا لقبها. دونك الموضوع يقعد هذاك علاش كما قال سنيم يمكن القانون انت قلت ما فماش اليوم حد شيء في الاطار هذا، ولكن اوفيسيوزمون فما طريقه ربما تعطي اكسي الحق انه يعرف امه بوه بيولوجي.
10: الضغطه الاعلاميه للموضوع هذا اللي قالوا لي المصلحه الاجتماعيه سهلت نوعا ما لا ليبراسيون دو لا بارول، يعني في قبل 10 20 سنه كان اقل، اليوم المطالب نتاع الناس اللي باش تعرف مثلا الهويه البيولوجيه أكثر للمصالح الاجتماعية، لأنه الموضوع ولا مطروح للنقاش فما برامج إذاعية وتلفزيونية طرحت الموضوع أكثر، فهذا اللي خلى على ما يبدو لدى المصالح مطالب أكثر. لكن قلت قاعدين يخدموا عليه بشكل فيه برشة ديليكاتاس وفي ناس لأنه باحترام لخصوصية كل أسرة، وربما باش ما يكونش هذا الكشف عن هوية الأم البيولوجية سبب في أنه هو يخلق اضطرابات في حياتها هي
12: اللي هي عملتها ربما، ولكن ديما البحث يكون في مرحلة أولى عن الأم اللي هي اسم الاب صعيب يتلقاه يلوجوا على الاب
10: صحيح أي. ديما الرغبه اكثر
12: الام وبعدك الباقي يجي. اخر نقطه كنت نجم نجاوب عليها استاذه قبل ناخذ معنا مدام نوره وقت اللي نحكيوا على الاكسي للمعلومات هل انه وقت اللي يصير حكم التبني والمضمون يتبدل بالصيغه الجديده مع اسم الام والابوين والوالدين اللي تبنيو المضمون القديم بكل المعطيات اللي تنجم تكون موجوده فيه لي زانديس اللي نجم يوصل هل يختفي تماما من قاعدة البيانات المدنية وإلا فما إمكانية نهار من نهارات واحد في سن بالغة أنه يكسيدي ليه.
9: هو فماش نص هو نص على حالة هذه إلا قانون الحالة المدني.
12: أي؟
9: هو ما نصورش النظام متاعه هو قبل باش تكون معناها مش تنحى ولا باش
12: تقعد موجودة.
9: تقعد طبعا. لكن بمجرد الحكم هذاك يولي عنده رسم معناها كاين رسم ولادة جديد
12: بنفس الداج نفس تاريخ
9: تبقى لا. أنه كيفاش يلوج على هويته والكل عنده برشة طرق معناها مثلا يسأل هو وين كان عايش العائلة اللي تبنيت هي اللي تعطيه
12: ولكن الأكسي للمضمون القديم من ناحية القانونية ممكن فما بروسيدور فما مطلب فما
9: هو الحقيقة تحسها في الفاق معناها
12: ما فماش نص قانوني معناها في القانون نتاع 59 الحاجة الوحيدة اللي لازمها يظهر لي مراجعة. خلينا ناخذ معنا مدام نورة من المهدية وبعد نرجع نواصل معكم. مدام نورة خلافا لبعض التجارب السابقة تقول تجربتها ما كانتش إيجابية في التبني رغم اللي التبني صار في إطار عائلي. تقول عمها تبنيها وبعد عاود عرس وقالت قعدت بين زوز ديار. من أخي التجارب اللي عشتها في حياتي تفسرنا نور عليه شنو الديزيكيليبر اللي عاشته وشنو اللي صار بالضبط باش خليها تعيش بين زوز ديار. مرحبا مدام نورة.
13: السلامة
12: شحوالك يا لله. مرحبا
13: عايشك
12: يا لله. مرحبا بيك. كيفاش مدام نورة عمك تبنيك ومن بعد شنو اللي صار؟
13: عمي تبناني عمي عم تبني عشت 2 سنين معاه مراجلة لباس مدلة ومراجلة بعدك 8 سنين ظهر له معك يحب يجيب فقاع معناه آخرين يحب يطلق أمه ذيك اللي رباتني وياخذ مرة أخرى يجيب فقاع آخرين هذاك شنو صار هو طلقها وخذ مرة أخرى هك الفترة التحويلة ذيك متاع المرأة الأخرى ما وليت معاش كالعادة يعني معاش مع عايشة معناها كالعادة كيما
12: كانت مع أمك موجودة
13: موجودة هكا وبديت بديت يا رب هذاك بصفة عادة يعني ما عمي وبابا وعمي يسمعهم ديما مع بعضنا وميمة وليت ولا يحس ولي معش معش كل عادة يعني غادي معناها
12: معش كل عادة. أنتي وين قعدت كي هو عاود تزوج نورة؟ أنتي قعدت مع
13: قعدت معه
12: وجيب صغار أخرين.
13: إيه قعدت معه ومرته حبت وقت ووقت اللي حبت مرته وعنده حسب ما ملياني معش كي من العادة مع بابا معناه متفرج هيك وكل شيء ملياني نقرة قلت لازم الطفل ترجع لأمها. جواه نقلت رغم الآن بالوراق وكل شيء بني
12: بالوراق
13: بالوراق هيك هو بدأوا يحبوا يرجعوني لما الحقيقية والبابا
12: أي
13: هذيك عاد كريئني عمري 8 سنين كنت عايشة في دار مراجلة وكل شيء من بعد وليت لا إذا تمشي تعيش عند أمك هذيك وأبوك الحقانين معناها
12: أي
13: بديت ذيك فترة صعيبة تعديت على حياتي
12: ما نجمتش تتأقلم مع
13: ما نجمتش نتأقلم وليت نهر بالنفس يزني كان نقاش بابا اللي تبناني بس نمشي معاه يجيوا للأخرين معناه بابا الحقيقي
12: يلزم هو يجي روح بيكم المكتب سينان شنو ما تروحش
13: إذا كان يجيش إذا كان يجيش باب الحقيقة روح بيه نهرب دارنا معناها اللي تربيت فيها
12: تهرب تمشي للغاديكا وفي الأثناء عندك خواتك بيولوجيين من أمك وبوك
13: عندي
12: ما نجمتش تتأقلم باقي معاهم كيفاش وين المشكلة
13: أنا الكبير أنا الكبير وما نجمتش تتأقلم مع كنت عايشة مدلة برشة في عند باب المربيني موري مريلي مشيت لأم الحقيقية وبابا وليت لي تفخرة وليت أصيل ونفسيتي تعبت للأخ وأم اللي طلقت كانت دارت
12: وعليش ما مشيتش معاها أنت ما خليوكش تمشي معاها أمك اللي ربيتك على خاطر
13: حتى يعني بابا ابنين عمي معناك خليني
12: قاعد يقص مدام نورة عاود لنا علاش ما مشيتش مع امك اللي ربيتك
13: على خاطر بابا خليني باسم امي الحقيقيه
12: يعني عمك قيدك باسمه لكن اسم الام خلى مرت خوه
13: خلى ما حوالينش باسم
12: معناها هي ما تجيش قانونيا معناها كانها متزوجه بزوج رجال ولا كيفاش وتو الاستاذه تحب تتفاعل قبل ما تكمل مدام نوره
9: القانون 27 متاع سنة
12: يفرض زوج
9: يفرض مصادقة الزوج ولا الزوجة اللي بشي يتبنى الزوج اللي يحب يتبنى طفلة ولا طفل لازم مرته تكون موافقة والعكس صحيح معنى إذا كان مرته تحب تتبنى لازم موافقة الزوج
12: كيفاش ما في المضمون يحط يخلي أمها البيولوجية مستحيلة الحكاية
9: مستحيلة لا
12: قانونيا لا يستقيم باهي مدام نوره فما خلل في الموضوع لعل ما نعرفش ثبت في اوراقك معناها الاب هو عمك والام هي امك البيولوجيه
13: يعني تو كي نطلع مضمون ام البيولوجيه هي امك وباب المستبنيني
12: هو عمك وهي امك متزوجه ديجا بوك فما خلل قانوني بون مع العلم مدام نوره عمرها 65 سنه يعني تحكي على فتره طويله بالتالي ما نعرف شنو اللي صار نجم يكون خلل خطا
9: هو ترجع لحكم التبني شوف شكون طالبين التبني وزوجها
12: هو حط روحه وحط معاه مرته
9: بيزاخواش
12: باه ما نجموش نرجعوا بالوقت التالي باش نفهموا شنو اللي صار وقتها ولكن مدام نوره في الاثناء كيفاش كملت حياتك معناها في دارك مع امك وبوك بيولوجيين ولا مع هو
13: لا في الاخر مشيت مع ام البيولوجيه وباب البيولوجي وليت عايشه معاها
12: اي
13: وقعدت ليه صعيب علي صعيب علي صعيب علي
12: ما نجمش حتى بالوقت ما نجمش تتأقلم
13: ما كان بعد قديش تأقلم هيك بشوي أنا دي ما قعدت رغم لبابا اللي تستبنيني معنا يحبني برشا ونحبه برشا يعني وخاطر باهي معايا بالباهي وما اللي رباتني زاد باهي معايا بالباهي حتى الاخر عمرها معناها
12: قعدت معها في تواصل
13: دي ما تجي وتشوف وتقعد حدايا
12: معناها مسكينه هي زاد عشت معك 8 سنين بنتها
13: لا تبني بالباهي وتبني تشنيت ولا تسكت تونس معناها بعدت درجة الآخر زيد وكل شيء أنا قاعدة تتواصل معايا واني نمشي بحديها غازي وكل شيء وحتى عرفتنا نمشي وجيني ولادي لهنا وكل شيء
12: أنا
13: أم البيولوجية اللي كما نقولوا احنا
12: أي
13: عشت كملت معها معناها عشت كل شيء قاعدة ما تحبنيش كما أخواتي
12: تحس فما تفرقة معناها
13: تحس فما تفرقة تحبنيش كما أخواتي رغم هي طيبة زيد وكل أنا ديما نحس فما فرق ديما في المعاملة أنا نقى روحي مانيش كيما أولادها كيما نقولوا
12: أي
13: وهذاك
12: إحساس من عندك أنت نورة زعم على خاطر ما جمش تأقلم وإلا يتهيأ لك ولا بمعنيها ترى حاجات
13: لا حتى الدايرين بيا معناها الفاميلي اللي دايرين بيا وكل شيء يلاحظوا هذه
12: يقولوا مش نفس المعاملة والوالد بتاعك نورة بوك البيولوجي
13: عادي عنده واني بنت وقتها ومعناها كيف كويتي ما عنده شكل حاجة كل أما أم عندها أم معناها البيولوجي عندها طبقة
12: ما تحسش نفس هو واحد ساعات نورة يرى من الجانب الإيجابي يقولك عنده زهر عنده زوز أمات وزوز أباء وأنه محبوب منا ومحبوب منا ولكن الصغير يعيش ساعات معناها كيما التيغيمون تقطع بين زوز عائلات كل واحد كيفاش يعيشها اليوم نورة اليوم بالوقت ومع مرور الزمن كنت تتمنى تقعد في عائلتك البيولوجية باش ما يصيرش هذا الكل وإلا ليه وكيفاش علاقتك بالجميع يعني خويتك
13: علاقتي بالجميع طيب يعني بالكل أنا ساعات وأنا فارجين كيما قلت أنت كنت تحكي ومعنا على كل ورث وعلى كل واحد كل شيء صار برشا حوايج اللي تبنوني معناها اللي تبنيتني برشا حوايج تكتب باسمها خاطريني مش باسمها انا تكتب الحوايج اللي تشريهم باسمها باش يعني ما نورتش
12: هذا في العائله عائله عمك وفي عائلتك البيولوجيه زاده فما تفرقه في حكايه الارث
13: الارث دوكما مع بالقانون ما نورتش
12: خاطر باسم عمك معناها جيت في الوسط ما هكا
13: لا ما نورتش بالقانون اما خواتي اللي بيولوجيين كيف حبوا معناها وحرام التبني وكل كل شيء حبوا كيف مات بابا قالوا لي أو احنا نعطيوك بايك خلي بابا يبدا مرتاح في قبره وكل شيء نعطيوك معناها معنا شنو اللي تسحقوا معنا أعطوني خواتي أعطوني خواتي
12: أي برش على الأقل كانوا معناها عادلين
13: عادلين وين حتى أني زاد من

0: شو التوصيات هما قاعد حاطهم حتى الولمات ما غير كناني عندها فهمت وعندي ثلاثة بيت خوات فهمت
1: هذاك عليش ولا واضح مدام نورة الحمد لله اليوم انت او عندك خواتك وكانوا عادلين معاك على الاقل العلاقات طيبة رغم اللي التجربة متاعك ما كانتش سهلة على خاطر مش بالسهل واحد متقطع بين زوز عائلات وخاصة الكلام كنت تقول فيه استاذة تبني مش لعبة وقت اللي واحد اخذي صغير وكبر وحبه مش على خاطر جاب صغار باش يرجع الام البيولوجيين هوني خاطر في ترى عائلي لكن ساعات ما با يعرفوا الام والبو البيولوجيين نشكر برشا مدام نورة على المداخلة متاعك وهو باش نتفاعلوا غابيدمون مع الموضوع وناخذوا معنا سي حمادي الوقت ماشي يكفينا للاسف سي حمادي غابيدمون مداخله صغيره بالكل باش نعطي كلمه للختام سي حمادي من صفاقس هو يقول طفل بالتبني ما يعرفش ام وبوه ربيوه عائله اخرى ولكن احسن تربيه مرحبا سي حمادي تحيه ليك
2: يا عسل مختلين ده تحية ليك تحية الفريق العامل والحضور اللي معاه كل السادة المستمعين
1: يفضلك يا سي حمادي نشكرك على المداخلة وعلى التيمونياج الوقت ذا باش لخص لنا
2: نعرف اللي ما تمش برشا بأمبريس مش نعطيها انا مش نبدأ منين كملت الأخت تو قالت امي راي ما تحبنيش برشا وعملت تفرقة تو بالرسمي انا مش نقول لك انا حاجة برمي التجرب فهمت وبجال حتى على الناس اخرين فهمت اللي يحب التبني هو البو البو هو اللي يتبنى مي الأم ترفض الشيء هذاك صحيح مش تقبله أن سرطان مامو أما مش تعامله على أساس معتا ولدها
1: على حسب تجربتك يا حمادي على حسب تجربتك
2: على حسب تجربتك
1: خاطر فما أمهات فما
2: ينجم يكونوا هما يحبوا واحد وكل شيء مي انا سويفو معناتها دوبوي ما مون اكسبيريونس اللي عشت بها انا تو وتعديت بها ما تصافي لونطون فهمت انا عشت طفوله كيف الناس الكل على اساس معناتها كيفي ابويا وامي واحد وكل شيء بعد ما تنقى انا الاج دو سيت ويتوم نلعب معناتها في الكارتي نتاعنا في الحومه نتاعنا واحد وكل شيء كل واحد يطيش لك كلمه ويقول لك الاخر لا ما نلعبش معاك على خاطر مش بو امك ما تفهميش انت معناتها انصرت على ماما معناتها 7 8 9 ما تفهميش معناتها معناتها فهمت لا تقولوا له هذيك بابا وامي هي واحد بكل شيء تكبر بيا الحكايه شويه بون توصل الوالد من هنا معناتها 15 عام الوالده ما صرحتنيش مين صرحوني الناس المحيطين نكمل نشوف انا معناتها عماتي وخالاتي واخوالي وعموماتي ودنيتي واحد وكل شيء نلقاها معناتها رتيري معناتها ما يحملونيش ما يحبونيش ما يتفرجوش معايا تصرفات كيما الناس الاخرين معناتها فهمت معناتها عثرت على ماما معناتها انا امي في الحج معناتها وانا نلقى روحي معناتها وحدي ما قيتش شكون معناتها حتى يجي يقول لي معناتها
1: يسال عليك
2: شي حاجه معناتها فهمت علاش على خاطر يعرفوا هما اللي انا شوي با مانيش من العائله نتاعهم ما ننتميش للعائله نتاعهم انا إنسان غريب بالنسبة للمهومة
1: دونك كبرت بالرجاع هذا فين عمر عرفت حمد
2: ألاج دو 16 سنة بعد ما توفى الوالد معناتها فهمت
1: دونك علاش من الاول اللي قلت الام ما تحبش والبو يحب ما فهمهاش
2: مش نقول لك لا خاطر انا عشتها معناتها انا عشت مع الدلال نتاع بابا والحرمان نتاع امي
1: كي توفى هو تبدلت حياتك
2: لا لا لا لا حتى وقت اللي هو حي
1: حتى هو حي معاملة مش ما كانتش معناها البو كان يعاملك بالقدا ولكن الام لا
2: اي اي اي حتى اذا كان هو موجود زاد كيف والله يرحمها مزوز وما في الاخر بكل مش قاعد نقدح ولا حاجه مي اذا واقع في الاخر بكل ونحس انا وقعد عايش معايا معناتها جيس كومينو اللحظه هذه معناتها
1: كل عبد كيفاش تجربته حمادي ولكن في 15 ثانيه اللي قعدوا توا وانت 43 سنه حمادي هذا الكل اللي
2: قد نداوي اختي ليندا قد نداوي
1: مشيت
2: لأم بسيكياتري
1: مهم برشا
2: وحكيت انا وياه
1: علاش ليه
2: وفهمته على خطر لا اثرت على حياتي الخاصه وحياتي معناتها مع مرتي ومع داري ومحيطي حتى الاجتماعي اثرت عليا
1: تقعد معناها تاثيرات تتبع
2: اي لا تقعد تاثيرات لا تقعد تاثيرات
1: اكيد جدا
2: تقعد برشا
1: وعندك صغيرات حمادي
2: عندي صغيرات هي.
1: أيوة
2: عندي ولدي، عندي ولدي ودنيا كاملة هذيك، ربي من فوق وهو من لطف،
1: ربي فضلك
2: الكلمة،
1: لربي فضلك. حمادي نشكرك اللي أعطينا ملخص صغير على تجربتك، وليك إن شاء الله ربي يفرحك بصغيراتك، وإن شاء الله العائلة اللي أنت عاودت بنيتها تعوض لك خير على اللي تحرمت منه في

0: وقت من الأوقات من ناحيتك، ولكن مهم برشا نسمع وراه مختلف التجارب، على خاطر تختلف بين اللي تعديت تجربة باهية لقى فيها التوازن ولقى عائلة باش كبر وخدم ووصل وعمل هو بدوره عائلة، كيما ناس أخرى نحترموا مشاعرهم اللي كانت تجربة أليمة ولا بوجيعة. اليوم حماد يقول لك قاعد نشوف في مختص. كلمة كلمة للختام معك سنين، نبدأ بعد اللي سمعناه الكل في حلقتنا اليوم.
1: وقايد باش المجتمع يتغير، خاصة في الأحكام المسبقة اللي نجم تصدر عنه تجاه الأطفال المتبنين، ومهم جدا أنه يتم مراعاة مصلحة الطفل اللي هو مهم جدا، نحترم حق الطفل في كل عائلة، واللي نجم من خلال التبني نعطيه فرصة للأطفال هذوما باش يعيشوا في سياق عائلي متوازن، وفي نفس الوقت يعطيه إمكانية للأب والأم أنهم يعيشوا الأبوبة والأمومة.
0: بلا أستاذة، كيف كلمة الختام إذا كان خاصة فما ما يلزم يتبدل في القانون؟
2: هو صحيح، أنا نحب نحكي اللي طالبي التبني قبل ما يمشي يتبني ولازمهم بالحق، من المستحسن نشوفوا أخصائيين أسكو هما ينجموا يتبني ولا هما قادرين على رعاية ذلك الطفل، وخاصة أنه يوفروا له الرعاية اللازمة ويوفروا له كامل حقوقه ويعرفوا تبعات الحكم هذا
0: ويقرأوا حساب لازم خيفي
2: بالضبط، مش ميزاجية ولا مش على خاطر ربي ما رزقكش صغار باش تمشي تاخذ تبني وكيرزقك صغار ترجع
0: تبدل.
2: هذاك راهو شي يعتبر كأنه ابنك من صلبك وتعطيه نفس الحقوق ولك لك معناها تلك الحقوق وعليك تلك الواجبات
0: بالضبط.
2: بالنسبة للنقائص الحقيقة برشا أما منهم أهم نقطة ظهر لي هي المتابعة بعد حكم التبني. أنا لاحظت اللي كلهم يصيروا معهم مع برشا مشاكل بعد الحكم هذاك. مستحسن أنه مثلا مندوب حماية الطفولة يتابع
0: لمصلحة الطفل باش ما يقعش فما إشكاليات قانونية. نشكرك يعطيك الصحة أستاذة المحامية نرجس بوسمينة، شكرا لك على حضوركم معنا اليوم. سليم عبد الله ميرسي، بون غوتور بحضينا في البلاتو، مختص في علم الاجتماع، وشكر خاص جدا لكل واحد اليوم هز تليفون وحكي لنا تجربته، خاطر موضوع الحقيقة مش سهل، التجارب تختلف بين الإيجابي بين السلبي، وتقعد ديما تجارب الحقيقة تقوي في الآخر الشخص والإنسان، المهم ياخذ حياته ويقدم في الثنية الإيجابية. شكرا لكيب كل متاع فغام لسالح أشويق أمل غسين أميم علي، شكر خاص لها لي وصلت معنا الحصة ساعة ثانية. شكرا زيدا وائل في استقبال تليفوناتكم، في الميكرو لين درحالي، ملتقانا الجمعة الجاية مع أسبوع جديد ومواضيع جدد في فغام كالعادة من ساعتين الأربعة. نخلي الميكرو لزميلتي هبة الخميري من قسم الأخبار تقدم لكم موعد أخبار الأربعة في لمن
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليه 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظه بلحظه، مراسلين على عين المكان، الاخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الاذاعه.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. انطلاق موسم حصاد صابة الحبوب في ولاية بن عروس وسط تقديرات إنتاج أولية في حدود 300 ألف قنطار بزيادة قدرت بنحو 21% مقارنة بالموسم المنقضي. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يدعو إلى عدم الخوف من القرش الأزرق الذي تمت رؤيته مؤخرا بالقرب من الشواطئ في منزل تميم من ولاية نابل، موضحا أن هذا الكائن البحري ليس صيادا للبشر وأن الإنسان ليس مدرجا إطلاقا في نظامه الغذائي وأن طعامه المفضل هو الأسماك الصغيرة والحبار. والمنظمة تؤكد أن القرش الأزرق هو من يحتاج إلى حمايتنا باعتباره مصنف من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه شبه مهدد بالانقراض عالميا، مؤكدة أن وجوده في منظومتنا البحرية هو دليل على توازن البيئة وصحتها. في أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن خروج أو يعلن خروج نحو 7 ملايين برميل يوميا من الخليج اليوم بمساعدة عسكرية أمريكية. الاتحاد الأوروبي يتهم الصين بتدريب عسكريين روس قاتلوا في أوكرانيا، فيما حذرت الصين من استعمال سلاحف وأسماك في مياهها بغرض التجسس. ثروة إيلون ماسك تقترب من $1 تريليون في مستوى غير مسبوق من الثراء وفق بيانات صادرة عن فوربس وبلومبرغ، حيث تصدر إيلون ماسك قائمة أثرياء العالم. ويعادل $1 تريليون تقريبا مجموعة الثروة التي تنتجها دولة مثل سويسرا أو بولونيا في عام واحد، أو 3 أضعاف القيمة الحالية لاحتياطات الذهب لدى بنك فرنسا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم، واليوم يتلعب ثالث ماتش من المونديال، لعبنا زوز ماتشويت في المكسيك، اليوم الثمانية أول مقابلة إن شاء الله في الكندا، بالتحديد المقابلة في تورونتو في البي أمو فيلد، نحكيه على استاد يهز 36 ألف متفرج، نحكيه على مقابلة بين كندا والبوسنة بتحكيم أرجنتيني لفاكوندو تيلو اللي بيكون موجود في إدارة المقابلة هذه، وأول جولة نحكيه على المجموعة الثانية، والجولة أول مقابلة من الجولة الأولى من المجموعة الثانية كما قلنا، ثمانية في تورونتو مقابلة الكندا البلد المنظم والبوسنة، دونك ثالث مقابلة من مونديال 2026. وكي نحكيه على المقابلة هذه في كندا في تورونتو، فما تخوفات من التقلبات المناخية الليلة في تورونتو، بما أنه البارح زاد تقريبا فما سبب بنجم يخلي الناس كل بنسور تخاف على المقابلة متاع اليوم، والصواعق. الصواعق كانت سبب في إلغاء تجمع الجماهير في الفانزون في تورونتو البارح، والمسؤولين على التنظيم قالوا أن عملية الإخلاء كانت من باب الحذر والحيطة من خطر الصواعق، ذلك علاش نفهموا التخوفات اليوم من التوقع عدد والجوية اللي تنجم تخلي بعض المشاكل في السير المقابلة مقابلة كندا والبوسنة. فمش حاجة متأكدة حتى طول، لكن فما بعض التخوفات من أنه الصواعق تنجم تعطل سير المقابلة هذه. نذكر أول مقابلة تلعب في كندا، زوز مقابلة تلعبوا في المكسيك، اليوم أول مقابلة في كندا، في انتظار الليلة زادة ولا في الصباح نجم نقوله في الفجر مقابلة في الولايات المتحدة الأمريكية. دقيقة مونديال هذه وفيات نذكر دقائق المونديال بالنسبة لتقنيتنا الخاصة لمونديال 2026 كل نهار العشرة نص نهار الأربعة متاع العشية. نخليكم توتسويت مع أحسن وبقية الكيب في على كل لسان.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينها الأربعة ودرجين. مشوارنا يتواصل حتى الستة على موجات الأولى في تونس على مختلف الترددات من تونس في مختلف ولايات الجمهورية. مرحبا بكم، سلموا عليكم الناس الكل، رحبوا بكم زي كيف على موقعنا موزايك فام بونيت، على الابليكاسيون تاعنا موزايك فام، رحبوا بالليكيب الكل. مرحبا بك سيونس، اهلا وسهلا.
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله،
0: تطبني
1: الحمد لله.
0: رحبوا باختنا امام عليا كالعاده في البرودكسيون والعمل الصحفي دراكو ملك الجيمنج، اهلا وسهلا. رحب زيد كيف بوائل، يستقبل تليفوناتكم كل محبه على 71 113 1 71 113. على 1000 دينار كاش من هذا موزايك فام، يلا منطوط البنا على 71 113 1 1000. خونا الغالي طارق معنا اليوم في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا. مرحبا يا سي طارق. والمعلم حسيلو كالعادة العشير، خونا خالد قطات المايسترو كالعادة في قيادة الرحلة هذه فنيا. مرحبا يا سي خالد، أهلا وسهلا. جمعة طيبة ومباركة ليك من الكل. هيدا على كل سنة اليوم نهار الجمعة 12 جوان 2026، كما عودناكم أجواءنا الصوفية التونسية الجميلة.

0: غنية البوتياج.
1: صوت اخترع لغنية البوتياج غير نسمعوها في ساعتين من كل سن بعد اخبار التكنولوجيا مع محمد علي سويسي. اليوم عنا زوز غنيات. الغنية الاولانية اعطينا اخويا كاسولينا. الغنية الاولانية تنجموا تصوتوا عليها, والغنية الثانية هي اوبسيشن. واحدة متاع كاية تقول انتي وقايتة ذاية, والاخرى متاع سهرية هكا الليسي خالد. يلا سيدي انتم والمود متاعكم صوتوا يا اما الكاسولينا والا الاوبسيشن.
0: قالوها اليوم.
1: قالوها اليوم شهد المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين اجراء اول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة, بحسب أعلنته وزارة الصحة التونسية. بحسب رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الجامعي بمدنين سيمي الميلوشي, مكنت المنصة من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالي, الأشعة, الإنعاش وجراحة الأعصاب, بمساعدة على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. تمت العملية لمريض بالغ من العمر 45 عام, وصل إلى قسم الاستعجالي خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض, وهو ما أتاح تدخل سريع بحسب البروتوكولات الطبية المعتمدة, وطوى حالته الصحية جيدة. قالت وزارة الصحة بأن التجربة هذه تبرز أهمية التشخيص المبكر وسرعة التدخل والعمل الشبكي بين المستشفيات في إنقاذ الأرواح والحد من مخالفات الجلطة الدماغية, وتأكد أهمية الصحة الرقمية في عملية إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات للمواطن التونسي وتحسين جودتها في انتظار تعميمها على مختلف الولايات.
2: الحمد لله اليوم يوم مبارك لأن العالم كله يحتفل بنجاح تونس. نجاح تونس في إطار مشروع نجدة. أنا نحب نأكد كون نجدة ماهيش مجرد منصة, نجدة هي مشروع وطني يترجم عنها سياسة الدولة وسياسة وزارة الصحة في إنقاذ الأرواح, تقريب الخدمات وتحسين جودتها. المستمعين معناتها منصة نجدة بدأت مع الجلطات القلبية, أكدت معناتها على أرض الواقع الجدوى متاعها في إنقاذ أكثر من 4000 مريض, وهذا يشهد به القاسي والداني في تونس وخارج تونس خاصة في المحافل العلمية. المنصة نجدة للجلطات القلبية مع أكدت الجدوى متاعها, وفي الإطار هذايا تكون فريق عمل تحت شرف وزارة الصحة فيه خيرة أطباء الأعصاب, وتحية لهم الكل. معناتها شكله بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني الإعلامية ومهندسين توانسة, معناتها مسار مريض اللي عنده جلطة دماغية, مسار هذاك ترجم للمنصة نجدة. واليوم الحمد لله في مدنين البارح الساعة 10 صباحا مواطن مريض جاء عمره 45 سنة عنده جلطة دماغية. الحمد لله كان معناتها الكشف الصحي بطريقة سريعة عن طريق الاستغلال الفعلي لمنصة نجدة, وقع التشخيص سكانير ايميدياتمون عبر التطبيق في مدنين, خذينا لافي عن طريق المنصة طبيبة الأعصاب في مستشفى جربة نحيوها بالمناسبة, وعطت لريكومنداسيون, والمريض معناتها تحصل على الدواء المناسب في وقت قياسي وعبر تنسيق محكم, والحمد لله النتيجة كانت إيجابية.
1: والحمد لله النتيجة كانت إيجابية. هذه التصريح متاع بروفيسور سامي الميلوشي. تلقوا أكثر تفاصيل في الانترفيو مع جهين ميلاد في صباح الناس باي موزايكا فيم. دونك اليوم الحمد لله منصة نجدة ذي تعمل كيف, تنقذ بالحق روا تنجدو واليوم السوف دي في, والحمد لله
3: وتقلل المضاعفات والتدخل السريع يكون معناها إفكاس معناها ناجح أكثر. وهي بل ما تكون منصة هي أيضا مشروع حياة, ما نجمو كان نشيد بكل من حاول أو كل من ساهم في تأسيس هذا المشروع, خاصة بعد نجاح منصة نجدة للجلطات القلبية, وبعد معناها أوت 2025 وقت اللي كانت تعملت الخطة لتعميم المنصة ذي على كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله المنصة هذه زادة كيف تتعمم على كامل تراب الجمهورية باش نتعداو لمرحلة أخرى, نقلة أخرى في أنه تكون ثم عدالة صحية حقيقية يتمتع بها التونس الكل سواء هوني ولا يعني في كل تراب الجمهورية. دونك وذي زادة الإشادة زادة تكون بأحبائنا وإخوتنا الأطباء اللي ما زالوا على إيمانهم بالإنسان أكثر من كل شيء. دونك المسألة فقط تجي معنا قلت تتجاوز أن تكون منصة رقمية أو غيره, وأن مشروع حياة وجب أنه نتكاتفوا باش زيد نجحوه, وإن شاء الله ثم منصات أخرى زيدة كيف لأنه ديما المريض هو معناه حالة هشة جدا, في هذا السلسله نتاع الحياه. دونك انه زيد نتلهو بها اكثر، زيد نفقوا بها اكثر، ندخلوا تكون الاستجابه نتاع الفرق الطبيه زاده سريعه، التقصي المبكر للامراض والجلطات الدماغيه والجلطات القلبيه مهم جدا. دونك ان شاء الله نتمنوا برشا نجاح للزوز منصات.
1: اكزاكتومون، هذا هو. تحيه كبيره لي ايضا كما قلت للجيش الابيض اليوم، الاطباء وايضا الفرق الشبه طبيه على هذا العمل الجبار واكسبلوا جديد. ونفرحوا برشا انه اليوم قاعدين نقدموا في الاصلاح نتاع القطاع الطبي، ونقدموا ايضا وقاعدين نقربوا في الخدمات التي اليوم توفر اولا معناها حياه افضل، واضح ولا؟ وننقذوا ونصف دي في وننقذوا الارواح نتاع الناس. هذا هو اللي نحبوه، نحبوا ديما نكونوا رائدين في مجال الطب.
0: قالوها اليوم على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
1: نمشي ولا اشتاق يحكي؟
0: اشتاق يحكي.
1: نرجعوا على تصريح أثار الجدل في 24 ساعة اللي فاتت خلال بودكاست تعرض على قناة الحوار التونسي. المحاور هو طبيب عثمان كيليني، أثار جدل على خاطر تكلم على تجربته الشخصية والمهنية، وحكي على التحديات النفسية والعلمية اللي واجهها خلال مسيرته في دراسة الطب وممارسته، كما ناقش تأثير الفن والأدب على حياته، إضافة إلى رؤيته حول العلاقات الإنسانية والصداقة والتعامل مع ضغوط الحياة بمختلف أشكال. اللي أثار الجدل تصريحه حول موضوع الأفلام والفن، قال أنه مفهم حتى فيلم يستحق مليار، خاطر مفهم حتى فيلم أنقذ حياة أو من حد من الاكتئاب.
4: أنا يظهر لي اللي مفهم حتى فيلم يستاهل مليار، على خاطر مثلا حتى فيلم أنقذ حياة. أنا نمنع في حياة بشرية بسبعين ألف، ويجي فيلم مليار يقول والله فيلم رخيص. ليه؟ عملنا فيلم أبتي بوجي بخمسمائة مليون، فما عبد تفرج في فيلم كان باش يموت رجعت فيه الروح؟ شفت حتى حد ملاعب فيلم؟ شفت حتى حد مثلا عامل ديبريسيون تفرج في فيلم براء؟ شفت حتى عبد سيق مكسرة حط عليها لوحة فنية لحمت؟ سميش عليش تكون هكا قيمة الفن. وبعد يقولك حقا قيمة الفكرة متاعي ما تسوى حتى فلوس، فكرتي ب 14 مليون. ليه؟ فكرتك مش ب 14 مليون، معناه فكرتك ما ترتقيش للعالم اللي مخزن في مخي. بيع الكلام هذا كله ما يجيش. نعرف
1: قال الكلام هذا ما يجيش، اما هو بتدخ قال معناه إلا دي تو او سكو بونس سارتان، معناها برشا ناس. انا واحد من الناس، علمي 100%، ولكن أنا أقول الحياة ما تنجمش تكون، لا تستقيم الحياة دون فكر ودون فن. إذا العلم النجم اليوم نقيموه ونجم اليوم ينجم يكون يتقدر بمال، فأنه الفكر والإبداع والفن ما يتقدرش بمال، لأنه تعرفها مقولة الشهيرة لو تالون ني با ديموكراتيك، واضح ولا ليه؟ نجم نتعلم، معناها قلت كان إنسان علمي، نبدأ واضحين، معناها مش نبدأ مانيش فنان، مانيش كيفك فنان، ما عنديش مع الفن، معناها نحب الفن، أنا مستهلك للفن، أنا ليميت جو سوي أن ليجيسلاتور دو جو، كيما بتحبيش دي الكلمة ذي، أما مانيش فنان، مانيش نمارس الفن. أما نقول أنه الدكتور كيليني معناها مع احترامي ليك، راهو هناك الأدب والفكر والفنون ما نجموش نقيموها بالفلوس، لأنها مال الدنيا ما يساويهاش. لأنك اليوم وقت اللي بالحق وقت اللي تقرأ كتاب كيف ما نعرفش تقرأ الكوميديا مثلا، الكوميديا دي مثلا الكوميديا الإلهية، ولا تقرأ النبي لجبران، ولا تقرأ دقلة في عرجين، هاي خلينا نقعد في التونسي، معناها كتب ما تنجمش حتى شيء. فمش حاجة تنجم اليوم تعادل مثلا قصيدة من قصائد لمختين، ولا من قصائد المتنبي، ولا فهمتني معناه بمختلف اليوم المشارب نحكيه، معناه الثقافة في بعدها، معناه اليوم لليوم أنا واحد من الناس مغروم مثلا برشا ببلاطون، معناه ولا بأغيستوتاليس سورتو بأريستوت، معناه كتاب السياسة من الحاجات اللي قد ما تقراه وقد ما تعاود وقد وقد وقد وقد وباقي تقول كيفاش تكتب الكتاب هذا اللي صالح لكل زمن ومكان، وعد تغلط، معناه هذا البحر العظيم. انا قلت لك بقدر ما انا انسان علمي استهلك العلوم وتخصصاتي كانت علميه بحته،
3: لكنك تستعمل الفن والجمال
1: ما انت شفت هي الحياه
3: انت قاعد قدام ميكرو
1: ما هي الحياه دون فن وما هي الحياه دون فكر
3: ما قال ليش قال لو كان مش موسيقى مثلا لو كان مش موسيقى راهي الحقيقه تقتلنا معناها معناها انا مع احترامي الطبيب اللي كان يحكي معناها المباشرات هي الفجه واحيانا الوقحه وقت اللي يحكي على العلم العلم المخزن في راسه شنو نحب نتسائل معناها شو هو العلم اللي يحكي عليه المتخزن في راسه العلم ذاتي جدا ما اللي يحكي عليه الموضوع هو الفن هو الجمال هو الخيال شو تسوى هو بيدو لابس لابس حاجة مزيانة لو كان ما فماش واحد استعمل الفن والخيال باش خلق له لك السورية هذيك وكسرويل ما روجا في ما نعرف شنو دونك المسألة مش مربوطة بكونه هو شنو يرى ولا أنه شكون أهم لا فما ترابط بيناتهم زوز بين العالمين في الحدود الأولى للفن يا سي حسن في الخلق والابتكار لا كرياتيفيتي لا كرياسيون هو انه شيء يعمل فيه الفنان هو غير مسبوق لا بماده ولا بتاريخ لا بزمان معناها شعراء يستمدوا معناها خاطر نحكي مثلا نحكي على الماتيماتيك مثلا اللي يكتب اغنيه اللي يكتب اغنيه واللي يكتب قصيده الاغنيه كيف يستعمل الماتيماتيك السيدة ذي نتمنى أنه كان قابل ألبرت أينشتاين ولا ديفينشي ولا أنا بحكيه له على الفن شنو موقع الفن في الدنيا معناها اللي نحكيه عليه كونه أنه تكون مربع أنه الحياة ما يعني تحتملش ألوان أخرى ما تحتملش تفكير آخر يعني خارج على كل ما هو يعني معقد لا البسيط هو في الذوق والجمال والفن وهك معناها كيما نستعملوا ما نجمش يجي واحد يقول هل انه فيلم نجم مش فيه حد وي اما مش توا علاش ساعات حسن نختي نحكي ونقولوا راهو احنا اللي قاعدين نفقدوا فيه عند اطفالنا الان انه في اهتمام بالفن والحياه والمسرح والسينما مش باش نخلصوه توا راه نخلصوه بعد جيل
1: بعد
3: جيلين فوالا بعد جيلين دونك اللي نحكي مش مساله مباشرتيه معناها بتاع مثلا
1: اللي هو قال فماش فيلم برا معناها عبد من اكتئاب ولا ما اخر ذلك ولكن فما افلام حتيده هذبت ارواح وتخرج لك الفيلم معناها
3: وحولت حيوات اشخاص من عالم من فلا من
1: وعبرت على قضايا عادله
3: وعبرت
1: معناها تحكي على السينما مثلا سينما الجنوب ولا سينما دوتور ولا سمير تحب انت
3: كل
1: نوع سينما
3: كل
1: انواع السينما
3: كل انواع السينما
1: هذه من السينما كيف كيما عايده ولا كيف كنتي معناها الافلام اللي تفرجت فيهم في حياتي مش برش واضح ولا ولكن معناها نختار بتيت خينا سيلكتيف اكثر اقصائي انا ما كتعرف سيلكتيف في اختيار الافلام الافلام الكل معناها اللي تفرجت فيهم مو معناها اون ماركي مون اسبري كلكو بار ما لازم تخرج بعبره لازم تخرج متاع انك تعاود تسال روحك تعاود والا تعمل جو واضح ورني
3: هي راو معناها النفع متاع الشيء اللي نعمله فيه الفن مش مسألة مادية بالأساس معناها وقت تسمع مقطوعة موسيقية باهية ما تعطيكش فلوس هي لا ما تخلي فيك أثر تنجم تحسوش وقتها تحسو بعد أمد بعد مدة بعد زمن معناها وك المراكمة متاع الإحساسات الجميلة الجمال اللي نعيشوه كل يوم هذاك هو اللي يخليك تعيش هذاك هو اللي يخلي بالحق ما يقولنيش الحقيقة ما تقتلكش دونك كلام من عرش أنا ما نصورش رايو هذا رايو معناه ولا معناه يحب يعمل بوز هو ما نصورش
1: هو على كل حال هو سي عثمان على كل حال حبينا نقول له
3: سلموا عليه سي عثمان
1: تحية ليك لما حالة
3: مسيوه باربي عمرك تمشي المسرحية ولا تمشي تفرج في فيلم ولا تمشي لإكسبوسيون بانتور باربي ما تمشيش
1: لا ما نجيوش لأن أكثر حاجة تقلقني في هو حر في كلامه
3: هو حر في
1: كلامه اما اليوم ما نجيوش انه نصغره لا سامحني انت فكرتك ما تسويش 14 مليون لا تسوى انا جو سوف دي في ب 70 دينار سامحني معناها انت اليوم مهما كان الاختصاص نتاعك ما فماش اختصاص واحد في الطب هو اللي ينقذ راهو مش بدا واضحين تو تحكي لو غران بوبليك دونك
3: ان بو دو مودستي لو غران بوبليك تولي مشكله
1: لا ان بو دو مودستي اوسي على خاطر اليوم معناها ما نحكيوش باتوا باسا معناها انت تعرف مليح انك قد ما تتدرج وقد ما تكبر في درجاتك العلميه وفي دراستك للطب قد ما تكتشف بانه ديما ما زلت تتعلم وديما هذا الجسد بتاعنا لم يبح بكل أسرار.
3: العالم مش كله طب.
1: ليه
3: العلم المخزن في راسي معناها معناها يفهم في الكلاوي نجم يفهم في الركيب يفهم في القلب نجم
1: مفهمش يفهم الكل مفهمش بدن كامل مانجمش يفهم بدن كامل
3: ما حد هذا بعيد على هذا معناها شنو نجم يفهم شنو نجم
1: ليه هذا هو. واليوم راهم كبار الأطباء في التاريخ معناها كانوا فنانين وكانوا فلاسفة ياسر يونس راهو اجتمع على الفكر
3: الله كحقيقة مطلقة كمعرفة مطلقة كعلم مطلق كمحبة مطلقة ما تنجمش تعرفوا بالعلم سي عثمان تم حاجة أخرى تتجاوز هذه تعرفوا بالجمال تعرفوا بالفن تعرفوا مثلا الفكرة الإيمانية الفكرة الإيمانية مش مربوطة بالماتيماتيك مربوطة بحاجة أخرى سحرية ثم سر آخر ما تعرفوش هذا ما يعرفوا سي عثمان مش حكاية 70,000 ولا 120,000 نو
1: المسألة أعمق
3: أعمق من هذا بكثير معنا
1: ونكتفي بهذا القدر.
0: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
1: 71-113,000 مرحبا بتليفوناتكم بعد شوية نلعبوا لألف دينار كاش من هدام موزيك فام في الساعة الثانية من على كل لسان. هلو دراكو
5: هلو كيف الحال شنو حوالكم
1: صفا يا ربي ورداك نمشي معك تتسبيش
3: نشي اليوم مدام غابت عايدة من مكة دونك نحكيو
1: قولوا لها شالة عمر شالة أختي عايدة طوال شهر نهار اثنين نعملوا لها
3: بربي نذكرها كانت تسمع ولا بالواحد تسمع بربي السبحة والبخور وزمزمزم
1: طونجي ما نجيبش يا مزمس خاطر مشي سون باجاج هذاك علاش دونك سبحه وبخور طونجي كريمه يلا نمشيو الجيم اوفر خويا
5: ليتس جو
1: يلا

عسلام ورحبا بكم نسل كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو النوزلانيه وتخص العباد اللي عندها بلاي ستيشن. نقولكم اذا كان عندكم ابونمون بلاي ستيشن بلاس البريميوم والا الاكسترا عندكم اكسي للي جو هذوما بلاش. تاخذوا لي جو هذوما بلاش. نحكيو على لعبه كينغدم كام ديليفرنس اللي تنجموا تهبطوها وتلعبوها هذوما بالطبيعه ابارتير من اخر شهر جوان اول شهر جويليا وشهر جويليا كامل. زاده في نفس الوقت نحكيو على لعبه فارمينغ سيميليتر 2025 واحدة من أروع الألعاب متاع سيميلاسيون الحقتها ربي. في نفس الوقت نحكيه على Life is Strange واحدة كيف كيف من أحسن الألعاب اللي تنجم تتحكم في قصة الشخصية وأحداث القصة ككل أو اللعبة ككل. في نفس الوقت نحكيه على Blades of Fire زاد كيف كيف بش تكون متوفرة بلاش على PlayStation Plus. وأخيرا وختامها مسك محبوبة الملايين Final Fantasy بش تكون موجودة زاد كيف كيف بلاش على منصة PlayStation. وهذا كل بيان سور نحب نقول دونك او اذا كان عندك بلاي ستيشن بلاس بريميوم والا اكسترا والالعاب هذوما يكونوا متوفرين ان شاء الله من اخر شهر جوان الى اخر شهر جويليا سنه 2026. في نفس الوقت مادام فما كوب دي مون سيغمون لي جو اللي موجودين الكلها باش تتاقلم وتعمل تيم نتاع كاس عالم واغلبيتهم بالطبيعه دي جو عندهم علاقه بكره القدم. نبدا باولهم نحكيو على اف سي موبايل من عند اي اي سبورتس. الاف سي موبايل زاد كيف كيف احتفلت بكاس العالم وعملت تيم ياسر مزيان للجوارات نتاع الاف سي موبايل يعرفوا. في نفس الوقت الفيفا الاف سي 26 اللي تلقاها موجوده على منصه البلاي ستيشن او البي سي. نحكيو زاد على فيفا وورلد كاب لانش زادة كيف كيف تحتفل بكأس العالم وعملت ثيم ياسر ياسر مزيانة. فوتبول مانجر 2026 لعبة كرة قدم ولكن تختلف شوية الألعاب الأخرى لأنها وين أنت تحاول تجارة ولا تمنجي خلينا نقوله تيم كاملة أو فريق كامل يعني بالكوتش بالشيف دي كيب بالجوار بصفة عامة. جو ياسر ياسر مزيانة. في نفس الوقت نحكيه على روكيت ليج. هي نعم روكيت ليج اللي هي عبارة ماتش تاع كرة ولكن بسيارات صغيرة كيف سابق ولاحق معروف على لعبة روكيت ليج كومبيتيتيف جيم موجودة حتى في كأس العالم للرياضات الإلكترونية وين عملت بليزور تيم للكراهب وانتي والبلاد متاعك بتبيع على برازيل على إسبانيا الأرجنتين تونس إلى آخره من البلدان. وختامها مسك العادة نحكيه على اللعبة اللي بالنسبة لينا المفضلة في كرة القدم هي الفوتبول اللي تنجموا تهبطوها بلاش كل كسوة على منصة ستيم على البي سي على التليفون ولا غيره. تنجموا تلعبوا الجيم هذه بلاش عملت تيم ياسر مزيان وعلى الفرق اللي موجودين زادة في كأس العالم. وانت اللي تسمع فينا تفرج فينا حط لنا في لي كومنتير ايه هي احسن لعبة كرة قدم عندك.

0: بالزين بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: السلام عليكم الناس الكل، شكرا لك دراكوم وعادنا معاك نهار الاثنين. نقول لك اكسلون ويكاند، يلا نمشيو تو سويت الجود فايبس.
0: جود فايبس
1: الأغنية هذه هيت 2025 و26، هذا الهضبة عمرو ذيب في بابا.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان اليوم باش نحكيه على حدث مهم ومهم جدا. باش تشهد بلادنا أول مرة باش يتم اختيار تونس كدولة عربية من قبل الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل. سعيد باستقبال سي نور الدين البيباني، هو عضو في اللجان التابعة للكونفدرالية وأيضا المنسق. مرحبا بك سيدي على موجات موزاي كافيه، أهلا وسهلا.
2: اهلا مرحبا بك حسن، مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي ومتتبعي اذاعه موزايك افلام، ومشكورين على مواكبتكم لاشغال الجلسه جلسه الكونفدراليه الدوليه للرياضه والعمل بتونس.
1: يعيشك سيدي، تحياتنا ليك وتحياتنا للناس الكل اللي قايمين على معناها الكونفدراليه هذيا اللي تخدم في خدمه ممتازه. واليوم احنا بكلنا فخورين كيفكم انتم بانه تم اختيار تونس لانها باش تشهد تحضير اشغال الدوره العالميه اللي باش تصير ان شاء الله في الدنمارك العام الجاي، هكا ولا؟
2: بالضبط، يعطيك الصحه. هو الحقيقه الاطار العام كان في اطار دعم علاقات التعاون الدولي وتعزيز الشراكه في المجال الرياضي العماني، هكا علاش الكونفدراليه الدوليه وعلى راسها السيد برينو موليا هو رئيس الكونفدراليه اختار تونس. والحقيقه اختيار تونس كما قلت انت وتفضل هو شرف لينا، وهو زاد رصيد من الثقه. الناس عندها ثقه في بلادنا، عندها ثقه في تونس بمقوماتها بكل برجالها ونسائها انها تكون حاضنه لمثل هذا الحدث. لهيك وانه كما تفضلت وقلت وان تونس هي الدوله العربيه الاولى تقريبا منذ قول انا منذ 20-30 سنه انها تكون هي اول دوله حاضنه لاشغال هذا المكتب التنفيذي.
1: والحمد لله، دونك اليوم هذايا شرف التونس ونجم نقول لكم كان يعطيكم الف صحه. الحاجه الباهيه بانه رئيس الكونفدراليه باش يكون حاضر هكا ولا في الاشغال هذايا، وهذايا باش يكون ان شاء الله سو ويكاند غدوه نهار السبت 12 جوان 2026 ان شاء الله في ياسمين الحمامات واعضاء ايضا جايين من كافه انحاء العالم، هكا ولا دولي ديزانفيتي معناها اليوم دوغونومي باش يكونوا حاضرين بحذاهم.
2: بالضبط، هو حل بيننا سيد برينو موليا جاء اليوم. دونك اليوم فما هي لو تسمع نعطيك ما نجد الاعمال الجلسه هي في جزئين. الجزء الاول هو اليوم اللي هو فيه الاعداد للبطوله العالميه للرياضه العماليه المزمع تنظيمها من 2 الى 13 جوان 2027 في الدنمارك. دونك اللجان الفنيه تخدم على الاعداد لهذا الحدث العالمي. والجزء الثاني اللي احنا الحقيقه اخذيناه واحنا طلبناه وأدرجناه كعنصر في جدول أعمال المكتب التنفيذي واللي قبلوه بكل رحاب صدر هو تباحث سبل تطوير العمل والتعاون المشترك بين الكونفدرالية الدولية وتونس. الحقيقة تونس ممثلة في المنظمة الوطنية ثقافة الرياضة والعمل، قاعدين نسعاو باش نكونوا وهم يقولوها زادة معنا تونس هي بوابة إفريقيا للرياضة العمالية. هذه الكونفدرالية الرياضية فيها من تقريبا في حدود 70 دولة من كل القارات. الحقيقة التواجد الأفريقي محتشم شوي، تقريبا نقول لك فيه تونس الجزائر السنغال والكامرون، الكامرون وحضورها ماهوش دائم، لكن يحبوا أن تكون تونس هي بوابة إفريقيا ويقولوها. ولليوم حتى في الكلمة الافتتاحية للسيد برينو قال تونس هي بوابة إفريقيا للرياضة العمالية، وهذا شرف لنا.
1: هذا هو الشرف لنا احنا، وانا حبيت نحييك الحقيقه ونحيي اللي عاملين في تونس الكل وزميلتنا نجاة الحمامي. نحب نخلي لك اليوم كلمه الختام سي نور الدين، وان شاء الله على كل حال يتعدى يتعدى هالجلسه هذه كاحسن ما يكون، وان شاء الله ديما العقل التونسي مشرفنا ومنورنا.
2: ربي يفضلك. حبيت نقول انه ان شاء الله كما قلنا من الجزء الاول هو جزء فني بامتياز، والجزء الثاني اللي فيه استعراض البرامج والمشاريع المستقبليه وتعزيز حضور بلدنا تونس، بلد هذا البلد العزيز في الهيكل الرياضيه الدوليه. والحقيقه لو كي نقولوا هكا قاعدين نجسدوا في الدبلوماسيه الرياضيه، احنا نحب نكونوا احسن سفراء لبلادنا باش نكونوا نجيبوا مشاريع رياضيه. حلمنا وان نكونوا ننظموا بطوله عالميه باش تكون في تونس ان شاء الله في قادم الايامات. والحقيقه عندنا كل مقومات النجاح، يكفي ان نخدموا عليه شويه الموضوع، قدره ربي نحققوه، هذا حلمنا. تونس متواجده بطبيعه عن تاريخ المنظمه في كل الهياكل الدوليه، ما موجودين احنا في الكونفدراليه الدوليه للرياضه والعمل، موجودين في الاتحاد العربي الرياضي للمؤسسات والشركات عفوا في مصر، موجودين في الاتحاد الافريقي للرياضه العماليه الاستاذ موجود في الكامرون، وموجودين ايضا في الاتحاد المغاربي اللي هو الحقيقه المده الاخيره غير نشط وقع معناها اكتفينا بتبادل بين الدول بين احنا تونس وليبيا. لكن في هذا الكل تونس ما هيش جست من خرطة فقط، تونس فعلا برجالاتها وانساها موجودين في الهيكلة دي فاعلين في خطط. سيدة نجاة الهنامي هي النائبة الأولى للرئيس الاتحاد الأفريقي. عبدكم المتواضع هذا نجيب بلاني متواجد كرئيس للفرع الكرة الحديدية في الكونفدرالية الدولية. وهذا ماهوش مجاملة، وانتم تعرفوا أنه تصير فيها انتخابات ويتقدم مشروع تتعدى به ينتخبوه وإلا تتعداش. دونك احنا موجودين نشرفوا بلادنا، نشرفوا الرياضة العمالية والرياضة بصفة عامة في تونس.
1: ما شاء الله.
2: وحلمنا أن الفضل، حلمنا أن ننظموا دولة بطولة عالمية في تونس، وإن شاء الله باش تتحقق إن شاء الله بقدرة
1: إن شاء الله. سيدي مادام عنا هالكفاءات هذية، كيف كنتي سنردين وكيف ما مادام نجيت وغيرهم والناس اللي تحب بلادنا أكيد سخت الماء نمشيو إلى العالمين. حب نحييك برشا، شكرا جزيلا ليك سنردين البيبيني. نذكر بأنه هالمؤتمر هذية مهم برشا، وهل اليوم باش يكون معناها المنظمه هذه الكونفدراليه هذه كيف ما قلنا الكونفدراليه اللي اختارت تونس من اجل انها تحضر لاشغال الدوره العالميه اللي باش تصير ان شاء الله في الدنمارك في عام 2027. انترفيو انتقال تقع على الباج نتاعنا مزيكا
0: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
1: نكمل معكم احنا في على كل لسان، تحية لكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على حاجة مهمة ومهمة جدا. مرة هذية هذيك علاش هاني اليوم عندي ضيفة استثنائية. يلا
0: اسم على كل لسان.
1: سعيد باستقبال دكتورة سميحة الغزي مدير التشخيص والبرمجة والتقييم بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. مرحبا بك دكتورة.
3: مرحبا بك،
1: شكرا قبولك الدعوة.
3: مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الدعوة.
1: يعيشك، مرحبا. واليوم حبينا أنه في كل مرة هكاية تكون عنا معكم مصافحات من أجل أنه نعرفوا أولا بالخدمة الجبارة اللي قاعدين تقوموا بها أنتم كديوان وطني للأسرة والعمران البشري. دو أوسي نحكيه اليوم على أيضا هذه الثقافة اللي لازمها تكون عنا ودورنا اليوم في وسائل الإعلام، أنه مادام ندخل كل دار وكل كرهبة والناس تسمعنا تتفرج فينا والحمد لله، دونك ماذا بينا نفهموا أكثر فأكثر اليوم، هل نقربوا أكثر فأكثر المعلومة الطبية. اليوم مش نحكيه معاك على أهمية العادات الطبية المنتظمة خلال الحمل. نعرف أنتم كديوان تهتموا برشا بصحة الأم والطفل، تهتموا برشا بالصحة النفسية والجسدية للمرأة والفتاة اليوم، وطورتوا الحقيقة من وهذا يشهد لكم يعني كل مرة قاعدين ما تبهرونا بالإنجازات. اليوم قديش مهم أنه المرأة كطبيبة أنت اليوم أنها معناها تتلهي بروحها، وحتى الراجل زاد لازم كيف كيف يلاسوم سا بار دو ريسبونسابيليتي منذ ما قبل الحمل الى ما بعد الولاده.
3: يعطيك صحة، عايشك سي حسن، وانا سعيده جدا ديما باش نجي بحذاكم
1: وباش
3: نكونوا نحن المنبر اللي وعي به النساء معناها في البلايص الكل كما قلت انت في الدار في الكرهبة، الناس الكل كي تسمعكم ما شاء الله. دونك سي امبورطون اليوم نحكيو على ان تيم تري امبورطون، هما لي كونسلتاسيون بري ناتال اللي هما يصيروا قبل الولاده واللي هما من الديبي نتاع الحمل حتى لوين الولاده. وهالعيادات هذوما مهمه برشا، خاطر عيادات معناها يلزمها تصير بانتظام اول حاجه، لازم المراه توعى باهميه هالعيادات هذيا. ثاني حاجه هما عيادات باش نفيقوا معناها بهم بالخطوره، كان فما خطوره وكور دو لا غروسيس، معناها كان جات عندنا حاجه جديده ولا صارت لنا حاجه وكور دو لا غروسيس نفيقوا بها على بكري. ثالث حاجه نتبعوا بها الصغير في الكبر نتاعو في النمو نتاعو ونفيقوا به اسكو عنده شي معناها دي لا قدر الله دي مالفورماسيون، اسكو ما كبرش في وقته كيما العاده. دونك هذا الكل لازمنا نفيقوا به. وثالث حاجه العيادات هذوما زاده فرصه باش نوعيوا بها المراه على لي جين دو في نتاعها باش نحضروها نفسانيا وجسديا لل معناها للولاده واللي ما بعد الولاده. دونك هما العيادات بصفه عامه معناها معناها لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي تعرفوا انتم كانت معناها تقول فما 4 إلى 5 عيادات اوبليغاتوار، هذوك ما فيهمش كلام. تو وصلنا معناها نحكيو حتى على 8 عيادات تقريبا، عياده في كل شهر
1: في كل شهر
3: في كل شهر فوالا. كل عياده عندها نفس الاهميه نتاع العياده اللي قبلها. دونك اليوم معناها كيما لا سوسيتي تونيزيان دو جينيكو بتيتريك كيما لو ام اس تقول ماذا بينا مره في الشهر المراه تمشي وتعدي
1: تفقد روحها
3: فوالا باش نفيقوا كان فما خطوره. دونك العياده الاولى هي العياده اللي تصير في معناها احنا نقولوا
1: في البري كونسيبسيون
3: في لي بروميير سيمين هو من البري كونسيبسيون نورمالمون معناها في الدول المتقدمه وفي الواحد نورمالمون حتى قبل ما تحبل المراه نورمالمون تجي وتعدي وتشوف تبيبها وتحضر روحها للحباله. العياده الاولى هي العياده نتاع لو برومي تريمستر وهي عياده مهمه ياسر على خاطر العياده ديكا باش تورينا انه صغير في بلاصتو انه صغير عايش انه صغير معناها صغير واحد معناش اون غروس جيميلير دونك معناها فيها برشا وباش نحدوا فيها هذيك باش نعطيو فيها لي بيلون الاولانيين نتاع المراه باش نشوفوا اسكو عندها لا قدر الله اون كارديوباتي عندها زاده مرض نتاع قلب مع الحباله عندها خاطر المراه زاده عندها القلب زاده تنجم تحبل راهو اما يلزمها ان سويفي تري معناها لسيق جدا
1: معناها
3: المرأة زادة اللي عندها السكر تنجم تحبل المرأة اللي عندها الدم تنجم تحبل هذا الكل يزمنا من العيادة الأولى نحدوه ونقوله المرأة هذه عندها حبالة نورمال وإلا عندها حبالة أغيسك وإذا نعرفوه نحن من أول مرأة أو من أول مرأة تجي للقابلة وتفيق بها القابلة عندها معناها انفكتور دو غيسك كنت تفكر نحطو كتابة على الأحمر ونقولو سي اون غار معناها سي اون غروسيس ا ريسك هذيك في كل بلاصة وين تمشي يقولو سي اون غروسيس ا ريسك دونك هذيك باش نجمو نتابعو بها المرأة. دونك هذا العيادة الأولى كيما قلت لك نعطيو التحاليل اللازمة نعطيو فما زادة معناها تحاليل لازمهم يتعملوا على خاطر فما أمراض نجم تتعدى للصغير في البرومي تريمستر كيما التوكسوبليسموس كيما لاروبيول كيما الواحد نتاع ليباتيت نعطيو تحاليل نتاع البولة نعطيو معناها هذا الكل كي يتعمل نقولوا لها على الجروب سونغ نتاعها المراه زاد خاطر
1: باش تعرف
3: ما بيد ما تعرفش معناها يلزم تعمل تحليل باش تشوف الجروب سونغ نتاعها باش نشوفوا النفس نتاعها اذا زاد باش نذكر انه على طول الحبيله المراه ماذا بينا تاخذ لا سوبليمونطاسيون تاع الفير نتاعها معناها على طول الحبيله مش هر الوليني حتى لوين تولد وبعد الولاده تقعد تاخذ في سوبليمونطاسيون في غير يترضع لازم تاخذ الفير نتاعها. لو دوزيام تريمستر زاد كيف كيف راهي عياده مهمه زاد كيف كيف باش نشوفوا فيها النمو تاع الصغير نشوفوا فيها نقيسوا التونسيون نقيسوا لو بوان تاع المراه نعطيوها تحاليل اخرى معناها نشوفوا كان لا توكسوبلازموز اللي نيجاتيف تعرف لازم نعاودوها في الدوزيام تريمستر دونك هذا الكل معناها يلزم يتعمل زاد في الدوزيام تريمستر ونشوفوا الصغير كبر في وقته اسكو النمو نتاعو مع العمر نتاعو متوازن ولا سي امبورطون. فما اهم حاجه زاده فما ليكوغرافي نتاع 5 موا اللي هي ليكوغرافي مورفولوجيك اللي هي بين 21 و 24 سيمين مهمه برشا
1: ماست هاف تقريبا معناها لازم حاجه
3: اوبليغاتوار
1: معناها وقاعد يتطور الطب معناها
3: فوالا وهذه معناها من الاول نقولوا راهو معناها ليكومورفولوجيك لازمها تتعمل باش نشوفوا لا قدر الله فما مالفورماسيون نشوفوا الصغير نقيسوا له الاعضاء نتاعو الكل خاطر وقتها يكون تقريبا اعضاء الكل مكتمله
1: فوالا
3: دونك معناها هذا الكل يلزم نعملوه مثلا في العياده نتاع 5 موا كيف كيف 6 موا نفس الحكايه نقيسوا التونسيون نقيسوا الدم نشوفوا التحاليل كان عندها سكر كان عندها دم هذا دونك لو

0: ديما درك تيح المراج فاسون جينيرال دكتور هكا
1: هو هذا هو هو هذا برنامج معناها نتاع التحذير للولاده او التحذير معناها للولاده كوسوسوا للام ولا كوسوا للبو سي بريسكو لا ميم شوز سي فري كو هو المراه هي باش تحمل فيزيكمون مي حتى الراجل راهو ينجم يعاونها برشا بسيكولوجيكمون ويكون يقف معها سا سي تري امبورطون ويعيشوه الراجل حتى اللي تحس به المراه ينجموا يعيشوه له باش هكاك يولي يحس بمرته اكثر. وثاني حاجه في ما قبل ما قبل الولاده ما قبل الولادة سي امبورطون انه الانسان معناها اي امراه تكون تعرف كيفاش باش تولد وتفيق بالخطوره نتاع انها هي كيفاش باش تولد وكانها معناها باش تولد سيزاريان ولا باغفوا نورمال يلزم الطبيب يحضرها ويلزم القابله تحضرها وكان يلزم يلزمها عياده نفسيه زاده كيف كيف ونحضروها. راهي الولاده معناها بالعكس ماهوش حدث نقولوا نحن نتاع خوف ومتاع هو حدث به وان شاء الله ديما نخليوه به. هذاك علاش ماذا بينا معناها في اخر الحبيله المراه تكون فرحانه وتكون فرحانة إنها باش تولد ما تبديش خايفة ما تبديش على أعصابها ما تبديش تخيسي. هذه الكل كي يتحضر هذه الكل كي يتحضر بالأخصائيين النفسيين بالقوابل متاعنا وبالميدسان اللي هما في الديوان ونحن معاهم معناها في أي وقت في أي فرصة ينجم
0: وليه واليوم دوركم كبير. عاود نذكر الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري خاطرنا قاعدين اليوم نشجعوا على أنه يزم نرجعوا نشجعوا العبيد أنها تجيب صغارة اليوم هدى تونس بالتهرم. هذية علاش نقولوا احنا دورنا اليوم كاعلام نلعبوه ايضا من اجل انه نقربوا المعلومه نقولوا للعباد انه حتى النساء اللي خد ساعات برشا من بنيات تو تقول لك حبلت مره ولت مره ليه وجاني بيبي بلوز ولما اخر ذلك. دونك اليوم بالعكس وقت اللي يصير هالانكادرمون كما قلت انت وهالبريباراسيون هذه والتحذير النفسي سورتو وانت من بكري تتكلم وتعاود دكتور غزي وتاكد اليوم على الجانب النفسي اللي هو مهم ومهم جدا معناه الجانب النفسي وانه الانسان كيف كيف يولد في ظروف يكون مرتاحه ومرتاحه جدا. دونك نحكيوا على الخدمات هذه نلقاوها ايضا في المراكز نتاعكم الكل كديوان وطني للاسره والعمل البشري
1: هكا ولا هذا هو الديوان الوطني الأسرة عنده معناها 37 مركز متواجدين على معناها الولايات الكل وفما مراكز مثلا كيما مدنين عندنا مركز في جربة مركز في بنقردين مركز في جرجيس. دونك فما ولايات فيهم أكثر من مركز وراهم معناها مفتوحين ومجانا العيادات المجانية تنجم المرأة تجي وتعدي وتشوف القابلة وتشوف لابسيكولوج وتشوف الميدسان من غير حتى معناها ما تاخذ معناها بالعكس مفتوحين للناس الكل كي ونحاولوا نوعيوهم ونوريوهم سورتو المراه ما تعرف في البيريود تاع الحبيله ساعات تسمن ساعات تضعف اكثر من اللازم ساعات تسمن اكثر من اللازم يلزم زاد هذه الكل نتهيئولو. حتى عندنا معناها فما مراكز فيهم حتى دي نوتريسيونيست نحنا كيما نتاع تونس في برد وعندنا معناها نوعيو حتى شنو تاكل شنو ما تاكلش العادات الخايبه مثلا كيما التدخين باش تبعد عليها نبداو هذا الكل كي نوعيو المراه باش تنجم معناها الحبيله نتاعها تصير في ظروف باهيه. وراهي قد ما الحبيله تصير في ظروف باهيه قد ما زادها حتى من بعد لك وش ما يصير في ظروف
0: طيبة جدا. حيك برشا دكتور سميح غزي محليك ومحلى كلامك ومحلى هالنصائح هذه اللي تعطار الأسرة اليوم هذه الكل اليوم pour le bien-être متاع لي فام انسانت كيف كيف لي فوتور مامون وايضا اليوم بور لو بيانيتر سي دو لا فامي تونيزيان وكيف تكون عندنا مجتمع سليم. هذا اللي
1: هو احنا نقولوا راهو من البري كونسيبسيون من قبل حتى احنا نقولوا شهاده سابقه للزواج ما راهي مش شهاده هي عياده كامله حتى نحكيوا عليها المره الجايه يمكن في ان شاء الله في البرنامج المره الجايه راهي عياده كامله باش نحضروا فيها الام ونحضروا فيها البو وعياده معناها يكونوا زوج الكوبل قبل حتى ما يعرس يعرف على شنو قادم يعرف شنو عنده.
0: خونا يونس معناها لهنا هكا بكري سبيكتاتور انجاجي اما يونس مره نحكيوا على هذا قال انا بيه انه كاريمون يولي لو كوب اللي باش يعرس سيرتيفي معناه لازم سيرتيفيكاسيون نتاع الام نتاع الراجل والمراه قبل ما يعرسوا يحضروهم للحياه الزوجيه ليها. وقلت هي لك
2: هذه التجربه اللي صارت في ماليزيا اللي هي معناها ارتفاع كبير لمستويات الطلاق في ماليزيا. دونك شوفوا حل انه اخويا ريد الباقه ما نستطيع
0: منكم الباقه فليتزوج
2: الباقه هي الباقه النفسيه الباقه الاقتصاديه يعرفوا الساعه خاطر عندنا برشا كوبلويات يعرفوا ما يعرفوش يصرفوا دونك ما يعرفوش يعيشوا ما يعرفوش ما يعرفوش يتفاهموا مع بعضهم ما يعرفوش يتواصلوا مع بعضهم.
0: احنا جربنا احنا اختنا اميمه الحمد لله ربي
2: يخليها خدمنا عليها
0: ان شاء الله التوفيق نعمل عامين عرس ان شاء الله تجيب الثاني باش تجيب الثاني زاد كيف كيف ان شاء الله.
1: هو فما سيتانتو معناها لو كوب سيتانتو والصغير زاد سيتانتو وراهي حتى الحباله معناها يلزم الناس الكل كي توت لا فامي اللي امبليكي وراهو ماذا بينا بربي كيما نقول انا نسينا الكل يسمعوا فينا ماذا بينا ديك وتفيق بروحها حبله يلزمها تعدي عند اول معناها قابله ولا طبيب ولا بحذاها وهو من غادي أتو يتصرف ويبعثها وتكون معناه هو ذاك الباب اللي باش تبع بيه حبله كامله. خاطر راهو سي امبورطون قد ما تكون بكري. احنا في تونس اليوم من نجم ومنع روحنا كان

0: بالبريفونسيون والبريفونسيون تكون باش نمشيو بكري باش نفقدوا روحنا بكري في كل شيء كسوا في حبيله كسوا في امراض اخرى معناها
1: هذا هو يقول لك ساعات دولار وقايه يربحنا 10,000 دولار علاج هذا هو سيدي حيك برشا دكتور سميح غزي نورتنا لا
0: نتفرجوا
1: على الباج نتاعنا موزايك اف ام باش نهدي لك اغنيه تعمل كيف اعطينا اخويا
2: ولا مره
1: سهرنا سوا هذه لطيفة في ولا مره بعد اخبار الخمسه مع المعلم تاع الاخبار الحسين الدبيش
3: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل ريكاب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع سكندر المتابعة متواصلة لبعد الماتش كواليس موفيولا تصريحات تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة
4: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Aura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى كيفاش ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موجب شراء سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
6: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري منظمة العفو الدولية تؤكد في أحدث تقرير لها أن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد للجرائم الإسرائيلية بما فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري أو تقاعسه عن اتخاذ إجراء حازم لوضع حد لهذه الجرائم قد شجع سلطات الاحتلال وجعلها أكثر جرأة على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة تقرير الزميل لحبيب الذات
7: جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية وصفت فيه بإسهاب كيف تسرع سلطات المحتل الصهيوني وتيرة ضم الأراضي من خلال حملة تطهير عرقية تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جي من الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة التهجير القسري وهي جريمة ضد الإنسانية وفق المنظمة وفي تقريرها الصادر تحت عنوان محو لكل ما هو فلسطيني تكشف منظمة العفو الدولية كيف جعلت الحكومة الصهيونية من الضم الرسمي للأراضي هدفا سياسيا صريحا وهي تنفذ بذلك المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية الصهيونية ودعت منظمة العفو الدولية أمام تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال في حق الفلسطينيين إلى تحرك عالمي لوقف ضم الضفة الغربية مشددة على ضرورة أن تقطع الدول علاقاتها التجارية والتعاون والاستثمار مع كيان الاحتلال وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في جرائم التهجير والإبادة والتطهير العرقية رغم إقرار المنظمة بتقاعس المجتمع الدولي مرارا عن التحرك
6: ونبقى في الشرق الأوسط حيث أفادت وكالة مهر بأن مسودة التفاهم المحتملة تمنح طهران وواشنطن مهلة بستين يوما للتواصل الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها مع إتاحة نصف الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات وحسب الوكالة الإيرانية تتضمن المسودة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال مهلة التفاوض على أن يصبح نصف هذا المبلغ أي 12 مليار دولار متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات ومن جانبها وكالة التسنيم الإيرانية تنقل عن مصادر مطلعة أن نص مذكرة التفاهم لا يزال بحاجة إلى المراجعة والقرار النهائي من جانب المؤسسات المعنية في إيران، مشددة على أن أي تكهنات قبل استكمال هذه الإجراءات تبقى غير صحيحة. بالشأن الوطني، المنتدى الثقافي العربي الإسباني ثياري يختار الباحث والجامع التونسي رضا مامي شخصية العام لسنة 25 و2000، ويمنحه خلال موكب انعقد في البيت العربي في مدريد جائزة الميدالية الذهبية ثيار، وذلك خلال انعقاد الملتقى السنوي للمنتدى 12 عام الأندلس. وتعد الميدالية الذهبية ثيار جائزة رمزية تمنح سنويا لشخص واحد أو أكثر أو لكيان واحد أو أكثر ووفق عديد المقاييس، ومنها احترام حقوق الإنسان والتعددية الثقافية والعمل والطباعة والنشر والمشاركة لصالح الثقافة والتفاعل بين الثقافات والتعايش السلمي والتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الاجتماعية. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل سن. ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس.

0: الله الله يا سيدي، رحب بكم من جديد في على كل لسان. بعد ما عملنا جوستم على ديفا أمينة فاخت، بعد شوية شوفوا شنية حكاية الفيسبوك والمسنجر اليوم والانستغرام البوغين. محمد علي السويسي عنده التفسير.
1: مع دادي شيبس، كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية،
0: مرحبا بكم انا من جديد في على كل سين. على كل سين، شنو حكايه فيسبوك، شنو حكايه ميسنجر اليوم لمبوغين؟ اي قلنا سيدي نمشي للدكتور بتاع الهايتيك صديقنا محمد عبد السويسي. اهلا وسهلا دالي مباشره من باريس. مرحبا يا خويا، قسم لك على اعمالك، نعرف صوت نبحا خويا، تخدم ربي عينك. اي سيدي دالي، اليوم شنو حكايه البوغ هذيا اللي صارت واللي حديث على كل لسان؟
3: دوك كبيره ياسر صارت وفات، فما بان جينيرال للميتال للسيرفيس لي بلاتفورم الكبار نتاعها، نحكي انستغرام فيسبوك فيسبوك ماسنجر وواتساب. لكن يعني احسن نشوف يعني يعني بالتوازي مع البان هذايا، شوف لي بان الاخرين اللي صاروا، يعني بان في اب ستور، في جيميل، في فالورانت، في كلود، في سترايب، في سناب شات، في اير بي ام بي، في جيميناي، هذوما كل صارت لهم دي بان فرد وقت هما وميتال، لكن حتى واحد ما حس بهم. وهذا يوري الثقل نتاع ولا الانفورتونس نتاع شركه كيما ميتال اليوم في حياتنا. دونك البان صارت في برشا بقايا في العالم، مست اساسا امريكا، اوروبا، شمال افريقيا، بعض الدول في الشرق الاوسط. والبان الغريبه بالنسبه لليوم هو انه كل بلاد ولا كل بقعه وصارت فيها بطريقه معينه. فما شكون اللي ما تشارجلوش الفلو نتاعو، فما شكون يلقى روحو ديكونيكتي، فما شكون اللي ما نجمش يعمل ابلود نتاع تصاور ولا فيديوهات كونتوني على لي بلاتفورم هذو، فما شكون ما نجمش يتكلم بما انه فما يعني دي زابليكاسيون دو ميساجي كيما واتساب ولا فيسبوك. فما شكون اللي بلدان اللي صارت فيهم بان زاد اللي ثريدز اللي هي بلاتفورم اخرى نتاع ميتا، فما بلدان اخرى ما تمسش فيها ثريدز. والبان بدات من يعني قرابه ماضي 3 بتوقيت تونس، وبشويه بشويه بدات تتحسن. كان نقول لك يعني بالنسبه لتونس، في بالنسبه للبان نتاع انستغرام يعني سيناري برشا في تونس، في الحمامات سوسه سيدي بوزيد وبيجا. بالنسبه للفيسبوك في تونس سوسه القروان والحمامات، في بالنسبه للبان نتاع فيسبوك اساسا في تونس القصرين القروان سوسه والحمامات. وبالنسبه للبان نتاع واتساب في تونس وفي مدن بالنسبه للساحل سوسه وصفاقس. دونك كل بلاد ولا كل منطقه وعرفت البان هذية. نفس الشيء حتى ثبت في فرنسا تو في بلجيكا، كل بلاد وكل منطقه عندها نوع نتاع بان. الجديد بالنسبه للميزاجور تو بالنسبه للبان هو الاعلان نتاع اندي ستون الناطق الرسمي باسم شركه ميتال، اللي قال على اكس مع قرابه الست مع الخمسه غير دارجين، قال لقد تعودنا على الرغم من انه قد يستغرق الامر بعض الوقت قبل أن يعود كل شيء الى طبيعته. يعني بشويه بشويه قاعده ترجع الامور. وكالعاده متى ما تحكيش توا على السبب نتاع البان هذه، نستناو بشويه بشويه من هنا الغدوه ولا في اول الجمعه الجايه باش نفهموا شنو اللي صار بالنسبه للبان الكبيره هذه.
0: اكزاكتومون، دونك اليوم نستناو كيما قلت. اما تو اون غاسيور العباد اللي تسمع فينا محمد علي السويسي بين الامور تمام، معناها رجعت الامور مريقله على مخ

0: يقولوا يقولوا لي راهو بكري ما نزلناش نكونيكتي ولا كانت فما مشاكل تو بدات ترجع. وفي في في برشا بقى يعني تو اللي المؤكد هو انه بشويه بشويه تحلت الامور والعوده تكون تدريجيا بالطبيعه، لكن الامور تحلت ما الا بان من البان اللي تصير بالنسبه للفيسبوك. ونظرا لاهميه الشركه هذه والسيرفيس نتاعها اللي نستعملوهم في حياتنا اليوميه، حسينا بالبان هذه اكبر من البان الاخرين اللي حكيت لك عليهم بكري.
1: اكزاكتومون. نشكرك برشا محمد علي السويسي زميلنا والصحفي المتخصص في الهايتيك. شوي اخر باش نسمعوك في هايتيك كالعادة في الموعد اليومي معاك مع الخمسة سبعة درجة على موجات موزايك اف ام. يلا باش نمشي وتتسويت الرقم على كل لسان. في رقم على كل لسان اليوم باش نحكيه على حادثة أليمة. قبل ذي رحب بيكم ميم عليا.
2: أهلا وسهلا
1: وسهلا ومرحبا. ونحكيه ونلقاه رويحنا يونس مرة أخرى. نحكيه على أندغام صارت زوز عاملات فلاحيات ربي يرحمهم ينعمهم توفيوا اليوم الصباح، وإصابة 13 عاملة فلاحية أخرى في حادث انقلاب شاحنة في سيدي بوزيد.
3: رقم على كل لسان.
2: شهدت معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد صباح اليوم حادث أليم أسفر عن وفاة زوز عاملات فلاحيات وإصابة 13 عاملة أخرى بجروح متفاوتة الخطورة من بينها حالات وصفت بالحرجة. وكشفت المعطيات الأولية للحادث عن انقلاب شاحنة كانت تقل نحو 20 عاملة فلاحية في طريقهم إلى أماكن العمل على مستوى طريق الرابطة بين المزونة والركيب، وين دخلت وحدات الحماية المدنية بسرعة لنقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالمزونة قبل تحويل عدد منهم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الرعاية اللازمة. الحادث هذا يكشف مرة أخرى هشاشة أوضاع العاملات الفلاحيات واللي مثلوا النساء فيهم 70% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي في الوسط الريفي وفق إحصائيات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2022. وتشير المعطيات إلى تركز كبير للنساء في المناطق الريفية وين يشكلوا قوة عاملة أساسية في القطاع الفلاحي. بحسب تقارير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم تسجيل نحو 88 حادث من نوع هذايا من الحوادث خلال السنوات اللي فاتت أسفرت عن وفاة أكثر من 60 عاملة وإصابة ما يزيد عن 900 آخرين مع تركز لافت في ولايات سيدي بوزيد والقيروان. ومرة أخرى للأسف نحكيه على الهشاشة في صفوف النساء العاملات على الحوادث اللي يتعرضوا لها رغم القوانين ورغم وزارة المرأة اللي حكيت على المشروع متاعهم لتأمين نقل يليق بنساء العاملات ويراعي إنسانيتهم. للأسف قاعدين نشوفوا في كل يوم في فيديوهات وفي تصاور في برشا ولايات في الأرياف متاعنا التونسية كيفاش يتم نقل العاملات الفلاحيات بطريقة الحقيقة لا ترتقي لنقل إنسان في حاجة كما هكاك. الحقيقة قاعدين نشوفوا سمحوني في الكلمة في حيوانات قاعدة تنقل بطريقة هذية. للأسف اليوم النساء الفلاحيات قاعدين يتم نقلهم بطريقة هذه.
1: والله شيء يوجع القلب اليوم وقت نتحدث على معناها على مثل هذه الحوادث التي معناها تتكرر يونس. وذكر احنا سميناهم وقتها حاميات الأمن الغذائي التونسي. الأمن الغذائي التونسي اليوم تصنع العاملات الفلاحيات اللي يخلصوا أقل من الرجال، اللي ما عندهمش تغطية اجتماعية، اللي يخدموا صيفا شتاء في ظروف عمل ساعات لا إنسانية وطريقة العمل متاعهم لا إنسانية. اليوم هذه هي العركة الحقيقية في بلادنا، العركة الحقيقية نحو أنه نمكن المرأة اقتصاديا من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية ومن كرامتها. قبل هذا الكل يقول القائل يجب أنه تتمتع العاملات الفلاحيات بنقل كريم يحفظ كرامتهن الإنسانية وقت يمشي ويخدموا. هذا اليوم من أولى الأولويات يونس، على خاطر كان حارسات اليوم الأمن الغذائي
4: هم عماد الأمن الغذائي التونسي. سيذوم الأكثر من 600 ألف مرأة ونعرفهمش، نعرفوا أسماءهم، نعرفوا المحرمة الزرقاء هذيك، ونعرفوهم نتفكروهم
1: الكشنيلة
4: ولا ذيك هي نعرفوهم نتفكروهم وقت يصير حادثة وقت يموتوا وننساو بعد نهارين ثلاثة ننساو الحكاية. برغم اللي معناها قالوا أنه 51 سنة 2019 اللي نظم عملية نقل العاملات في ظروف ملائمة وكذا. دونك الظروف اللي تحكي فيها ظروف مهينة جدا ولا نعرفها. دونك أكتوبر 2024 كيف المرسوم عدد 14 لذا نظام الحماية الاجتماعية، المرسوم 4 لحديث نظام حماية اجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتعويض عند في حالات حوادث الشغل، لكنه ما يطبقش فعليا على الأرض. الحقيقة هي بالضبط اللي قاعدين نشوفوا فيها المعاناة، لأنه الحياة تقاس عند هؤلاء النساء بمقدار التعب متاعهم، إشقاء ظروف العمل المهينة الصعبة المضنية، يمشيوا ظلام يروحوا ظلام خاطر فقط ما يبحثوا حتى شيء، يبحثوا عنهم

0: لقمة عيش شريفة تحفظ كريم. كرامتهم لصغارهم. دونك مثلا انه اذا كان نعملوا مراسيم هكا ولا مشاريع ولا نخموا فيهم راهو ما يلزمش نكونوا بعاد عليهم. مش معناها معناها راهو احيانا المثلا ما تنجم تكون صحيحه لما تكون معناها ملاصقين ليهم حياتهم نعرفوهم فيش يعيشوا من نهار كامل. اللي يحب يكتب قانون او مرسوم جديد يهتم ويعطي الفرصه لهؤلاء النساء بانهم يعيشوا يزموا فقط يمشي يعيش معها من نهار يخرج بكري معها في البرد في الشتاء في الكميونة هذيك ويروح معها في الليل ويخدم معها يجرب البطاطا ولا الفلفل ولا اللي
1: زيتون
0: ولا اللي حب. أنه تكون المشاريع هذية يعملوها أربعة من الناس في بيرو كليماتيزي يخدم شوية مشروبات غازية أو غير غازية دبروسهم ويعملوا لنا مشروع. آه وي عندهم الحق نسي هذو ما قاعدين يموتوا نعملوا لهم مشروع متاع طاقة اجتماعية هي هاو تعمل من عام 2024 وين والمشروع هذا يطبق على أرض الواقع ولا لا. دونك تقعد المسألة مناسبتية نتفكروا مرة أخرى إن شاء الله لأن الكلام اللي قالوا حسن والكلام اللي قلته أنت والكلام اللي قلته أنا قال قبل بعام وقبل بعامين
1: في حادثة كما هكذا
0: في الإطار هو بيده وقت لحادثة ونتفكروا المزونة وسبلت ولد عسكر وسبيتلا وسيدي بوزيد في البقايا الكل في شمال الغربي كيف كيف سادهم قاعدين يموتوا. اللي اللي اللي يعمل مشاريع ومراسيم ما يعرفش بالضبط لأنه نساء ذوما كان يجيوا للسيد اللي يهزم في الكاميونة هذيك عبيهم على بعضهم في الكاميونة يقولوا له
1: ما نركبوش
0: يموتوا بالشر
1: بالطبيعة
0: ما يقربش خدم. صغارهم وما يخدمهم حتى حد
1: وللأسف من بين اللي توفي ومرأة عندها رضيع
0: أي بسيو عندها رضيع وعند أي معناها نساء وصغار وكبار عندها رضيع صغيرة معناها فما نساء
1: صغيرة وخليت صغير شكون باش يقوم بها
0: يوميما فما نساء كبار عمرهم 70 سنة يخدموا في الحقول
2: فهم يخدموا حتى أكثر
0: على خاطر إذا كان يخدموش
1: يموتوا بالشر
2: ما عندهمش عندهم التغطية اجتماعية لا عندهم حتى شيء. وهني قلت لك أنا أونكور أون فوا اللي يؤلمني معناها يونس لليوم معناها راهو نحكي وعلى حتى معناها نساء العاملات الفلاحيات اللي موجودين ماهوش بعاد على العاصمة على بعض الكيلومترات
0: تيوني في تبلباتي في مورنيك في
2: أنا نسكن في جرومبيليا ونجي فما أيامات نخرج فيهم بكري الصباح معناها فما أيامات نخرج نقضي شوري كما يقول فيها ونلقى لليوم اللي مازال يركبوهم على تراكتور ومازالوا يركبوا في كميونة أقل ما يتقال عليها سامحني في الكلمة تسعي ساعات الكميونة تهز عبيد وتشوف اليوم ظروف الخايبة اللي يخدموا فيها وهو طوى جاي بلاش حماية راه ويمشي ومثلا وقتك اللي يعملوا الغبار ولا وقت يعملوا البخارة للعنب ولا لما آخر ذلك شوف كيفاش هما متعرضات راه ديريكت مورا نحكي مع واحدة مع واحدة مع واحدة ساعات توريك يديها تقول لك شوف يديا من لامونيترو من كذا ومن كذا وهما
0: شوف
2: شي تفسو قلت لك أنا شي تنفسه معناها اليوم حكيت لك على البخارة وعلى الواحد وعلى الدواء انه حتى اليوم ابسط ديغون ما عندهمش دي ماسك ما خلطنا لهم سان لوكس اليوم بتيت اليوم كيف كيف في اوقات وين فما الذروه نتاع شمس ما يختموش. تعرف سي يونس بتيت باش نشوكي الكلام اللي باش نقوله فما راهم طب معناها ناس قاعده تستغل فيهم باش تمركز جورنات نتاعك استاذ يونس شو تعمل تمشي تخدم في الفجر شوفوهم هذيا راهو تمشي تخدم على البرود واضح ولا 9 ل 10 تسخن القايله يروحوا بهم ترجع من بعد مع بعد العصر باش تخدم من 5 حتى 8 متاع الليل باش تتصور جورنا ترجع ترقد هكا غمضة الليل وتعاود معناها كما يقولوا فيها الحبل على الجرارة. راهو ماهوش معقول اليوم انه مازلنا نتحدثوا على هل معناها هي تقولوا هالاجرام هذا وهذا الارهاب الاقتصادي في حق العاملات الفلاحيات. تصور اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي يوجعوا برشا القلب. ما نعرفش الى متى باش نقعدوا هكا نحكيوا عليها الحكايه دي اوكازيونالمون. حكينا مره واثنين وثلاثه وهزينا الفولاره هذيك الكوشنيله ورفعناها وليت تراند وهي اللي تحطها في السكامه نتاعها ولا وليت حتى كريمو طاقي هذيك هي الكوشنيله دونك اللي يحطوا ولت وليت حتى معناها هكا رمز للمعاناه. اما هل يكفي اليوم الرمز للمعاناه؟ هل يكفي اليوم انه حتى المجتمع المدني ياخذ هالقضايا هذية من اجل انه يحاول يدافع عليها ولكن تنسى بمجرد ان تثار قضيه اخرى والباب من باب اولى واحرى كما قلت انت قبليك يا يونس انه نهتم بهذه المساله لانها مساله امن قومي غذائي.
1: باش نربط بحاجه الدكتوره اللي كانت تحكي على العيادات ما قبل الولاده وغيره اللي سميناهم نحن الحاميات نتاع الامن الغذائي في تونس اللي قاعد يتعرضوا لكل انواع العنف بمختلف أنواعها. العنف الاقتصادي نحكيه على التأجير مهمش كيف كيف يخلصوا كيما الراجل كيما المرأة، نحكيه على العنف نحكيه على حتى العنف المادي اللي يتعرضوا
2: للتحرش
1: يتعرضوا للإهانة يتعرضوا حتى للضرب غاديك. يزيد كيف كيف انهم النساء هذوما محرومات من حقهم في العلاج. المرأة هذية لا يقدر كي تمرض ونحكيه لهنا نحكيه مثلا على وهي حبلة
2: ما تمشيش تعدي
1: مراها تحس ان عندها حاجة في بدنها لا يقدر ينجم يكون كونسير ينجم يكون اي حاجة ما تمشيش تعدي ما عندهاش خطر حق باش تعدي ما عندهاش الحق باش تتنقل للمستشفيات ولا حتى المستوصف ينجم يكون عليها بعيد دوك ما عندهاش باش تمشي تعدي وتشوف روحها تبجل عائلتها تقول لك انا اللي باش نمشي نعدي به واللي باش نخسره في الترانسبور ناخذ به فطور لولادي ونعشي به صغيراتي. المشكلة لهنا اللي نساء هذوما بالحق قاعدين يتعرضوا لمأساة كبيرة واحنا قاعدين نحكيوا عليهم في كل مره اما للاسف ما فماش حتى تغيير
2: للاسف الشديد.
1: قداش باش نقعدوا نحكي وقداش باش نقعدوا نشوفوا في الحوادث هذيا اللي قاعده تتكرر كل يوم بالحق وقيت انه نراجعوا رواحنا نشوفوا شنو النجم نقدموا للنساء هذوما اللي قاعدين يقدموا برشا لتونس وقاعدين يقدموا كما قلت يحميوا في الامن الغذائي نتاعنا واحنا قاعدين نخزروا ما عملنا حتى شيء
2: للاسف الشديد. على كل حال ان شاء الله ربي يفرج الامور ان شاء الله ربي كما يقولوا فيها ان شاء الله تمشي
0: في نهايه الامر
2: في نهايه الامر
0: كملوا ندعي
2: ندعي كل الدعاء ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله ربي يفرج. نترحموا على اللي العاملات الفلاحيات اللي غادرونا نتمنوا زاد كيف كيف انه ربي يشفي العاملات المصابات. وعلى كل حال ان شاء الله المره هذه تكون نتريح التوبه كيف ما يقولوا فيها وان شاء الله نقفوا وقفه حزم كيف ما وعزم ايضا خاطر الحزم دون عزم راه ما يسوى احد شيء. شكرا لكم الناس الكل على تفاعلاتكم على الباج نتاعنا موزايكا فام
3: رقم على كل لسان. الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام ومزيك فهم.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات وود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح اوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الاوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة الشادي القرفي.
4: روميو صديقي يحفظ عهد الاصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام.
3: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادلي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايكا فم.
5: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
6: على كل سنة مكملة معكم حتى لستة متاع العشية. شوي آخر الموعد يكون مع مستجرام، الموعد الأسبوعي في الحوت عليك، وشوي آخر باش نشوفوا شنية حكاية القرش الأزرق. هذه هي كل التفاصيل شوي آخر في الحوت عليك. خوالي غاية محمد علي سويسي وآخر أخبار عالم التكنولوجيا.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. عشويه صعيبه ياسر لمتساكني ميتا، نقصد المستعملين متاع ميتا، على خاطر اليوم السيرفيس متاع شركه ميتا الكل عارفوا انقطاع، والانقطاعات اختلفت من بلاد لبلاد، من منطقه لمنطقه. فما مناطق اللي عرفت فيها بان متاع فيسبوك وميسنجر وواتساب، فما مناطق اللي عرفت بان متاع انستغرام كيف كيف، فما مناطق اللي ما صار حتى شيء في ثريدز، ومناطق اخرى اللي ثريدز وبيدو ما نجمش يخدم. دونك البان هذية جنرال في برشا مناطق في العالم، ما تخصش بلاد واحدة، والبان هذية زادة اختلفت بالنسبة للخاصية متاعها. فما شكون يلقى انه الفلو متاعه ما يتشارجيش، فما شكون اللي يلقى انه اللي ميساج بريفي متاعه بلوكي، وفما لي بوبليكاسيون اللي ما تظهرش، وفما شكون اللي ما نجمش يعمل ابلود متاع تصاور ولا فيديوهات، فما شكون اللي ما نجمش يدخل للكونت متاعه ويلقى روحه ديكونيكتي. على كل حال البان كبيرة ياسر، وبان يعني ماهيش سهلة بالنسبة لشركة ميتا اللي البان هذه بدأت من بداية العشوية هذه. فما برشا بلدان اللي بدأ ميتا لسيرفيس متاعه ويرجعوا فيهم، وفما مناطق أخرى مازالت تعرف في شوية مشاكل بالنسبة للبان هذه. على كل حال البان جنرال مختلفة، ولكن اللي نحن متأكدين منه هو أنه البان هذه بشي القولة حل أكيد كما لبان الكل. والحاجة الأخرى هو أنه راهو فما حياة البرة من فيسبوك. سيفية سخونة تستنى فينا عام سنين، لكن الرونتري باش تكون أسخن منها برشا. علاش؟ على خاطر كيف ما تعرفوا باش يكون الرونديفو تكنولوجيا مع أبل للإعلان على الايفون الجديد، والايفون سناب باش يكون في ايفون 18 برو 18 برو ماكس، والتيت دافيش باش تكون الايفون ألترا. كيفاش عرفنا الاسم هذايا؟ اكتشفنا الشيء هذا من الكود متاع لايوس 27 اللي تم الإعلان عليه منذ أيام قليلة، نهار الاثنين اللي فات في WWDC الكونفرنس متاع لي ديفلوبور متاع شركة أبل. بون هذه الحكاية هذه كل حكينا من قبل وبرشا مرات في هاي تيك على موزايكا فيم. كل ما تخرج يعني تفاصيل جديدة بالنسبة للتسريبات على الايفون في 2026. لكن الحاجة اللي الناس كل زادة تعرفها هو الشكل متاع الايفون متاع شركة أبل، الايفون بليابل. هنا نحكيه على شكل الراسيو متاعه مختلف على اللي ريناه مع شركة سامسونج ولا مع شركة أخرى كما شاومي وأوبو. معناتها انه الراسيو متاعه بش يكون مغاير، بش يكون شبيه بالبيكسل الفولد باش يكون الاكرون عارض وقت يبدا التليفون مسكر. والراسيو هذه خرج كما قلت لكم في تسريبات ما خلى برشا شركات ماشيه في الثنيه هذه. علاش؟ على خاطر الشركات هذه تعرفوا انه دخول ابل لعالم السمارتفون بليابل باش يعمل ضجه كبيره بالنسبه للمارشي هذه. ابل هكا كل ما تدخل في مارشي وتستعمل تكنولوجيا جديده الا وابل هي اللي دز. كيما مثلا ابل هي اللي دزت برشا السمارتفون نتاع 5G وقت لانسيت او الايفون 5G، والمره هذه هذا هو المنتظر بالنسبه لابل فيما يخص الايفون الترا. دونك شو نستناو؟ نستناو انه سامسونج خلال اسابيع قليله باش تعلن على جالكسي زي فولد 8 وايد، هكا الاسم نتاعو يعني في اشاره للوايد سكرين ولا اكرون عارض. من جهه اخرى نستناو في بيكسل فولد جديد مع عند شركه جوجل. والجديد الاخر هو انه شركه اوبو هي بيدها اعلنت انه باش يكون عندها سمارت فون بليابل وباش يكون وايد سكرين، يعني باش يكون الاكرون نتاعو عارض. دونك المارشي كله قاعد يحضر في روحه للسمارت فون بليابل متاع شركة أبل، والناس كل ماشية في الاثنية متاع الراسيو جديدة ذي اللي تحب تمشي في أبل بالنسبة للايفون ألترا. نستنيو برشا منافسة برشا عرك بالنسبة لنوع هذي متاع السمارتفون اللي من 2019 بدأ يفرض روحه كسيكتور مستقل بالنسبة للسمارتفون ألترا أودغام. شركة أوراكل دخلت على الليستة الطويلة والعريضة متاع الشركات اللي قامت بطرد جماعي وتسريح جماعي للموظفين متاعها. نحكي لنا على شركات التكنولوجية. أوراكل أعلنت على حذف 30 ألف موطن شغل، رقم قياسي بالنسبة لأوراكل، يعني حوالي 18% من الإفكتيف متاعها على المستوى العالمي. هذا يجي في إطار إعادة هيكلة كبيرة مرتبطة بالاستراتيجية متاع أوراكل في الذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت الشركة قاعدة تزيد بقوة في الاستثمار في الانفراستركتور في البنية التحتية متاع الذكاء الاصطناعي والكلاود. أوراكل سجلت عقود مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 638 مليار دولار، منهم أربع حرفاء أمضوا عقود تفوت قيمة كل واحد منهم 8 مليارات دولار. أوراكل استثمرت 55.7 مليار دولار في الداتا سنترز في عام واحد، وتجاوزت التوقعات متاحة ب 5.7 مليار دولار، وتخطت زادة باش تجمع 40 مليار دولار إضافية باش تواصل التوسع والخدمة على الداتا سنترز هذوما. ورغم أنه الشيفر دافير متاع السيرفيس متاع الكلاود متاع أوراكل جو خير بالنسبة للريزولتات متاعهم من التوقعات متاع المحللين، إلا أنه السهم متاع أوراكل هبط ب 7% بعد الإعلان على النتيجة بسبب تخوف المستثمرين من المصاريف الكبيرة هذه المرتبطة بالبلانيفيكاسيون اللي عملتها أوراكل بالنسبة للذكاء الاصطناعي، واللي صاير يبين تحول كبير في عالم التكنولوجيا والشركات التكنولوجية الكبيرة، التخفيض في التكاليف البشرية ولا يمول استثمارات ضخمة في الانفراستركتور متاع الذكاء الاصطناعي، وهي ظاهرة تجم تخلط للعديد من القطاعات في المستقبل حسب العديد من المحللين. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقاو على السيت متاعنا mozaikefm.net.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريد طور عالمك
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
10: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
11: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
12: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
13: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
14: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة ولا فريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: كاسولين على موجة موزايك اف ام. مرحبا بكم جديد في على كل سنة. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بك سي مصطفى جرام. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا
0: ومرحبا. كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: امور طيبه؟
1: الحمد
0: لله. توتو بني. يلا نمشي كالعاده نرميو خيوطنا ونطلعو حوتنا.
2: الحوت عليك الحوت عليك
0: الحوت عليك كالعادة. معاك مصطفى جرام كي كل نهار جمعة. واليوم باش نحكي معاك مصطفى على حاجة مهمة ومهمة جدا. شفنا فيديو سيركولا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو هذي شفنا فيه القرش الأزرق. صحيح ساعة ولا ساعة
1: بالضبط. واليوم يا سيدي بقول الحكاية لدارة برشا. هي الفيديو منطقة منزل تميم ومحلية بحر منزل تميم.
0: سمح
1: وكل أسمع فما شد زاد قريب برشا المنزل تميم. نحن يعني تبدأ من منزل حر وانت ماشي المنزل تميم فتعدى على واد النحل. من أشب البلايص راهو شاجبني برشا الخط ذاك, خاصة اللي الشط ذاك يعطي على قريب برشا الكنال دو لا سيسيل. يعني فهمت المالدي تريونغل بانتلاريه قريب سيسيليا اللي تميز باللي كورون فور وبمنطقه فيها غرق كبير ويتعديو منها برشا انواع نتاع اسماك.
0: لا الله
1: التن وتو ما شاء الله خيرات. وديما نعرف الوقت هذا وقت الماشي نتاع التن في جرته زاد القرش. اليوم تحصلنا على الصيد الهاوي سيويسات وباش يحكي لنا بالتفصيل كيفاش صارت العمليه. نخليكم مع الباساج.
3: على السلامة مزيك. على السلامة صوفة. الحوت عليك. مرحبا بكم. وسام الشعباني المنزل فين امس العشية مع الخمسة ونص تقريب حاجة هكا في منزل فين في الشط. نصاد كالعادة كيبات ورقة على كيبات عروس على حويجة صغيرة. طلاسي وخينا الازرق من نص الفريع برامون تاكا كعبة الثوراتة كي جيت نخرج فيها اول مرة. الحق نشوفه علاش تفجعت شوية من الاول قعدت نصور فيه. اما بالحق حاجة تعمل كيف كرا والتنوع بيولوجي كما قالوا الاولاد غادي في منزل في بحرنا حاجة جديدة. سمعت كانوا قبل الشهر التالي فما شكون شافوا في نفس الزون هذه اللي مش مثبت هو ولا نفسه ليه. الهم مشي على روحه واحدة واحدة صورناه شيخت عليه بالحق محليه. وان شاء الله ما يخافوش العبيد وتكون حاجة عادية واهل الخبرة ان شاء الله يفسرونا أكثر.
0: هذا هو ما نخافوش نقوله مصطفى اليوم.
1: هو التنوع البيولوجي الحقيقة هو شح قولي زاد أخونا وسام يعطيه الصحة على الانترفنسيون. يقولي نحن رأو كان عنا مس وبعد قص فرد ضربة مسته كعبة وراتة وهو يجب في كعبة الوراتة متاعه وكعبة الورقة خرج هو يتبع فيها وقال لي راو الأيامات كلها لاحمة بالحوت. يعني برشا مساكو في بالكم السيدة برشا حوت ودير يطول بحر كيفاش فما كالذريع وكل شيء. راو البحر كيبدا حمل الذريع كيك يعمل حوت. وكدار الكلب هذايا الركابو بلو المسقس قال لي بعدك ما با ساعة الحوت بعد
0: كلب بحر
1: كلب بحر اللي هو بعد قال لك طلع شيرت للنور شيرت قليبيا ورجع لنا المس شيخي. خلنا نعطيكم دي ديتاي أكثر على الحوت هذايا. قبل هذايا نحب نسألك حاجة سؤال.
0: ليه بسألك سؤال بش أقول لك أسكو قبل صارت في تونس ولا أول مرة هذي؟
1: أنت تتصورش تونس يلقى ركابو بلو هكي على بحر ويرجع للماء؟
0: ما نتصورش.
1: وميمة تصور توانسة لقاو حوت على البحر ويرجعوه
4: ما نتصورش. يكتشفوا يحبوا يكتشفوا.
1: هي الفيديو راه الحقيقة تعديت ما شافوش برشا عبيت. يوم 12 ديسمبر 2024 في الماضي القريب يعني توتو عامل التالي يا سيدي أهوى هذايا الركان بوبلو خرج على شاطئ السلوم بالحمامات أطول برشا من اللي شفتوه.
0: واو.
1: وشوفوا الفيديو هذا وشوفوا الأولاد نتاعنا كل لابسين الحوايج نتاع الشتاء باش يحاولوا يرجعوا
0: باش يقلبوه.
1: لهنا شنو باش نقول
0: بحر هذايا ولا
1: حاجة يغزر توك باش تابعوا الفيديو نتاعنا. أول مرة قاعدين نبثوا فيها الفيديو هذا نتاعنا في موقعنا. دونك حاولوا يرجعوا عاونوه باش يرجع. إما راهم لي بواسون هذوما يلبوف سو ديزيرونتي يعني نجم يضيع الثنية نتاعو. راهو الانستالاسيون دي بوتو 5G باغ اكزومبل نجم يأثروا. راهو المناخ تبدل نجم يبدل يعني
0: يبدل
1: في التو. شوف وليتو رجع ويحاول يعوم ويعاود يحب يعاود يخرج للشط باش يشحت. يعني قعدوا يعاونوا فيه باش يرجع يعوم. وفي
0: في امريكا يعوموا معاها كي يدخلوا لداخل
1: يا سيدي. هاكا سيدي احنا في تونس مش كيف ما قالوا في الجزائر كي يشوفوا ركان في البحر طول الموند دون لو علي فني يا ركان دون لو. لهنا يا سيدي هنا نعاونوا فيه نحن الركان نتاعنا يعطيهم الصحه الاولاد نتاعنا. وخلنا نعطيكم اكثر معلومات على
0: عندنا ولد عمو في الاستوديو ما تعرف
1: سكونو على كتات
0: كتات عنده ولد عمه
1: الكتات تاع ذاك الكاتارلي افروديزياك راه الكتات الحاسب باش نعطيكم اكثر معلومات على القرش الازرق. انا الحقيقه علاش نقولوا جونتي

0: حقشين وتستحفظ بالسائل المنوي متاع الذكر يعني حتى لين تحفظ راسي تري ديفيسيل. تصوروا يعني الركان بوبلو هذا شي يقول لك زادة يتحمل العضة وبعد توصل للمدة متاع الحبالة متاع هي 10 شهور إلي فيفي باغ يعني يولد ما موش سيبانو في باغ ما هبتش عظم يولد يعني صغار قروش والطول متاعهم يتولدوا 50 سنتيمتر وتنجم تحبل توصل حتى ل 45 جنين عندها هي.
1: دونك
0: هل نقول يعني حاجة به برشا كيرينا اليوم القرش البوبلو ما تخافوش بالرسمي راهو قرش جونتي
1: جونتي
0: قرش جونتي مازال لازم تعمل كلاكت هكا بروسك ولا خليه عوم بدا عليه وتمشي على روحه
1: مش شغل غادي اي فو با قال اخر ما لازمش
0: نخاف دونك نفرح تويك عملناه وشفنا روكام بلون في الخليج نتاع تونس اليوم شفنا روكام بلو 2024 ولادنا يحبوا يرجعوا روكام للبحر نمشيو نتطوروا
1: جميل وجميل جدا خويا جميل
0: بالنسبه للاسعار الاسماك
1: يعطيني الاسعار
0: والفرمس فيديو صغيره ان شاء الله تكون موجوده عندنا لهنا لهنا وصل ما انت تعرفوا عاد انا جبت الخناق مغروم به شنو هو الحوت هذاك
1: ما كنت متعلق ما كنت كار ما كنت مسلاي
0: هذيك راهو ديما الحوت هذيك في جرها كل الخير المغزل
1: المغزل المغزل المغزل
0: 3 كيلو ب 10000
1: فهموا
0: يعني قداش ما شاء الله والله هو راهو جمع اللي تعديت هو فخ الريح البارح انا بطل اما تعديت جمع كلها تياب وصل حتى ال 5 كيلو سردينه ب 10000
1: والله هي
0: يعني براتيك مول الحوت الازرق كيف ما قلت لك خويا حسن راهو الحوت الازرق اسوام يعني باهي برشا الحوت هذاك تراوه راهو في جرته برشا خير تساوي 3 كيلو ب 10000 فرانك في
1: الكاليبر
0: هذاك حاجه بنا برشا
1: انا هذا حد فتره وقال لي خالد مشى ما شارينا ب 8000
0: خاطر كنا مازال العيد وقتها مازال عبيت معايدة وطولوا في العيد
1: وفي الجمعه ذي
0: الجمعه ذي يعني الحمد لله رجعت
1: والحمد لله
0: وفي الاخير نحب نقول ربي يعوض على شنشوري نتاع تونس اللي اختص يعني الامير يعني في الميسر هذايا وربي يعوض عليه والله العظيم خاطر وصلت خدمت انا في الخدمه هذيك ونعرف مات الخدمه وخدمه التون الاحمر ربي يعوض عليه
1: نحكيو فيه جمعه الجايه شفتوا كيف صارت الحادثه الى ما اخر ذلك. نشكرك برشا مصطفى كرام شكرا جزيلا ليك سيدي كنتي تحط عليك شكرا ليك وميم علي ميرسي خالد قطات ميرسي طارق يونس ليكيب الكل وائل خليكم مع المتميز اندر ابراهيم اخر اخبار رياضيه في سبور اكسبريس ولا هي المعلم تاع الاخبار الحسين الدبيبي والمشوار يتواصل مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني حكايه منا مع امينه بندوه كولتور بلس اليوم مع اسماعيل والسهريه تكون في بنت لفهم مع يسر جديدي انا حسن هميري يقول لكم غستي برونشي على الاولى في تونس اكسلون ويكاند موعد نهار اثنين ان شاء الله في على كل لسان جديده في امان الله.
2: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعه ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
3: مونديال السنه مع تيلي فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
6: عندك أورانج
7: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعاليات معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.

0: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكش بن خيوق الديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع عش بنديريس عيش جو المونديال.
1: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوليجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
2: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
3: كاس العالم عند عم حسن ايفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدا حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسكلا مع الفرجة.
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تودو.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ الشروع في استغلال عدد من العربات التي خضعت للتهيئة الفنية اللازمة والطلاء بهدف تحسين جاهزيتها ومظهرها الخارجي، وذلك بهدف توفير ظروف تنقل أفضل وأكثر راحة للمسافرين استجابة لانتظاراتهم. وتندرج هذه التدخلات وفق شركة النقل بتونس ضمن المجهودات المتواصلة للمحافظة على جاهزية الأسطول وتحسين جمالية العربات والارتقاء بصورة مرفق النقل العمومي، إلى جانب تعزيز شروط السلامة والأمان أثناء الاستغلال. وشركة النقل بتونس تدعو في البلاغ ذاته حرفائها وسائر المواطنين لمعاضدة مجهوداتها في تحسين خدمات النقل العمومي من خلال المحافظة على المعدات والامتناع عن الكتابات العشوائية وإتلاف مكونات العربات ومكملاتها. أحدث معطيات للمعهد الوطني للإحصاء تظهر أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 26 2000، ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 25 2000. وحسب المصدر ذاته فقد بلغت قيمة الصادرات 28,169.8 مليون دينار مقابل 26,831.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 25 2000. أما الواردات فقد بلغت 38,585.4 مليون دينار مقابل 35,197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من سنة 25 2000. الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية زديكاف وامكيلي ميني يشدد على أن نجاح مشروع الاندماج الاقتصادي الأفريقي يظل مرتبطا بقدرة الدول الأعضاء على تجاوز التحديات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للنقل. وأمين عام منظمة زديكاف يؤكد خلال ندوة صحفية في العاصمة أن تحسين خدمات النقل واللوجستيك يتطلب استثمارات كبيرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن هذه التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص اقتصادية واستثمارية تساهم في دفع نمو وخلق فرص العمل. منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز تعود تدريجيا للخدمة بعد انقطاع وجيز أثر على آلاف المستخدمين اليوم الجمعة. وكان متحدث باسم الشركة أفاد في وقت سابق اليوم أن ميتا تعمل على إصلاح المشكلة، وكان الانقطاع بدأ في نحو الساعة 29 دقيقة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولم ترد بعد ميتا على طلب رويترز للتعليق على سبب الانقطاع وفق الوكالة. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس.
5: الأولى في تونس.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس
8: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
9: أريد طور عالمك.
10: سبور إكسبرس.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي على منتخبنا الوطني اللي يعمل اليوم الحصة التدريبية قبل الأخيرة في مونتيري قبل ماتش السويد نهار الاثنين، نذكر الثلاثة متاع الصباح، ثلاثة متاع الفجر إن شاء الله مقابلتنا مع المنتخب السويدي. بالنسبة للطقس برشا يتسألوا على الطقس وناس متخوفة حتى من السخانة وقت المقابلة، لكن حسب آخر التقديرات المناخية نشوفوا أنه درجة الحرارة وقت الماتش باش تكون في حدود 23 درجة، دونك ماهيش سخانة الحق، معناها مستحبة درجات حرارة 60% رطوبة، فتتر تنجم تقلق شوي، لكن فما إمكانية تكون فما أمطار، أمطار في الوقت المقابلة مع ماضي ثلاثة حتى تقريبا الأربعة الخمسة ونص تاع الصباح بالتوقيت التونسي، يعني في وقت المقابلة فما بعض الأمطار، لكن ما تقلق سير المقابلة، دونك نجم تفاجئ شوية التقديرات المناخية والطقس نجم يكون باهي إن شاء الله متاع كورة في وقت المقابلة مع السويد. نذكر نهار الاثنين بداية من ثلاثة متاع الصباح، اليوم الحصة التدريبية قبل الأخيرة، تقعد حصة وحيدة تستنى منتخبنا لحسم كل الأمور بالنسبة للتشكيلة والأمور الفنية، إن شاء الله الجور جي ووقت المقابلة نكونوا حاضرين كما يلزم للمواجهة هذه. وحنا نقعد نحكيو ديما على المونديال، أغلب الأخبار من تجينا من أمريكا من كندا والمكسيك، واليوم نحكيو على أول مقابلة في كندا في المونديال هذا، بداية من الثمانية ماتش من المجموعة الثانية، كندا مع البوسنة في تورونتو، حفل افتتاح ثاني يسبق الماتش هذا يبدأ بعد دقائق من توا، فما ماتش آخر زاد يتلعب في السهرية، زين نبداو نستنسو بالسهرية والمقابلات الساعتين متاع الصباح، مقابلة في لوس أنجلوس في أمريكا، دونك هذه أول مقابلة زاد اليوم في أمريكا في المونديال هذا، وبالتالي يكون وقتها بعد المقابلة هذه لعبنا ثلاثة مقابلات في كل بلد، يعني في المكسيك تلعبت زوج مقابلات، المقابلة اليوم في كندا ومقابلة أخرى في أمريكا. نحكيه على مقابلة في أمريكا كما قلنا اليوم هي الأولى بداية من الساعتين متاع الصباح بين الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي، ماتش أول من الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. من اخبار المونديال هذا تبارك الله فما برشا اخبار من الكواليس في النسخه هذه، فما برشا ما يتحكي. نحكيو تو على منتخب الالماني، من لاعبيه المانشافت عملوا كوليكت، جمعوا مع بعضهم الفلوس، لموا الفلوس وقروا باش يتكفلوا بمصاريف نقل الجماهير نتاعهم، الجماهير الالمانيه من تورونتو الى نيوجيرسي. تنفهموا علاش الجوله الثانيه هو المنتخب الالماني يلعب مع الكوديفوار في تورونتو، ومن بعدها يمشي للجوله الثالثه في مجموعته يلعب مع الاكواتور في نيوجيرسي، يعني من كندا تورونتو إلى نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. والجماهير لهنا تشكيت من الارتفاع الكبير لأسوام التذاكر تاع التران، في لحظة زادت السكر شعلت فيها النار ولات معناها كبيرة برشا الأسعار، في وقت اللي نقارنوا بالوقت هذا كيما نقولوا احنا شهر التالي ولا شهرين التالي، دونك تشكيوا الجماهير الألمانية من ارتفاع الأسعار، والملعبية كي سمعوا بالموضوع هذا اجتمعوا مع بعضهم وقروا باش ياخذوا اون شارج كل الجماهير الألمانية اللي تتنقل من غاديكا من تورونتو إلى نيوجيرسي، دونك تقريبا حتى التوا تم التكفل ولا المبلغ اللي لموه يكفي ل 600 محب، في انتظار أنه يشوفوا أكثر العدد اللي تكون موجودة في الملعب في تورونتو وتتنقل بعدها لنيوجيرسي في المقابلة الأخيرة، ممكن يزيدوا لموا أكثر فلوس، يزيدوا هزوا أكثر جماهير من منتخبهم المنتخب الألماني باش يحضر المقابلة الأخيرة من المجموعات. كملوا زادة بالمنتخب الفرنسي اللي قاعد يلقى في صعوبات كبيرة في التأقلم مع السخانة في بوسطن في أمريكا، الخدمة على الأمور الفنية كبيرة ومهمة بالنسبة لهم، لكن الجانب الصحي ولا أهم ظهر لي تو بالنسبة للأستاف الفترة هذه في المنتخب الفرنسي، قاعدين يمروا يعني بفترات فيها 35 سخانة في ليزونترينمون، درجة رطوبة فيها 60%، دونك الأستاف عطى برشا أوامر ونقولوا ونصائح لكل ملاعبية، منهم أنهم كل ملاعب يزم يشرب على الأقل 6 لترات من الماء يوميا مع استعمال مناشف باردين بالثلج، يقول لك يلزم ديما حتى وقت الانترمون يكونوا يستعملوا في المناشف هذوما بالثلج، ويلزمهم اوقات عطاهم اوقات معينه باش يكونوا موجودين في احواض نتاع ماء بارده باش ينجموا يقاوموا السخانه الكبيره هذه اللي تنجم تاثر زاده على المنتخب الفرنسي في قادم الايام والمقابلات القادمه. بالنسبة للنشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات وبالفيبوام وزيكا فام بوانيت. نخليكم مع حيدر وبقية تلكيب في ريكاب سبور.
12: أحلى بونوس لأحلى ناس
8: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
9: أريد طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. معادكم اليومي مع ركاب سبور وعود على اخر واهم المستجدات. واليوم خلينا نقولوا 90% من ركاب سبور من ليميسيون ركزوا فيها على اخبار المنتخب الوطني وخاصه استعداداته والاختيارات اللي باش تكون لمواجهه السويد نهار 15 جوان، المقابله اللي عمل عليها برشا المنتخب الوطني. اول شيء لان المقابله الافتتاحيه، وثاني حاجه لانه ممكن نظريا هو المنافس الاقرب انه نجموا ننافسوه ونجموا نحققوا معاه نتيجه ايجابيه، وهذا هدفنا الكل بكل تأكيد. دونك نجيو بعد شوية على الاختيارات كيفاش باش تكون، واللي كرونيكور متاعنا يقدموا تشكيلاتهم المفضلة أو المثالية لمواجهة هذا المنتخب. كيف كيف آخر الأخبار، يكون معنا مدرب تونسي يعيش في السويد يدرب في السويد من 16 عام، يعطينا فكرة على المنتخب هذا كيف كيف، يعطينا فكرة كيفاش المنتخب التونسي نجم يواجه. ونتحدث زاد على ياسين العياري التونسي اللي اختار اليوم أنه يكون مع السويد والأغلب أنه يكون أساسي في مواجهة منتخبنا نهار 15 جوان القادم. دونك هذا كل بالإضافة لعدة أخبار ومعطيات أخرى على امتداد ركاب سبور اليوم، يرافقني فيها المحلل الفني والمدرب واللاعب السابق سمير السليم. يا أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك، تحية لخيان، ونسلم على الناس الكل اللي تسمع فينا.
1: أهلا وسهلا بك سمير. معز بن شريفية رفقنا من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالسمير وعادل والمشاهدين ومستمعين مزيكا فيه.
1: خليني ترحيب خاص بالله بالمشرف العام على قطاع الموفيولا، يرجع معنا الكامباك العودة الكبيرة مزيك فقط.
4: فقط فقط خاطر الأخرين من مشيش نتعشى
1: يدي لحظة خلنا نبدأ وساعة خلنا نبدأ وعلزم ولا لا وسهلا مرحبا. مزلنا
5: أهلا بيك حيدر وهلا بالأولاد وجو كبير هكا، معنا عندك زوز اقطاب جنبك فهمني
1: صحيح،
5: وان شاء الله نعديو شويه.
1: اهلا وسهلا بيك عادل زامور، رحب صالح في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي معنا في البرودكسيون كوم دابيتود. بعد شويه تكون البدايه من اخر مسار، فاصل قصير ثم نعود.
6: بداية البنك تحفل عصيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
7: الكوب دي موند جيت ومعها تبدأ الكادوي سيكام، تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو نصر قرطاج ديديكاسي وبرشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام، ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
8: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين
9: عندك أورانج.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Essent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: بعد شوية نتحدث عن هجرة المدربين إلى العراق، البطولة العراقية من قبل هذا الآن ومنذ أيام، والحقيقة اتصالات ومفاوضات بين المدرب التونسي نصر الدين نبي وواحد من أقطاب الكرة المغربية الرجاء البيضاوي. مهم ياسر نشوفوا التكنيسيان تاعنا في جمعيات كبار، مهم ياسر تنويع على التجربة. لكن سؤال للكرونيكور تاعنا اليوم، نصر الدين نبي رانا في تنزانيا يونغ أفريكانز، رانا كايزر تشيفز هز القاب، رانا في المغرب والآن يتفقع مع الرجال البيضاوي، لكن في تونس تقريبا مدرب مجهول ما يخمم فيه حد. حتى المرات اللي صار فيه تفكير وانتهى في مرحلة التفكير، ما تطورش إلى اتفاق أو عقد. شنو الإشكالية زعما سمير؟
3: أول حاجة مدرب ناجح مسيرة متاعه تتكلم عليه وحده، الفرق اللي رناها الكل خلى فيها سمعة طيبة وخلى فيها بصمة كبيرة ياسر، والبصمة هذه والسمعة هذه خلت الفرق ولا البلدان اللي خدم فيها تخمم فيه مرة أخرى بتضحيات مادية مضاعفة.
2: كيما المغرب خدم في المغرب الفاسية.
3: كيما المغرب. أنا باش نجيك على عامين هي عندها وقت في تونس، معناها فما اتصالات كانت
2: في وسط السيزون وقتها كزبير بايا صارت اتصالات، وقتها نصر الدين نبي قال لي ظروف عائلية ما نجمش يخدم، وتطرح اسمه مجرد طرح في وقت سابق أعتقد في الترجي.
3: من أنا من عنده هو، معناها المعلومة اللي أنه عنده رغبة كبيرة أنه يريني في تونس، عنده رغبة كبيرة، لكن كذلك فما أمور أخرى تتجاوزها، أمور مادية صراحة.
2: مطالبه هو
3: المادية اللي فهمته أنا، شيء بعيد على بعض، شيء بعيد على بعض معز، فهمتني؟ معناها بين اللي يخو فيه هو في جنوب أفريقيا وبين اللي مش ياخذ ورب يزيدوا توا في المغرب وبين اللي كان ياخو فيه قبل، ما نتصورش انه ماديا معناها
2: شنو اغلى من الاجانب اللي دخلوا لتونس.
3: مش هذا احنا خاطر التونسي نسعروه بالتونسي.
4: بالله سامحني سامحني دخل معاه
2: بدينا
4: مع احتراماتنا وفيرتي الكبير، كان جاي مثلا عيني زرق وباسبور
3: هو عيني زرق
4: نحكي لك معناتها باسبور
2: صحيح
4: هو اجنبي معناتها مينيموم كي انت اجنبي في تونس، اقل اجنبي متوسط شيخ بين 20-25 مليون يورو. كان يقول لهم هما تقول لك لا امبوسيبل، لوجيك صحيح ولا اذا تونس يطلب 25 مليون يورو في تونس تقول لك لا وكيفاش وعليه، اللي هما تو في الافريك دي سود هو مش من نقزموش، اقل حاجه في 40-45 ألف يورو في تونس، ما ياخذوهمش كي درشع
3: ما ياخذوهمش. والكوتا بتاع المدربين التوانسه معروف في تونس، كيخدموا في تونس فما مدرب ولا زوز كوتا طالع تياك تعرفهم
4: صحيح.
3: فوالا دونك احنا نتعاملوا مع المدرب،
2: مدرب ولا زوز ولا جمعيه ولا زوز اللي خمسه،
3: مدرب ولا زوز كوتا تاعهم معروف،
2: اي منهم فوزي البنزرتي ونبيل المعلول
4: ومعين شعباني
3: كوتا معناها معروفة، وفما مدربين كوتا متاعهم معروفة وذي في العالم الكل، مش عيب راهو
4: كجوارات
3: كيما الجوارات بالضبط. لكن كي يلقى هو الإمكانيات ويلقى قدره ويلقى فلوس ويلقى الكونترا متاعه ويلقى أموره الكل أوتوماتيك ما هو بيش يمشي، مع أنه أنا ما نحبش نتكلم بلسانه هو، مع أنه عنده رغبة كبيرة أنه يخدم في تونس. اللي قلته وانت الملاحظة اللي قلت أنت صحيحة ياسر، قاعد نحب نعمل اسم في تونس، نحب نخدم في تونس، عنده الرغبة وعنده حتى القابلية أنه يقوم بتضحيات مادية، فهمتني؟ ولكن كذلك يبدأ شيء بعيد برش على بعضه. أنا نخير بصراحة نمشي نخدم البرة ونصور الفلوس البرة وقدري موجود والإمكانيات موجودة.
2: لا وحاجة أخرى باش الناس ما تفهمناش بالغلط، يقول لك يسوقوا فيه، راهو قاعد يصح مع الرجاء، معناه مش قاعدين نقولوا راهو فما مدرب اللي يخدموه، هو قاعد يصح مع الرجاء.
3: تو تو قاعد مع الرجاء في الطاولة بتاع فريق الرجاء. دونك هذاك هو، نحن كان نحبوا ياسر الأجنبي معناها التونسي ديما عنده حدود معينة أو واحد معين، فحتى كان تونسي وعنده باسبور لونه
4: ليه أنا نتفاعل معه. معناتها نصر الدين نبي في الخمس سنين الأخيرين ديما كل ماركة توصيف ولا اشتي تلقى اسمه موجود، كسوة البرة ولا يتجبد في تونس، معناتها كالكان اللي قاعد يأكد، معناتها باش تخمم فيك جمعيات. هو المسيرة الصحيحة اللي بدأت هو مع يونغ أفريكا اللي عمل باركور محترم جدا في الشامبيونز ليغ،
2: حتى مع كايزر شيفز
4: نحكيه الديبار اللي باش اخذ بيه معناتها سادة جديد خاطر كي تحب ولا تكره في الافريق والروبير نتاع المدرب في تونس شنو وصل في الشامبيونز ليغ ما توصلش تو كاردوزو نحكيه عليه وصل مع الاسبيرانس في اول تجربه في الافريق مع الاسبيرانس فيناليست دونك مش عطاته شانس باش يمشي لساندونس
2: صحيح
4: دونك اذا ما تعداش بالاكسبيرانس هذيك حتى جمعيه سيرتو الجمعيات الكبار في الافريق الاسبيرانس اهلي ويداد اللي عندهم تو في العشر سنين 15 سنه الاخرين ديما موجودين معناتها دونك مدرب محترم محترم جدا حتى الكواليس تشكر فيه معناتها لي زونتونور الموجودين دونك ان شاء الله ربي معاه معناتها اذا كتب له ان شاء الله في الرجاء وان شاء الله نشوفوه ان شاء الله في تونس في السنين القادمه
3: ربي فما ملاحظه بركه حيدر على السوق المغربيه توا حاليا راهو مدرب تونسي عنده سمعه ممتازه في البطوله المغربيه وهذا نتيجه الى تالقات نتاع مدربين برشا نتكلموا على فوزي بن زرتي نتكلموا برشا مدربين
4: سعد جردة معين شعبان
3: سعد جردة حاليا معين الشعبان اللي يعمل في مواسم ممتازة جدا وذاك يحل البيبان نصر الدين كذلك هذاك يحل البيبان إلى مدربين أخرين معناه يا مدربين كي ينجح صاحبك في السعودية ولا في أي بلاصة أخرى افرح له ودعمه لأنه ذاك يحلك الباب أنك تخدم وكله في مصلحة كرة القدم التونسية
2: هو في العادة ما يفرحوش
3: ما نعرفش
2: خطر قلت افرح له يا ولدي افرح له متاع خدمه وافرحه
4: والله يا حايدة فهم مدربين في الدولة معناتها في البطولة الخليجية ما يعرفوهم الجملة تلقاه مطلع جمعيات ناخذوا انا واحد من الناس مثلا المدرب سقي الدير ما نعرفوش قبل خديت تو اكزامبل معناتها الراجل عنده سي في كبير في الخليج بالحق معناتها سي في محترم محترم جدا كيف كيف معناتها عمر دربيل وقت يجي للمرسى راهو السيد مطلع خمسه سته جمعيات
2: نعطيك اسم اخر زاد معناها
5: عبد الرزاق الشابي
4: عبد الرزاق
2: نعطيك واحد هز تيتر شامبيونات في السعوديه فتحي جبال بعد الناس عرفت اللي فما مدرب تونسي اسمه فتحي جبال كي هز البطوله في السعوديه في تونس مش معروف ما دام كنت حكيت على الخليج زاد البطوله العراقيه اللي توجه للمدربين التوانسه نلقاو وذي حسب المتداول في الصحافه العراقيه خالد بن يحيى في القوه الجويه العراقي قيس اليعقوبي في نادي ديالي الكنزاري في زاخو سامحوني كان النطق مش
5: مزيان
2: شو اسمه
5: زاخو
2: زين
5: حبيت نقول
2: الزلفاني خلينا نكمل فقط معلومه الزلفاني كيف في البطوله العراقيه نحكيوا على اربعه مدربين باش يكونوا موجودين مع انطلاق الموسم
5: انفيستيسمون كبير برشا توا في العراق انفيستيسمون من الدوله العراقيه انا صديقي رئيس لجنه التحكيم نتاع العراق علي الصباحي الدكتور فمني جاي عمل الدكتوراه نتاعو لهنا معناه في تونس دكتوراه رياضه وعمل جاب الحكام عملوا استاج نتاعهم لهنا زاد كيف في تونس عندهم الفار عندهم يحكي لي على الانفستيسمون نتاع ولا على الانفراستركتور اللي موجوده في العراق لي زاربيتر اللي قاعده تمشي زاد كيف كيما تشوف فيها في السعوديه وفي قطر فهمت معناها دي زوروبيان قاعدين يمشيو معناها راهو وجهه كبيره برشا فهمني للطاقات نتاعنا معناها التونسيه ولا حتى جوارات راهو حتى جوارات
3: ومدربين
2: تعتبر سوق جديده سمير العراق
3: اي سوق جديده نقول لك عليه وفي ساعة في الثمانينات العراق في حرب ثمانية سنوات مع ايران ماهمش لاهين برشا بالكره رغم اللي كان عندهم فريق كبير برشا اسمه الرشيد العراقي فريق نتاع السلطه وفريق اللي يخلص مليح فيه عدنان الدرجال وفيه احمد راضي وفيه في ثمانيه من ليكيب ناسيونال اللي مشاو كاس العالم 86
5: هو مومبر معناه رئيس الجامعه العراقيه عدنان الدرجال
3: خذا عليه المشعل
4: يونس محمود
3: اللي هو نجم من النجوم الفتره الاخيره الحمد لله العراق الاوضاع نتاعها تحسنت وتطورت وبالتالي هذا ينعكس على كرة القدم وعلى الفرق مع الإمكانيات الكبيرة ياسر متاع العراق المادية مع شعب يحب برشا كرة القدم العراق راه تشوف ماتشات العراق راك تقعد بيت معناها مباريات فيها معناها حضور جماهيري كبير ياسر
4: صحيح.
3: مع رئيس الجامعة كوارجي اللي كان قبله بعدنا الدرجال وتوا يونس محمود مع توجه الدولة اللي حكي عليها عادل توا في الاستثمار في كرة القدم في الرياضة هذا كل يعطيك أنه العراق سوق جديدة وباعتبار أنه سمعة المدربين التوانسة في الخليج العربي وفي المغرب في كل مكان سمعة طيبة وبالتالي يفتح المجال إلى المدربين التوانسة واللاعبين التوانسة وهذه حاجة ممتازة برشا بالنسبة لنا
2: بطولة عريق الرشيد العراقي قبل كان فريق قوي نذكروا حتى رفاهم لاعبين عراقيين، سعد عبد الحميد لعب في
3: نادي الفريق، سعد عبد الحميد لعب معنا في نادي الفريق
2: معنا، ما هيش جديده في الموضوع هذا. الجديد هو الفلوس يمكن اكثر، الاعتمادات معز عندك بتعلق هذا سوق جديد.
4: صحيح اكيد التو البطوله العراقيه من مصنفه من احسن 5 دوريات عربيه، معناتها ديجا
2: المتو مانيش متاكد ثابت المعلومه هذيا،
4: حتى شنو معناتها كي نحطوا السعوديه لما
2: ترتيبك انت
4: ترتيبي انا معناتها من احسن من احسن الخمسه
3: معناتها كي تفرش في ماتش
4: كي تفرش في ماتش تشوف المعرفه. انا قعدت نتبع في الجونيات الاخر خاطر بالمناسبه نوجهوا معناتها مبارك والهيثم الجويني اللي فاز بالبطوله، قعدنا معناتها تبعت شويه معناتها عبيت 60,000 يا اخي، مش كنت 60,000 و 50,000 والديربي وفار ومعناتها كل شيء موجود، معناتها باش تلعب الكره نشوفوا تو معناتها المدربين التوانسه تو كانوا زوز ولا واحد تو شو وليوا 4 بتتري وليوا 5 اللاعبين، معناتها باش نشوفوا معناتها لاعبين متواجدين في الدوري العراقي دونك نستحوا
3: الحراس الحراس حتى
4: الحراس ان شاء الله يحلوا.
2: هو هو ديجا حميد مغادي قال لي اسالوا ما جاش عرض من من
3: ما قانون عايش شويه
2: كيف كيف تونس لجانب الحراس لا مازال
4: ربي يسهل كل شيء خير ان شاء الله
2: بالك تتحرك الامور
4: بالك ان شاء الله دونك
3: شوف لنا مع الزهمول ما عنده له معارك
4: اكيد ما دام مش بنت
3: الزربيت القانون هلا يا باش
4: ودونك
5: هما زوز علي ودلجيل زوز معنا صحاب توري قلك في
4: قداش بوكسون دونك بالحق بلك جبت حاجه مهمه سمير قال اللي كان رئيس الجامعه لاعب كبير وعمل كارير كبير ويون انا يمكن نحكي على يونس محمود خاطر صغير خلطت عليه في 2004 مع هز كاس اسيا
2: لاعب كبير
4: لاعب كبير وعمل كارير كبيره كيف كيف معناتها حتى المحيطين حتى نائب الرئيس كلهم تقام للاعبين معناتها لاعبين سابقين كيف كيف توجه الدوله واضح هو الانفستيسمون في الرياضه خاطر الرياضه هي اللي عندها بورسنتاج باش تنجح المجالات الكل سواء سياحه رياضيا حتى في من الناحيه الذهنيه راه تفرحت برشا الشعب راه برشا عباد راه تمشي تتوجه للكره
5: وانت تلعب في بير بورقب
2: خلينا نقولوا في ملعب بير بوراك
5: في ملعب بير بوراك
4: لا مجال تحيه اهلي بير بوراك
5: فرحوا بينا ملعب بير بوراك حومتنا هي مش بعيده هي محمد
2: بدلت له كلمه
5: احنا نحكيه كان في اطار الرياضه في اطار الكوره معناها تلعب انت في ملعب بير بوراك اللي هو بلاش فار
4: صحيح
5: شفت شفت الناس قاعده تعمل في العراق
2: بلاش فار ولا فار كيكوبر
5: فار وقت اللي الاساسيات نتاعو يكون عنده ما عندوش الاوفسايد ما فماش فار وانت ما عندكش الاوفسايد وعندك اكلي شافوداج اكلي ريح ريتوها كيفاش ريتوها ساكن معناها اللي كاميرامان وين معلقين
2: صحيح صحيح واضح دونك تحدثنا على 4 مدربين مبدئيا في العراق ونصر الدين نبي اللي اون نيغوسياسيون مع الرجاء البيضاوي ما قلناش صح اون نيغوسياسيون مع الرجاء البيضاوي تعالوا نشوفوا الخبر اذا كان يصح والاتفاق يصير بيناتهم ولا لا نكونوا كمان اخر مسار بعد شويه قلنا بدات الكره في المونديال بدات المواجهات فما ناس تحكي على اخطاء في التحكيم وفي الفار دونك التعديلات الاخيره باش تتفرج وانت فاهم عاد زهموري يقدم لك كل ما تغير في القانون في الفار حتى تفرج وانت فاهم اللعبه هذه الكل بعد لحظات
0: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
1: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي اجيل انرجي

0: سيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: ماتزارو ميلانو بتعيشكم أجواء المنتخب.

0: دونك بعد شوية التعديلات في القانون وفي الفار، ما خلينا نعملوا تعديل في اللي قلناه ساعة فيما يخص حراس المرمى في البطولة العراقية. الأجانب مش ممنوع، قلنا كيما تونس، لا مش كيما تونس قاعدين ينشطوا الحراس. دونك عادل زامول تنجم تبدأ تخدم على روحك ومعز معي ورغم النظ به. عادل، شو أهم لأنه تكلمت فيه أنت مع مكي، خلينا نعطيه أهم فما من تغييرات وتعديلات.
1: ولا معناها بصفة معناها مقتضبة وما ماهيش معناها حاجة كبيرة برشا. هو الحقيقة ديما معناها الفيفا ليفا معناها تعمل تعديلات على القانون وقت اللي تشوف فما إكسي في حاجة وقاعدة تقلق في السرعة فمني في اللعب وإذاعة الوقت. وشفناها احنا كان بالحق معناها رئيس لجنة التحكيم نتاع الفيفا كان متقلق برشا في الكوباراب مش هذه اللي قبلها، على خاطر ديما تلقى اللي تريشري وتلقى فمني الحاجات ما تجي كان من العالم الثالث. يعني وقتها في الكوباراب كانوا الملاعبيه اللي يتيح يقعد غادي معاش يقوم. الور يلا بري اون ديسيزيون وريتوها يظل لي صارت التعديلات في الـ في الـ في الكوباراب اللي صارت الاخرانيه دقيقتين يخرج لبرا كيلكو سوا لا بليسور معناها نتاعو يخرج لبرا يقعد معناها دقيقتين وما تبقوهاش بحذافيرها. لكن شفتوا انتم الملاعبيه كيفاش
0: باش نستفهم
1: مو شرفتوا باللي موجود تو
0: اعطينا التعديلات الجديده وبعد تو
1: ما كان تو دقيقتين ولا توا دقيقة واحدة الملاعبي يخرج يقعد معناه يداوي البرة بور ايفيتي انه اي لاعب يتمارض معناها فهمني باش يربح الوقت. عندنا لي التوش اللي باش تتلعب 5 سكوند فهمني باش يلعب التوش نتاعو باش سينو هديفو ترجع التوش ليكيب ادفيرس. هوني زادة نحكي واحنا على القانون
0: معناها انديبوندامون من ريزولتا شنية ديانو
1: انديبوندامون من ريزولتا عندك 5 سكوند فمني وديما يبدأ الحكم إلى تير لاتنسيون كيما متاع الجارديان اللي يعمل 8 سكوند يقعد يحسب له بالكونتا روبور نفس الشيء. وشفناها حتى البارح كيفاش ولو انه راهم يلديباس بارفوا معناها لي 5 سكوند باش يكون شوية توليري عخاطر الملعبية مازلت مش متعودة. بالحق البارح معناها قعدت نسجل يوم ميم طو نحسب بالكرونومتر على لي 5 سكوند فما اللي تعداو أكثر من 5 سكوند. بالنسبة للتوش كما قلنا تمشي للليكيب أدفيرس والسيمتر اللي باش تلعب 5 متر 50 للجارديان زاد كيف 5 سكوند سينو تمشي معناها ركنية. شوف مودي ما احنا نحكيو احنا القانون قانون العام هذا اللي يجي للتعليمات للدول الكل معناها الاتحادات الكل. هو كان جاو يعرفوا اللي باش يعملوا القانون جاو يعرفوا فيه القانون تاع 5 سكوند بالنسبه للتوش ولا بالنسبه لل 5 متر 50 كان جاو يعرفوا اللي عندنا في تونس دي راماسور تبارك الله عليهم فمني اكل يضيعوا الوقت اكثر من لي جوار.
0: شكون علمهم دي راماسور؟ شكون علمهم؟
1: علمهم اللي قاعد يلعب
0: اجيال هي قاعده تعدي في في
1: معناها انا توا باش نحسب 5 سكوند للجارديان اللي باش يلعب اما وقتاش باش ترجع له الكره ولا بالنسبه للملاعب اللي باش يلعب توش وقتاش باش ترجع له الكره هو خاطر الهدف من القانون هذايا هو ربح للوقت
2: مش ولاو يحطوا كور تو وما عادش اللي راه مسير يحطوا الكور تو تيلا نحكي لك تو
1: احنا نحكي في تونس احنا غادي عالم اخر عالم اخر. شوف بالنسبه
0: في تونس ما نجموش نعملوها هذه نحطوا كور
1: اخي عاد تعرف لي راماسور ولا ما تعرفش الساعه
0: لا
1: تعرف الجو اللي عندنا ولا ما تعرفش
0: قبل ما تخرج الكوره يكونوا فما زوز كور معنا موجودين
1: معنا يهزهم واذا كان يجرب طوم لاعبي من لي راماسور يمشي له مسؤول وانا حضرت على مسؤولين ولا اونترونور يسب المسكين الوليد الصغير اللي هو مخه نظيف رجع فيسع الكوره والا فمني يتم عليه الاعتداء حتى من الفريق نتاعو اللي خلاه معناه الملاعب هذاك مشى رجع كره في ساعه وما كانش معناه ذكي برشا بالنسبه فمني مقارنه بالذكاء نتاع السيد اللي طلب منه باش ما يرجعش الكره. بالنسبه للشانجمون 10 سكوند يظهر لي فمني معناه قاعدين نشوفوا فيهم الملاعبين اللي قاعدين يخرجوا معناه بكيفيه معناه سريعه ديكو
0: تابلو
1: سينو يقعد الملاعب اون مينوت البر ما يلعب ناقص
3: يلعب ناقص
1: دقيقه دقيقة يقعد نقص. وداير جات في ماتش أميكال وتمركة فيها بونتو ليكيب تلعب أمواندري.
0: يمكن كارتون يكون عنده امباكت أكثر خطر دقيقة.
1: كيبدأ عندك أفرتيسمون بور إيفيتي هذاك.
0: كيبدأ عندك أفرتيسمون
1: تعقمتي بالنومبر دو جوار.
0: كيبدأ عندك أفرتيسمون ما تعملهاش تولي تكبس روحك تخرج تجري. أما تقول لي دقيقة في الهوند تحسب بدقيقة تحس نقص العدد دقيقة في الهوند. أما في كرة القدم تيدي ساعات تشوف 11 ضد 10 ما تفيقش بهم اليوم ناقصين أصلا معني. أوكي خلينا نقول هذه الخطوة أول
1: نمشي للفار اللي فيه معناها زوز تغييرات بالنسبة للركنية اللي تكون خاطئة معناها ركنية ولا سيمتري تدخل فيها الفار. والبارح عندي التسجيل متاحة اللقطة فما كرة تحسبت 5 متر 50 وهي ركنية وعاودوها بالكاميرا بهاند اللي ورا الجول وشفناها كيفاش معناها لو ديفونسور هو اللي مس الكرة وصار فيها احتجاج من طرف الملاعبية متاع الافريق دو سود وما تبقش فيها القانون. كانت زادة في دقيقة 26 ينجموا معناها يشوفوها. بالنسبة زادة الدوزيام افيرتيسمون الافيرتيسمون اللي يكون معناها الثاني يكون خاطئ يتدخل هوني معناها الفار ويعدل الامور معناها في الاقصاء نتاع
0: اللعبه. كانت اشكاليه كبيره هذه الحقيقه وكان فيها برشا ظلم.
1: كان فيها برشا الحقيقه. شوف معناها نحكي واحنا في لي انترفونسيون اللي يصيروا معناها في الكوره معناها التدخلات. اما مش راهو رد بالك وقت اللي ملاعبي يعتدي معناها بلفظيا على الحكم معناها يعتدي يعني وقت اللي يقول كلام ديبلاسي يستحق فيها الافيرتيسمون. انت متنجمش تشوفه متنجمش تسمعه كمتفرج لكن اللي يبدأوا بالفار ينجموا يسمعوا شنو اللي قال الملاعب هذاك. هذه صارت باش نبداو زادة نحطوا كلها معنا كل حاجة في إطارها. صارت في ماتش الاسبيرانس والعمران وقت اللي الملاعب متاع العمران خذا دوزيام افيرتيسمون. راهو دوزيام افيرتيسمون مش على التدخل متاعو على اللاعب متاع الترجي خاطر ما صارش كونتاكت لكن الملاعب هذاك قال حاجة ديبلاسي بالنسبة للحكم وقتها سيتي محرز المالكي فمني وقتها عطاه الافيرتيسمون متاعو الثاني والحمراء وقتها. وبالنسبة لأنه اللاعب وقت اللي يصير مشادة بين وبين الادفيرسير متاعو يحط يده في على فمه باش يقول كلام ديبلاسي للمنافس ياخو معناها الحمراء. احنا ما عندناش حتى حرج في هذايا. احنا قاعدين نشوفوا فيهم فمني معناها في البطولة متاعنا فمه معناها قدامك وتبدأ تفرج فيه معناها بلان إكران
0: وتقرأ الكلام
1: وتقرأ الكلام وما ما معناها مفهمش حتى حشمة بالنسبة للاعبين متاعنا. معناها زيد راهو القانون هذا ما انتبهش عليه
0: مش ما نعموش فقط خلينا نقولوا نسبة ولا اي ما نعموش اي فما اللي اسمه تربية زيادة
1: برش شوف حيدر حبيت نحكي على زادة كيف على الفار. احنا وفينا لهنا بالفار. الفار باش يكون سنتراليزي في دالاس.
0: شوفوا
1: حيدر شوف لا تكنولوجي معناها وين وصلت في امريكا. هوني حاجات راه بوزيتيف راه عندهم معناها بخلاف ارتان واللي صار ولا
0: اعطيني الفار
1: بالنسبه لهذايا فهمني معناها فريمون سي اكسيلون. هذه هي السنتر في دالاس حتى عندي الادريسه نتاعها راهو موجود معناها غادي لي زاربيتر نتاع لي ماتش اللي باش يصيروا في الكندا والمكسيك وامريكا.
0: معناها نفسروا ماتش في المكسيك في كندا في امريكا هاك البنيه هذيك غادي الفار غادي
1: هاك نقولوا العداله كان ماشي لامريكا ان شاء الله احنا نتعداو فمن يمشي يعمل عليه طلع
3: معناها مدربين الفار كل توا غاديك ماهمش في
1: لي زاربيتر كلهم لهنا في دالاس
3: لي زاربيتر الفار الكل خاطر احنا كي نتفرجوا في الماتش نشوفوا معناها الوحده نتاع الفار نسخايلوها في وسط التيرا
1: كيما في تونس في تونس
3: لا في تونس لا في هما
0: لا في تونس تعرف حابين نعملوا احنا حاجه كيما هكا في تونس ولا قلنا انه
1: صار عندنا جمعه كامله الريزو طايح احنا فهمني التليفونات اخي كيفاش تحب نطلب انا واحد في بنقردان انا وين قاعد لهنا في تونس في الشرقيه
0: هاو قال لك فيبر نوار ولا شنو
1: فينا فيبر
0: مش فيبر اوبتيك معناه مش فيبر اوبتيك اللي من بعده جينيراسيون اللي بعده
1: ما عندناش هاك تتفرج انا وياك باش نطلبوا بعضنا الاخر يقول لي راني بعثت لك ميساج ونقول له اللي غرق غالب فهمني خلي معناه واحد يقعد ملوح في وسط التيران بينالتي ويقعد يغرق تهومة علاش تهومة معناه في اللي ماتش اللي عندنا لي فور هذيك الكيران راهي في وسط التيران راهو حتى شوطه تكسر له البربريز نتاعو معناه اللي قاعد الاربيتر نتاع الفار موجود بحذاه ويتيح
0: السينيال
1: يتيح السينيال ما عادش الفريكونس تتيح تبدا اشوري يبداو يحكيوا مع بعضهم عشان يسمعوا بعضهم ما نحكيش انا على الاخر اللي غلط حط الكاسك نتاع الاوبيراتور لا ما نحكيوش عليه اما راهو معناها عالم غريب معناها احنا عندنا بارابور اللي قاعد تشوف فيه فمني الور ما نجموش نقارنوا رواحنا بالتكنولوجيا هذيك ما نجموش نقارنوا رواحنا بالحكام اللي موجوده والانفراستركتور اللي موجوده معناها
0: طرحت الفكره في تونس فار سنتراليزي كانت موجوده الفكره باش الناس تفهمنا فقط
1: وذاك عليه فسخوها ديريكت خاطر نعرفوا احنا علاش وهما يعرفوا علاش وذاك علاش
0: الرياليزابل تكنيكمون ما تتعملش
1: تكنيكمون فما حاجات اخرى اللي قلنا عليها ديما الامن القومي نتاعنا فهمني معناها
0: وانت حريص على الامن القومي عاد العرض حكم مقابله تونس والسويد الحكم بيريز الارجنتان هذايا كتقدموا لنا في كلمتين
1: فوالا هو فالكون بيريز عمره 38 سنه استاذ تربيه بدنيه عامل سنه عامل 28 مباراه فما 3 ماتش عملهم في السعوديه والامارات معناها يتم معناها ساعات الاعتماد عليه في لي ماتش عمل الاخر حاجه اللي نجموا معنا نحكيوا عليها ديما هي ماتش الكوب دي موند دي دي دي, دي كلوب اللي صار زاد في امريكا معناه وعمل الماتش لسبيرانس وتشيلسي وكنا انا وياك ونبيل معلول كنا في التلفزه وقتها نعملوا في الكوب دي موند وغلطت انا شفت كلك ماتش نتاعو السيد هذايا كلك ماتش هكا شفتهم شفت معناها اللي هو اربيتر معناها سواديزون باهي الحقيقه بعد الماتش كلهم داروا عليا الاولاد الماتش اللي عملوا نتاع ماتش تشيلسي والاسبيرانس مش في القرارات الكبيره هو ثم قرارات اخذوهم الفار وسورتو البينالتي اللي زفرت ضد الاسبيرانس نتاع مرياح وتدرس بالحق معناها الكره جايه من بعيد وضربت في يد مرياح فمني وتمت القراءه نتاعها اما في 8 مينوت 8 دقائق بعد ما ركحت الكره باش تشات فمني وقت عيطوا الفار وقراوها اللقطه هذيك لكن نحكيوا في القرارات نتاعو نتاع لي فوت اللي في وسط التيرا ما يعرفش يقرا لي فوت الحقيقه هو مش سي با ان غران تربيتر كيما الاربيتر معناه فرد مستواه هو الاربيتر اللي ريناه البارح سي خميس فمني اللي زفر فمني قلت سي خميس اللي زفر البرازيليان اللي زفر البارح اللي حتى بالانجلي ما يعرفش يتكلم فمني بشوف معناه لو نيفو فمني راهو دي زاربيتر كلكو زاربيتر اللي موجودين هذا هو سامباريو اللي معناه يزفروا فمني في الكوب دي موند راهو فما 90% معناها من لي زاربيتر تبارك الله عليهم يقريوك معناها تحكيم لكن فما كلكو زاربيتر منهم السيد هذايا كي ترجع هذايا راهو عامل دوزيام كوب دي موند تعاود ترجعوا له لي ماتش اللي عملهم في الكوب دي موند اللي تعديت في قطر واللي ماتش اللي عملهم في الكوب اراب على خاطر عمل في الكوب اراب ومن بعدش في الكوب دي موند في 2022 فمني في قطر وتشوف في الكوارث معناها في قرارات قاعدين يقريوا عندي لي فيديو نتاع الفيفا les actions والاخطاء اللي قام بهم هو يقريو بهم في ليزاربيتر هو موجود وعمل بون نحب نلقى له عذر مو ديما الماتش الاولاني هو كيما الجارديان الكره الاولانيه هي اللي تخليك في اللعبه الماتش الاولاني خليه بوتيتر ستريسي هذاك علاش يمكن ضيع الكلام فمني وقت اللي جاب باش يانونسي علاش باش يعطي الورقه الحمراء لين معناه لي جوور هوروزمون لي جوور نتاع لافريك دو سود يعرفوا لونجلي فمني قاعدين باهتين فيه انا شنو لونجلي اللي قاعد يقول فيه فريمون
0: انا فما حاجه اخرى انت تو عطيت رايك انت مختص في هذا ما انا شكل الحكم ولينا نحكيو على ماكينه مش على حكم معناها كاميرا اوريت ميكرو كوابل برشا كوابل
1: نحن الكاميرا راه حتى في تونس هذوكم هما اللي موجودين هو زاد معناها خاطر بوتيتر وجهه صغير شويه وحتى زفاره كبيره فمني ظهرت لك معناها كاينه ماتريال معناها
0: لكن زفاره تنمر
1: لا زفاره ظهرت لك كبيره
0: احكي على زفاره برك
1: ولا معناها تظهر
0: باش تسكر الريليسيون
2: اما فما البونتويت او بونتو تاع البارح مثلا بالكاميرا اللي عند الاربيتر محليه البونت جيست تكنيك كيفاش
1: مو استعملوها الكاميرا هذه في الكوب دي موند الاخرى وفي الكوب الكوب دي موند دي كلوب كانت الكاميرات بكلي الكاميرات تبدا ترعش ما تنجمش تشوف التصويره صلحوا يمكن في التكنولوجيا هذه وقت تشوفها الكاميرا يقول لي وليت كيما الكاميرا اللي شو اسمها هي ما نعرفش انتم اللي تكنيسيان تبارك الله عليكم الكاميرا اللي يبدا يمشي بها كالبال شباب ولا واللي تمشي معناها تولي تركح التصويرة تقعد معناها في بلاستها. وذاك علاش ظهرت لنا التصاور البارح ظهروا خير كانت تقارنهم باللي شفناهم قبل بعاد على بعضهم برشا. بالسيد نتاع
0: الاختصار
1: ولا
0: باختصار عندي وقت وعندنا تليفون
1: راهو هو معناها حكم راهو عادي معناها سي عمر أرتان الصومالي لكن راهو حتى إذا كان صايرة الهالة هذية راهو مش على خاطر وهو بيرويجي كولينا ماشي باش يسافر لكن هو حكم هو حكم برمي 52 أربيتر اللي موجودين. اللي لاحظته واللي بالحق معنا حز في نفسي أنه ليزاربيتر الكل ما نحكيش عن المسؤولين المسؤولين هذوكم هما يسون هكيكا معناها المسؤولية تقتضي أنك تتأقلم مع الوضع لكن ليزاربيتر حتى واحد ما نحكيش عن ليزاربيتر أوروبيا ولا أمريكا ولا لا نحكي حتى ليزاربيتر كونفرير اللي هما دي من من من, من الأفريق ولا واحد عمل رمارك ولا واحد احتج ولا واحد تكلم حتى حد هذه اللي تخلي بالحق الكلمة هذيك الكبيرة الشعار اللي يقول لك فيفا تيم وان راهي فيفا معاش تيم وان راهي فيفا شاكان بور سوا وكل واحد يضرب على روحه وهكريت انت ليزاربيتر المسار وتبركلا خمسة موجودين pour une simple raison على خاطر عندهم رئيس لجنة التحكيم تاعهم كيما احنا عندنا معنا المشرف العام جمال الحمودي اللي هو في الكاف عندهم اوسكار اللي هو في الفيفا اللي هو موجود في الفيفا معناها تلقى انت سانك اربيتر مساروة ومعاهم رئيسهم اللي هو مومبر مع لجنة التحكيم بتبيع
0: عندهم سند واضح واضح
1: امين عمر البارح فمن يعمل ان جرون ماتش
0: صحيح صحيح. شكرا عادل معاش معز حبيب يضيف حاجه
2: لا جوست حاجه تو اللي قال على القوانين الجديده خاطر نحن في تونس كان في الشامبيونز ليغ قبل يجيونا قبل كل عام يقريونا القوانين الجدد نحن عامنا مثلا اننا نتاع الويت سكون جاوني قبل الماتش بدقاش قالوا لي راه ويت سكون بالحق كيما
0: في الاما ماتش
2: اول ماتش الشامبيون
0: اول ماتش
2: الشامبيون حلت الماتش ماتش انا وخويا
0: لا انا مش مشكلتي الماتش كونتر شكون ولا مع شكون نحكي لك او معناها الماتش انا الاول الثالث الرابع اول ماتش
2: ماتش الثاني في الشامبيون
1: بورتون يا حيدر هذا يدخل اون فيغور لو برومي جويي القانون اللي ترى فيه هذا شو يدخل لو برومي جويي في تونس معنا في تونس احنا
0: معناها الموسم
1: يبدا من لو 1 جويي اي ماتش يتلعب لو 1 جويي تم فيه تطبيق القانون هذا تلعب اليوم ماتش اقعد بالقانون القديم.
0: شكرا عادل يعطيك صحة دونك تقعد معنا بعد شويه نكملوا اخر ربع ساعه في ريكاب سبور مع ليكيب ناسيونال والمواجهه المنتظره ضد السويد. يكون معنا بالتليفون بعد شويه مدرب تونسي في السويد زبير ابراهيمي بعد لحظات.

0: حبينا ناخذ فكرة على المنتخب هذا وجهة نظر أخرى، وجهة نظر مدرب يعيش ويدرب غادي نجم يعطينا بتتر فكرة أخرى ولا ملاحظات أخرى زيادة على قاعدة قال من أيام. الحقيقة الرحب زبير براهمي مدرب صنف النخبة في فريق إكفري السويدي. زبير كوتش أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك خويا حايدر، ومرحبا بالكابتن سمير ومعز وعادل خويا وكافة المستمعين المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا زبير. أنت موجود في السويد عندك مدة طويلة، ابن السيوتي أنت أساسا؟
1: أي ابن الأولمبي للنقل هذيك الجمعية.
0: وكيفاش وتيت وطلعت للسويد؟ خلنا نعمل شوية هكا فلاش باك قبل ما نحكي عن ماتش.
1: عندي خواتي أنا لهنا قدم، يعني عايشوا في السويد، وعندي برشا فاميلتي لهنا قدم. كنت قبل ديما نمشي في كل اللي فاكونس نجي للسويد. مرة جيت ما مشيتش معايا كورة في تونس، نسيت لهنا تقبلت وقعدت لهنا، قعدت نلعب لين بطلت الكورة، ومن بعد وليت ندرب قبل التدريب وبديت نعمل شريد نتاعي، وصوا الحمد لله واحد في السكة صحيحة.
0: مش بعيدة ياسر الأجواء والكورة والملاعب هنا وغادية؟
1: لا بعيدة مش كيف
0: حسيت حتى انا توقفت شوية تقولك السؤال هذا شنيا احنا اي صحيح. دونك زبير، شنو تنجم تقول لنا على منتخب السويد؟ وخلينا نبداو بالحاجة التونسية في منتخب السويد بخلافك انت اللي موجود سور بلاس. ياسين العياري باش يكون في مواجهة تونس نهار 15 جوان. ياسين العياري يبدو لي تعرفوا مليح كمان.
1: ياسين نعرفه من 2010، هو اصلا جاري وبوه صاحبي برشا، يعني كي جيت تلعب بوه مدرب، هو تعبت عنده. بعد اول ما بديت ندرب بديت معاه، يعني الوليد نعرفه من اللي هو صغير، فهمتني؟ الوليد كان يعني طلاب، فهمتني؟ وحكيت عليه حتى قبل تونس، حبيت يعني نجيبه من 17-18، هو خاطر عنده مستقبل الوليد. كلموه مرة بعد ما عاودولوش المرة الثانية، وقتها هو مازال يلعب في الليليت. بعد طلع سنيور، بعد طلع سنيور عمل 6 شهور باهين مع الكيف هذايا ايكو، كيف اخويا ديريكت اتو برايتون. وقتها صحيح عاد لهنا السويد خذاوة كلموه، وهو حب من بعد حب يمشي للسويد، استنى تونس ما عيطولوش دونك اختار الشير.
0: هو كانت فما بعض المحاولات وهو تمسك بالشوا نتاعو، نحترموه في الاخر بالكل. ما هو الوليد تطور بالكدا، اليوم قيمته تسويقيه 35 مليون يورو معناها في برايتون، معناها نحكيو على ملاعب يعمل قفزه كبيره في الكارير نتاعو. منجم يكون فما تقصير من هنا من تونس في ديريسيون وكذا، ما زاد هو يبدو هو كان مصر ويقعد زاد مع منتخب السويد. نقدموا شويه شو تنجم تقول لنا على المنتخب السويدي هذايا؟ انه احنا في الاخر بالكل قاعدين نخمنوا الماتش الاول، انه المنافس اللي نجم يكون نظريا الاقرب انه نعملوا معاه نتيجه ايجابيه. انت تحمل نفس الفكره ولا وعلاش؟
1: انا ما نمشيش برشا مع اللي يقولوا النجم ونربحوا، ما نمشيش برشا. علاش؟ خاطر لو تشوف التروز ايكيب الاخرين، يعني اليابان وهولندا والشيات، السويد هي عندها احسن ميار اتاك بارابور للثلاثة، يعني عندها ايلانجا ايساك وجيتيريس، يعني الهجوم تاعها قوي السويد،
0: يعني حتى طرف الامل اللي عنا قلت لنا ليه مش فكره.
1: لا فما امل، مش ما فماش، يعني هو توا النوفون ترونير جراهام بوتر كي جا للسويد بدل الفكره تاع الكره جمله. يعني السويد ديما يلعبوا بالشيما تكتيك 4-4-2، يعني 4-3، ديما ذيك نفس التشكيله ونفس السيستم دو جو هذاك. هو جاء بدلهم التروكا دو ان، صار شويه تبدلت برشا في اللعب وفي الليماتيو ديفونسيف واوفونسيف. بالنسبه للسويد توا انا حسب ما نتبع فيها برشا، لازمنا نلعب، ما نلعبوش البلوك طالع ولا البلوك ميديو، لازمنا نلعب البلوك با. علاش؟ خاطر عندها الاتاك نتاعها رفيد، لازم خلت لي سبات على الاخر.
0: هو بطبيعتنا روحنا معناها ما عندناش امكانيه اخرى مع بتبعاتنا باش نطيحوا البلوك ونستناو معناها كيما الماتشوات اللي يطلع فيهم النيفو الكل. زبير معناها ماهوش اختيار في الاخر بالكل.
1: صحيح صحيح صحيح لازم ما نحن عندنا اللي يقول لك السياد برا خلينا نجموا نربحوها ولا فيها تميعه هي بلوغة الكورة فهمتني، لكن لازمنا نردوا بينا. عندهم زاد المليوتي راه نتاعهم، عندهم ياسين وعندهم بيريك بول يلعب في توتنهام وكالستروم يلعب في يودينيزي، هذوما لي تروا جوار يعني ما هم جوار ما هم دي جوار اللي تكنيك برشا يحبوا يلعبوا اون رياكسيون يعني يفك الكورة ويمشي فهمتني. نحنا لازم نستغلوها هذه النقطة، هذه ما يعرفوش يلعبوا تحت ضغط يعني تحت ضغط ويخرج الكورة لازم الوسط نتاعنا يكون قريب منهم ما يخليهمش يلعبوا.
0: واضح. بالنسبة لتونس فهم لاعبية تراهم لازم يكونوا موجودين في المقابلة هذية، وننهي معاك زبير معناها كي نحكيه بعد شوية ديجا سامير سليمي ومعز بن شريفية باش يعطيونا اختياراتهم اللي رأوا هم الأفضل مواجهة السويد نهار 15 جوان. أنت عندك دي بريفيرونس برابور لهذا، فهم لاعبية لازم تكون موجودة ولا لاعبية ما لازم هيش تكون موجودة في ماتش من نوع هذا؟
1: بالنسبه لي انا اللي نبدا لك يعني بالديفونسيرات يعني هم اللي موجودين طالبي ومعاه الوليد
0: رقيق رقيق
1: رقيق رقيق يان فاليري وعلي العابدي يعني هذوما لازم يكونوا ديتيتيلير. وفلوس ترى انا نشوف خذيره وسخيري وحنابال لانهم اللي جوار برشا أجريسيف ويعرفوا يخصمنا خزيرة عنده الفريس بالقدير.
0: أي هو ذي الكل صاير عليه اتفاق هما ذوما القدام، هو يمكن الاختلاف شوي. أعطيني في 30 ثانية في رأيك شكون يكون القدام
1: الاختلاف. أنا معاه كونكتي والعاشوري عليه دي جوير رابيد وعندهم عندهم دو ديفونسير رزان شوية اللي هو إيزاك يين بتاع يلعب في أتلانتا جوير يديما يغلط ديما يغلط دونك وفي باسيان كونيكت يلعب في البطولة السويدية يعرفهم برشا كنتم
0: واضح
1: يعني كي نلعبوا

0: طيب معناتها شكون الاحداث شكون الاحداث اللي يكونوا
1: اكيد اكيد معناتها واحد عنده الاكسبيريونس جوار مانيش باش نبدا ننظر ونعطي التشكيله راهو هذا معناتها رايي انا الفني نشوف فيه هو باش نمشي على كلام زبير توا بنفس الفكره اللي هو المنتخب السويدي اللي بالحق معناتها في الدو ماتش الاخرانيين واللي قبلهم قاعد يلعب 3-4 مع الادفرسير اللي يبدا متوسط كيما اليونان ماتش الكبير مع النرويج لعب 3-5-2 تشوفوا الوسط يتبدل قاعد يتبدل نحن المنتخب التونسي اللي الحاجه اللي ناكدوا لازم نلعب على امكانياتنا ماناش باش نقدموا قدام خاطر تحب ولا تكب باش نلعبوا الادفرسير محترم اللي داتاك نتاعو عندهم 3 جوار كاليبر محترمين محترمين برشا اذا ما نقولوش من احسن 10 مهاجمين في العالم دونك
0: لازم ترجم لي تو الكلام هذا الكل التشكيله تتماشى مع السيتواسيون اللي قلتها لنا الكل
1: اكيد انا كان جيت مدرب عندها باش نخمم باش نلعب زاد
0: بحذر
1: بحذر ونجم نلعب بنفس الشمال باش يكون موجود عليها نلعب 3 في الاكس
0: انا مقابل انا كنت منتظر باش تكون فما شويه يوداس ان شاء الله نلقى عند سمير يوداس اعطيني الحذر احنا 50 سنه في الحذر قدام وحذاري والحذر
1: راهو الانيماسيون هذه راهو انت تنجم تشوفها دفاعيه ما هي راهو تنجم تكون هجوميه انت والكاليتي مثلا انا العابدي كي نلعب بثلاثه نعطي ليبرتي باش يعاوني القدام والتالي نخلي له اكثر معناتها ليسباس باش هو انا مثلا مقابل هذه مهيب الشامخ باش يكون حارس كيف كيف علي العابدي ويان فاليري معاهم الطالبي في الوسط على اليمين رقيق وعلى اليسار بن حميده
0: بن حميده يلعب في التشكيله
1: بن حميده اكيد باش نحطه على ساقه اليسار باش ينجم يعاوني معناتها في تخريج الكره قاعدين على ساقه كيف كيف النجم نلعب بزوز اليسخيري وخذيره كيف كيف يلعب قدامه حنابا والثلاثة متاعي معروفين معناتها ما نجموش نغيروا فيهم برشا اللي هما تونكتي والعاشوري وكيف كيف المهاجم ينجم خاطر المهاجم متاعنا زوز مقابلات ميتون لعبوا شوات الماستوري اكيد قعدوا يجريوا ورا الكرة الزوز بريسك معناتها ما نجموش نحكم عليهم الزوز خاطر كيف يلعب اكس معناتها ولا يجريك باش يعطيو نفس الروندمون بالنسبة لهذايا تو تحكي انت على الحذر انا
0: لا ما سمحت التشكيلة هذه مش زايدة واحد
1: لا هو باش نتو باش نعطيك باش نعطيك انا تو في في
0: في تعطيني 11
1: لا باش نعطيك باش نعطيك
0: فهمت تقول الطريقة الوحيدة باش نعملوا ماتش مع سوينا نلعبوا زايدين
1: لا لا لا مش هكاك مش هكاك انا نحكي لك انا خاطر ديما الشوار باش نلعب بخذيره ولا اليسخيري اما بالنسبه لي كان جيت مدرب راني نلعب بالمتاعنا 4-3
0: اللي هما
1: نلعب العابدي ورقيق ومنتصر الطالبي ويان فاليري قدامه خذيره واليسخيري زوز بيفوات قدامهم حنبال ونلعب بالثلاثه اللي سميتهم لك تونكتي وعاشوري وشوات
0: باهي هنشوف تشكيلة سمير فيها حذر ولا فيها كيفاش هي بالضبط هاي سمير
2: إن شاء الله تكون متوازنة لأنه حسب المنافس عنده في كل الأوقات 4-5 ملاعبين في الميليتيرا خصائص الملاعبين ذوما القوة البدنية خاصة ومعروفين الأسامي ومعروفين الملاعبين المؤكد كذلك عنده 3 مهاجمين مش يلعب 2 ويقعد أحد على البنك يا إيزاك على البنك يا إيلانجا جوكيريس يلعب ويكون موجود ثلاثة ما هم ينجموش يكونوا موجودين دونك يكونوا زوزون بوان وثلاثة المدافعين نتاعهم دونك ثلاثة أربعة ثلاثة ولا ثلاثة بلوتو خمسة اثنين في حالات معينة دفاعية أولا الساعة نحن يلزمني نقوي هنا الميليتيرا نتاعي باش نجم نفكك المنطقة ذيك دونك نفكر في قوة الميليتيرا نتاع ليكيب ناسيونال تاع تونس أول حاجة الساعة مهيب الشامخ أربعة مدافعين طالبي عروس فاليري على اليمين والعابدي على اليسار بتعليمات هجومية
0: ناحية الرقيق
2: ناحية الرقيق بتعليمات هجومية للعابدي علاش لأني حطيت شوات اون بوينت ويلزم الكرة توصل للشوات إذا العابدي لازم يهاجم كان ما يهاجمش العابدي ناحية الشوات ما عادش يلعب نولي نلعب طريقة أخرى نتاع السرعة اللي حكي عليها الأولاد
0: دوز الير يكونوا رابيد وطيشلهم الكرة
2: وطيشلهم الكرة دونك سخيري وراني خذيرة الاثنين يكونوا موجودين بالنسبة لينا على نفس الخط ما يكونش واحد هكا واحد
0: معنا يقسموا التيران
2: يقسموا التيران
0: كأنهم دو سنتينيل
2: كأنهم دو سنتينيل يقسموا التيران ما يكونوش كيما لعبوا في الماتش متاع شو اسمها لوتريش لعبوا هكا باش تعطي قوة للمليو تيران متاعك يلزم بن سليمان يكون موجود أساسي كلاعب وسط على اليمين حنبال تحت شوات والعشوري على اليسار دونك 4-5-1 4-4-2 في الحالة الهجومية
0: باهي زوز تشكيلات فيهم وجهة نظر الحقيقة فيهم شوية ريحة الكلوب والاسبيرانس روا هو حط بن حميدة وانت حطيت شوات ومهيب الشام

0: حطيتهم اساسيين فما شويه
1: هاني انا هاني سميت مهيبه
0: ايه وحطيت بن حميده
2: هاني قلت لك انا كان شوات مش يلعب بطريقه دفاعيه مش لازم يلعب شوات والمستوري مش لازم يلعب
0: لا يعني انت عادل شوف لنا الاربيتر مش تشكيل
2: انا كانك علي انا كانك علي انا
3: والله ما نسمي حد
2: كان في اللوجيك انت كانك علي انا نحط زعلوني وعلي معلول على اليمين وعلى اليسار
0: لو كان انت قلت نهار رول لو كان انت سيليكسيونور جيبهم
2: نجيبهم الاثنين ونلعبهم الاثنين ونلعب ثلاثه في اللاكس ونلعب بهم هما يقدموا القدام ويلعبوا الاتاك
0: الكان في الكان ان شاء الله في الكان اون سي جامي اون سي جامي
4: مش نعلق
0: ليه هو اصلا ما عادش وقت عاد يعطيك صح كمان شكرا لك ويعطيكم الصحه الاولاد شكرا سمير سلامي صالح كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي حميد شويقي في البرودكسيون ديبوت سومان ان شاء الله من 6 ل 7 وتبدا تكون البرمجه نتاع المونديال الحقيقه برشا حاجات تستنى فيكم دونك تابعونا وقدوا بعشي ديما على الاولى في الاولى موزايكا فان تو تجيكم الحسين في الاخبار
5: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

0: إيشو معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Aurora, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في المهدية تتولى الإذن بالاحتفاظ ب 12 شخصا، وذلك من أجل تكوين وفاق قصد الاتجار بالمخدرات ومسك واستهلاك مادة المخدرة وتكوين وفاق قصد غسيل الأموال. ووفق ما فاد به المتحدث باسم المحكمة وليد الصبري مزيك، فقد تم فتح بحث تحقيقي ضد 15 شخصا من بينهم 12 محتفظ بهم. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العموم البحري. والوكالة تبين أن تراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العموم البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وذلك تطبيقا لإحكام الفصل السابع من الأمر عدد 1847 لسنة 14/2000 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العموم البحري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. والوزارة تذكر في بلاغ بأن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباحثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من أجل أو من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف يؤكد التوصل إلى الرصد النهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى استمرار العمل لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوة التالية. ويشار إلى أنه بعد ارتفاع منسوب التفاؤل الذي ساد خلال الساعات الماضية بشأن قرب توصل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، برزت إلى السطح روايتان متناقضتان لمذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين. وردا على التسريبات الإيرانية بشأن برود الاتفاق المرتقب، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الشروط التي سربتها طهران حسب قوله إلى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا وفق قوله. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع أمينة بن دوة وصلاح الدين الكريمي في حكاية منا، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. حكاية منا، حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، أمينة بن دوة.
3: على سلامتكم، يمسيكم بالخير والهنا والرضا. هذا موعد جديد منا، حكاية منا، موعدكم الأسبوعي كل مرة مع خدمة ونكتشفوا عالم كامل يهزنا ليه ضيفنا أو ضيفتنا في كل حلقة من حلقاتنا. تحية كبيرة للكيب الكل معايا، سلاح شرقي في الإخراج، أشواق الماجي في الإخراج الرقمي، سلاح زين كريمي في الإعداد والتنسيق. عالم اليوم هو عالم المال والأعمال والحسابات. ضيفنا خبير محاسب 20 سنة تقريبا في المجال المالي والبنكي، تجربة مهنية بين تونس المغرب وأيضا غرب إفريقيا، شارك في تأسيس مكاتب استشارية إلى جانب تخصص في الاستشارات. أيضا بداية المسار العلمي متاعه انطلق بالإجازة في الدراسات المحاسبية، ثم شهادة الدراسات العليا في المراجعة المحاسبية، ثم الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية الإكسبرتيز. ضيفنا اليوم الخبير المحاسب سفيان الوريمي، مرحبا بك.
4: مرحبا أمينة، مرحبا بك في متابعات متابعين مزيكة فيم.
3: شكرا لك يا سيدي على قبول الدعوة لحضورك معنا، واليوم معك ندخل العالم المال والأعمال، الثقافة البنكية وغيرها من النقاط اللي ديما نتناقش فيها. ومشكور جدا سفيان على قبول الدعوة لحضورك معنا. البداية كالعادة تكون بالتعارف.
5: حس التعارف،
3: تتفكر حصص التعارف واحنا صغار ونص الورقة
4: ومهنة الأب؟
3: أنا من غير مهنة أب، من غير حد شيء. دونك نقول لك نعطيك نصيف ورقة، كيفاش نجم تقدم نفسك سفيان؟
4: كيفاش قدم نفسي؟ دونك سفيان وريمي خبير محاسب، كيما قلت بديت نخدم في المهنة هذية من 2006 بعد دراسات عليا في تونس، في معهد دراسات تجارية العليا في تونس، بعد شهادة بكالوريا في اختصاص الاقتصاد والتصرف زيادة. دونك من بديت المسيرة المهنية خلينا نقولوا 2006 في مكتب عالمي من غير ما نسميوه متاع محاسبة ومتاع تدقيق في تونس. دونك حتىش 2015 التجربة كانت اترافير معناها الاستاديو متاع سالاري، كنت نخدم كسالاري في هالموظف في هالمكاتب هذوما متاع الاستشارات ومتاع الخبرة. ومن 2015 توا قريب 11 سنة واحد خرج وحده وبدا تجارب متاع ديزونك ريت الأعمال، معناها متاع تجارب اسوسياسيون مع خبراء محاسبين وزملاء ومستشارين اخرين في تجارب بوغ مون بروبر كونت. دونك من 2015
3: تري بيان باهي المسيره المهنيه باش نزيدو نفهموها اكثر، لكن خلينا نبداو بالبدايه وبالتكوين العلمي نتاعك. كيفاش اخترت لي اش سي؟ كيفاش اخترت المحاسبه؟ خاصه الفت انتباهي انك عملت باك ايكو، يعني مش باك مات و...
4: باكيكو سيتي ان شوا زيد. باكيكو سيتي ان شوا باش نمشي لياشوسي، وتنقول لك علاش حبيت نمشي لياشوسي. ضحك شويه الحكايه هي. دونك هذاك علاش اخترت، رغم اللي كنت باهي في المات، مانيش خايب في المات، باش نعمل باك ايكونومي. دونك باش نمشي لياشوسي. علاش نمشي لياشوسي؟ كنت فما ايميسيون قبل في التلفزه التونسيه يمشيوا للمعاهد العليا وللجامعات التونسيه ويصوروا كل الاجواء غادي كم تاعهم وتذكرها. دونك وقتها مشيو لياشوسي
3: المعاهد العليا،
4: الجو نتاع البيزوتاج هذاك والمارياج نتاع لياشوسي والسهريات نتاع لياشوسي. انا وقتها طفل صغير نقرا يمكن في الكوليج، معناها عجبتني الامبيونس، قلت هذه بلاصه ينجم واحد يقرا فيها وينجم يعمل فيها جو سورتو زيدا. دونك حطيت في مخي وانا في العمر هذاك اللي
3: لياشوسي
4: لوبجيكتيف سيتي لياشوسي.
3: ومن أنها المعاهد هي وقتها في التسعينات معناها وبدايه الالفينات من اشهر واكبر المعاهد التونسيه في الدراسات في المجال هذا نتاع التسويق نتاع المال اعمال.
4: هي في ليبوك نتاعنا كانت فيها زوج اختصاصات اساسا، معناها نمشيو للمعهد الدراسات التجاريه العليا ذاك التجاري اسا. العام الاولاني الناس كل نقراو كيف كيف نفس الاختصاص، جذع مشترك كانترون كوما، ومن بعد يا اما نمشيو خبره في المحاسب اكسبرتيز كونتابل، ولا نمشيو دراسات تجاريه عليا. وبعد دراسات تجاريه العليا كانت فيها اختصاص نتاع تسويق ماركتينغ، واختصاص نتاع ماليه فينانس، واختصاص نتاع تجاره دوليه دونك كوميرس انترناسيونال. واللي يمشي اكسبرتيز باش يكمل الدراسات نتاعو في المحاسبه، معناها اللي توفى وقتها خاطر ما كانتش فما اجازه وقتها، كانت فما شهاده الاستاذيه دونك ميتريز اون كونتابيليتي. ومن بعد فما نوتر كورسوس ان نوتر بروسيس باش توصل كما قلت للمهنه الخبير محاسب وتكون عضو في هيئه الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسي.
3: هو ديما كي نطرح سؤال نتاع كيفاش خممت باش تقرا المجال نتاع الاختصاص ولا الخدمه نتاعك، معناها كل واحد وشنو القصه؟ ساعات قصه بسيطه هكا. دونك انت اللي عجبك هو الجو اللي شفته في الفاكولتي ولقيته نفس الجو
4: خير حتى دونك هذاك اللي ربح لياشوسي. تعلمك برشا حاجات، تعلمك برشا حاجات. داير نتذكر انا في لونتروتيان وقت اللي عملته باش ندخل نخدم في المكتب الاولاني اللي خدمت فيه، داير نحيي فرصه العظيم سيد احمد بالعيفه الرئيس الشرفي للهيئه دونك اللي كان عارفي وقتها في المكتب هذايا. لا كيستيون نتاعو وقتها في لونتروتيان سيتي علاش العام الاولاني والثاني لي موين نتاعك باهين في لياشوسي وعليش تحت من بعد تروزيام اني كاتريام اني. دونك فسرت له سيد احمد وقتها اللي في تروزيام اني احنا كنا عندنا في لياشوسي عام السنه الثالثه تصير انتخابات في المعهد، دونك اللي يحبوا يكونوا نادي ويتقدموا الانتخابات نتاع النوادي هذه باش عام السنه الرابعه اللي هي عام نتاع التخرج نتاعنا وقتها يكون فما نادي ممثل على الطلبه نتاع الهشو سي ونادي ممثل على الطلبه نتاع الخبره في المحاسب وهالنوادي هذه هي اللي تنظم البيزوتاج المعروف نتاع
3: الهشو سي
4: والفواياج دو فان دو بروموسيون والسهريات نتاعنا والجو نتاعنا كل دونك وقتها تعلمنا بار اكزومبل اونيتي عبيد قديش عمرنا 21 22 ماكسيموم ندقوا في البيبان نتاع الشركات باش ندبروا سبونسورينغ دونك نمشيو نقدموا روحنا رانا طلبة في المعهد دراسات تجارية العليا ونلقاو ساعات زيدا ديزونسيان تاع المعهد هذايا إطارات في المؤسسات هذوكم يفرحوا بينا ويعاونونا ويقدمونا الدعم اللازم دونك تعلم ديجا في العمر هذيك
3: وانتي
4: ما زلت تقدم روحك وتمشي تدق البيبان وتحكي على البجوان بتاعك وتحاول باش تدبر معناها اللي تنجم تدبره خاطر عندك هداف وقتها وعندك أنشطة وغيره وغيره وغيره دونك اقتنع بالإجابة متاعي وقتها سيد أحمد عليش تحت في الموين في التروازيام وكاتريام وجي انتقريها الكابيني هذي دونك
3: الاكسبرتيز وانت صغير تحب تولي خبير محاسب ولا تحب تقرا في الياشوسي ومن بعد تنشوف
4: جوستومون دونك لوبجيكتيف كان الياشوسي من الاول من بعد كي مشيت الياشوسي ما كانش فما في بالي اللي فما زوز مسارات اكسبرتيز وكل شيء اكتشفت ساشون كو فما عبيد وقتها انا ديما فما عبيد جاي عارف على شنو قادمه معناها احنا ما نعرفوش ما نتبعوش ما عنديش فكره والله قاعدين في قهوه في سيدي بوسعيد
3: ماكش الاول حتى فما في الميديسين وفما في غيره من الاختصاصات اللي يقول لك انا ما نعرفش شنو الماتيريات اللي باش نقراهم ولا المسارات اللي في وسط التكوين نتاعي نعرف الفاكولتي اللي باش نمشي لها ولا ابري الخدمه اللي باش نعملها اما فكره على المواد اللي باش نقراهم ماش ديما متوفره
4: حتى الاختصاصات قلت فما عبيد جايه فاهمه هالكورسوس هذا وين يوصل وغيره دونك نذكر وقتها اخر العام يلزمنا نختاروا قاعدين في قهوه في سيدي بوسعيد انا واصدقاء وصديقات هاي شنو باش تعملوا شنو باش تعملوا اغلبيه العباد اللي هما اصحابي وقتها قالوا نمشيو اكسبيرتيز كونطابل نمشيو اكسبيرتيز كونطابل دونك لو شوا نتاع الاكسبيرتيز كونطابل سيتي
3: اطار نقاش مع اصحابي
4: فوالا جي كيما قلت لك اوبجيكتيف باش نعمل لك المؤسسه العريقه اللي هي مع دراسه التجاره العليا كلكو سوا الاختصاص اللي باش تعملوا باش تكون عندك تكوين مستوى ممتاز وعندك شهاده زاده معترف بها في مشكل في تونس داير الطلبة اللي تخرجوا معهد هذاك بعد يعديوا لكونكور متاع الكرونت زيكون نسميوهم أشو سي باري ولا أو سي بي ولا غيره وينجحوا في هالمناظرات هذية الفرنساوية والإنجليزية ولا غيره باش يكملوا الدراسات متاعهم في هالمعاهد متاع التجارة المعروفة في العالم معناها
3: كي تكونت في الإكسبرتيز وقريت إكسبرتيز مخترت المسار العلمي هذا كيما تخيلت في ذهنك حسيته صعيب حسيته ما يشبه لك كيف
4: جوست ما حكيت صعيب دونك بعد ما كملت انا الشهادة الاستاذيه هذه في 2004 استاذيه في دراسات في المحاسبه كان يا اما نمشي نعمل هالامتحان الوطني هذه نتاع المراجعه في المحاسبه ولا نعمل حاجه اخرى انا وقتها في مخي مانيش نتاع سامحني في كلمه محريث خاطر نعرفوا القرايه نتاعنا صعيبه تو نحكي وحتى اللي تدري وشيت وغيره باش تعاود راه في ريفيزيون كونتابل قبل تعاود اللي قريته الكل
3: وتزيد
4: تتعمق في حاجات جديده وتعدي عليهم امتحان وطني قلت سايب عليك سوفين باش تقعد عام ولا
3: انا داخل على الجو
4: ديجا داخل على الجو اخترت
3: الفاك على خاطر الجو
4: وقتها وانا مغروم بالاعلاميه من قبل انفورماتيك وديزاين وحكيت هذوك
3: نحكي مع الالفينات
4: الفينات 2004
3: يعني حاجه سيونس فيكسيون شويه
4: الانفورماتيك ريت نرجع لحكيت لي كلوب مثلا وقتها نذكر انا نستعمل في لي تمبليت نتاع الاتش تي ام ال اللي هي حاجه ديباسي ياسر تاع الاتش تي ام ال باش نعملوا لي سيت ويب نتاع هالكوميتي هذايا نتاع النادي هذا اللي عملناه وديسكريبت بالجافا جافا سكريبت اللي طاوي واحد يضحكوا عليك يقول جافا سكريبت حاجه وقتها متطوره ياسر دونك كنا عملت السيت نتاع الجمعيه هذه الجولدن جينيريشن بالجافا سكريبت واش تعمل وغيره وغيره وغيره دونك هذا كان غرام الاعلاميه والديزاين وكنت فما قرايه نتاع ماستير في لي جي وقتها ليبوك ماستير بروفيسيونيل في اعلاميه في التصرف انفورماتيك دو جيستيون عجبتني الحكاية وكنت مقرر باش نعمل الاختصاص هذا دونك صبيت المطلب بتاعي والملف وكل شيء بالزهر عملتها يتنحى هالماستير هذي من اللي يجي دونك سيتي اخر عام تنحى الماستير هذي من اللي يجي جيتي اوبليجي واوبليجي مال بوغان بيان باش نعمل نرجع للخبره في المحاسبه بعد ما سجلت غاديكا وكملت الدراسات هذيا كنت حاب نحكي واكثر شنو هي الدراسات
3: هذوما جوستومون كيفاش لقيتها القرايه معناها
4: احنا قبل الكورسوس نتاع الخبره في المحاسبه بعد شهاده الاستاذيه مش كيما توا ما تاخذ شهاده واحده اخرى تحضر تقعد عام تقرا باش تعدي هالامتحان الوطني راهو امتحان زاده ماهوش مناظره معناها ما فماش عدد معين متاع قداش باش نقبلوا مش كيما بقيت المناظرات ولا غيره. دونك امتحان وطني تعدي كان نجحت وجبت المعدل متاعك في الثلاثة لتخوا موديول هذوما تنجح وتاخذ الشهادة متاعك. دونك وقتها كانوا فما تخوا موديول في الريفيزيون كونتابل. موديول فيه المحاسبة باختصاصاتها الكل. نقول محاسبة وقتها من 2005 نقراو في النورم انترناسيونال المعايير الدولية متاع اليفيريس من وقتها نقراو فيهم في تونس. المراجعة ولا الوديت ولا التدقيق من وقتها نقراو في المعايير الدولية متاع المراجعة متاع التدقيق النورم إيزا. نقراو التقييم متاع المؤسسات, نقراو العمليات متاع التقييم. دونك هذي كل كنا نقراو في إطار الموديول متاع ريفيزيون كونتابل. هذي فما موديول الثاني اللي هو الجي بي, ونقراو برشا جي بي في الاختصاص نتاعنا. جي بي معمق مش حتى كيما اختصاص التقرين. دونك نقراو الجي بي التونسيه بانواعها, الادائيات المباشره والغير مباشره والكونتونسيو وغيره بي, نعاودوا اللي قريناه في الاربع سنين كل ونزيدوا نتعمقوا في حاجات اخرين. ونقراو الجي بي الدولي لي كونفنسيون انترناسيونال بين تونس وبقيه البلدان وكيفاش تم هالعمليات هذه نتاع الجي بي وغيره. وكان عندنا موديول تصرف جيستيون نقراو فيه ثلاثة حاجات ولا تخوا ماتيغ, المالية باعتبارها اختصاص مهم للخبير المحاسب, الاستراتيجية, الاستراتيجية كانت زادة ماتيغ نقراوها في الخبرة في المحاسبة, والكونترول دو جيستيون. دونك هذوما الكل نعاود ونقراوهم راهو في عام واحد, نقراو اللي قريناه الكل ونعاود ونحضروا من بعد باش تعدي ان اكزامان ناسيونال. توا تبدل شوية جوست في الجزئية هذه. توا وليو لي ستوديون اللي باش يحضروا على الاكزامان هذايا يتحصلوا على شهاده الاجازه ليسونس, بعد يعديوا ان ماستير يقراوا ماستير بوندون عامين ويتحصلوا على شهاده. ديجا كان عنده شهاده نتاع ماستير, والشهاده هذيك تخول له انه يحضر هالامتحان الوطني هذا. ديجا يخرج بشهاده مش كيما احنا قبل.
3: كيفاش لقيت القرايه؟
4: كنا نقراو عن
3: معناها عجبتك خاطر اللي فهمته ماهيش اختيار عن شغف ولا عن حب كبير للاختصاص هذايا, اما اكتشفته سوغ لو تا كي بديت تقرا فيه. وقلت لي حتى كي كنت صغير ما كنتش اخترت الاكسبرتيز, معناها كان فهمت بالتكوين بالقرايه بالاصحاب بالحكايه وغيره لقيت روحك في الاختصاص هذا. كي مارسته وقريته كيفاش لقيته؟ من بعد نحكي وزاد على المهنه كي بديت تخدم في الخبير محاسب كيفاش لقيت التجربه؟
4: الفرق في التكوين هو العبيد اللي تكون. فما عبيد تشدك للمهنة هذيك وتغرمك بالماتير هذيك وإلا بالاختصاص هذيك ولا بالمهنة هذيك. دونك وإحنا الحق متاع ربي في الياشوسي وقتها كانوا عنا قامات في التدريس في تونس اللي خليك تتغرم بالمحاسب, خليك تتغرم بالتدقيق, خليك تتغرم بالجيبية. معناه كنا نقراو عند المديرين العامين متاع الدراسات الجبائية في تونس كانوا يقريونا الاختصاص متاع الجبائية. كنا نقراو عند أسامي, أنا نقول فما أسامي مسيلش تنذكر سينيجي الهرقلي مثلا, عندي أنا من أقوى الخبراء المحاسبين في العالم, قيمة ذي علمية ثابتة. سينيجي كي 2005 يحكي لك على نورم انترناسيونال بأنواعها تاع المحاسبة وإلا تاع التقييم ولا معناه يخليك بالحق تتغرم وتقول إن شاء الله نوصل نهار نعمل شطر
3: فما رموز قريب.
4: وكذلك اللي غرمك ديجا في الكورسوس متاعك بهال الماتير
3: وقت بديت تقرأ بدي الشغف بديت تحب هالمهنة كي بديت تمارس فيها فعليا وليت خبير محاسب لقيتها هكا فيها الباسيون الشغف اللي تحبه ولا اكتشفت فيها مصاعب ولا
4: مصاعب كما اي مهنه فيها مصاعب. اما الشغف راهو تلقى روحك في عمر 25 سنه بديت نخدم من 2006 وانت تقوم بمهمات في مختلف بلدان العالم, تاخذ طياره باش تمشي ليبيا باش تاخذ من ليبيا فيزا باش تمشي للتوغو خاطر توغو بالفيزا ولا البينا ولا بوركينا فاسو بلاش فيزا باش تمشي تقوم بمهمات مع مديرين عامين ومديرين عامين مساعدين متاع بنوك باش تقوموا بعمليات متاع تقييم متاع بنوك هذوكم والا باش تحضروا حاجات باش تعاونوا البنوك هذوكم باش يقوموا بالسكونابيل جيستيون دي ريسك متاعها ولا غيره. وتلقى روحك انت في الوتيل هذاك اللي تسكن فيه مع عباد معينة من الميدان متاعنا في العالم, معناها دي كابيني كبار في العالم, تقاعد انت مع غير ما نسميه والاسامي اللي تشتغلنا معاهم. دونك سيتي باسيونون, تلقى روحك في اطار الحق في العمر هذاك سورتو حاجة باسيونون تتعلم كل يوم وانت تسافر من بلاد لبلاد. وتلقى روحك مثلا فيها الكابينه هذه انا 2009 يظهر لي 2009 جافي 28 سنه 2009 مشيت عشت تجربه في المغرب. دونك وقتها المكتب اللي كنا نشتغلوا معاه الحاسي الممثل نتاعو في المغرب باش تتبدل حاجه في المغرب. دونك زافي بزوا من عباد حاضرين في نسميوها احنا سيزون خاطر خدمتنا فيها سيزون زيدا حاجتهم بعبيد حاضرين باش يجيو يعاونوهم في المهام ليميسيون اللي عندهم. مشيت انا وزميل من تونس عدينا اكثر من 3 اشهر واحنا نخدموا غاديك في المغرب ديجون قلت لك في العمر هذيك نتاع باش نعاونوا باش نخدموا خدمنا البنوك الكبار في المغرب خدمنا الجروبات الكبار في المغرب وفهمنا زيدا اللي بالتكوين نتاعنا وبالخبره نتاعنا مالجري الخبره صغيره وقتها اللي راهو التكوين نتاعنا حاجه باهي يصير في تونس في الاختصاص هذاك واللي نجموا يحل لنا برشا افاق كسوا في البلدان القريبة ولا حتى البلدان البعيدة. اليوم معناها لي جون اوديتور ولا كونسلتون ولا غيره راهو نخدموا في البلدان نتاع افريقيا غرب الافريك دو لويست ولا الشرق الاوسط ولا غيره خاصة توا ولينا
3: تكوينا باهي في تونس
4: تكوينا باهي عندنا مكونين باهي
3: أي في تونس
4: ونستعملوا في المعايير الدوليه اللي موجوده في العالم كسوا في المحاسبه مثلا نقراو لي فارس ولا في غيره توا عندما نحكيو زاده في التكوين مي في الاساس اساسا نتكونوا على هالمعايير الدوليه هذيا ونتكونوا مع عباد خدمه هي بيدها في مهام الانواع هذوما اللي كنت نحكي لك عليهم دونك باش يكونك ويحضرك انك تكون اوبيراسيونيل تنجم تخدم في حاجات في العالم مش كان في تونس من النوع هذيا معناها
3: بين انك تكون مكون انت تقري في الفاكولتي وفي نفس الوقت تكون تخدم تمارس في المهنه هذه في بيرو معناها تحسها باهية خير من اللي يكون شخص يكون في الطلبه تيوريكمون معناها نظريا كهو
4: الشوا نتاع اني نكون نقري في الجامعات التونسيه سيتي ليا انا باش نقعد اجور خاطر في الميدان نتاعنا برشا حاجات كل عام بتدخل فما حاجات تتبدل معايير تتبدل ولا نصوص جديدة وإلا غيره غيره غيره دونك باش تبدأ انت يجور وتتبع وتشوف الاكتيفيتي أكاديميك
3: تعليم يخليك مطلع عليها
4: وزيدة باش تكون فرصة خاطر كما قلت لك معناها أنا واحد من الناس تغرمت بهالمهنة هذين بعد ما تأثرت بأساتذة قراونا في الميدان هذيك دونك بتدخل يكون واحد عنده نهار تأثير على عبد اللي عمل هالاختصاص هذايا وتغرم به ونجح به خاطر فما استاذ حكي له حكايه براتيك مش كيما مع كل احتراماتي معناها يجي لليوم راه للاسف في الجامعات التونسيه ولا في بعض الجامعات ولا في بعض المواد ولا مع بعض الاساتذه راه فما اساتذه تجي باش تمل الكور وتمشي على رواحها ما عادش يتولي هنا ديباسي هالمرحله هذايا دونك اليوم فما دي زيتيديون يجيو باش يسمعوك باش يسالوك اسئله حتى خارج الماده اللي تقري فيها في الاختصاص هذاك باش يفهم روحه هو وين يشوف روحه بعد عامين ولا 10 سنين ولا 20 سنه وتكون عنده اجوبه واضحه من عبد من المهنه من الميدان مش كان تكوين معناها تيوريك دونك هذاك علاش هالاختصاص مو سيبا اختصاص هالشوا باش اني نكون زاده ندرس في الجامعات التونسيه الخاصه والعموميه وغيره
3: باهي باش نزيدو نفهموا اكثر زاده في عالم المال والاعمال وفي الثقافه البنكيه ونتحدثوا زاده على مستقبل مهنه الخبير المحاسب في تونس وفي العالم ككل مع ضيفنا اليوم الخبير المحاسب سفيان الوريمي مازلنا مواصلين معاكم هذه قابل للنقاش
5: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى كيفاش ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون مسبشيره سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
1: حكايه منا حكايه منا قابل للنقاش
3: سفيان الوريمي ضيفنا اليوم في قابل للنقاش وفي حكاية منا نتحدث على مهنة الخبير المحاسب سفيان نتحدث شوية على المهنة هذه في عصر الذكاء الاصطناعي في عصر اللي تنجم تنزل على فرصة يعطيك النتائج الكل والحسابات الكل وغيره خدمة الكونتابلي ولا الاكسبير كونتابل بالنسبة لك أنت مازال عندهم وجود وإلا تعتبر وأنه الذكاء الاصطناعي نجم يحل محل الكونتابل ولا الاكسبير كونتابل
4: ما نجم يكون كان فرصة الذكاء الاصطناعي عكس بوتيت خلينا نسمعوه ساعات راو اليوم الخبير محاسب ولا المحاسب المهنة متاعه ولا مجال الاختصاصات متاعه مش برشا زيادة حتى الحرفية متاعنا ما يعرفوش نعملوا بالضبط بوغو نسوم دي كونتابل نعملوا كان الكونتابلتي ما وش هذيك المهنة ولا الاختصاص متاع الخبير المحاسب هذيك واحدة من المهن اللي مؤهل باش يقوم بها الأهم عندي أنا ولا عند المهنيين هو لو كونسي لاكومبانيمون الكونسي اليوم كي أنا نلقى دي زوتي نوتامون بهالذكاء الاصطناعي ذي اللي بشي نقص على الخبير المحاسب كل حاجات اللي تتعاود كل حاجات اللي نجمه اون بو لوتوماتيزي اللي تخليه يربح برشا وقت ويخصص هالوقت هذايا ان فري كونساي او فالور اجوتي. معناها اليوم الحرفاء نتاعنا يستناو منا باش ننصحوهم بوغ ايفيتي دي ريسك، ريسك بانواعهم، ريسك فيسكال ينجم يكون، تقولوا راه كان تعمل هكا راه تنجم تبعد على المشكل الفلاني وتربح، راه كان تعمل النوع هذا نتاع التمويل مثلا راه واو شنو ينجم يوفر لك، واو شنو ينجم يربحك، راه كان تختار نظام المعلومات، خاطر الخبراء المحاسبين زيادة راه بحكم اختصاصهم مؤهلين باش يكونوا حتى مستشارين في نظم المعلومات. معناها اليوم في مؤسسات كبرى ولا بنوك كبرى الخبير المحاسب بحكم معرفته بالمهنه تاع هذيك السيكتور هذيك، بحكم معرفته بقية نظم المعلومات اللي شافهم في مختلف المهام اللي قام بهم لديفيرونت ميشون اللي شافهم، ينجم يكون عنده لي زوتي نيسيسير باش يعاون الشركة هذيك انها تختار الحاجة اللي ادابتي لها هي، وباش يعاونها باش تحطها اون بلاس سيستيم دانفورماسيون هذيك، وباش يعاونهم انه يستغلوها على احسن وجه. دونك مهنة الخبير المحاسب والاختصاص وراه سا ديباس الكونتابيليتي والا لوديت، عندنا مهام اخرى نجم نقوم بهم ونجم نوفرهم لحرفائنا، واللي بالذكاء الاصطناعي بتدخل اليوم توفر لنا حتى لنا احنا فرصة اكثر ان نقص على رواحنا كلا شارج دو ترافاي نتاع نحن ومتاع العباد اللي تخدم معانا لفائدة حاجات اهم وفيها فالور اجوتي اكثر، قيمة يعني مضافة اكثر.
3: الكونتابيليتي ولا الاكسبرتيز باش يقعدوا ديما موجودين بالنسبه لك، موجود الذكاء الاصطناعي ولا مش موجود؟
4: فما حاجات فيهم ديمونسيون اومين في خدمتنا ما ينجمش يعوضها الذكاء الاصطناعي.
3: بالك نحكي حتى على الكونتابلي
4: لي اخذ الكونتابيليتي اليوم اون بو اوتوماتيزي الكونتابيليتي مثلا، مي زاد الكونتابلي راه ما يعملش كان في الكونتابيليتي باش يعاون في تصريح جي بي باش يعمل لو شوا نتاع وين كيفاش نصرح وشني
3: ولا
4: ما ينجمش. وخاصه في تونس خلينا نبداو واضحين، معناها اليوم تيلمون سي كومبليكي القوانين نتاعنا وتيلمون دوكيومونطاسيون ماهيش موجوده بوتيتر في بلدان اخرى، وانا داير حتى الطلبه نتاعي ساعات نسالهم اسئله هكا في ميدان نتاع الماليه ولا بنوك ولا غيره، ونقول لهم اجبدوا تليفوناتكم، نعرف التليفونات الناس الكل، جاوبوني بالليزوتي نتاع الذكاء الاصطناعي. ايبا لي ريبونس ساعات يجاوب بحاجه مش على تونس، فصلوا راه الجواب هذاك ما يطبقش على تونس، حاجه ابروجي
3: حاجه اي تم.
4: دونك راهو حتى كان باش نعتمدوا على هالليزوتي هذوما يلزم يكون عندنا احنا بيدنا كتقنيين كمختصين مينيموم تاع كونيسونس وكومبيتونس باش نجموا احنا نقيموه كل جوبه.
3: من مجال التكنولوجي تقدم بسرعه كبيره زاد سفيان، تو انت قبيله تحكي لي حتى على حكايه الجافا وغيره، ومعناها تو الصغيرات معناها كان يسمعونا كي نحكيوا على فلاش ديسك وديسكيت وندرا شنو، ثم يقعدوا هما بيتين شنو ديسك فوالا معناها حاجات يضحكوا عندهم هما. هذو ما كانوا في الالفينات حاجه قمه في التكنولوجيا والتطور التكنولوجي، معناها اللي تو حاجه تضحك. وشكون قال معناها بتتخ كو الذكاء الاصطناعي يتقدم حتى في عام وعامين وثلاثة ولا ليه؟
4: فرصة باني قلت لك فرصة حتى مختلف المهنيين مش كان نحنا ان نعتمدوا على هالليزوتي هذو، وكان ما نجمو كان قلت لك بالشي اللي نشوفه فيه اليوم خاصة في تونس، نحكي على تونس هنا ما فماش تهديد كبير حق، بالعكس ستون اوبورتونيتي ولا ديز اوبورتونيتي للمهن هذوما باش نعتمدوا على هك الوسائل هذيك على الاقل
3: كوريا
4: مويان تيغم مويان تيغم. ما نجموش نخليه المهنة هذية في يد ماكينة بروغرامي
3: بالنسبه للكونتابل ولا الكونتابل بالنسبه لك انت
4: فما دور واحد
3: ديما حاشنا بلا بريزونس هيومن، معناها
4: فما لا ديمونسيون هيومن. هاني قلت لك شو مثلا ما نعرفش في ليميسيون نتاع احنا نخدموا ديميسيون نسميو ديو ديليجنس، جي انت عبد يحب يبيع شركه ولا جزء من الاسهم تاع شركه ولا باش يشري، سي فري كو فما دي تكنيك قريناهم في العالم كل كيف لي ميثود نتاع لي فالياسيون هذ، من بعد فما ديمونسيون هيومن انت يلزمك تعاون الحريف نتاعك باش ينيغوسي في الاخر، سي تو نيغوسياسيون ديما نقولهم باش تشري شركه كما باش تشري دار كما باش تشري حاجه في سوق زهروني ولا غيره، فما نيغوسياسيون فما حاجه سيونتيفيك فما اون باس فما ان بوين دو ديبار وفما لا ديمونسيون هيومن فما نيغوسياسيون.
3: داكور واضح جدا. خلينا نزيدوا نواصلوا في الحديث نتاع المجال الاختصاص اللي هو المال والاعمال والمحاسبه. خلينا نحطوا شويه على الفولي الجانب البنكي والمعلومات البنكيه، وانت كنت معناها ناشط زاده في مجال الثقافه البنكيه، كانه التوانسه نقصتهم الثقافه هذه البنكيه، مانيش عارفه اسكو احنا على خاطر ما نفهموش بسهوله والا زاده على خاطر هالنظم البنكي في العالم الكل تخلي اللي مجالات ما يفهمها كان المختص
4: اي انكور نحل جوست قوس صغيرة على شنية علاقتي أنا كخبير محاسب بالميدان البنكي. خد ساعات يتسأل سؤال هذي كما قلت راهو الخبير المحاسب في علاقة بالمحاسبة والمالية سي هذيك لو بوان دو ديبار والبازيك متاع الخبراء المحاسبين الكل. بعد فما اختصاصات أنا بحكم أني في المكتب اللي بديت فيه في أول مسيرتي المهنية كنت نخدم على بنوك دونك كان الاختصاص متاعي في الميدان البنكي. استثمرتك الاختصاص هذيك بالزيت طورت المعرفة متاعي في المجال هذايا والقوانين وغيره وكان اليوم اختصاص اني انا مختص في المجال البنكي اما نقعد خبير محاسب ونقعد نقوم بالمهام الاخرين وغيره كما فما اختصاصات اخرين فما عباد اليوم في المهنة متاعنا مختصة في القطاع العمومي مثلا فما عباد مختصة في اختصاصات اخرين دونك هذايا بارابور المجال البنكي. المشكل متاع المجال البنكي كسوا في تونس ولا في العالم راهو التعقيد متاع النصوص راهو المجال البنكي هو مجال متاع تشريع بامتياز معناها اليوم عنا نعطيكم هنا لا ريغلومونتاسيون بونكير في تونس فما دو فاسيكول هكا زوج كتبات كبار ياسر نجمو تلقاهم على الموقع متاع البنك المركزي واحد فيه ذولي 700 صفحة واحد فيه 300 صفحة واحد فيه ريغلومونتاسيون بونكير والاخر فيه التشريع متاع الصرف بوغ ميتريزي تو سا وباش تفهم هذايا وباش تقراه ماهيش حاجة صعيبة. علاش في البلدان الاخرين ما فماش هالتعقيد رغم اللي فرنسا مثلا عندهم التشريع الفرنساوي وعندهم التشريع الاوروبي خاطر فما حاجات زادت دونك اكثر منا التشريع مي فما في فرنسا فما هيئات ومؤسسات عموميه قائمه بدورها من ناحيه التثقيف البنكي خاطر انا وليت والله عندي منها حساسيه هالكلمه نتاع التثقيف البنكي والادماج الاقتصادي والبنكي. الادماج الاقتصادي في تونس هو سبوت نتاع ما نعرفش على شنو نحكي دونك اليوم في البلدان هذوما مانيش باش نعاودوا نخترعوا العجله قلق. شوفوها مثلا البنك المركزي الفرنساوي والا هيئه الرقابه نتاع البنوك الفرنساوي شنو هي لا ماتير الكونتوني المحتوى اللي قاعده تخرج فيه باش تثقف مستهلكي الخدمات الماليه والبنكيه في فرنسا. فما حاجات سامبل اليوم المقيم في فرنسا مش كان المواطن معناها الحريف الفرنساوي اللي يتوجه البنك الفرنساوي ينجم بسهوله يطلع على حقوقه وواجباته. احنا ما نجموش نطلعوا بسهولة على حقوقنا واجباتنا كحرفاء متاع بنوك وحتى كان يكون عندنا الامكانية ان نطلعوا تلمون فما حاجات معقدة اللي حتى كان تسأل زوز خبراء في الميدان هذيك برشا حاجات اليوم راهو للأسف نشوفوا حتى في نصوص تشريعية ولا غير ولا قوانين تعاكس قوانين موجودة وان فيغور. نعطيك نحلو حاجة ديما نحكيو فيها احنا مع بعضنا في مختلف في زيميشون الاخرين حكاية الكوميسيون بونكير وما ادرك من الكوميسيون بونكير
3: الكوميسيون عادة توانسة بشافرحو الكل
4: نحكيو على الكوميسيون بونكير اليوم فما اليوم نصوص متضاربة فعنا نص قديم من عام هو منشور بنك المركزي من عام 91 كان يقول اللي البنوك مش من حقها باش تقتطع عمولات باستثناء اللي موجودين في القائمة كانت حاجة واضحة
3: محددهم البنك
4: البنك المركزي محددهم البنك المركزي ويقول نفس المنشور هذي راو كان البنوك تحب تعمل عمولات جديدة تتصل بالبنك المركزي عن طريق الجمعية متاحة اللي هي جمعية موجودة مقتضى القانون ونعطيهم ترخيص باش يعملوا العمولات هذي كانت واضحة به. صارت برشا إشكاليات في الموضوع هذي جينا بعد منشور متاع بنك المركزي عام متاع 2024 وألغى هالحكاية هذي اللوجيك متاع اللي استعطى النوفيل لوجيك ما عادش نحكيه على ماكس ومين ولينا نحكيه على حاجات للأسف لليوم الحاجات اللي نحكيه عليهم ما هيش مطبقة مثلا من الحاجات اللي حكينا فيها مع بعضنا يعني المنشور متاع 2024 يفرض في إطار هالتثقيف هذي على البنوك إنها تعمل سكونا بيل أن ليكسيك متاع الكوميسيون قالوا لهم لاو العبيد مش فهمين هالعمولات متاعكم بريف كوم فيغ ترشني تلقاها مكتوبة هكا دونك يلزمنا اون ستاندارديز هالعمولات ونعرفوهم يلزم البنوك كل يخدموا على هالليكسيك هذا ويكون موجود في المواقع متاع البنوك ومواقع متاع الجمعية المهنية باش نفسروا نقولوا راهو مثلا العمولة متاع فتح الحسابات بار اكزومبل راهي ناخذوها سولون تيل فريكونس سولون تيل باس ترشني راهو العمولة
3: على راهي ناخذها عليك كل شهر وراهي 3000
4: مليم بطريقة واضحة المبلغ ما نحطوش في الليكسيك بعد حر التحديث ديجا فسر لي انا هالكوميسيونات هذوما اللي راه فيهم ورا بعضهم شنو
3: هي
4: هذه
3: هي مازال نفهم شنو الكوميسيون هذيك خاطر كيما قلت انت بي ام اف ار اس ام ما تفهم شيء غير معناها كوميسيون تاع شنو
4: سيتي سال اوبجيكتيف هذه من 2024 المنشور انا ما ريتش هالليكسيك هذا في حتى بنك لليوم بعد جينا القانون نتاع الشيكات هذيك تاع 2024 اللي معروف قانون الشيكات اللي هو في حاجات اخرين من الاجراءات اللي جابها قانون الشيكات في واحد من الفصول اللي تزيد المجالات التجاريه جاب لوجيك واحده اخرى قال لك البنوك باش نحدوا لهم قائمه نتاع العمولات في كل نوع نتاع العمولات باش نحدوا قائمه وفيها بلافون. البنوك ما عادش من حقها تاخذ اكثر من هالي بلافون هذي. هذا القانون ومنشور القانون راهو تمت المصادقه عليه وختمه ومن 2024. دونك يقول لك يلزم قائمه وفي كل عموله باش نقولوا كوميسيون ولا فري توني دو كونط راهو ما يفوتش 20 دينار في التريميست. الكوميسيون نتاع الشيكات كان مازالو شيكات راهو العرش 2000 فرانك ما يفوتش ترشني. وقال القانون هذي كان اي عموله مش موجوده كوميسيون في القائمه هذي مش من حق البنوك مش تاخذه. به قانون خرج ودخل حيز النفاذ. اما القانون قال القائمه هذية يلزمها تصدر في امر. والقانون قال لي الامر هذية نورمال مورا ويصدر في اجل متاع 3 أشهر من نشر القانون. التوا لهبطها الامر هذية. دونك شو كيفاش عنا في نفس المجال في نفس الموضوع زوز نصوص ما همش كيف كيف. واحد نورمالمون الى ابروجي تاسيتمون نص الاخر مازال نص تطبيقي نتاعو ما. دونك انا اليوم كي يسالني مواطن ولا يسالني حريف اسكو العموله هذه تنحيلي فيها البنك قانونيه ولا ما نجمش نجاوبه بطريقه مبسطه كما يحبوا برشا عبيد
3: ونهائيا سورتو خاطر كل بنك كيفاه.
4: وهاني قلت لك هالقوانين عندنا قانون دخل حيز النفاذ
3: ينجم يسال. خلينا نكونوا واقعيين وبراغماتيين شويه معني الناس اللي تسمع فينا. كيمشي البنك ينجم يسالها شنو العموله هذه اف اس اي بي شنو معناها كيفاش تنجم تفسر له معناها.
4: مش نجم هي مطالبه انها تفسر له اوبليغاتوارمون. قبل كانت مثلا عندنا في قانون سيتاني ومنشور تاع البنك المركزي كيبدا عندك ريكلاماسيون. انت عندك مشكل تحب تعمل ريكلاماسيون تعمل هالريكلاماسيون هذه باي طريقه تترك اثر كتابي. البنك مطالبه باش تجاوبك في 15 يوم. بعد فقنا للكليونات مشكلتهم مش كريكلاماسيون جوستومون ماهوش فاهم توا بالقانون موجود راه منشور بتاع البنك المركزي موجود. اي دوموند حتى اكسبليكاسيون تطلب انت من البنك بطريقه تترك اثر كتاب. اش معناها زاد طريقه تترك اثر كتاب؟ نكتب له في ورقه ناخذ دي شارج. والا فما بنوك عندهم زاد ديجا سي اون اوبليغاسيون عندهم دي بلاتفورم تلقى ليان في السيت باش تعمل تحل كيما السيستيم تاع تيكي باش تطلب معلومه ولا باش تاخذ. البنوك مطالبين انهم يجاوبوا على الحرفاء نتاعهم في نفس الاجيال. اسكو هذا قاعد يصير ولا لا ما نعرفش. قاعدين نراقبوا في مراقب في تطبيق هالنصوص راي نصوص ودخلت حيز النفاذ ومطالبين انهم البنوك يطبقوهم هالنصوص هذوم. بعد زيادة فما مشكلة انا جو كومبرون ساعات المشكلة متاع التكوين ولا المعلومة حتى في وسط البنوك. راو ما لازمناش نتخيلوا اللي العباد اللي نتعاملوا معاهم مباشره في البنوك اللي هم العباد اللي تخدم في
3: في
4: لي اجونس فوالا الفرونت اوفيس عنده المعلومات الكل ولا عنده انا ديما ما مثالش قول راني ما نعرفش ارجع للسيرفيس سونتروم تاع البنوك خاطر البنوك توينسا كل فيها الكفاءات اللازمه جوست ناخذ الوقت نرجع نثبت مع المصالح المختصه نتاع البنك نتاعي باش نعطي جواب صحيح. ما نعطيش جواب غلط راه ساعات سامحني من حتى كنت طولت ساعات نحرموا حق نحرم المواطن من حقه في انه يكون مثلا عنده حساب بالعمله الصعب راهو من قبل فما انواع نتاع توينسا مقيمين عنده الحق انه يكون عنده حساب بالعمله الصعبه كو سوا شركه ولا بيرسون فيزيك. عندنا انواع
3: المقيمين في الخارج
4: المقيم في تونس بيرسون فيزيك مقيمه في تونس عندها الحق ان عندها مداخيل بالعمله الصعبه وعنده بتين
3: دوله نجم
4: يحل كونت في تونس بالدوفيز ويقعد بالدوفيز ويصرف كيما يحب اتيتر بيرسونيل فما حتى قلق ياخذ كارتا يطلع. كي تجيو بنتي كليون انت في الفرونت تقولوا ليش من دوفيز ما عندكش الحق تحرمه من حقه خاطر مش يثبت عليك. دونك تحرمه من حقه انه يكون عنده مش امتياز عنده حق سي ان دروا في الحالات هذه ما غير ما
3: توتافي. واللي فهمته اللي القانون تاع البنوك ولا القانون الماليه وغيره معناها هيئه اللي في البنوك بيان سور فيها برشا تفاصيل اللي تغيب على الناس اللي تخدم في الفرونت اوفيس اللي في الكاسه ولا غيره في لي غيشي اللي نلقاوهم في اي اجونس تاع بنك اللي نجم المعلومات هذه ما عندوش. معناها يلزم المواطن وحده يظهر لي لوج في نفس الوقت يزيد يسال مليح ويشوف
4: المواطن وحده يلوج راه
3: شو معناها كيفاه يعني زاد
4: ذك علاش انا نسيست على التكوين والتكوين مستمر كما ريت احنا مثلا في المهنه نتاعنا ما كملناش احنا بعد الشهاده هذيك راه ما تولي خبير محاسب بعد ما تعدي الامتحان الوطني كما تعمل تربص 3 سنوات في مكتب نتاع تربص بي معناها ماكش وتخدم انت انسان وفي 3 سنوات هذوكم كل 6 أشهر باش تقدم كونتروندو وكل عام تاخذ ان سوجي دو ريشيرش تعمل عليه رابور وعندك اوبليغاسيون تاع نومبر مينيموم تاع سوايع يلزمك تعملهم تكوين كو سوا مع الهيئه ولا حاجه. دونك التكوين المستمر مهم ياسر في هالاختصاصات التقنيه هذه كيف كيف في البنوك راهو ريغلومونطاسيون بونكير كل شهر فما زوز على الاقل ثلاثه مناشير نتاع البنك المركزي يا اما حاجه جديده يا اما باش نقحوا بخلاف بقيه النصوص. دونك التكوين للعوين وحتى الاطارات نتاع البنوك والمعلومه كان قدموها بطريقه اسهل وما قلت لك ماهوش عيب كي نقولوا ما نعرفوش ونرجع نثبتوا في المعلومه في المصدر نتاعها باش نعطيهم معلومه صحيحه وفيابل.
3: وعلى ما يبدو لازم حد مختص في حاجه
4: البنوك الكل فيها مختصين لازمين في الاختصاصات
3: مختص
4: الكل.
3: في الجوانب هذه كلها باش كيجي المواطن ويساله يلقى الاجابات عنده خاطر على ما يبدو امور متشعبه جدا حتى عمليه التفهيم للمواطن يذول تستغرق شويه وقت معناها باش الشخص ينجم يفهمها معناها هذا ملف صغير معناها اللي هو لي كوميسيون. نزيدو نتحدثوا شويه على القروض زاده لانه القروض زاده مهمه بالنسبه للتوانسه تتفي ان كانت قروض نتاع سيارات ولا قروض استهلاك ولا قروض نتاع سكن بين التو فاريابل والفيكس. زاده نتحدثوا شويه على انا كي باش نعمل باش ناخذ قرض شنو هو الحاجة اللي نمشي بها في ذهني وأنا ماشي للبنك متاعي
4: كيما بقية المجالات في البنوك حتى القروض زادة راهو منظمة بمناشير متاع البنك المركزي على منشور هذي من عام 87 هو اللي حدد الشروط متاع مختلف القروض راجعناها في بعض الأحيان. دونك علاش مثلا كي تمشي باش تاخذ قرض متاع سيارة يقول لك يلزم 40% فون بروبر مش خاطر البنكيجي يحب 40% فون بروب ماذا بيعطيك المونطون الكل هو كريدي خاطر هذيك خدمته كان عندك كاباسيتي خاطر المنشور نتاع البنك المركزي هذا يقول راهو يلزم 40% فون بروب باستثناء السيارات هذوك اللي نسميهم شعبي. علاش مثلا قروض الاستهلاك المباشر هذاك لي كريدي لا كونسوماسيون ما يفوتوش 3 سنين مش خاطر البنكيجي ما يحبش يعطيك اكثر من 3 سنين خاطر المنشور نتاع البنك المركزي يحدد هالكريديت هذوما 3 سنين. علاش القروض نتاع السكن مثلا يلزمك 20% فون بروبر خاطر المنشور. دونك هذا كل منظم في مناشير
3: بالمناشير
4: والبنوك ما تنجم ما عندهاش الحق تتجاوز هالمعايير هذه اللي حددهم البنك المركزي يلزمها تلتزم بهالمعايير هذه باش تعطي القروض. دونك لي كاركتيرستيك نتاع القروض راهو تحددهم مناشير البنك المركزي. مادام نحكينا على السكن ومادام نحكينا بكري مشكل تحكيت تو فيكس وتو فاريابل المنشور هذا نتاع البنك المركزي يقول قروض السكن حتىش ال 15 سنه نجم يكونوا فيكس وفاريابل. اش معناها فيكس؟ معناها كي باش نعطيك انا الكريدي باش نقول لك مثلا نسبه الفائده نتاع كل عام راهي 10% ولا 11 ولا 12 ولا اللي هو كلكو سوا لي كونديسيون في المارشي خاطر احنا الفلوس مارشي نشري ونبيعوا ولا نكري ونسلفوا وغيره وغيره كلكو سوا يطلعك اللي يعرفوا العباد تمام ولا يهبط باش تقعد ديما تخلص 10% حتى بعد 10 سنين اخرين كان تمام تاعنا عاود رجع ل 3% مثلا كما كان قبل ولا كان لا يقدر يطلع على 10% باش تقعد تخلص نفس النسبه. تاو كان انت خديت تو فاريابل اش معناها تو فاريابل عندي السوم تاع الجرو تاع الفلوس اللي هو التمام هذاك بلوس لا مارج دو لا بانك باش نقول لك راهو الكريدي نتاعك ATMM plus 2 ولا plus 4 ولا plus 5 كان TMM في تونس طلع دونك التو نتاعك انت بشكل كان TMM هبط باش تولي تخلص اقل. بالنسبه لقروض السكن قلنا حتى ال 15 سنه فيكس ولا فاريابل اكثر من 15 عام اوبليغاتوارمون فيكس دونك القانون ولا المنشور نتاع البنك المركزي يقول راهو يلزمهم يكون
3: هذا مع اقل معلومات يلزمك تبدا في ذهنك وانت باش تاخذ قرض
4: حتى كان مش في ذهنك وحتى كان نقولوا البنكه غلطت راهو من حقك انك تطالب البنكه باش تصلح الغلط نتاعها وصارت على حقيقه خاصه انت مثلا في علاقه بالباء.
3: اما انت شنو تنصح شخص ماشي باش ياخذ قرض هنا قلنا كونسوماسيون ولا كهرباء والا توا وصلنا للقروض نتاع السكن شنو المعلومه اللي تبدا في ذهنك قبل ما تعمل حتى شيء؟
4: اول حاجه باش يشوفها البنكيجي قلت لك راهو البنكيجي خدمته باش يسلف ماذا بيه يسلف كي بيسلف ماذا بيه فلوسه ترجع زاد خاطر كان يخسر الفلوس هذاك البرانسيبال يولي خاسر في الاخر. دونك باش يعمل لك هكا دراسه صغيره بالنسبه لي بارتيكولي والشركات باش تكون دراسه اكثر للبروفيل نتاعك اسكو انت انسان سولفابل ولا كيفاش نعرفوا انسان بطريقه مبسط اسكو عندك مداخيل كافيه انك تخلص هالقرض هذا ديجا لازم يكون متوفر هالمداخيل هذه. وعندنا النورم في تونس اللي ما فيها حتى نص حكايه ال 40% هذيك النص الوحيد الموجود حكايه ال 40% هما بالنسبه للقروض نتاع الصناديق الاجتماعيه البنوك ما فماش حتى نص يحكي على 40. دونك البنوك ما تعطيكش اكثر من قرض اكثر من قرض انت باش تخلص فيه 40% من الروبول نتاعك ديجا هذيك
3: باش يحافظوا على الشهريه نتاعك
4: باش تنجم تدفع
3: ديما سولفابل
4: هذيك هو الكونديسيون. بعد فما الكونديسيون الاخرى نتاع الضمانات كان ولينا نحكيه على مبالغ كبيره والا قروض نتاع ديار ولا غيره يلزم يكون فما ضمانات عينيه تكون ابل غارونتي ريال. دونك البنكه باش تشوف اسكو عندك ضمانات متوفره باش معناها ضمان باش كان لا يقدر ما خلصتش وما عندكش امكانيه باش تخلص ما دخلتك نرجع لك الضمانات هذيك بعد توليتو قول لي انا باهي فهمت انا اللي عندي كاباسيتي ما نجمش نفوتها باش نخلص كريديات دونك انا حسب الشهريه نتاعي فما مبلغ معين نتاع كريدي ما نجمش نفوتو خاطر كي مش ناخذ الكريدي هذاك باش نولي اللي يسميوها ليشيونس كل شهر كبيره بنكه ما تعطينيش كان ليشيونس كبيره بارابور المدخولي التو تو راهو لي تو نتاع البنوك ماهمش مسايبين هكاك فما ان تو ان بلافون اللي البنوك ما عندهاش الحق تتجاوزو بلافون هذا موجود في قانون عام 99 سكون ابل تو اكسيسيف يعني حسب الانواع نتاع القروض منشور هذا يخرج في الرائد الرسمي كل 6 اشهر وزير الماليه ينشر المعدل نتاع نسبه الفائده في تونس في مختلف القروض ونسبه الفائده اللي ما عندهاش الحق البنوك تتجاوزها في كل نوع نتاع قروض دونك انا ماشي باش نيغوسي ما في الاخر سيتو نيغوسياسيون باش تعطيني اوفر ودوموند تقول لي انت باش نعطيك تي ام بلس 4 ولا 5 وانا نعرف روحي الريفوني نتاعي يخول لي اني نتحصل على القرض هذاك ونشوف الاسوام في البلاد ما قلنا كيما باش تحكي في المارشي الاسوام مش نلقاهم فيها نسب الفائده هذه شكون سامحني راهو انا حسب ما ريت المعدل نتاع الكريديات اللي تعطاه في الفتره الاخرى تيمين بلس 3 مثلا علاش انا تعطيني تيمين بلس 4 هاو المعدل تيمين بلس 3 دونك باش تولي نيغوسياسيون المشكل اليوم اللي عندنا مشكله القانون تاع الشيكات حكيت تو فيكس تو فاريابل حكينا فيه خاطر اليوم عندنا في فصل من الفصول اللي حكينا عليهم تاع قانون الشيكات يقول لك كان انت نسبه الفائده قاره والقرض نتاعك اكثر من 7 سنين وفت انت الخلاص نتاعك نتاع الفوائد 8% من اصل الدين راهو من حقك انك تمشي البنك نتاعك حكينا فيه فما برشا توينس استفادوا منه الاجراء هذا تطلب انه البنك تبدل لك الكريدي نتاعك تبدل لك الجدول وتولي تخلص نسبه فائده 50% من اللي كنت تخلص فيه باه البنوك تقول لك انا توا كان القانون هذا مازال حيز نفاذ وانا باش نعطيه بنسبه فائده قاره توا يجيني بعد 3 سنين الحريف نتاعي ويطالبني يقول لي طيح لي 50% دونك هذاك علاش البنوك ما عادش نمشيو اكثر من 15 سنه خاطر اكثر من 15 سنه اوبليغاتوارمون فيكس وخاطر بالقانون هذا بعد 3 سنين نعطيك اليوم 10% ولا 11 ترجع لي تقول لي اعطيني نسبه نتاع 5% 5% راه البنوك تبيع بالخساره خاطر هي بدها تتسلف الفلوس دونك اليوم بالتمام اللي عندنا بسيت ولا اقل شويه ما يساعدهاش البنوك انها تسلف بالخساره دونك هذا كل لازمنا نكونوا نعرفوه واحنا ماشيين نيغوسيو وماذا بينا شو ديما نصيحه حتى الحرفاء نيغوسيو مع بعضنا اش معنى مع بعضنا ما نمشيش نيغوسيو انا نخدم في شركه فيها 20 امبلوي ولا 30 ولا 100 هذه فورس نتاع نيغوسياسيون كبيره ممكن نجمو احنا نشوفوا اتفاقيات مع بنك معين مثلا
3: مش الموظف وحده يلزم مثلا الغصوص في مين ولا
4: الميتويل مش ميتويل تسمى
3: الودادية
4: الودادية ولا مثلا الوداديات ولا الجمعيات المهنية والغير هما ينيغوسيو بور لو كونت نتاع الحرفاء نتاع المنظورين نتاعهم باش يتحصلوا على دي كونديسيون خير حتى في لي كوميسيون راه لي كوميسيون سو نيغوسيابل مش كيما نمشي نيغوسي وحدي كيما يبدا عندي معايا
3: اكيب كامله ولا نجم نيغوسيو على لي بوين هذوما في المهنه خلينا نتحطوا شويه على المهنه نتاع الخبير محاسب سفيان افاقه في تونس وفي العالم ككل معناها معناها الإقبال على التكوين هذايا في بلادنا مازال متواصل وتراوى انه مهنه عندها مستقبل متواصل مادام فما عالم مال واعمال وبنوك والا كيفاه
4: شو هو الكونستا اليوم اللي راهو عندنا اون دو مال ريكروتي في الميدان هذا علاش خاطر الاختصاصات هذه ولات مطلوبه ياسر اليوم راهو بالشهاده نتاع الماستير نتاعك في الاختصاص هذا وبعد خبره صغيره في مكاتب توينسا راهو تنجم تمشي تخدم في برشا بلدان اللي شبهولنا على الاقل في ريغلمونتاسيون نتاعنا فما بلدان كيما قلت لك يعتمدوا على نفس المعايير نتاع المحاسبه ونفس المعايير نتاع التدقيق اللي نعتمدوهم في تونس واللي قارينهم احنا في تونس دونك سي اتراكتيف وتنجم تخدم اليوم زاده بالمتريز اللي وليت نتاع لونجلي عند الشباب التونسي اللي حللنا برشا مارشيات نوتامون في الشرق الاوسط مثلا بلدان الخليج ولا غيره دونك عندنا احنا المتريز تكنيك نتاع هالمعايير هذا وعندنا المتريز نتاع لونجلي خاصه في لي جون اللي طالعين احنا فينا الفوت مالوروزمون مي هل لي جون اللي طالعين الميتريز اكثر لونجلي دونك فرص كبيره وانا نقول لهم راهو في الاختصاص نتاعنا كنت حصلت على شهاده هذيك نتاع المراجعه في المحاسبه راهو على شكون معناها انت باش تختار وين باش تمشي تخدم معناها ما عندناش بطاله
3: في مجال
4: حامل الشهادة هذية في تونس
3: تاع خبير محاسب
4: تاع قبل ما تولي خبير محاسب. راهو الشهادة الوطنية اللي نحكيوا عليها هذه مراجعة في المحاسبة ما زلت ما وليتش خبير محاسب. يلزمك كما قلت لك 3 سنين
3: تاع تربص
4: وتعمل التقارير نتاعك ومن بعد تعمل ان ميموار ديكسبيرتيز فما ان ترافاي دو ريشيرش ليكيفالون تاع دكتوراه معناها لي تيز نحضروهم لي ميموار نحضروهم لي سوجي اللي نخدموا عليهم والكاليتي نتاع لي ترافو دو ريشيرش هذوما. كيما داير في فرنسا مثلا فما حاجه اسمها دكتوراه بروفيسيونيل تمنح العباد اللي يخدموا على دونك بعد ما تكمل هالميموار هذه وتناقش المذكره نتاعك قدام لجنه وقتها تتحصل على الشهاده الوطنيه لخبير محاسب اللي هي شهاده جامعيه. دونك بعدها
3: تشجع الشباب اقراو
4: هاي اقراو الاختصاص هذا
3: معناها درايتك انت بالتعليم باعتبارك تعلم في نفس المجال هذا تقري في نفس المجال بالنسبه لك فما مازال الاقبال متواصل على الاختصاص هذا ولا تحس لي شبابنا كانهم يحبوا ان كورسوس قصير ما يحبوش حاجات فيها برشا ارقام برشا تعب؟
4: الاقبال متواصل من مشكل كي يشوفوا الشباب النتائج نتاع الامتحان هذايا معناها قداش من عبد يعدي في الاختصاص هذا وقداش ينجحوا. معناها نعطيك انا في 2006 كي عديت 3000 واحد عديوا ونجحوا منهم 30 واليوم مش بعيد ياسر. علاش؟ خاطر ونفس العباد اللي يقراوا معاك في في تونس ويطلع يمشي يقرا في بلاد اخرى مثلا اللي هي منظمه زايد علينا جوست النظام في عام يكمل هالشهاده هذه. احنا في تونس للاسف نقريو في ذهولي 3 ولا 4 مراكز ما نحبش نعطي معلومه غلط. دونك عندنا صفاقس والياشوسي والياسكاو البرنامج بتيت واضح مي الماتير اللي قريوها والكونتوني كل استاذ يحاول يعطي التوش نتاعو يحاول يعطي اضافه يحاول يعطي هو كونتوني اللي هو بتيت نيه به ما الريزلتا مش به في الاخر. في فرنسا قلت لك فما الكل موديول
3: دي فاسيكول
4: ستاندار الكل يقراو بهم تلقى مع الفاسيكول هذيك لي زيكزام القدم ولي كوريكسيون ولي كوريجي نتاع لي زيكزام هذيا وكيفاش لازمك تعمل كل شيء. دونك واحد ماهوش مضطر انه يمشي يقرا في 3 بقطره وقبل من عرشته نمشي وندوروا على 3 معاهد باش نقراو خاطر نحبوا نقراو الماده الفلانيه عند الاستاذ الفلاني والماده الاخرى عند الاستاذ الفلاني خاطر دونك هذا كان يزيد يتنظم اكثر هالحكايه تكون اكثر اتراكتيف هالمهنه نتاعنا والاختصاص هذايا.
3: تحس القصه عند الشباب الاقبال عليها ولا مزال
4: شو للاسف ونعطيك اليوم في تونس فما 1200 حوالي 1200 خبير محاسب قبل فانك كنت نقرا في 2006 كانوا 300 واش وكانوا عدد نتاع المتربصين. المتربصين هما متحصلين على الشهاده هذيك ويقوموا بالتربص نتاع كان اكثر بيسر من الخبراء المحاسبين. اليوم تقلبت الايه دونك عندنا 1200 خبير محاسب وذولي 380 متربص دونك
3: لا فما نقص شويه في الاقبال.
4: هاني قلت لك اليوم بوتيت ما عادش فما تشجيع كبير فيو لي ريزولتا هذوما وهذا اشكال نجم نتلافاوه اكثر نظام واكثر ستاندارديزاسيون تاع الحكايات هذوما.
3: هكا نمشيو للبورتري التونسي مع ضيفنا اليوم الخبير المحاسب سفيان الوريمي. بورتري تونسي بورتري تونسي جملة من الأسئلة نطرحهم عليك سفيان وتعطينا عليهم إجابة ونختموا حلقتنا لليوم. سفيان باعتبارك أنت من عالم الأرقام والمال والأعمال رقم تتمنى تنسيها وتمحيه من حياتك رقم
4: برشا شو احنا ولينا فما فما فما تيوري في المهنة نتاعنا يسميوها تيوري نتاع 1528. شنو هي هال 1528؟ رحنا كل شهر عنا ديزيشيونس تاع المطالبين بالاداء وعنا من المهام تاعنا ان نرافقوا هالمطالبين بالاداء هذوما لي كونتريبيوابل الشركات ولا غيره باش يقوموا بالتصاريح الجبائيه نتاعهم. دونك لي بيرسون فيزيك في تونس عندهم اللي عندهم باتين تاع عندهم شيونس حتى لو 15 ولي بيرسون مورال كانوا قبل حتى لو 28 زدناهم شيونس جديده 20. دونك العباد مساكن اللي يخدموا في لي كابيني هذوما لي كولابوراتور عايشين بكستريس تاع لي دو شيونس هذوما 15 28 ان شاء الله نوصلوا نلقاو حل 1528 مع

0: تطاع إليه سبيلا. ما بنتي ساعات تقولي بابا خشني خدمتك أنت ما كتنصح في العبيد باش تعمل فلوس. قلت لها قلت ليش بك ما عندكش برشا فلوس ميلا. قلت لها تاو تجيب
1: صحت لبنتك
0: فيدك لهنا
1: بعد فلوس
0: بيه. إذا نفهموا الفلوس راهو بالحق حاجة أساسية باش نعملوا فلوس. كيفاش نعملوا فلوس؟ احنا كي نستثمروا ونربحوا في هاك المجال هذيك نعملوا أنشطة تجيب لنا دخل ولا غيره. الفلوس مش كان الفلوس مهمة، فما حاجات أخرين دي كونيسونس أخرين دي كومبيتونس أخرين، مي الفلوس كان نفهموا اليوم كريزونمون اللي قراهولنا ما نحبش نعقدها ياسر اللي في دلوفي راهو قد ما تتسلف مادام عندك الإمكانية باش تستثمرهم كالفلوس هذوك ويجيبوا لك فلوس قد ما تتسلف قد ما تربح. وداير الحكايه ذي والله
1: تغدو الناس كلها تقوم تتسلف عندك شي دينار عندك شي 10000
0: بل
1: بشوي علينا
0: بل اول ما بديت نخدم في بنك معينه في مهمه معينه نلقى نشوف في حرفاء نتاع البنك عبيد معروفين واسامي معروفه وعبيد في عالم المال والاعمال تلقاه عنده فلوس في الحساب نتاعو ولا مبلاسي كريمون فلوس وفرد وقت متسلف. قعدت باهت انا كيفاش للعبيد لين فهمت ريزونمون نتاعو خاطر فيت اليوم كي انت مستحق فلوس وما عندكش راهو لي كونديسيون باش تاخذهم من البنك باش يكونوا صعاب ياسر. كي انا يبدا عندي تفتوفه وانا باش ناخذ كريدي حتى باش نشري كهربا وانا عندي اشترى المبلغ هذاك موجود في الحساب دونك وعندي امكانيه باش نتسلف انا راني نتسلف وهذوك نخليهم نجم بلاسيهم والفرق نولي كنت باش نخلص كنت باش نخلص مثلا فائض ب 10% مانينا 10 والاخرين بلاسيهم وزيد فما دي برودوي نربح فيهم في فيسكاليتي نربح دي زامبو لازم نطلع رابح في الاخر وانا متسلف وفلوسي تحتي والا مبلاسيهم في بلاصه يجيبوا لي فلوس
1: يظل يزن اكسبتابل لكل مواطن.
0: كان نفهموا هذايا نجمو نربحوا برشا حاجات.
1: معنى اخر على الفلوس به بالنسبه لك انت الاستقرار المالي هو حلم فردي للشخص والا مسؤول عليه الدوله زاد؟
0: شوينا ديما نقولهم الدولة مسؤوليتها في أي بلاد تحب تنجح توفر الظروف الملائمة. فما حاجة كنت قبل هكا تظهر لي كلام فضفاض وشعارات اللي هي مناخ الاستثمار. دولة مسؤولة إنها توفر المناخ الملائم، مناخ راه مش تشجيعات مالية لا حوافز جبائية لا حد شيء، توفر الاستقرار وتوفر الأمان للعبيد دونك باش تنجم تستثمر باش تخلق ثروة خاطرك العبيد تبدأ آمنة المستثمرين وعندهم ثقة فيك البلاس هذه كنسميوها تستثمر وتربح هي فلوس خاطر حقه باش يربح فلوس هو ماخذ المخاطرة باش يحط فلوس وكي يربح فلوس من واجبه انه يخلص الأدوات وقتها نراقبوها احنا باش يخلص الأدوات نتاعو باش الفلوس هذيكم تمشي لميزانية الدولة باش الدولة تقوم بواجبها الاجتماعي ولا بدورها الاجتماعي.
1: بالنسبة لك انت شكون فاهم الدنيا اكثر اللي يفهم الارقام والحسابات والا اللي يفهم العلاقات والعقليات؟
0: الزوز مع بعضهم راهو ارقام من غير علاقات ومن غير من غير حاجات اخرين ما تنجمش مع عندهم باش توصل والعكس بالعكس. اليوم للاسف من غير في الميدان هذا نحكي ولا في حتى في حياتنا نتاع كل يوم فما مينيموم باش يحقق لك اللي كنتي راحت البال من غيرك المينيموم هذاك نتاع الفلوس اللي تنجم تتوفر كدخل والا كادخار اللي نجم يعمل ادخار اليوم في الظروف هذيا باش تنجم انت تقدم وتنجم توصل اللي تحب توصل له وتنجم تقدم في حياتك دونك زوز مع بعضهم.
1: قروض وسيله ولا فخ؟
0: ما تنجم تكون كان وسيله فخ كان نتجاوزوا امكانياتنا وكان نتسلفوا بكل نسب العاليه في ميادين معينه دونك فما نسب نتاع فايده اليوم في بعض المؤسسات اللي هي اساس تعاون العباد هذوما توصل 30%. شنو النشاط الاقتصادي في تونس اللي نجم يوفر 30%؟ انا انا قاعد نقترض باش نعمل مشروع كان انا نخلص 30% في العام على المشروع هذا قداش باش نربح انا يلزمني باش نوفر روحي دخل.
1: هذاك
0: علاش الثقافه الماليه هامه ياسر ساعات لازمنا نبسطوها اما نحكيوها بالسهل بالصحيح
1: صح. جي بي تي كي نسالو ينجم يعطينا بعض المعلومات الصحيحه على باش تكون عندنا هالثقافه البنكيه هذه؟
0: ينجم ما هاني قلت لك في حالات في حاجات معينه
1: العادي راه مش كونتابل
0: راهو فما حتى ما ابسط من شات جي بي تي. انا اليوم باش نحسب القرض نتاعي باش نعرف قد يا دي تمبليت في مواقع نتاع بنوك ولا غيره يحسب لك قول له قداش القرض نتاعي على قداش من عام باش نخلص نسبه الفايد يعطيك لي سيميلاسيون نيسيسير.
1: تري بيان يعطيك الصحه سفيان شكرا لك ضيفنا اليوم دخل العالم المال والأعمال الخبير المحاسب سفيان اللوريمي. شكرا لك على حضورك معنا وعلى كل هذه التوضيحات. موعدنا معكم في حكاية منا جديدة الأسبوع الجاي إن شاء الله. في الأمان وبسلامة.
2: حكاية منا. وقتها وعدي بها ثنية 107.8.

0: موزايك اف ام معاك في الاوتوروت. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم تأجيل محاكمة زياد الهاني إلى جلسة 19 من جوان الجاري، وذلك في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية والتي حكم فيها بعام سجنا فاستأنف الحكم. وأذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت إصدار بطاقة دعم السجن في حق الصحفي زياد الهاني ومتهمين آخرين من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبق على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلس. وزير التربية نور الدين النوري يبحث في اجتماع عقده اليوم الجمعة مع إدارات الوزارة متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 والوقوف على الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة. وفق بلاغ للوزارة أولى وزير التربية خلال الاجتماع اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية، مؤكدا العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ الوزارة. وزير التربية يؤكد الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، مبينا أن العودة المدرسية المقبلة ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. مكتب المجلس الوطني للجهات الأقاليم يقرر في آخر اجتماع له بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. والمكتب يقرر حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس اليوم الجمعة إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسة الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة إلى لجنة القطاعات الإنتاجية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، ومقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر فيه وإبداء الرأي حوله. مجلس أوروبا يعلن أمس الخميس عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029 خلال حفل أقيم في تونس العاصمة بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة ومجلس أوروبا والدول الأعضاء فيه. وأورد مكتب مجلس أوروبا في تونس في بلاغ نشره بالمناسبة أنه تم تطوير شراكة الجوار 2026-2029 التي تقدر ميزانيتها الجملية ب 8.7 مليون أورو بالاشتراك بين السلطات التونسية ومجلس أوروبا من أجل إرساء أسس عمل مشترك لمواجهة التحديات المستجدة في مجال حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات ومكافحة الجرائم السيبرنية. في أخبار العالم، في لحظة سياسية حاسمة تسبق الانتخابات المرتقبة خلال الأشهر، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام مؤشر جديد على تآكل موقعه السياسي بعدما أظهر استطلاع حديث تراجع شعبية حزبه الليكود إلى أدنى مستواه منذ شهر أوت 2025 مقابل صعود منافسين بارزين. وحسب استطلاع نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الجمعة، خسر حزب الليكود 3 مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق ليتراجع إلى 22 مقعدا في الكنيسة المؤلف 120 مقعدا، ويعد هذا الرقم الأدنى للحزب منذ نحو عام. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. ريكاب مونديال.
2: مرحبا بكم في ريكاب مونديال موعد اليومي. كل يوم على مزيك الوقت هذا نحكيو على المونديال، اهم الاخبار، اهم النتائج، اهم المباريات اللي تتلعبوا حاليا انطلاقه ثالث مباريات المونديال. هنا يتم مجموعه احد البلدان المنظمين، نحكيو على المنتخب الكندي، وحاليا لقاء منتخب كندا وبوسنا والهرسك، واول مباراه رسميا في تاريخ كاس العالم على الاراضي الكنديه. حاليا في المباراة نحكي على ما يقارب 3 دقائق لعب، والنتيجة هي التعادل 0-0 بين منتخب كندا وبوسنة والهرسك. فكرة على الزوز منتخبات، المنتخب الكندي اللي شارك المرة الثالثة في تاريخه في المونديال بعد 1986 و 2022 آخر دورة، وكان المقابلة كل خسارهم اللي لعبهم في زوز مونديالات في زوز مشاركات اللي عنده، وغادر من الدور الأول. منتخب بوسنة والهرسك وصل المونديال هذا بعد تألقوا في ماتشوات البراج على حساب الويلز وأيضا على حساب منتخب إيطاليا، وهذه المونديال الثاني في تاريخه بعد 2014، وكان في 2014 غادر من الدور الأول. المباراة الثانية في برنامج ليلة نحكيو على المباراة متاع الفجر متاع الصباح، وشكون ماضي ساعتين تجمع زادة بلد منظم آخر اللي هو المنتخب الأمريكي، أيضا في ظهور ريب شكون بداية ماضي ساعتين متاع الصباح في مواجهة الباراغواي. نحكي على بعض الأخبار من المونديال، الأخبار نوعا ما الغريبة العجيبة في المونديال هذا. توماس بارتي لاعب المنتخب الغاني متحصلش على الفيزا لدخول الأراضي الكندية، وبالتالي بش يتغيب رسميا على الماتش الأول المنتخب بلاده بش يكون ضد بنما، لكن ينجم يلعب زوز مقابلات اللي يتبقاه المنتخب السنغالي في الدور الأول ضد أنجلترا وكرواتيا، لأنهم بش يتلعبوا في الأراضي الأمريكية في بوسطن وفي فيلادلفيا. وذو أتليتيك الإنجليزية حكيت قالت كونه بارتي مخذاش الفيزا الكندية لأنه عنده تهم مواجهة لي في قضية اغتصاب في أنجلترا، والقضية مازال تحت أنظار القضاء الإنجليزي، ذلك علاش السلطات الكندية خيرت كونه متعطيهش الفيزا. ومعني الأخبار أصبح رسمي من خلال كونه ممكن الساعات الأخيرة يمكن تم منحه الفيزا، لكن بالأخير معني أتأكد كونه لن يدخل الأراضي الكندية، ومنه منتخب السنغال يلعب ماتش بركة في كندا، ذلك علاش باش يغيب للعب هذايا. من جهة الفيفا قد روحها في موقف محرج نوعا ما وعملت بلاغ حكيت على الوضعية ذي، وأكدت اللي توماس بارتي بش يلعب زوز مباريات الثانية والثالثة، لكن تقول كونه الفيفا لا تتدخل في منح التأشيرات من عدمها، هذا أمر يخص كل دولة مستضيفة. وهنا نفهم كل ما صار في الفترة الأخيرة الفيفا ما تنجمش تتدخل فيه. ما نحكينا على الصدمات، كل يوم نسمع خبر من المونديال، حكينا على في وقت سابق صدمة اللي صار الحكم الصومالي أرتان كيف اللي تمنعهم دخول الأراضي الأمريكية، أيضا منع الجميل ليفوري واللي عددها 500 كانوا تقدموا بالطلب الفيزا لأمريكا تم حرمانهم من دخول الأراضي الأمريكية. كيف رسميا اليوم أيضا الجماهير السنغالية الكل اللي كانت داخل الأمريكا تم رفض الفيزا متاعهم، ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. السنغال موجودة في المجموعة التاسعة مع فرنسا والعراق والنرويج، وباش تلعب زوج ماتشات كهو في نيويورك ضد فرنسا ضد النرويج، والماتش الثالث في كندا في تورنتو. في تورنتو نجموا يدخلوا اذا كان ياخذوا الفيزا، لكن رسميا ما همش باش يحضروا ماتش فرنسا وماتش النرويج. ايضا ماتش البارح اللي بين كرواتيا وبين كوريا الجنوبيه وتشيكيا واللي فيها 2-1 فوز لكوريا، خلف وراء برشا تعليقات من الصحافه العالميه على الحضور الجماهيري. والبارح الفيفا كانت اعلنت ان الحضور هو 44985 متفرج، مقابل انه ساعه الملعب هي 45664 هي الساعه الحقيقيه. تقريبا نحكيوا على 98% من الحضور الجماهيري هذا حسب الفيفا وحسب الارقام الرسميه، لكن صحافة العالمية أغلب صحاف العالم كانت حكيت عن النقطة هذه وقالت راه في الواقع مش هذا هو العدد الصحيح، لأن الحضور أقل برشا من اللي تم الإعلان عليه، وهذا من خلال العين المجردة رأينا برشا كراسي برشا مدارج فارغة، مستحيل يكون العدد هذا هو. وتم تفسير يعني من خلال تقارير تعملت كونه التباين الكبير بين الأرقام الرسمية وبين ما هو نشوفوه بالعين، كونه الفيفا تعتمد الحساب نتاعها على التذاكر اللي تتباع أونلاين اللي خرجوا، دونك بالنسبة لها هذاك هو العدد، لكن في الواقع عدد آخر. وتقول أغلب اللي شراو ما حضروش بسبب مشاكل الفيزا وارتفاع تكلفة الإقامة والتنقل، وزاد حتى ثم تذاكر تشريت وما تبعتش بالسوق السوق السوداء، لأنه أصبحت الأسعار مرتفعة أكثر من لازم، دونك هذاك علاش تكون الأرقام متبينة، وهذاك علاش ثم نقولوا برشا مباريات خاصة ماتش البارح بين كوريا الجنوبية وأيضا تشيك اللي ما كانش فيه حضور جماهيري كبير. نرجع للماتش اللي تلعب حتى التوا بين كندا والتبيع منتخب بوسنة والهرسك، باقي في 8 دقائق لعب، باقي النتيجة التعادل 0-0. ريكاب مونديال وفيرم سيوش المواعدة ذا يجيكم كل يوم 8 تاع الليل.
0: ريكاب مونديال

0: Sunrise.
1: موزيك FM الأولى في تونس. موزيك FM Culture Plus. Culture Plus. من الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل.
2: 8:21 دقيقة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. ما كونش مستنسين بصوت هذا الوقت، هذا مستنسين بصوت سمير حامي تكون موجودة معكم في كولتور بلس، والسيناتور نتاعها تقول الرونديفو 100% كولتوريل. هكا يكون الرونديفو معها من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعة. اليوم تتغايب صحيح، مش موجودة، ما حاضرة في قلوبنا ساجون باغ، ما زادة حاضرة في ان فيستيفال اللي موجود في قرقنا، نحكيو على ريم سامر فيستيفال. من بعد لحظات تكون موجودة معنا سمير من الايفينمون ذا، ونحكيو باكثر تفاصيل على ان ايفينمون مهم برشا في قرقنا. وقديش نشتهي للامانه انه باش نمشي لقرقنا، والله ليا مده نقول يلزمني نمشي لقرقنا، وسي فورسيمون لوكازيون جامي باش نكتشفوا الجمال والسحر نتاع قرقنا، خاصه اون ميوزيك. لانفيتي نتاعنا باش تكون شيماء العوني في وسائل غرامك. نمشيو الى عالم لغه الجسد وتعبير المسرح الكوريغرافي، نحكيو على ايام 77 المسرحيه وعرض حزام. زاد في الفلاش باك اليوم نحكيو على أنطونيو فيفالدي، الكومبوزيتور والفيولونيست إيطاليان اللي شعر لتنسيه التاريخ ونوفيو بالبوكس أوفيس، وفيش تفرجوا توينسا في قاعات السينما. كل هذا وأكثر يسنى فيكم على امتداد ساعة من زمان ما قبل هيتون ديمار بالموزيكا. هما زوز أخوات، وقت اللي يعملوا موزيكا يكون فورسيمون الريزولتا ياسر بنين. نحكيو على نور وسليم عرجون، نحبهم برشا، سلام عليهم برشا. هذا واحد من أبن مغنيو، التيتر اسمه ستريمز، راجعين بعد شويه.

0: 18 دقيقة هتوما لموزيك كيفين نسال برشا على خلف الإخراج نسال على طرق في الغيجي سارة في الأعداد لقيت هذا وقيت الانترفيو
1: الانترفيو
0: نمشيو العالم مزيان برشا نمشيو عالم لغة الجسد تعبير المسرحي الكوريغرافي فرحان برشا الانفيتي نتاعنا الليلة هي شيماء عوني مرحبا شيماء
2: عسلامة
0: شحويلك صح لاباس امور طيبة نحكيو على اليونيفير ياسر مزيان للأمانة ونحكيو زيد على ايام 77 المسرحية قبل كل شيء نحكيو على عرض حزام كي نسمعوا الاسم نتاع العرض نسالوا ألف سؤال ريالمون سي انتريغون إذا كان نجم نسمع العبارة هذي خلنا نعطيو فكرة أو أبيرسيو أو أفونغو على شو يسنى فينا في العرض هذا قبل كل شيء
2: هو أون فيت العرض تكريم للمرأة التونسية في جميع تجلياتها كأم كامرأة كزوجة كبنية كل شيء المرأة شنية هي باللي بارادوكس متاحة بالضعف بالحنية بكل شيء
0: دونك باش نشوفوا لهنا اترافير معناتها الدانس اترافير الاكسبرسيون متاع الجسد خليني نقول اللي تتعدى به المرأة من الصعوبات من الحاجات المزيانين من خلينا نقولوا التناقضات اللي تتعدى بها زاد المرأة بصفة عامة في حياته أما علاش الفوكس على المرأة بالضبط هذا السؤال المطروح
2: هو ان فيت خاطر تو دابور انا امراه
0: لوجيك اما زيد على خاطر معاك هيثم في العرض هذا هيثم بوغالمي اللي جمعتكم معناتها تجارب مختلفه وعديده وتجمعكم قصه مزيانه زاده للامانه دونك خلينا نزيدوا نحفروا اكثر كاميرا كي باش تتفرج شنو باش تحس شنو باش تشوف في العرض هذا
2: هو ان فيت العرض تلمو خدمت فيه دي ديتاي اخرين خاطر انا ليتا نتاعي مغال وقتها ما كانتش باهي على الاخر خذيت بوكو دي ديسيزيون خرجت من الخدمه ديميسيونيت فهمت معناها هكا صارت لي شوت دونك كل العرض هذيك صبيت فيه كل شيء الحاجات الكل دونك خدمت ياسر على الحساسيه وياسر على لي ديتاي الكل وكيما قلت لك اون فيت جوست تغزر اللي بدن المراه يخلق حياه اخرى ما تنجمش حاجه هذيا ما تحكيش عليها يعني
0: هو جينيرالمون لي تابلو دو بانتور ياسر حكيو على المراه والرول نتاعها وكيفاش معناتها تخلي الحياه تستمر في سونس دو تيرم اما الازين لهنا كانوا باش نشوفوا على الركح وباش نشوفوا من خلال الكوريغرافي والدانس ككل باش نشوفوا باش تتعدى المراه على امتداد حياتها الكل البدايات كانت مع المسرح دونك تصور الحاجه هذه تعاون في العروض الكوريغرافيه وخاصه باش توصل رساله دونك لهنا رينا رساله عرفنا في عرض حزام شنو الرساله اللي تستنى فينا جينيرالمون شنو الكومبا نتاعك ولا شنو الميساج اللي تعدي فيه من خلال العروض نتاعك شيماء
2: هو الفن اذا ماهوش رساله لا يعتبر فن بالنسبه لي دونك فما برشا رسائل تنجم تعديهم من الخدمه نتاعك معناها الفن هو خليك باش توصل رسائل ولا باش توصل فكره ولا باش توصل حتى فيزيون انت ترى فيها مازلت العبيد ماهيش ممنه بها نجم يكون انا حاجه راه فيها انا كهو دونك يعطيني المساحه الفن باش نعبر على روحي من غير حتى ماسك من غير حتى مش حشمه لكن من غير حتى حاجات تغطيها
0: دي بارير ولا
2: فوالا فوالا دونك هذا هو وحزام كان بالنسبه لي انا اول عرض كوريغرافي خدمته دونك اول تجربه ليا بعد اللي حكيته لك هذاك الكل دونك كان فما برشا حاجات عشتها دي او ودي با معناها وتوصل تشك في روحك وتوصل تقول خاطر انا خدمت
0: شكيت في فنك
2: اكيد ألف بالمئة
0: شو اللي رميز ان كيسيون اللي صاروا وخليوك معناتها تولي تغزر للخدمه نتاعك وللزوفر نتاعك ككل شو الحاجه اللي تبدلت نقولوا ما قبل اللي مريت به وما بعد اللي تعديت به
2: هي ان فيت الفيزيون اللي انا طرحتها اللي هو ما بين الرقص الدرامي وما بين الرقص التونسي الشعبي انا يعني عملت هالميلانج هذية وعملت به ستيل دو دانس دونك كي تبدا حاجه جديده موجوده وما تلقاش مثلا برشا عبيد موافقتك ولا ولا تقول لك اي فازي ولا حاجة باش توصل تشوك سورتو حاجة جديدة
0: معناها
2: باش تطرحها انت في كيما نقولوا احنا مارشي كبير ياسر معناها فهمت دونك هل الحكاية هذه الفيزيون بتاعي انا اخترينا تغرمت بالرقص التونسي وقعدت برشا في الفرقة الوطنية الفنون الشعبية ومن بعد وليت راه في حاجة اخرى وليت معاش نجم نشوف الدانس تراديسيونيل متاعنا بهالكادر هذيك كهو.
0: هل الليبرتي في التغيير هذا مسموح به حاليا ولا ليه؟
2: بالنسبة لي أنا مسموح
0: وبالنسبة للغير غير مسموح
2: ينجم يكون غير مسموح لكن أوكي. بالنسبة لي أنا مسموح
0: كي تقول لي مين تعديت بديز اكسبيريونس صعاب وحبيت الحاجة هذه نجسدها في عمل معين وتحاول معناتها من خلال المساج اللي قلت نعدي فيهم في الزوفر متاعي وغيره وقتاش تحس بينك وبينك تقول تيان برامون مسيت جمهورة برامون بدلت حاجة برامون نحس اللي فما حاجة تبدلت ولا خليت الناس تفكر وقت اللي جاوا تفرجوا عليه ولا يشوفوا العرض متاعي وقتاش تحس الحاجة هذي
2: هي تو سامبلومون في الرياكسيون بتاع الببليك في الناس اللي جيتك في الكلام اللي من بعد تسمعه وزيدا كي تقعد انت بينك وبين روحك وتتفرج في خدمتك شنية خدمت زيدا تسمع الكلام اللي داير بيك من ناس قراب لك ومن ناس ما تعرفهمش زيدا هذا هو اللي يخليك تشوف روحك إذا مشيت في الطريق الصحيح ولا فما حاجة لازمك تبدلها والحمد لله معناها هوزمان الصدي اللي سمعته ماشي معناها فرحت اللي الناس فهمت لي أنا شنيا نحب نوصل
0: به هو باش نخلطوا للنسانس نتاع البروجي هذا فما خدمة كبيرة فما معاك دي دانسور فما دي كوستيوم فما مصروف فما غيره فما برش حاجات وريال ما فيزافي من نوع هذا نتاع الفن فما صعوبات باش البروجي يشوف النور اوفر سونس دو تيرم خاطر خليني نقول انك باش تعمل ان سبيكتاكل من نوع هذا ماهوش غران بوبليك اوفر سونس دو تيرم وذي من القايس اللي عندنا في بلادنا للاسف داير في الفيستيفال ولا غيره ولا في العروض نتاعنا ديما جينيرالمون ما تلقاش لي تابلو دو دونس حاضرين بقوه وحتى كان حاضرين سمحني أنت قيمي يكونوا بفوي هذا النقد اللي مش اللي كنتي راه متوجه مي للي يصير فما صعوبات باش البروجي هذا يشوف النور صعوبات مالية نصور عرضتك كيفاش عملت كومون تو غاليري اوفر سونس دو تيرم باش نجمت البروجي هذا
2: هو اون فيت الفكره نتاع العرض جاتني 2022 كتبتها 2023 قدمت باش ناخذ دعم من الوزاره باش نجم نخدم 2024 خدمته العرض
0: اوكي
2: ورقد وقام 2026 معناها تمن بفكره وتخدم عليها وتتعب وايماجين انت من 2022 مثلا وقتاش انا بديت 2022 قلت لك كتبت الفكره
0: 2024
2: خدمته معناها من 24 ل 26 صعيب باش تلقى باش يقعدوا لك مثلا نفس ليكيب سورتو لينا ليكيب نتاعي كبيره
0: دونك قداش يكون معاك
2: احنا الكل في 8 سورسين
0: اوكي
2: دونك باش تحافظ على نفس ليكيب باش تحافظ على كالشعله هذيك نتاع الناس خاطر الناس انا قدم تحية للجروب متاعي الكل من أنجز كزيد كيفاش أمنوا بالفكرة وقعدوا ما فقدوش الأمل على خاطر في تونس صعيب باش توزع مشكلتنا في التوزيع توا هاو في الدعم ونقولوا هاو عنا صناديق وزارة الثقافة هاي قاعدة تعاون باللي تنجم
0: حتى الدعم زيد ما هوش سفيزان باش يكون جرانديوز كيف ما انت تتمنيه
2: وي أما لازمك تخدم ما تنجمش تقعد تستنى فهمت دونك هذا هو ماهوش ساهل الجمله
0: شنو اللي تبدل من 2024
2: 2026 ليكيب اول حاجه ليكيب مش برشا الحقيقه فما كيما نقولوا احنا الباز موجود
0: اوكي
2: في ليكيب تبدل بطبيعه الحال الانسان ديما يحاول يصلح الحاجات حاجة أخرى اللي أنا اكتشفتها بطبيعة الحال في الخدمة إنك تكتب حاجة وأميم طن تكون شخصين راهي ما هي سهلة خطرك لازمك تخرج تشوف بتعود ترجع بتعود تشوف بتركز على روحك طنك دونس
0: وبش تكون سعيد مع روحك
2: صحيح دونك أنا أول عرض كي خرجت بكيت قلت أنا مش تحتش كشي ملعوني معناها أنا موجودة في العرض ككوريغراف كصاحبة العمل نعس على فلان غلط ما غلطتش تيمبو صحيح فهمت سانكرونيزاسيون سافا
0: وزيد لازمك تجيري هيثم زيد شو لابور نتاع هيثم في العمل وفي الحياة ككل
2: هيثم هو بارتنيري زوجي وأون ميم تون لاسيستون نتاعي دونك قاسم الشارج معايا الحقيقة اختار لنا ساعات نتسكر ما عاد نفهم حد شيء نزروحي ونخرج
0: كما جيش فما هيثم كيفاش كنت نجم تكون شيمة
2: لحظة صمت سيبة شوي أني قلت لك معناها قاسم معايا الشاغج بالقديم بالقديم معناها متاع ستريس متاع الخدمة متاع كل شيء معناها يسخطو كي نوصل نشك كي نوصل نشك ولا حاجة الحقيقة أول إنسان نسمعه هو وعلى خاطر زيدة أونيتا
0: نقدوه سعيبة
2: أبيض أبيض أكحل أكحل فميش أكلي خطرك مرتي ولا خطرك حاجة أخرى لا
0: به هو في العرض ذي قبل ما نحكي على عروض أخرى فما حاجة مهمة كونه مركزنا على التفاصيل اللي كنت حارس عليهم شيء ما بيش يكونوا من التراث لكوستيوم وغيره ريما في أنا يونيفير بيش نعيشه هذا سوء المطروح
2: هو أحزام في الأصالة والحداثة معناها خذينا من الموروث وقدمناه بطريقة معاصرة تمشي مع المتفرج تاو
0: هو الجواليتي ذي صعيبة تخاف لا تضر هذا ولا تهز واحد على غيره
2: أول حاجة ساعة باش توصل تعملها لازم يكون عندك باز في التراديسيوني باش نجم أنت تهرب به
0: وباش نجم تسمح لروحك باش تمسه وتبدله
2: اكزاكتلي دونك الوتر حساس على الاخر علاش قلت لك راه ماهوش ساهل انا الطريق كي شديت والمره الاولى ما سي با فاسيل عارفه اللي هي كومبا كبيره ياسر وروشيرش كبير ياسر ومازلت في الغشاخ شاما مانيش باش نسيبو خاطر بعد حزام خدمت عرض اخر زاد في نفس الكونسيبت تمام مش نفس الفكره طرحت فكره اخرى وان شاء الله عرض جديد زاد نفس الحكايه
0: وفما عرض بلي بليش عنوان اللي لازم نرجعوا له
2: سولو هذاك
0: سولو فوالا جيب المره هذه باش نقول لك وينو هاي كانش موجود هذا في العرض اسكو تتخالفوا برشا على مستوى القرارات اللي تاخذوهم
2: نتخالفوا وي نتخالفوا هو الحاجه البية
0: هذا مولود من خلافات بلاش عنوان
2: هو اون فيت نتخالفوا هي الحاجه البية كي يبداو زوز عبيد دي بارتنير في نفس الدومين مثلا يهزوا برشا حاجات مزيانه انهم يفهمك ما غير ما تتكلم يعرف ستريس الخدمه يعاونك يفهم تشك يصلح لك كذا لكن زاده فما حاجات خايبه زاده مثلا ما تنجمش قليل وانت نجم تفصل هكا على الخدمه مثلا مش نروحوا باش نقنقن انا على حكايه شقا هو في نفس الحكاية يعرفها عايش معايا معناها مجمش يحكي لي حاجة أخرى مثلا مش بدلوا الموضوع ولا نسيوا المشكلة ذيك دونك فما
0: هو بكري حكيت على جديد وجديد زادة ما عارش أنا نسكن نجمو نحكيه عليه ولا ليه ما فما عرض جديد مش كون اسمه عزيمة
2: عزيمة وي
0: حزيم وعزيمة لازمني نسأل على الاختيار الأسامي في حد ذاته والاسم زادة غريب شوية
2: غريب وي
0: به لسم يمشي جو العرفات عزيمة على شكون باش نحكيو ريمو عزيمة ولا ليه ولا اسمه كيكا
2: ماهوش على العرفات
0: اوكي
2: هو عزيمة جاية من عزيمة
0: داكور
2: وانا باش نطرح موضوع الفلاحات اللي قاعدين يموتوا في تونس
0: ديجا اليوم كارثة جديدة
2: ديجا اليوم
0: كارثة
2: صار يعني
0: لاش وقتاش باش تبدل
2: يعني الحكاية فوالا الحكاية ما تحسها ما فما إنا معنى فما حاجة لازمها تتقال فما ما لازمش هكا معنى عبيد قاعدة تموت دمها في الكيس حاجة إنهم بصراحة
0: شيء ما هي صوت الإمرأة المسكوت عنها؟
2: نعم
0: أوكي هو سؤال مطروح زعما اسكو العمل هذا قادر انه يبدل حاجه في المجتمع اسكو اليوم الفن قادر انه يبدل نظرتنا وتصورنا على افه ودفليو موجودين في المجتمع هذا سؤال مطروح
2: هو قادر ما نجمش نقول لك 100% نحن نحاولوا اللي نحن اللي قاعدين نعملوا في الفن توسكي تمثيل رقص بانتور موسيقى قاعدين نحاولوا ما نجمش نقول 100% لكن موجود ونجمو نوصلوا للجينيراسيون خاطر توا الجينيراسيون صغيره هي اللي تحسها هكا فيها الامل اللي نجمو نمسوهم ولا نقولهم داير توا فما موجه كبيره الناس الكل رجعت للبسه تراديسيونيل كان
0: حتى الموسيقى
2: زاد نشوف الموسيقى معناها حاجه باهيه انا هذه قاعده نخدم فيها على لي ريزو سوسيو ونجم نقول أثرت شوية راني باش الناس رجعت للمالية متاعنا، رجعت تعمل شوتينج بالمالية باللبسة بالموسيقى الشعبية متاعنا، دونك حاجة تفرح هذي.
0: حاجة تفرح. ونفكر الناس اللي نهار السبت انتوما على موعد مع عرض حزام لشي معوني وهيثم بوغلمي الخمسة متاع العشية في سينما دار كارتاج. خلي لك الكلمة الأخرى فرحان بدي قفير تذي شيمة وبالخدمة اللي قاعدة تخدم فيها، خلي الكلمة الأخرى.
2: هو باش جوست نصلح لك شويه الوقت، هو عرض حزام 6 نتاع العشيه،
0: 6 نتاع العشيه،
2: وعرض فليق
0: اوكي
2: اللي هيثم بوغالمي 5 نتاع العشيه. دونك قبل
0: بها وكان قلت لهم 5 دونك يجيو
2: من 5
0: جاونا به ماذا انا حتى شيء. ميرسي انفينيما وشيء
2: يعيشك، ميرسي لكم،
0: شكرا ليك. نمشيو عمرو طله، نمشيو تفرجوا، نمشيو شجعوا الخدمه التونسيه وخاصه الاعمال نتاع التوانسه. نعاود نذكر اتمام 5 نتاع العشيه في السينما دار، باش يكون عندكم موعد مهم برشا مع ايام 77 المسرحيه. ميرسي انفينيما شيماء العوني، راجعين بعد شويه.
1: الانترفيو كلتور بلس كلتور بلس الجمعه من 8 إلى 9 تاع الليل.

0: Verve, Bittersweet Symphony, un morceau iconique, un morceau emblématique, notamment le Kalima, et خلتنا حتى للعشرة وسبعة توم على Mosaic FM, Hedy Culture Plus, وقعت le flashback.
1: Le flashback.
0: هو تعرفوه؟ Sûrement, certainement, بالأوفر ذي.

اما متعرفوش شي من اللي فيفالدي كان ما يعرفوا حد لحدود 1913 شعر لتنساه التاريخ ونسيته الناس اذا ننسانيه اول القرن العشرين باش الناس تولي تحكي عليه من جديد بفضل تيز وبفضل زادة ديسك فينيل نحكيه على فيفالدي من الكمبوزيتور والفيولونيست ايطاليا نرجع شوية في الزمن نحن في آخر القرن 17 في إيطاليا بتحديد في فينيس نب أنطونيو فيفالدي بدا يخدم كحجام وبعديك ولا فيولونيست بدا يخدم اللول في الخدمة هذه بعد الغرام اختار باش يعيش واختار زادة باش يعديه لولده فيفالدي قبل الموسيقى كان رجل كنيسة وكان فرد وقت فيرتيوز متاع موسيقى وتم انتدابه كأستاذ فيولون في مؤسسة دينية اللي ملاه بفقيديه سند وين غاديك تعليم الموسيقى حاجة مهمة لهنا فيفالدي باش يطور ويرد الكونسيرتو أكثر مودرن الكونسيرتو هي فور موزيكال وين السوليست يلعب قدام السين للسين يلعب قدامها البارتي برانسيبال من المرسو وباش يالف منها أكثر من 500 في حياته الكل في وقته فيفالدي كانوا يقدروه برشا داير باخ مثلا كانوا يقولوا اللي تأثر به برشا لومبرور دوتريش كان يستدعاه باش يتنافس موسيقيا مع أهم العازفين الموجودين في الامبير نتاعو اما مع وصوله لسن الستين كبر وموسيقته ما عادش تتماشى مع ذوق الموسيقى نتاع وقتها المود نابوليتين عوضت بشوي بشوي الموسيقى فينيسيان والكومبوزيتور ولات عنده مشاكل مادية ولا مديون هرب من فينيس ومشى حتى لفيان وين توفى ومات منسي كما أغلب أعماله في آخر القرن 18 أو القرن 19 كنا نلعب برشا موسيقى كونتمبورين وشوية موسيقى من الماضي يزم السنه وآخر القرن 19 أو القرن العشرين باش موسيقى فيفالدي ترجع للواجهة في 1913 بفضل موسيكولوغ فرنسي مارك بينشورلي اللي عمل عليه تيز وهذا باش يكون أول تخافي دو روشيخش كومبليه كامل على كومبوزيتور هذايا وكل ما هو كان غامض وغير معروف على حياته باش تكشفوا اللي تروح هذايا من بعد فما دو كومبوزيتور نحكيو على فرانسيسكو ماليبيرو والفريدو كاسيلا عفوا اللي باش يعاودوا يحيوا موسيقى الماضي واختاروا باش يبداو بموسيقى بلادهم ايطاليا وبفضل الخدمه هذه فيفالدي باش يكتشفوه الناس من جديد اما في الشيره الاخرى من الاتلانتيك احنا في 1947 في الكارنيجي هول فام اللي هي قاعه عروض في نيويورك وين قاعدين يحضروا في تسجيل اللي باش يماركي تاريخ الموسيقى بيتم معنى الكلمه جيمس فاسيت اللي هو ديريكتور دو لا ميوزيك تاع راديو سي بي اس كان كلم فيولونيست الشهير لويس كوفمان وقال له نقترح عليك تسجل لك 4 سيزون تاع فيفالدي ديسك هذا باش يتسجل 33 تور هذا باش يعرف نجاح كبير برشا وتحصل من بعد على لو غران بري دو ديسك و لي 4 سيزون تاع فيفالدي باش يعملوا دوره حول العالم والموسيقى تاع فيفالدي مازالت حيه الى حد الساعه هذه ان كومبوزيتور كي ا ريفولوسيوني الموسيقى بيتمان الكلمه اليوم هزيدكم القلب إيطاليا وقلب الموسيقى اللي تنبع من فينيس الفلاش باك كلتور بلس كلتور مزيني جمع مثمانية لتسعان تعليل احنا باش نمشيو بعد شويه نمشيو لقرقنا سامي الحامي موجوده في قرقنا نحكيو على ريم سامر فيستيفال شنو يسنى فينا في الفيستيفال هذا وقتاش باش يصير داير قاعد يصير اليوم وغدوه فيستيفال مزيان برشا بعد لحظات سامي الحامي تكون موجوده معنا نعطيكم انديس تراه الموسيقى هذايا هو واحد اللي باش يكون في الفيستيفال هذا نحكيو على لاباس هذا تيتم تاعهم الشمعة راجعين بعد لحظات تاني

0: تسعة خير با توما لموزي كيفيم السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز هذه كولتشر بلوس هاي نعملوا تنكيز القرقنا
1: موزايك لايف
2: لو بوان لايف
0: Le plan, smart. Le point live, bouchezna. Le karakna, karakna, hafla, la imita de. Nilium, yabda, le Rim Summer Festival, imita thnash, ou tlotash, juin. Bouchalkaou, une programmation musicale. Bnina barchale, la menam. Farhan barchale, he, moujouda maana, min karakna. Semi, marahbi.
3: مرحبا بك اسماعيل رحب بك ونسكل اللي تسمع في كولتور بلوس وسلام على نسكل في استوديو بحديك احنا موجودين في اجواء صيفيه لفستيفال بالنسبه لينا بدعوا على بكري شنا مع ريم فيستيفال تنظيم رقيقه انا اول مره نحضر هنا في قرقنا مميز
0: في اول مره تكون موجوده في قرقنا سيميا اول مره تمشي
3: اول مره
0: احكي لي على الزين وسحر قرقنا ساعه قبل كل شيء
3: ما سمعتكش مليح
0: قلت لك احكي لي على الزين وسحر قرقنا ساعه قبل كل شيء
3: هي ساحرة الحقيقة محليها على الاخر البلاصة كلمة توكي نروح نحكي لكم على مختلف الأجواء احنا موجودين في الريم فيستيفال كما حكيت بروغراماسيون مزيانة برشا خاطر نحكيه اليوم على بين بو أحمد بن جيمي وبوسينة نابولي اللوديو دي الإلكترو والموسيقى الشرقية بزيادة الموسيقى التونسية مع منتصر جبالي في الذكرى فيزيون حلوة برشا حضرنا عليها شوية خير يبدأ العرض عرض الافتتاح اللي باش يكون فيه بلوزيور سبيكتاكل كما قلنا لوديو بين بو باش يكونوا موجودين زادا الفلاشة نيجرا نحكيو على موندو لاتينو هزونا شوية زادا لريجي أنا معهم تاخذوا على موزايك تسمعوها إن شاء الله على قريب كالعادة كما عودناكم فما زادا ريزيدونس ارتستيك صارت هنا مع ان بروغرام مونديال اللي هو اثنو ميوزيك يتلموا موسيقى شعبيه من العالم الكل نحكيوا على 40 بلاد كل مره يعملوا ريزيدونس ارتستيك في بلاد اثنا ومش اول مره في قرقنا الاثنو شفنا الفيزيون بين الذكرى بين الطبل القرقني وبين برشا موسيقات العالم 10 بلدان باش نراهم شخصين وبطبيعه فرحانه برشا اللي باش نحضر له اليوم سيد الجاز في تونس فوزي الشكيلي نحضروا له اليوم العرض موجود في الريم فيستيفال غدوة تدى تتواصل العروض من إسبانيا فما تدى من تونس موني التركي والمجموعة الجزائرية لاباس خليني نذكر كونه بخيسك الناس كل تخدم هوني دي بينيفول فما ناس أسست المهرجان هذية وسنة تحت فيه بالدورة العاشرة من بينهم سي عمر الفراتي نتصار فمش خير منه سي عمر جيب أحذينا فمش خير منك نتصار بشي حكينا على الفيستيفال هذية اول ما بديت وقفيلا نحكيو في الاوف على بودجي صغير على حلمه كانت صغيره اليوم استنيتو باش نحكيو عليه بالحق موسيقات عالم تتلم في ريم فيستيفال
4: هو الفكره نتاع اللي صارت وخممناها 2013 بدينا صحيح بان تي بودجي بدينا العام الاول بان بودجي نتاع 10 ملايين واليوم تبارك الله الفيستيفال هكا عطريت الفكرة انه احنا مغرومين بالموسيقى كوننا الجمعية اون برومي ليو بور بروموفار لي نوفو تالون لي زارتيست تونيزيان اي اوسي دون لانفي انه نعرفوا لي ميزيسيان تونيزيان بالموسيقات نتاع العالم فوالا سي راك التلاقح كيما تو كنت تحكي على اوجي اتنو انه يتلمدوا برشا موسيقيين من العالم الكل
3: وغدوه نتصور باش يكونوا فما دي ريزيدونس ارتستيك باش يلموا لي ميزيسيان
4: جوستومون هو هيك الفكره نتاع الفستيفال وسي زيدا نجيبوا دي بروجي اللي هما c'est un fruit de rencontres et de résidences ou c'est pas un festival pop c'est un festival ta création musicale et de joie ou ta
3: ça énergie la محمد كمون وشكون ما يعرفش حمزة يشوف لي حد نتصور بكي بس معطينا طوال اللي تفرز فينا لو فامو مرحبا بيك أول حاجة على موزايك
4: مرسي بوكو مرسي سمية مرسي اسماعيل يعطيكم الصحة
0: سلموا عليك برشا
4: يعيشك يعيشك.
0: خذي الباك ولا ليه من وقت التاول هذا السؤال ما تروح.
3: قالك سمعين خذيت الباك ولا مجد.
4: مازلت أنا معجي مازلت مطرور ثلاث مرة. أنا استنى في رزلتات رزلتات على الفاتسرين.
0: إن شاء الله.
3: محمد تسمع تعليقة خاصة بالفستيفال هذا يا بريد فستيفال خاطر نلقاوك في التقديم مرة أخرى للمهرجان هذا.
4: إكزاكتو هو شرفني نقدم المهرجان هذا ممكن ثالثة رابعة نسيت طبعا. أشاك فوا وفي أفل أموار عيطولي يقولوا لي محمد حسنا بيك للتقديم. نشكرهم برشا للثقة هذه وانا صنف فيك انورميمون بليزير باسكو احيي المنطقة لهنا في صفاقس سي كيك شوز كي متوش انورميمون ونحب ولا نحب وانا صفاقس كيما تعودنا تعمل حاجة باهية تعمل حاجات من ميلي البلاد هما اللي قاعدين يقدموا في حاجة هذه دونك اللي تشوف لي بينيفول كل سي ديجا اللي هما سي ديتيديا ولا جماعة تخدم في صفاقس تحب تحسن من حاجات صفاقس تحب تعطي حاجة مزيانة برشا في ان اسوسياسيون كي في ان ايفينمون فيستيفال جيني دو فيستيفال انترناسيونو معناتها راهو مش لازم تجي وتشوفوا الرسمي راهو سي لا ديزيام ايديسيون ماحناش قاعدين نحكيو على حاجة ثاني مرة ولا ثالث مرة تصير ديزيام ايديسيون وسنا قاعدين في نوفو باغي انو نعملوه في قرقنا باش تكون اون بلان اير عشط وحاجة كبيرة وغرونديوز وان شاء الله تتعاود مرة أخرى في قرقنا عملناه في صفاقس نفوا من المسرح البلدي دون لي زوتيل في الميزون دو فرانس وسنا حبينا نخرجوا لحاجة أقوى خاطر سي لا ديزيام ايديسيون سي ماركور وان شاء الله تتحسن من حسن إلى أحسن اون ايساي دو augmenter le nombre de festivaliers éligibles Bahreïn. On essaie d'augmenter le nombre de musiciens et d'intervenants هنايا باش تكون حاجه مزيانه وحاجه على ذوق صفاقس على على ما يسمى هذه صفاقس.
3: يعطيك الصحه محمد كمون يعطيكم الصحه الصفاقسيه كل والقراقنيه كل باش تكمل معنا حوار زاد على مزيكا مازال باش نحكيو اكثر برشا مع محمد كمون بعد
0: في فيلم كل سوربريز اخرى ساميه فمي سوربريز اخرى
3: سربريز اخر فما برشا
0: لا لا ايزي ايزي ايزي ايزي نجم نكملوا الايميسيون
3: نكملوا تغطيه كامله تلقاو بيان سور نوجه تحيه لزميلتنا معنا هاديه تلقاو ستوريات الكل على انستغرام وزي كفام شويه اخر تلقاو كالعاده لو ريكاب كيما عودناكم لحظه بلحظه نعيشوا معاكم ريم فيستيفال من قرقنا وزي كالعاده في المواكبه تلقاونا في مختلف الولايات وجهات شويه اخر لحظات ويبدا العرض الاول مع فوزي الشكيلي وتابعونا اسماعيل غدوة زيدا نجموا نعطيكم اكثر تفاصيل على اليوم الثاني من رين فيستيفال ملتقى ولقاء موسيقات العالم مع الموسيقى التونسية بطبيعة.
0: السلام عليكم برشا سامي ميرسي انفينيما اللي كنت موجودة من قرقنا قرقنا حافلة كيف ما قلنا لايامات هذيا ريم سامر فيستيفال لايامات 12 واتلو تاشجوان اليوم وغدوة دونك راكم عندكم فكرة على شنو يسنى فيكم من بروغراماسيون مزيانة برشا دونك اذا كان حايلين وين تمشي وقرب من قرقنا ولا في قرقنا نهو كان عندكم الديستيناسيون وين يزمكم تمشيوا
1: موزايك لايف لو بوان لايف كولتور بلس كوشور مزين جمعة من 8 إلى 9 تاع الليل
0: سلموا على قرقنا وجمال قرقنا وسحر قرقنا وناس قرقنا كملوا مع موسيقى قرقنا والتراث نتاعها هذه روضة عبد الله يا شبابه رجعين بعد شوية

والجو نتاع قرقنا هاي نرجع مون بليزير 58 دقيقة توما على موزايك اف ام كانت هذه كولتور بلوس. سلام برشا هاكا مارتين, سلام على خال, سلام على طارق, سلام على سارة. الرونديفو يكون من بعد شوية مع صديقنا يسري جدي. قد عندك فلوس يسري في الكانيوتا؟ زوز ملين واربعمية باهين, زوز ملين واربعمية يعملوا برشا حاجات. زوز ملين واربعمية شنو يهزوا قرقنا, يهزوك ويجيبوك ويبيتوك وتعمل ويكاند, تعملهم الكل حاسي الواي. بعد شوية موجز الأخبار مع صديقنا مراد دريدي. قبل إن شاء الله غدوة في مبيناتنا, ليلكم زينة, باي باي.

وصباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

0: وفيولا تصريحات تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر يشرف اليوم الجمعة بمقر المؤسسة على الجلسة الثانية للجنة للنظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. وخصصت الجلسة للنظر في عدد من الملفات المعروضة عليها والمتعلقة باعتداءات إرهابية جددت خلال سنوات 2011 و2015 و2016، حيث تم التداول في معطيات والوثائق القضائية المتوفرة بشأنها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مؤسسة فداء. وتم خلال الجلسة الاتفاق على إقرار الصبغة الإرهابية لحديثة ثكنة بوشوشة العسكرية التي جدت في 25 ماي 2015، وراح ضحيتها 7 عسكريين، ومواصلة النظر والتنسيق بخصوص القائمة النهائية للشهداء والمصابين. كما تم الاتفاق على إدراج ضابط من الجيش الوطني كمصاب لعملية إرهابية جدت سنة 2011، وإرجاء النظر في إدراج عون من الحرس الوطني كمصاب لعملية إرهابية جدت سنة 2016، إلى حين التوصل بالحكم الاستثنائي.

0: وبدأنا فيها. جلسة عمل انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بمقر ولاية تونس تحت إشراف الوالي عماد بوخريسة، خصصت لمتابعة 3 مشاريع عمومية تنموية هامة تنجز بالجهة. وتتمثل هذه المشاريع في مشروع ربط القنوات الجديدة بالشبكات القديمة للماء الصالح للشرب ضمن مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، ومشروع الشبكة الحديدية السريعة على مستوى ساحة باردو، ومشروع حماية منطقة الحريرية من الفيضانات. والوالي عماد بوخريس يوصي بضرورة التسريع في إنجاز هذه المشاريع، وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية وأحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذها تفاديا لأي إشكالية قد تعيق حسن الإنجاز. وزير الدفاع الوطني خالد السيدي يشرف اليوم على اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنة 2026، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، مؤكدا الدور المحوري الذي طلعت به الرياضة العسكرية في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وإعداد أبطال قادرين على تمثيل تونس ورفع رايتها في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية. وأوضح السيدي في تصريح للزميل كريم والناس أن هذه التظاهرات تمثل تتويجا لموسم رياضي كامل شمل مختلف الرياضات الفردية والجماعية، حيث يتم خلاله تكريم المتوجين في مختلف اختصاصات الرياضية العسكرية.
1: لاختتام الموسم الرياضي العسكري لسنتي 2025-2026، تظاهرة دأبت وزارة الدفاع الوطني على تنظيمها بمناسبة الاحتفال بالذكرى انبعاث الجيش الوطني، هي تتويج لنهاية موسم رياضي في الرياضات الفردية والجماعية. هذه التظاهرة هي مناسبة يكون فيها تتويج كامل لكل مختلف المسابقات الرياضية في مختلف الرياضات. أود أن أذكر بمساهمة الرياضة العسكرية طيلة 70 سنة في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وإعداد الأبطال القادرين على رفع الراية الوطنية وتشريف تونس في المحافل الإقليمية والقارية والدولية. وبالفعل الانتصارات والإنجازات المحققة تعود أساسا أولا للدور الذي تطلع به الإدارة، إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية، من حيث التأطير والإحاطة وكذلك الرفع من الجاهزية البدنية. ثانيا تفاني وانضباط العسكري الرياضي، وخاصة يتحلى بالروح الوطنية.
0: في أخبار العالم، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول أن إسرائيل يجب أن تضمن في المستقبل قدرتها على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وذلك مع الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. يصل 10 مهاجرين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الجمعة على متن رحلة من الولايات المتحدة الأمريكية تقل إيرانيين وأفغانيين وأتراكان وجورجيين ضمن سياسة تتبناها الإدارة الأمريكية لنقل مهاجرين لا تستطيع إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مولاد الدريدي.
2: الأولى في تونس موزيك فام.

0: non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم من الاثنين للجمعة, واليوم نختتم الجمعة برشا بونيمور, احسن موزيكا.
1: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: علاش ما يجيش؟ بالعكس يجي يجي, ومن بعد شويه نعطيكم فكره على وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا وتسهروا. بالنسبه
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
0: ثم برشا بروجرامات الحقيقه عندكم, ما تختاروا اليوم وعندكم وين تنجموا تتفرهدوا. لي بون بلون مع 9:30 نتاع الليل, الجو موجود اكيد, واحسن الموزيكا. من بعد داير عنا فاينل سيلكشن باي دالي بن احمد, عندنا الكيس مع سلومه.

0: عنا
1: تعليق لغوزيهيا
0: الحمد لله
1: تعليق لغوزيهيا
0: هكا هاو هكا هاو خليقنا زيهيا كيتوف الجمعة ونهار الجمعة لابوني ميغ معنا نحن أكيد ننسوكم بحسن الموزيكا على موزيكا فام وعنا زيدا الكانيوتا خليني لكم موعد واحد موعد فيه 60 ثانية ينجم يربحكم الليلة برشا فلوس
2: أوه ماي داك
3: كيفيك وحشي
4: إن شاء الله بالشفاء والهناء
0: سوس بلاين واربع مية 2400 دينار ليلة في بنت فام على 71,113,000 آي آي آي آي آي رقم واحد وستين ثانية دقيقة واحدة تنجم تربحكم زوز ملايين واربع ميل ليلة
4: الله الله الله الله
0: فاتلكم نحن عندكم فرصة فرصة كبيرة برشا تدخلوا في القرعة على 71,113,000 تكلمونا من توا وتجربوا جربوا حظكم الحقيقة عندكم سيد الحكم اليوم يستنى فيكم على أحر من الجمر سيد الحكم محضر روحه أموره
1: عليك خلاقه دايرة
0: قالكم سيد الحكم خلاقي دايرة دوك نجموا تربحوه اليوم من توا اغتنموا الفرصة اختلموا الفرصة قليل وين تبدأ خليقوا دايرة سيد الحكم راو أما انتم عندكم الفرصة الليلة مش تربحوا تفكوا من عنده الكانيوتا زوز ملايين واربع مية قدرة رب يكونوا عندكم انتم على 71,113,000 فيني ميني نو التحدي تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة وتلقاوا رواحكم من بعد رابحين إن شاء الله الفرحة الكبيرة تكون معانا على موزيكا فام أو كزوز ملايين واربع مية كما قالكم اسماعيل نجم تهزكم حتى القرقنة تعيشوا الريم فاستيفو أكيد أما الحقيقة برشا بروجراميتي نجم يتعاملوا كيف
5: وتروح كان فرحان
0: صحيح ما تروحوا كان فرحانين إن شاء الله وحتى بروجرام الصيفي نجم يتبدل من توا مش ويكاند واحد ليه ليه ويكانديت نحكيه نجمو حتى إن نخمو
6: سكر لي برنامج أكاو
0: ليه ليه ليه نجمو خمو حتى في فويجيت عنا زوز ملايين واربع مية أكيد في بنت لفام برشا فلوس تستنى
7: الله مصلي عني بي الله مصلي عني بي زيدها يا ربي زيدها
0: أما زيدها بنت لفام ليميت أكيد عنا البارح افتتحنا كأس العالم فيفا 2026 وهذا هو الموعد اللي ديما نستناوه على موزيكا فام
8: تحكي بالقريب بالانجلي
9: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزيكا فام
10: وهدف جميل
9: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب تبع الكرة وعيش المونديال
0: كأس العالم فيفا 2026 متواصلة والتغطية حصرية على موزيكا فام أكيد نفكركم اللي نهار لحد عنا تغطية 13 ساعة على موزيكا فام 24 على 24 ديزيميشن عليكم ليكم انتم أكيد مستمعينا مش نعملوا التغطية حصرية وأكيد نتبعوا ماتش المنتخب الوطني التونسي كونتر السويد الماتش لوليني اللي بش نشجعوا فيه النسور برشا جرينتا برشا فرحة وسورتو برشا انرجي على موزيك نبدأ والتغطية من الخمسة متاع العشية مع مكي العوني أكيد حتى الثمانية في غيكاب سبور ومن بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في عيش المونديال من الثمانية حتى نص الليل نعيش الأجواء ما قبل المونديال مع مفيدنا أحمد عدالة من المكسيك ملا كيفاش نعيشوكم مع الأجواء سورتو لي سوبورتير اللي يستنوا في المنتخب الوطني التونسي وبعد عنا مينوي ماج مع سلاح ومع نوفل من نص الليل حتى الماضي ساعتين متاع الصباح ومن بعد تبدأ التغطية الخاصة مع التغطية الخاصة مع كندر إبراهيم من ماضي ساعتين حتى الستة متاع الصباح دونك 24 ساعة على 24 موزيكا فام 13 ساعة تغطية حصرية لكأس العالم تستنى فيكم نهار لحد ما كي نحكيو على ماتش ويتوا نحكيو على ماتش كندا والبوسنة والهرسك دقيقة 48 هنا الكندا الحقيقة واحد من البلدين المستضيفين لكأس العالم يلقى روحه متأخر وخاسر واحد شيء كونتر البوسنة والهرسك انتبهوا اسمعني نحن حتى نحن نعم في كوب دي موند راو نتمنيو الخير للمنتخبات الكل باش بعد نلقاو الخير فينا نحن راه
11: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
12: على العين والعين حق
0: على العين اكاو ملا نتابعوا اكيد الكوب دي موند ونتفرجوا على الماتش ويت اكاو المنذ هذايا الحقيقه منذ نستناو فيه واكيد برشا توانسه منكم اكيد تابعوا فيه كاس العالم الاخبار اول باول واللي لايف سكور تلقاوهم على الابلكيشن تاعنا موزيكا فام بوانيت والسيت ويب تاعنا موزيكا فام بوانيت اي تونسيه تونسيه نحضروا روحنا من توا اكيد لنهار لحد للماتش تونس السويد على موزيكا فام التحضيرات الكاس العالم 2026 سيء اكاو دينا وديمارينا حتى نهار 19 جويليا نتبع على موزيك التغطية الخاصة والحصرية لكأس العالم فيفا 2026 أكيد زيدا نحن في بنت فام سنسنيكم بالموزيكا
5: ديما معليلي راسي ومنور لي وجهي الراك وين تقبل تربح وليدي
0: good vibes. بعد شوية لي بون بلان على موزايك. نسلم برشا على كامل الفريق معنا ليلى شاكر في ستاندر طارق في ديجيتال وزيدون زياد الغربي في الإخراج. معكم فريق كامل حتى نص الليل. No bad vibes جازية.

0: احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. توت سويت موعدنا مع الجمعيات.
1: موعدنا مع الجمعيات
0: في العادة كل مرة نستقبلوا بحثنا من الجمعيات ونحكيوا على دي زيفينمون يهمكم انتوما سورتو انه اكا سي لاني يونيفرسيتي وفات لاني سكولير وفات كملنا سي بون ولكن حتى من الباك وفي معناها دونك سافا توا ان شاء الله مربوح اكيد لتلمذة الباك ان شاء الله ربي ينجحكم اكيد الفرحة تكون معنا نحن على موزايك ولكن اي فرصة توا المغرومين بالاي اي الاي اي غزال العالم ما شاء الله والمغرومين بالتكنولوجي عندكم ان ايفينمون تري سبيسيال سورتو انتريسون نحكيوا على الاي اي ناشونال سامت la 4e édition خلي فرحان برشا اللي بحذايا اليوم من لي 3 او سي او سي لينسات يوسف غرغوري فريال بوعزيزي مرحبا
2: السلام
0: صباح اموركم بيا
2: الحمد لله
0: بيا كمل تقراي سي بون مرنا الحمد لله صافا نرتاحوا تو نرتاحوا سيف من بعد نغوبرون ان شاء الله ولكن انتم مش بترتاحوا برشا عندكم ليفينمون تو اوكي خلينا نبدا معاك دونك فريال نحكيو شويه على لي 3 او سي او سي انسات ولا لي 3 اون جينيرال لي اكتيفيتي اللي تعملوهم كاو نبداو تو نشجعوا لي ستوديون باش عام الجاي ريكروتمون اول حاجه يخموا فيها لي 3 او هكا ولا بيان احكي لي
3: لي 3 او هي اورغانيزاسيون انترناسيونال فيها بليزيور برانش وفيها سي اس باش نحكي شويه على سي اس اللي هو معناها البرانش اللي هي هي كم اساس هي كمبيوتر سوسايتي وهي البرانش اللي هي بتسكي انفورماتيك احنا كل عام انا في تروز انسات ننظموا الاي ان اس اللي هو ليفينمون تاعنا يصير كل جوان و حبيب نسكر
0: بيان اوكي وي دونك ديجا الاي اي ناشونال سميت لا 4e اديسيون دونك ثم نجاح نتاع لي 3 اديسيون اللي فاتوا الحقيقه حاجه انتريسون تي سو شوتو نو ديجا نحكيوا للعام الرابع على التوالي على الارتفيشال انتليجنس يا جماعه راهو الاي اي اكتشفني واكتشفنا الشات بوت نحكي لكم وقت الكورونا معناها راهو عنده توا 6 سنين اي هذه قداش عاش معنا الاي اي ولكن من قبل سنوات وسنوات ولازمنا لتوا كل مره نواكبوا جديد اللي قاعد صاير دونك اليوم الاي اي ناشونال سميت اللي باش يصير نهار 25 26 و27 جوان في الحمامات دونك من نهار الخميس حتى لنهار السبت عندكم 3 ايام فيهم برشا ديزاكتيفيتي احكي لي دونك هنا يوسف على ليفينمون لوي ميم لا 4e اديسيون شنو لا بارتيكولاريتي نتاعها ليديسيون هذه سورتو نو شنو يستنى فينا معناها في البروغرام شنو يستنى في لي ستوديون اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام
2: بالنسبه للارتفيشال انتليجنس ناشونال سميت لي زاكس نتاعنا عندنا برشا دي زاكس
0: اوكي
2: جديد عندنا لاكس الاول هو الهاكاثون هذا أوكي. اكبر لي زاكس اللي عندنا
0: بيان
2: جديد سنه انه الهاكاثون نتاعنا فيه دو تراك

0: تراك انديبوندون لي زيكيب معناتها لي زيكيب تاع تراك الاول ديفيرون تاع لي زيكيب تاع تراك الثاني والهاكاثون تاعنا يقعد على 10 ايام ماهوش اي هاكاثون يقعد مثلا 12 ساعه ولا 24 ساعه اما يتلانس قبل ب 10 ايام دونك تيتلانس لو 15 جوان
1: باه و على قريب معناها مازالوا 3 ايام لانسيو الهاكاثون
0: وي وي اوكي وفي هذا من 10 ايام باش تكون فما فولو اب معناتها حتى من عندنا احنا اترافير دي ورك شوب نحاولوا نحطوا لي زيكيب نتاعنا دون لا بون ديريكسيون باش من بعد في السبمشن تكون منظمه حتى السبمشن تكون باهي
1: اي خاطر سمعت ثما كاش برايز كبيره برشا من بعد في الهاكاثون
0: اي
1: هذاك عليه
2: فوالا
1: ديجا كي نحكيو على الايامات معناها مش هكاك راهو نحكيو على اكثر من 10 ايام هاكاثون ومن بعد لا بريزونطاسيون donc ايامات ودي ورك شوب ودي فورماسيون باش من بعد في السبمشن كوميم لازم ان بروجي كي فو 5000 دينار
0: نحكيو على برايز نتاع ايفينمون كامله نتاع 15 مليون
1: فوالا اكزاكت
0: لا كاتون 11 مليون
1: بيان دونك اي فوالا دو تراك دونك يتقسموا على زوز بيان اي فرصتكم باش نجموا تعملوا ان بروجي ساعه تكسبوا منه حاجه تكسبوا منه اكسبيريونس زاده اما زاده حتى هنا ان بوتي فون دانفستيسمون تنجموا تانفستيوا في لي بروجي نتاعكم تانفستيوا في رواحكم تانفستيوا في قرايتكم حاجه مهمه ياسر سورتو دونك هنا الاي اي ناشونال ساميت بالنسبه للسنه دونك لو بروغرام قلت لي ديجا اول حاجه واو لاكس في لي هاكاثون شنو اخر اللي يستنى فينا في ليفينمون
0: لاكس الثاني عندنا هما لي كومبيتيسيون لي كومبيتيسيون عندنا زوز كومبيتيسيونات زاد عندنا داتا ساينس كومبيتيشن وعندنا الام ال اوبس كومبيتيشن هذوما ان كونغرس باش يصيروا في وسط الكونغري على 8 سوايع باش يصيروا اون باراليل
1: باهي
0: دونك لي بارتيسيپون نتاعنا ينجمو يلعبو في تراك واحد من الهاكاثون وينجمو يختارو زاد كومبيتيسيون يلعبو فيه
1: يلقاو الوقت
0: البروغرام نتاعنا منظم على الاخر
1: بيان
0: البروغرام نتاعنا منظم على الاخر كوتي اورغانيزاسيون باش يلقاو الوقت لكل شيء
1: سوبر سوبر ديجا حاجه مهمه ياسر انه نلقاو بليزيور اكتيفيتي نجمو نعملوهم في ليفينمون تاعكم والحاجه المهمه انه يبدا الهاكاثون قبل بيامات معناها مش هكا نتحصروا في 24 48 ولا 12 ساعه دونك عندهم الوقت بالكدا بور ديفلوبي ان بروبر بروجي هنا bien donc هني الاي اي ناشونال ساميت دونك حكينا على هاكاثون حكينا على دي بروجي ثمش دي بانيل اكيد عندكم هني شنو مازال اخر في ليفينمون
0: بالطبيعه باه قبل ما نتعدوا لي بانيل فما اكس واحد اخر
1: اي
0: اسمه بوستر سيشن
1: اوكي
0: هذا بون الحقيقه هذا يتسكر الريجستريشن
1: بي اوكي
0: مي شنو البيربس منه هو انه فما دي ستوديون مغرومين بالريسيرش مليهم يقراو مغرومين بالريسيرش
1: سوبر
0: باه حطينا لهم البلاتفورم هذه اللي هي البوستر سيشن باش يشوكيسيو الريسيرش نتاعهم دونك اترافير دي بوستر
1: اوكي
0: تسمرايزي الريسيرش نتاعك
1: بيان حاجه مهم
0: وي دونك هذه هي البوستر سيشن
1: اوكي
0: خلاف هذايا عندنا لي بانيل ديسكسيون باش يصيروا في معناتها بعد لي سيريموني ولا قبل لي سيريموني دوفرتور وكلوتور نتاعنا
1: داكور
2: ورك شوبات
0: وي عندنا لي ورك شوب
1: لي كينوت يفكروا بعضكم صحيح
0: عندنا لي ورك شوب ولي كينوت من عند وتوكس من عند دي شيرشور ودي اكسبير في الدومين
1: سوبر سوبر
2: وعندنا جوب فير عندنا حاجه جديده سني بون مش جديده عندنا حاجه اكسكلوزيف لينا نحن اللي هو في النهار الثاني من الاي ان اس باش يكون عندنا جوب فير وين باش يجيو بليزيور انتربريز معروفين في الدومين نتاع الاي اي جينيرالمون انفورماتيك وباش يجيو باش يعملوا دي ستون باش تكون معناها فرصه للي بارتيسيبون في الاي ان اس ولا باش تجي الكل باش تعطي معناها لي سي في نتاعها تشوف ستاج ولا بارت تايم ولا جوست هكا يتعرفوا معناها على البيج نيمز في الاندستري
1: ريد ديجا قداش عندكم فرصه باش نجموا عندكم هاكاثون عندكم دي كومبيتيشن فما زاد جوب فير فما زاد دي بانيل برشا حاجات نجموا تعملوهم اكيد في ليفينمون اللي هو الاي اي ناشونال ساميت لا 4 ايديسيون 25 26 27 جوان دونك هنا بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام لي ستوديون اللي نتصور منهم برشا انتريسي تو هليو بالليفينمون دونك كيفاش نجموا كونتاكتيوكم كيفاش نجموا يعملوا انسكريبسيون في الـ في الـ في ليفينمون هذايا دونك 25 26 27 جوان
0: بالنسبه للناس اللي تحب تلعب في الهاكاثون كما قلنا بما انه يتلانس قبل ب 10 ايام
1: اوكي
0: دونك الديدلاين نتاع الريجستريشن في الهاكاثون قريب برشا ليا نهار الاحد
1: بيان
0: نهار الاحد هذا هو الديدلاين نتاع الريجستريشن للهاكاثون
1: مازال عندهم وقت سافا
0: اي مازالوا نهايرين
1: باه اوكي
0: باه وبالنسبه للديدلاين نتاع الريجستريشن ليفينمون كامل لو 19 جوان
1: اوكي باه d'accord donc 19 juin les معناها اللين نتاع لو فورمولير وين نجمو يلقاو لي كونتاكت وين نجمو نلقاو
2: على السيت ويب ايه على السيت ويب نتاعنا اسمه AI ناشونال سميت ومعنا يدخلوا جوستهم يفركسوا AENS في الفيسبوك ولا الانستغرام وتو يلقاو معناها اليوم تاع السيت ويب نتاعنا ومن غادي الريجستريشن تكون
1: اوكي بيان دونك لي انفورماسيون الكل يكونوا موجودين و ايفينمون الحقيقه انتريسون برشا ميرسي بوكو اللي كنتوا بحذنا يوسف غرغوري وفريال بوعزيزي من لي 3 سي سي اس سي انسات ميرسي بوكو اللي جيتوا بحذنا و ايفينمون مهم ياسر 25 26 27 جوان من نهار الخميس حتى لنهار السبت الاي اي ناشونال سميت لا 4 اديسيون في الحمامات فوالا ان ايفينمون مهم ياسر ليكم نتوما لي ديتاي الكل ترجعوا تلقاهم اكيد لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام كان هذا موعدنا مع جمعيات موعدنا مع جمعيات بنا اف ام على 71,103,000 ليكم انتوما خليكم مع سان لوفون نوردو هذه عايشك على موزايك اف ام

0: سولا على موزايك اف ام متواصلة حتى ل 49 دقيقة. لي بون بلان يستنوا فيكم. بون بلان لي بون بلان كالعادة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو فهمي رياحي لايف باند. في المولون نلقاو بلاتين نيو ستارز انفيت كلينك ام سلماني. في ليجون نلقاو ليجون فايبز مع بنكا. السهرية 100% روك في روك الرولا مع سيلتيكا لايف باند. في البلاغ نلقاو ديسكو شو تايم. في الحبيبي داونتاون السهرية لوكي إلكترو هاوس. في الأينا جروف إكسبيرينس. في المارتي كلوب الليلة ذا جانجو مع أني سويسة غسين عزيز وسلامة. في التريبليكس نلقاو هنا جيسمي لايف ميوزيك. في الفلو بيمب ماي نايتس و جاي بوي أند شو. في البوبوت نلقاو دالي نجار. في الفولامور السهرية لا ماركيز مع فيران سبيس نايت فيراس قبي ياغي وبرانكو. في المودز كريزي اتموسفير مع ديابلو وكاسوس. نمشي لسوسة وانت اسمع فينا على 90.1 FM. في الجولف برو الليلة السهرية سان فلاور مع سوليو فولوم بي تو بي سراي خليل عنبي شمبيح بي تو بي بن تركيا بادي وسيم تهراوي. في ستيبس ماماسيتا مع علي غرياني توينلو كيبي شايلا جيرات ديلاكس وكيم. ونختم بجربة كالعادة وانت اسمع فينا على 89.2 FM الليلة نوتخ دي جي ريزيدان باش في ميموريز. بون بلان
1: FM.
0: سوزن لين 400 يستنوا فيكم بعد شوية. فيني ويني نا جونيور جاك مع

Eliana, جيسي رايز, illuminate على موزيك FM الفيفا World Cup. احنا مازلنا واصلين معاكم تو تويت sampling.

0: سامبلينغ.
1: الليلة مش نحكيه على الغنية داير اللي عملت حالة في الصيف وفي الشتاء وفي حسيلو أي شهر موجود كان في 2025. الغنية دي موجودة ولات في كل بلايليست متاع سهرية داير تسمع فيها زيد على موزايكا فام، غنية جمعت بين البوب المغربي وإيقاعات عالمية. الغنية ياما

خرجت في اكتوبر اللي فات وهي من انتاج يام وانليدد. اغنية فيها فاي بين الدرجة المغربية والدانس هول. اما كمان السر وراء البيت هذايا اللي كي نسمعوه نتفكر قوش علينا سمعناه من قبل داير، تحسها حاجة ديجا مألوفة علينا، يبقى على خاطره مأخوذ من سلسلة متاع دي سامبل عالمي.

برشا داير من جيل الميلينيوز كي يسمعوا ياما يتفكروا ديريكتومون غنية موف يور باري لفرقة نينا سكاي اللي خرجت عام 2004. غنية كانت جلوبو هيت ومشهورة بالريتم السريع داير متاعها, ونينا سكاي وقتها استعملوا نفس الإيقاع باش يعملوا الكليب أنثم متاعهم اللي قعد عايش لليوم. أما الحقيقة إنه حتى نينا سكاي استلهموا اللحن من ريدم جامايكي أسطوري.

يا ذي اللي يتميز بالكلابس داير والبيت اللي فيه طابع هندي كاريبي اسمه كولي دانس ريدم اللي صنعه المنتج الجامايكي العبقري كورديل سكاتا بوريل في عام 2002. لقاء ذي كان ثورة داير في عالم دانس هول وقتها واستعملوه فنانين كبار كما شان بول إليفنت مان قبل ما يولي أساس الأغاني بوب عالمية. هكا نلقاو أنه ديستينكت عام 2025 عاود أحيا نفس الريتم اللي كان مسيطر داير عام 2004 مع نينا سكاي واللي هو أصلاً جاي من الدانس هول الجامايكي متاع 2002. كالعادة باش نسمعهم الكل مع

يهبط بشوية بشوية، ولكن الحقيقة ان فواياج موزيكال عبر الزمن. كي نلقاو اول من الكولي دانس ريدم وصلنا الموف يور بادي لحد الديستينكت مع ياما سامبلينغ.

0: سامبلينغ
1: من اجل فم. بعد شوية على 71,113,000 زوز ملايين و400 يستنوا فيكم في التحدي نيوي نينا. بعد شوية زاد تلقاو موعد الرياضة سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي والأخبار مع مراد ديدي. خليكم معاه سير مهف صبير مصباح يا سعد بابا.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد الجمعة بإشراف وزير التجهيز والإسكان سلاح الزوري خصص للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. كما أوصى وزير التجهيز والإسكان بتكثيف العمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الأجل، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج الذي يستهدف خاصة الفئات محدودة الدخل. وتعمل وزارة التجهيز والإسكان بالتنسيق مع السلطة الجهوية على استكمال وتوزيع 1350 مسكن إضافيا إلى موفى سنة 2026 والإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية. لجنة التشريع العام تخصص جلستها لليوم الجمعة برئاسة رئيس اللجنة فوزي دعاسة لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وتم في مستهل الجلسة التذكير بمختلف مراحل دراسة مقترح القانون، ولا سيما جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أصحاب المبادرة التشريعية ومختلف الجهات

0: أطراف ذات العلاقة إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وأكد النواب حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحياد والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن التوصل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدد اختصاصاتها دون تداخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة. دراسة تونسية حديثة نشرت بالمجلة العلمية تونس الطبية تظهر أن 16% من طلبة الطب في تونس يعانون من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وجود ارتباط بين هذا الإدمان والتسويف الأكاديمي، أي التأجيل المتعمد للمهام الدراسية إلى أوقات لاحقة، بما قد ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والرفاه النفسي للطلبة. وتم إجراء الدراسة من قبل باحثين من مستشفى الرازي وكلية الطب بتونس التابعة لجامعة تونس المنار، وشملت 156 طالبا من مختلف كليات الطب التونسية، اعتمدت على استبيان إلكتروني ومقاييس علمية معتمدة لتقييم إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ومستويات التسويف الأكاديمي. وبينت أن نتائج أن 39.7% من الطلبة المستجوبين يعانون من مستويات مرتفعة من التسويف الأكاديمي، كما كشفت عن وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع درجات الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع مستويات التسويف. في أخبار العالم، الهند تستدعي اليوم الجمعة القائم بالأعمال الأمريكي في نيو دلهي جيسون ماكس إلى وزارة الخارجية وسلمته مذكرة احتجاج عقب مقتل 3 بحارة هنود بهجوم أمريكي استهدف نقيلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان. وأوضحت المصادر أن هذه هي مذكرة احتجاج الثانية التي تقدمها نيو دلهي بعد مذكرة سابقة إثر استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العمانية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا سبت 13 جوان، طقس عامة صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، البحر متوج إلى قليل اضطراب والحرارة في استقرار. نهاية الموشاز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد دريتي.
1: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخ جديده، احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
3: اريد طور عالمك.
4: سبور اكسبرس، مرحبا بكم. البداية بأخبار المنتخب الوطني في مونتيري، واللي ملعبية يعملوا الليلة اللي نقوله الفجر متاع اليوم الأصباح، اللي هو تقريبا 8 تاع الليل بتوقيت المحلي في مكسيك، يعملوا حصتهم التدريبية الرابعة في البرنامج، حصة مهمة لتحديد أكثر ملامح التشكيل والاختيارات اللي بشكون في مواجهة المنتخب السويدي. نذكر بموعد المباراة اللي بشكون في الليلة الفاصلة بين الاثنين ولحد أي 15 جوان، بداية من مطلعنا على الأصباح. بالتوفيق إن شاء الله في منتخبنا الوطني. حاليا وفي ماتش كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل 1-1، المنتخب البوسني تتحقق النتيجة من دقيقة 21 عن طريق يوفو لوكيتش. بونتو كان نثر كرة ثابتة ركنية تنفذت ولوكيتش سجل الهدف. المنتخب الكندي قعد يلعب ماتش كامل من أجل التعديل، كان عنده تقريبا أكثر الكرة، أكثر استحواذ على الكرة، خلق الفرص. ردة فعل كندا الحقيقة جابت الهدف في دقيقة 78، وكان هدف ممتاز مخدوم عن طريق لارين في الدقيقة 78، والنتيجة هي 1-1. الليلة ماضي 9 متاع الصباح المنتخب الأمريكي باش يواجه الباراغواي، وتباعا غدوة معناها بقية المباريات باش تكون مع 8 متاع الليل ماتش قطر وسويسرا، وال11 متاع الليل ماتش البرازيل والمغرب. فينا على البرازيل ونيمار تأكد غيابه على الماتش هذا اللي باش يكون ضد المنتخب المغربي، لأنه حتى اليوم مازال ما التحقش بالتمارين الجماعية. نعرفوا نيمار تعرض للإصابة، حكاية وكونه خفيف الإصابة ونجم يكون حاضر، لكن نيمار التولى نجم يرجع، والإطار الفني والطبي المنتخب البرازيلي ما حبوش يستعجلوا وقالوا تكون العودة تدريجية متاع نيمار، وبالتالي باش يكون غايب. الملاعب الاخر باش يكون غايب على اول ماتش في المونديال بالنسبه لي مع منتخب بلاد، ونحكيوا على توماس بارتي اللي باش يغيب على ماتش بنما بسبب عدم حصوله على الفيزا اللي تخليه يدخل للاراضي الكنديه، على خلفيه القضيه اللي متوجهت له بتهمه الاغتصاب، وهي قضيه على ذمه القضاء الانجليزي، بينما باش يكون حاضر في زوز مباريات ضد انجلترا وكرواتيا بما انهم باش يلعبوا في بوسطن وفيلادلفيا. ايضا نحكيوا على المنع نتاع لي فيزا في المونديال هذا، والجماهير السنغاليه رسميا مش باش تكون حاضره في المباريات تاع المنتخب السنغالي باش يتلعبوا على الاراضي الامريكيه، وهذا كما صار للجماهير الايفواريه، تم منع 500 محب من دخول الاراضي الامريكيه واللي كانوا تقدموا بالفيزا. نفس الشيء للجماهير السنغاليه الكل، يعني قرار صدر اليوم كانوا عدم منح الفيزا للجماهير السنغاليه. نذكر السنغال موجوده في المجموعه التاسعه مع فرنسا والعراق والنرويج، تلعب بزوز ماتشات في نيويورك ضد فرنسا ضد النرويج، والماتش الثالث باش يكون في تورنتو كندا، من المفروض باش يكونوا حاضرين في المباراه هذه. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونيت. خليكم مع يسري في بنت لفام.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
3: أريد طور عالمك
1: بنت لفهم. بنت لفهم من 9 لنص الليل. يسري جديدي

حبيب الشنكاوي الورد على مزيكا فام. هذا هو ديما جونا التونسي اللي موجود في بنت لفام مع العشرة متاع الليل. سيسروا إحكم طريقة السلام عليكم. الموزيكا مازلت متواصلة ومن بعد شوية دير خلينا نبدأ نعطيكم من توا لافونكو على موزيكا. بعد شوية تقريبا أحمد في فاينل سيليكشن محضر لكم موزيكة بوعلام. أي ريد ديسكو مغرب نحلو نهزو كتين ده وبوعلام يبدأ يسربي في الفينيلات الدالي والموزيكا تلقاوها عنا نحن أكيد. ناو كمدين لكم أفونكو من عند فوديل بعد شوية سوس ملايين واربعمية فيني ميني نا تلمون بريك على موزيكا فام.

0: جنجون يكفي جراح على موزايك اف ام كي تسمع احسن الموسيقى واجددها على الفريكونس الاولى في تونس. اما توت سويت الربح والكاش
1: بنات اف ام في الجراح من 9 لنص الليل.
0: اليوم كلمتنا على 71113000 ودخلت في القرعة وطلعت معنا في القرعة اسمها سوار. مرحبا يا سوار.
2: مرحبا.
0: أمورك بيه سوار؟
2: الحمد لله تمام.
0: سوار في الكنيوتة الليلة فما زوز ملايين واربعة مية اليوم يا سوار.
2: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله من قسم يا ربي.
0: برشا فلوس يا سوار. تحدي كبير.
3: سيد الحكم يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: جيتش نعرفك على سيد الحكم يا أخي. أوكي عرفك بروح
3: عليك ليك وزيرا
2: يا لطيف.
0: سيد الحكم متشبث بزوز ملايين واربعة مية.
4: الله الله الله الله.
0: خليك يا سوار لازم غلطة ليه يا سوار.
2: تتربي
0: أسمعني. هو رأى ريد تونس الكل تو يسمعوا فينا مستمعين الكل ملايين يسمعوا فينا كلهم متحلفين فيها كسيد الحكم يستنوا في شكون بركة يجي يخذلهم بالثار. الفرصة عندك أنت سوار ليلة.
5: خليكم تحكيوا على لحدكم تنرجع في وقت.
0: أي باش نحكيوا في قواعد اللعبة اليوم. خليني فكر كسوار. اليوم نلعبوا ني وي ني نو. لا أي لا لا. لازمك ترد بالك لا تقول ني وي ني نو يس نو أيواه ما راهم ممنوعين من عن بيتا ويخليوك تخسر نهائيا ديريكتومون يا سوار.
6: مريقل
0: تمام. حاجة أخرى يا سوار اسمها الإنذارات. حصل على الإنذار يا سوار وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي زادة تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. نعطيك مثال، نقولك مثلا لباس سوار، تقولي لباس الحمد لله، تتسمى وقت عاودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا سوار. لازم ترد بالك سوار. قولي صعبتوا علينا يزو زملين واربعة مية في ستين ثانية.
7: ايش خريطة لينا
0: ريت ماو مهنة صحيت ما ايش اسمه التحدي. زو زملين واربعة مية اليوم لازمك ترد بالك من الانذارات ومن اي اجابة هكا تطول فيها وإلا مثلا تحاولك تربح ثواني ثمينة لصالحك راهو وقتها تتحصل على انذار يا سوار.
2: قديش من الانذار فما
6: سكيبي سكيبي زيان برافو عليك سكيبي.
0: لازمك تسكيبيهم الانذارات. هما ثلاثة انذارات
2: ديكوردو
0: وبعدهم
2: شميتة
0: ايش ميتة سوار سيد الحكم ويطبق في قواعد اللعبة. ايه ديك هاي ترد بالك من الانذارات ترد بالك من اي وإلا ليه اكهو. ايه ذا هو المطلوب. 60 ثانية زوز ملايين واربعة مية يكونوا ليك انت.
3: هير في كل شيء. اللهم صلي عني
0: هاو. يشكر فيك سيد الحكم ريد.
2: اي
0: صح اوكي شوي هك شوي هك فهمت.
2: اي فهمت. شجع فيك
0: صح. شجع فيك اوكي. شجع فيك شجع فيك سيد الحكم. وافين قواعد اللعبة سوار؟
2: ان شاء الله بإذن الله. واضح
0: يا يا هاي حاضرة مالك.
2: حاضرة بإذن الله.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: قالك شنو سوار حاضرة ما مش تربحني الليلة؟
2: ليه ما أنت بش نحاول.
0: صحيح صحيح صحيح
2: إن شاء الله.

0: لابس فيه ولهني
1: نلعب الليلة على زوز ملين واربعمية ستين ثانية نجم تخلينا نعرفوا هل سوار ليلة باش تربح معانا وتفك الكنيوتة وإلا ليه هذا اللي باش نعرفوه بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
2: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
1: سايل حكم عطاك فرصة باش تركز.
3: ايه
1: قالك
3: حبني ركز
1: صحيت قالي حسيتها مزلت مش حاضرة سوار
3: ان شاء الله حاضر ان شاء الله حاضر
1: يلا شهير زفير شهير من البوست متاع الانرجية ذي ترى
3: بي برش
1: شهير زفير سوار هلا نعملوا الشمس ايوه هاي الجود فايبس هاي سيدي قالك هاي أكثر من التشجيع ذي قالك ما فهميش
3: يعطي الصحة تشجيعات
1: دخلني بعضي لا لا لا بالعكس بالعكس هاي سوار هاي مدامنا حاضرين نبدأ شهيق زفير
3: نبدأ إن شاء الله
1: بعد 60 ثانية هما اللي يفصلوك على زوز ملين و400 يا سوار زعمة زعمة سوار اليوم تربح وإلا ليه تفك الكنيوتة وإلا ليه تهز زوز ملين و400 وإلا ليه هذا اللي بيش نعرفوه بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق
4: بفيك وحشي
5: اتونسيون نيوي نينا
1: فدليك سيد الحكم سوار
3: عجبني فدليك وعلا
1: يا بي قالك مال امورك مريقله اسمعني باش تربح الليله
3: نحب نربح برشا
1: تحب اي فايده تحب تربح مال مركزه معنا بالكدا
3: نحاول نركز قدر ما نج
1: اسمعني تحكي بلو بارلور
3: ليه
1: بال
3: بي سيد الحكم بي
1: الله يا سوار برجولي اش دخلوا سيد الحكم فيها بي
3: الحكم عجبتني
1: برجولي يا سوار اش دخلوا سيد الحكم فيها بي انت عطيت انت سربيت الضربة القاضية انت سربيت الضربة القاضية ليه قتلوا والله العظيم شحبني نعمل خلي
6: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك
1: لا بالعكس بالعكس والله يا سوار كنت ماشي صحيحه كنت مركز عرفت حسيتك كنت محضره اجاباتك امورك مريقله تعرف كيفاش تتعدى بيها
3: ليه هو ما حضرتش بالحق اول محاوله ليا
1: لازمها تركيز
3: لازمها تركيز
1: اوكي اسمعني نحن استنسنا ايوه الا ليه راهي داخله في كلامنا راهي وش في العبد
3: داخله اسمع المسيو راك يا الكرهبة ويستنى في الاخر خدم ما غير يقولي
1: قولوا على الاقل عمل شويه جو على الموسيقى
3: ميرسي بوكو
1: تعيشك يا سوار على شكون تحب تسلم الليله
3: نسلم على المسيو
1: سلام عليك حتى احنا برشا بلاش شو اسمه المسيو
3: اسامه
1: سي اسامه اخويا نكملوا المزيكا امورنا واضحه من زيت مواصله نفهموا مش مشكله اخويا احنا فرحانين كي نكلموكم انتوما هكا وهذه اهم حاجه
3: اكيد جدا اكيد جدا ويعطيكم الصحة أنتم زيدا نسلم على دارنا الكل
1: أيوة صحيح
3: ونبوس صغيراتي الموشة تحب تسمع اسمها في الرجو
1: إيه ألمة ألمة بحليها ألمة بحليها اسمها ألمة
3: وأحمد
1: أحمد ربي فضل صغرون قديش عمرهم صغيرات
3: ثلاثة سنين وعام ونص
1: يا ربي فضلهم ربي فضلهم لكم أكيد وإن شاء الله إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله يا ربي يكبروا
7: أحمد محسن
1: هاي سيدك أحمد فرح بي سعيد حكي
7: يا احمد يا محسن
1: اكثر من هكا سوار جوكبي ميرسي بكل اللي ديما تكلمونا محليكم انتم مستمعينا وديما ديما نفرحوا معاكم اكيد اكاهو هو تحدي دو توت فاسون ولازم نركزوا فيه مليح مليح ولكن اكاهو ميسالش الفرصه عندكم انتم مازالت متواصله ونهار الاثنين عنا برشا فلوس

ملايين ومية 3100 دينار. يا بابا يا بابا يا بابا على الفلوس وعلى الكاش في بنت لفيم. فرصتكم اسمعني من توا تتريني وعندكم ويكاند تحضروا فيه رويحكم ونهار الاثنين تكلمونا وتتحديوا كسيد الحكم وتفكوا من عنده الكانيوتا. اي اي اي على خاطر اسمعني حاجه سهله ياسر 60 ثانيه تتريني ومليح تحضروا اجاباتكم واموركم مريقله ويكون التحدي لكم انتوما. والحقيقه اسمعني ديريكتومون راهو سيد الحكم راهو شوف طبق قواعد اللعبة. هو راهو إذا كان غلطة ليه راهو 3 ملايين ومية يكونوا من نصيبكم انتوما.

0: مقسومين على زوز مواعيد، عنا 600 دينار في فوك بلاستيك وزوز ملايين و500 في نيوينينو التحدي.
1: تعرفني وتعرف سيستمي عباس وخي جو مونج كي مونج.
0: قالك خويا تسربيني اجابات صحيحه، تسربيني قواعد اللعبه مريقلين غلطه ليه؟ انا نعطيك الكانيوتا مريقله على الراس والعين. فرصتكم انتوما 3 ملايين و100 نهار الاثنين يستناو فيكم في الانتظار في الحفظ والامان ليكم انتوما على 71113000 في بنت لفايمة بارتير منها الاثنين. يلا حضروا روحكم من تو تكلمونا على 71113000 نهار الاثنين نلقاكم قدرة الإله حاضرين وتستنوا في برشا ربح وبرشا كاش.
2: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
3: على العين والعين حق.
4: ميوزك نو ستوب. دي جي مارو، دي جي ريحان، فلاش مي باك باك باك باك باك.
0: Flash me back, nos deux DJ résidents, Mosaïque FM, Maro Raihan, يكونوا موجودين معنا في بنت FM نهار الجمعة. Mix الحقيقة نوستالجيك برشا، mix باش يهزكم في ان فواياج ميوزيكال مع أحسن لي هيت متاع الـ 80s, 90s, 2000s. كل مرة يختارونا الحقيقة هنا مارو وريحان أحسن الموسيقى. خليكم مع mix حتى الـ 11 متاع الليل. بعد شوية يجيكم مراد دريدي في الأخبار. Entre temps, enjoy the best music. Flash me back, Maru, Raihan, à la Mosaïque FM.

0: احنا معاكم والموزيكا احسنها تلقاو على موزيكا فين بعد شويه. سلومه الميكس نتاع الكيتش اللي اي باش يكون موجود نستنى فيه مع 11 نتاع ليل ومراد دريدي في الاخبار. ولادي ديكاس نتاعكم الحقيقه ديما نفرحوا كي يكونوا موجودين معانا. اليوم ديكاس يجي من عند اولادها اسكندر ومختار ورجلها محمد بن عيسى اللي يتمنوا الامن الورغمي يقولوا لها هابي بيرثدي. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا إيمنة, وإن شاء الله يا ربي ديما بالصحة وبالعافية, وربي يفضلك الأولاد وربي يفضلك المسيو والعائلة الكل. نسلم عليك بارشا بارشا زيدا نحن من إكيب موزيك كفام الكل. احنا مازال مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفهم
1: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختار سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا التونسي والسعادة. أهل النجمو نخلطوا نعيشوا سعادة ولا هي وهم؟ ش معناها غيرمو البونور؟ واسكو اليوم ممكن نجمو نحقوا سعادة في وقت السرعة وستريس وبرشا مشاكل؟ هل مازلنا اليوم نعرفوا نفرحوا بالحاجات البسيطة؟ وهل السعادة تدوم ولا هي مجرد لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ وإذا كان السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 000, واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
2: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزيك فم أسعد الله وقاتبه من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تتجه وزارة السياحة إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية, وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027 وفق ما أكد اليوم الجمعة وزير السياحة سفيان الطقية. ولفت الوزير خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة خصص لاستعراض أبرز مشاغل القطاع وتدارس جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير نشاط وكالة الأسفار والسياحة وتعزيز مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي. أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة. استعرض وزير السياحة جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية, وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027 وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة للتجاوز بذلك عدد الوجهات المنافسة. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو في بيان لها اليوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد يوم الجمعة والمتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية البوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات ونتج عنها وفاة عاملتين منهن. وقالت الرابطة إن هذه المأساة ليست حادثا معزولا بل هي نتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن, داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما تزال تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر وفق البيان. في أخبار

0: أخبار العالم، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد تعلن عن كشف وثائق جديدة رفعت عنها السرية. قالت إنها تظهر تمويلا حكوميا أمريكيا طويل الأمد لأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة حول العالم، بينها مختبرات تقع في أوكرانيا. وقالت جابارد في بيان صادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إن هذه المختبرات كانت تتلقى تمويلا من دافعي الضرائب الأمريكيين، مشيرة إلى أن بعض هذه المنشآت كانت أو لا تزال تجري أبحاثا على مسببات أمراض خطيرة وشريرة العدوى، بما في ذلك ما يعرف بأبحاث اكتساب الوظيفة وسط ما وصفته بضعف الرقابة والإشراف. إيلون ماسك يصبح أول شخص تتخطى ثروته حاجز $1 تريليون في تاريخ البشرية. وجاءت هذه الطفرة التاريخية بعد بدء تداول أسهم شركة سبيس إكس في بورصة ناسداك اليوم الجمعة بسعر $150 للسهم، مما يمنح الشركة القيمة السوقية الإجمالية المقدرة بنحو $1 تريليون. ووفقا لتقديرات فوربس بلغت ثروة ماسك $1.1 تريليون بحلول فترة ما قبل ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مرتفعة من $982 مليار يوم الخميس، وذلك عقب تسعير الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس عند $135 للسهم. وبحسب حسابات فوربس ساهم هذا التسعير في زيادة ثروة ماسك بمقدار $188 مليار. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس بنت الفم بنت الفم الجمعة من 9 لنصف الليل يسري جديدي.

0: الكيتش باي سلوم على موزايك فام. ها يا سليم ذوما الحقيقة ياسر نوستالجيك لغنيات وأحسن موزيكا ديما تسمعوا على موزايك فام. مرسي بوكو للي دي جي ريزيدان كل موزايك فام. الكيتش باي سلوم كالعادة كل نهار جمعة في بنت لفام والموزيكا مازالت متواصلة. داري بن أحمد محضر فينيلات ودود سويت فاينل سيلكشن.
1: فاينل سيلكشن باي داري بن أحمد.
0: سهلا ياسر كيما قلت لكم قبيليكا داري بن احمد محضر فينيلات بوعلام مشي مع بوعلام خويا بيرسوناج نعرفوه الكل و تين دمهزوزة موزيك الديسكو مغرب الكل حاضرة لا سيليكسيون 100% راي اليوم في فاينو سيليكشن. عنا مامي عنا محمد راي عنا زيدا لو كرون لو برنس اي شيب خالد موفي سون لايف.

0: جو الراي ديسكو مغرب العلاوي الحقيقه دالي بن احمد اليوم عايشنا الفينيلات الصحاح على موزايك فام. ميرسي بوكو دالي على فاينو سيليكشن سبيسيال راي. بالنسبه لليله احنا مازلنا واصلين معاكم حتى نص الليل. اما توت سويت خلينا ناخذ طياره نمشيو لونيفير واحد اخر جمله مع تومورلاند.
1: People of tomorrow.
2: Tomorrowland.
3: On Mosaic FM.

كل نهار جمعة في بنت FM Tomorrowland is the guest. واليوم يستنى فينا the friendship mix متاع the Dutch DJ اللي عرفتوه برشا مع Spinning Records, Musical Freedom, وباللي تراك متاعو Gecko the right song, I was made for loving you. Enjoy the best music على Mosaic FM, Oliver Hunt.

The Tomorrowland Friendship Mix with Oliver Heldens يخلط الاخر بين التفاهم بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 نص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الاخراج طارق في الديجيتال. احنا نعطيكم غضيفو في بين التفاهم من هالاثنين كالعادة، ثلاثة سويع فيهم لابونيمور احسن الموسيقى والربح والكاش. بعد شوية يجيكم مراد دريجي في الاخبار. Enjoy the best music على الاولى في تونس.

0: معكم عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزيك فم
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر مسؤول يقول إنه العكس ما يتم تداوله أو الترويج له في صفحات التواصل الاجتماعي، فإن عز الدين بشاوش الوزير السابق مقيم منذ صباح هذا اليوم بقسم أمراض القلب والشرايين مستشفى شرنيكول بالعاصمة حيث يخضع للرعاية الطبية المستمرة. ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الإسنة في تونس كانت أصدرت بطاقة إتعاب السجن في حق 4 أشخاص من بينهم الوزير السابق عز الدين بشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون بلدية، وذلك من أجل شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلسة. أحدث معطيات للمعهد الوطني للإحصاء تظهر أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2025. وحسب المصدر ذاته فقد بلغت قيمة الصادرات 28,169.8 مليون دينار مقابل 26,831.5 مليون دينار خلال الفترة الذاتية من سنة 2025. أما الواردات فقد بلغت 38,585.4 مليون دينار مقابل 35,197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وزير التربية يؤكد الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، مبينا أن العودة المدرسية 2026-2027 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معنا. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. وكالة حماية وتأهيل الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. دولة الإمارات تنفي التقارير التي تحدثت عن الإفراج عن مبالغ مالية إيرانية بما في ذلك ما سمته الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع. وشددت الخارجية الإماراتية

0: في بيان على أنه لم يتم الإفراج عن أو نقل أو أي أموال إيرانية مجمدة عبر الدولة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وكانت وكالة رويترز قد قالت نقلا عن مصدرين إقليميين أن الإمارات وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار. تم تحويل أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل ضمن لقاءات بين مسؤولين من البلدين. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.